ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير. ثمر.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الثالث من برنامج سمر مع النغم. تحياتنا لكل الأحبة السادة المستمعين، شكرا لكم على متابعة هذا البرنامج. وكما تعودتوا بينا وتابعتونا في الحصص الفارطة، نقترح دائما موضوع باش نتناقشوا فيه في الحصة، ومع الموضوع أغاني تتناسب مع موضوع الحصة. اليوم باقتراح المستمعة الوفية أختنا هدى الدبابي من خنيس، تحياتنا ليها هدى. طرحت الأسبوع الفارط، قالت علاش ما نخصوش حصة للصداقة. صداقة وما أدراك ما الصداقة، يعني صداقة لأن عنا ما نقولوا فيها. فما شكون يقولك ما عادش فما صديق، فما شكون يقولك مازالوا فما بعض الأصدقاء والأحبة اللي نعملوا عليهم. على كل حال أراء تختلف حسب تجاربنا، ونجم نتحدثوا مع بعضنا حول هذا الموضوع. ينجم إنسان يعني كان يعني معمل على شخص معين، وكان حاطه أنه ينجم يكون صديق حميم، وتفاجأ أنه في الأخير أنه يعني عرش شاف منه بعض الخيانات أو الغدر. فما العكس، فما شكون صداقتهم دامت لسنوات وسنوات ومازالوا محافظين عليها اليوم الناس هذا. على كل حال نجموا تتواصلوا معنا على الرقم 73 460 8 100 المشاركة معنا في البرنامج. كذلك حضرنا بعض الأغاني الخاصة بالصداقة، نستعرض البعض منها. مجد الرومي كن صديقي، هاني شاكر صديق عمري، نجاة الصغيرة ما استغناش عنك، ولو أن نجموا أولوها الأغنية ما استغناش عنك، هي في الحقيقة أغنية عاطفية أما ما استغناش عنك. حتى فما أصدقاء يقولك ما نجمش نستغنى على صديقي عبد الحليم أعز الناس، نجم زادا كيف كيف تطوع الأغنية للموضوع ذا. محمد عبد الوهاب هان الود، إذا كان الصديق هان على صديقه نجم زادا نعتبرها أغنية في الموضوع. وفريد الأطرش يا حبيبي يا غيبين، كي بعدوني الأصدقاء والخلان والأحبة ينجموا يتركوا فراغ. فهذم الأغاني تقريبا المقترحة، لأنه معناش ياسر أغاني يعني تتغنى بالصديق كصديق، ما عدا حسب الباحث ماجد الرومي يكون صديقي وهاني شاكر صديق عمري. على كل حال باش ننطلقوا بعد شوية مع استقبال مكالمات السادة المستمعين على الرقم 73 460 8 100 المشاركة معنا في البرنامج. تحيات فريق البث المباشر، أيمن الشابي كالعادة في الجانب التقني، ومعاذ الحداد. معاذ الحداد صديقنا بطبيعة في استقبال المكالمات الهاتفية وتنسيق الحصة. قلت حصتنا الصداقة، وننتظر مكالماتكم. وهذا النغم الأول لوردة، وحشتوني وحشتوني زد النجم يعني نبوبوها في إطار الصداقة. يعني بطبيعة صديق يبدأ وفي، والخليل اللي يبدأ يعني خنقول يبدأ متلازمين يخلي مكان كي يبعد على صديق. وهذا النغم الأول في الحصة، ثم بإذن الله نستقبل الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة الليمون السير في هذا العدد الثالث اللي خصوه لموضوع الصداقة وما أدراك ما الصداقة. بطبيعة عن العديد من الأغاني اللي اخترناها بطبيعة في موضوع الحصة ذي بمناسبة الموضوع وتتماشى مع سهرة ليلى. ودائما كما قلت فما شكون يشوف كل واحد كيف يشوف الصداقة، الصداقة يعني صديق الوفي، وفما شكون يعني تعرض ل معرفش يعني سوء تفاهم باش ما نقولوش حاجة أخرى مع صديق، فقد يحمل نظرة مش هي على الصداقة. قبل ذلك حبيت الرحب بصديقتين هند وألاء سعيدية، هند زميلتنا في إذاعة خاصة في قفصة، تحياتنا ليك يا هند ومرحبا بيك في استوديوهات إذاعة المنستير، وكذلك شقيقتها آلاء. إن شاء الله أجواءنا في إذاعة المنستير عجبتكم ومرحبا بيكم، وبطبيعة تحية حارة اليوم هم المحالة جاءوا في زيارة لمدينة المنستير بالمناسبة لأنها مغرومة هند خاصة بالمجال الإعلامي والتنشيط الإذاعي، فرصة بزارتنا ومرحبا بيكم الاثنين. باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين تباعا وننطلق مع المكالمة الهاتفية الأولى، خونا فوزي من القيروان. مساء الخير يا فوزي.
1: السلام أخويا، شكرا ومرحبا بك ومرحبا بضيوفك سيدي.
0: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك، مرحبا بك أنت زادة.
1: أراك دار كبيرة وجلين بك.
0: العفو العفو، يعيشك بارك الله فيك، هذا من حسن ذوقك. سيدي فوزي، موضوعنا اقترحته صديقتنا هداء، قالت الصداقة.
1: يعطيها الصحة في الاختيار وكلمة صعيبة.
0: الصداقة كلمة صعيبة.
1: نعم كلمة صعيبة. والله ايش مش نقول لك في شكري لا اله الا الله محمد رسول الله. مشيتك لقماش النوعية ذيك اللي مثلا تفرغ انت قلبك مع صديقك مجالسه بالامان. حتى على كل شيء مجالسه بالامان معناه.
0: يقولوا مجالس بالامانات، اي صحيح. يعني انت ترى انه ما عادش فما اصدقاء اوفياء كما قبل هكاك؟
1: سلمى عن امي الله يرحمها.
0: الله يرحمها. نعم.
1: الطول كان جيت عملنا كان مشيت ما يهمتنا.
0: يعني ما عادش تعمل عليه تقول انت صديق، ما عادش صديق اللي نعوم.
1: الصديق قبلنا اللي ما يجيش يقولوا برا نشوفوه، وكانش مثلا شي عاد بنته ولا ولده يهزوا معاه يقولوا حبه.
0: يعني تقول انت صديق كان كينو قريب كينو واحد من العائله، يعني
1: اكثر من قريب. انا مخالف ياسر ومعاشر ياسر ونعرف ياسر، عشت وشفت.
0: فهمتك.
1: نعرف. اي نعم.
0: تغيرت الامور، مش ظهرت لي كانك متشائم شويه اخويا فوزي.
1: جربت
0: هيك شفت.
1: الله يرحمه ان شاء الله عمرك طويل وعمر المستنطين معناها طويل.
0: امين ان شاء الله اجمعين.
1: عندي اصحابي مش نقول لك اللي معناها تنقول كلمه استر كلمه هما يكملوها تنقول كلمه. اي نعم. عندي صاحبي معناها هذين واحد منهم معناها حشيك وقربي هو ومريض حشيك الله يرحمه.
0: في
1: سوس قال لها بنته معناها قال لها مش تزني الكروية، قالت له بابا انا كنا لهنا، قال لها مش نمشي اخويا فوزي عنده صديق بنته.
0: فهمتك. يعني نعم. يعني انت تشوف كيف قط صديق هذايا ما عاد ما لقيتش صديق يبدله يعني ولا ياخذ بلاصته.
1: ولقيت اللي قال لي لقيت جدار الكريه، قلت له ما لقيتش، قال لي تمشي لفلان وتعيط له. عارف كيف عيطت له؟ قال له هي تعطيني كريه دار، قال له مش كريه، قال له اعطيني مفتاح. ما عادش النوعية ذيك،
0: ما عادش النوعية. مادامك يعني ما نعرفش مقلقك الأمر شوية متاع الصداقة وموضوع الصداقة، فماش غناية هكاك تشوفها تناسب.
1: الراجل سمحني في شكر بالله قلبي مهبي يرحم البيض.
0: لا اسم الله عليك.
1: يا رب يبارك لك. الراجل اللي يقول لك بوس لي بناتي ومعناها وما فما شيء ومعناها اسمع ليه الله محمد رسول الله هو مازال خير في الدنيا، راه مازال كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: ماوش الرحمه مازال الخير في ام يوم يبعثون.
0: باي باي حبيت نسأل يا خويا فوزي، حبيت نسألك فماش غنية ما نعرفش يعني كي تسمعها تتفكر الحكاية ذي، يعني الصديق اللي ما نعرفش يغدر بصديق ولا الصديق اللي تفقدوا الأصدقاء الأوفياء.
1: والله إيش مش نقول لك، ولو هي مش مقابلة ما تاع الشيخ العفريت قد ما عملت معي
0: راح خسارة. أي صحيح. صحيح نجم نأولوها يعني صحيحة للحبيب أما نردوها للصديق واضح.
1: وقلبي وجعني
0: بسم الله عليك.
1: حتى الناس معناها اللي يتصنتوا فيا يقولوا شبيه ذا متشائم يا ذا مشي متشائم.
0: موقف رأي خويا فوزي.
1: وإن شاء الله معناها مازالت البركة وربي يهدي الناس على الناس
0: ان شاء الله يا رب. ياك وربي يهدي في الاخر كاش نجم نقولوا خويا فوزي وانت يا ربي فضلك.
1: ربي يسلم على اختي السيده النقاتي اذا نبعث لها تحيه ونسلم على اختي راضيه الهداجي.
0: سيدي ان شاء الله التحيه وصلت ومرحبا بيك وبهم ومشكور جدا خويا فوزي من القيروان. يعيشك سي فوزي ليلتك سعيده خويا مرحبا بيك. المكالمه المواليه باش جينا من تونس العاصمه. اختي مبروكه مساء الخير.
2: مساء الخير على السلامة أخويا شوقي ومرحبا بيك ونسلم على السادة المستمعين لإذاعة مصير القدس.
0: يعيشك ربي فضلك يا مبروك.
2: شكرا على برنامج نهار الخميس.
0: نهار الخميس. أني وزميلتي ألفا. ان شاء الله الحصص تنال اعجابكم لانه مواضيع مختلفه صحيح في الفن والثقافه ونجبدوا التواريخ القديم لانه مع الايام وحاجات حتى ما تقالتش قبل ولا فما بعض الامور الدقيقه. على كل حال احنا قاعدين نشتهدوا وربي يوفقنا جميعا.
2: ربي يوفق.
0: ايه مبروكه الصداقه.
2: الصداقه وما ادراك ما الصداقه. والله حاجه باهيه برشا الصداقه.
0: بتبيع.
2: انا كل فتره من عمري عندي

0: تغير وانا زاد كيف نشوفها واقفه مع واحده نغير عليها
1: هكا
0: يعني وتفرق عليا وقتها قالت لي ايجا ايش رايك وما نعرفش بالغير وناخذ بعضنا نعيشوا مع بعضنا
1: معقول يس
0: نحبوا بعضنا ونحكوا لبعضنا كل شيء وهي بعض
1: يعني القلوب على بعضها وجيتوا فرد ذوق وفرد يعني اخلاق وفرد كل شيء
0: لا بالرغم عندنا حاجات مختلفة عندنا حاجات نختلفوا فيها مع بعضنا آراء
1: وين هي توا صديقتك متقاش
0: هي في ديسي توزر وأنا لهنا في تونس للأسف أنا عندي برشا لك عليش حبيت نخدم لها تاعي هي وإلا إذا واحد من عائلتها ولا شكون يسمع فينا
1: إيه ما عادش تواصلوا مع بعضكم ما عادش تكلموا بعضكم
0: هي ما عادش أما عندي واحدة أخرى اسمها نادية الفورتي بالرغم هي في جربة وأنا لهنا خدمنا مع بعضنا من الزوج غادي في بلادها في جربة أما إلى حد الآن كلمني وكلمها عندها مشكلة تحكيها لي وأنا زادة كتب دخل مع حاجة جديدة نحكيها لها وتستدعاني إيجا بحزينة في الصيف غادي وهي إذا جي زادة نستدعاها صديقتي
1: يعني صديقة وفية يعني فماش نقاش
0: أي.
1: بيه؟
0: صديقة وفية وعندي برشا أصدقاء أخرين أما أخويا شكري ما نحبش نتعمق في الصداقة
1: يعني ما نعرفش تشوف أنت ما عادش ما عاد هذوما ما عادش فما صداقة بيتم معنى الكلمة ما عادش صداقة متعقبل نثق في الصديق
0: حتى إذا ثم مش بدروحي تعرفش عليه
1: عليه
0: نقول لك عليه ثم هي ثم مرأة ما شاء الله عليها الكل أما أنا جبت روحي تعرفش عليه خاطر صديقة هذه تحب مثلا نخرج انا وياه نمشوا البحر وانا وياه انا بيتوتيه دار خدمه دار خدمه معناها ما عنديش وقت باش هي تتغشش في تعرفني هكا هي حره معناها فرقه وكبيره وحره معناها ما عندهاش الاصغار
1: عشرتي بطات يعني
0: اي عندك هبطها
1: تحبك ديما يعني تحبك ديما ملازمتها يعني في كل وقت تحت الطلب وانت ما تنجمش
0: صحيح وانا من نجيم الجملة اولا خدمتي مالية وقتي عندي ثبت واحد دب بداري دب راسي اوكا السلام نشغل على بعضنا من بعيد لبعيد
1: انا توا ما عندك صديقة يعني حميمة كما اقول ولي ديما معاك وديما
0: ديما معايا هي سلفتي ربي يخليها لي
1: ربي يفضلكم بعض
0: هي اختي وانا اختها وهي صديقتي وانا صديقتها نحكوا لبعضنا
1: كل شيء
0: ما شاء الله كي يشوفونا ما يقولوش سلفيه خاطر معروف اللي سلفه وسلفه ما يتقابلوش كي يشوفونا يبسوا كيفاش هي حتى تقول لهم اختي ما تقول لهم سلف
1: ماكش مستعده تو فهمتك امام ربي يفضلكم بعضكم وربي يداوم العشر امام ماكش مستعده يعني باش تعمل صداقات اخرى انت تو مبروك الا عندك يزي كما قال الرجل
0: اللي عندي يدي وبدا بيا سلام به معناها
1: تنهي
0: علاقتي مع الناس الكل
1: هي.
0: اما صديق راه يلزمك تكون في الضيف تمشي انت انا ما عنديش وقت للاسف
1: واضح عندك شغنيه تفكر عندك شغنيه تفكرك في صديقه معينه ولا
0: عندي غنيه انا صاحبتي اللي حكيت لك عليها من توزر وقت انا نحب برشا محمد منير وهي ما تحبوش وهي تحب نجوى كرم وانا ما نحبهاش تعمل هي
1: شعملنا وجمليه
0: كرم بغنيه الاسمراني
1: كيما
0: تغني فيها ودندن فيها وانا نقول شنو هي الاغنيه وسمى محمد منير سمى اغنيه خفيفه اما انا نحبها وهي تقول لي منين يجيب المرايا ولا شنية حسيلهم فيها انا ديما ننقضوا في بعضنا كن نسمعهم الزوز هذه ولا هذه
1: تتفكرها هي فهمتك لكن ما عندهاش علاقة بالصداقة اما لانه الغناية واحدة غناية ما تحبهاش هي واحدة ما تحبهاش انت
0: اما عندها عنا معها ذكريات
1: يعطيك الصحة يا مبروكة مشكورة جدا على الاتصال بينا ربي فضلك وربي يعطيك ما تتمنى وان شاء الله علاقتك مع سلفتك كما كنت تحكي تتواصل وربي يدوم المحبة بيناتكم شكرا لك مبروكة وإلى اللقاء المكالمة الهاتفية الموالية أختنا منوبية من المنسير مرحبا يا منوبية
2: مساء النور والفل والورد والياسمين أنا بعث لكم شوية نسمة
1: منين جات النسمة في السخانة بربي
2: نطلب من ربي
1: من عند ربي
2: نطلب من ربي إن شاء الله يبرد علينا إن شاء الله
1: قالوا حسب زملاء فرص الجوي قالوا غدوة إن شاء الله تتفرد الأمور شوية ويعني
2: إذا مش كل جون على خميس
1: غدوة مش أربعة مو أربعة حسب يقولوا إن شاء الله ربي يفرج علينا
2: والله مقصوصة
1: ربي يخفف علينا إن شاء الله الموجة الحارة من الحارة
2: غير أنا عندي شو اسمه راديو يمشي بالشارج
1: هاي به مفيد تسمع فينا أموركم نظمة
2: مرشاني ما نسيب ما نسلبي ذا سيبتونه
1: يعيش كمان وبيمر
2: ابدا.

0: استغناش عنك اي مبرمجينا الليله. طيب منوبيه
1: نعم،
0: هل حكايه الصداقه نتحدثوا فيها والموضوع هذا عندكش يعني ما نعرف صديقه معينه ولا عندكش موقف من الصداقه؟
1: والله عندي انا زوج اصدقاء، الخاطر يقول لك قلل ودلل.
0: قلل ودلل اي
1: يعطيك الصحه، ويقول لك زوز ونفس والثالث نفس حفاك
0: هكاك، يعني زوز ينفجوا يحضوا سر ما
1: زوز ونفس دخلت الثالث راهي البيعه
0: شيء ما عملنا اي
1: تبدا تهز منك انت وتدي الاخرى
0: بايس
1: يعطيك الصحه، خاطر الانسان ماذا بيه ما يكثرش، يكثر من الاصحاب يتلف خيارهم
0: روح. تلف خيارهم ما يقولوا
1: يعطيك الصحه هيك، اما الواحد لازم يعرف، وانا من صاحب الواحد ومن صادقه كان قد تستيه
0: اي بطبيعه يزمك تجربه قبل كل شيء اي وفي مواقف معينه هو تعرف يقولوا يا بنوبيه يقولوا صديق تجربوا في السفر ولا كتبوا امور معاملات ماليه بيناتكم يقولوا هكاك والله اعلم.
1: مو قال صاحبي باهي قال عشرته قال سافرت معاه قال لا قال لا
0: ما تعرفوش بالضبط يعطيك صح تأييد الكلام يعني
1: كي تسافر معاه ويلا تعاشر
0: هذاك الصحيح
1: بس تعرف باهي ولا خير ما شفته نهارين ثلاثة ولا جمعة يجيب لك لسان الحلو هذاك كل شيء ما هذاك ما تعمل أمانه معناها من صدق كان كي نجرب
0: أي
1: جرب في الباهي وجرب في الخير
0: وجربته ولا ما جربتش؟
1: لا جربت ليه تعرف الكتاب والشفاي والدنيا كل جرب
0: ما يعني ما جربته ونجحت الحكاية التجربة بتاعها الحمد لله يعني مشيت
1: اللي جربتهم هذوما اللي عشت معاهم تو قلت لك عندي قداش مره نقول لك عليها معناها صاحبتي بنزرتيه
0: اي
1: معناها
0: قلت لي عليهم في السابق صحيح
1: ماني قلت لك عليها من 72
0: تلقاهم يعني في السراء والذراء عائله كامله
1: من 72 احنا 53 سنه
0: اي تبارك الله يعني 10
1: الو
0: معاك يا منوبيه 10 معناها
1: يعطيك الصحه تو صحيبات معناها
0: الحمد لله والحمد لله.
1: وعندي صديقة أخرى زادة قطرية من القطار معناها من قفصة
0: من قفصة
1: زادة حتى ذيك زادة حتى وليداتها يقولوا لي يما لليومنا هذا زادة أكثر من 40 سنة هذوما زوز برك عندي
0: شفتك الفكرة متاع الجهويات وجماعة الساحل وجماعة الجنوب وجماعة الجنوب الشرقي وجماعة الشمال والجماعة ما نعرف شنو هذه خاطئة راهو الباهي والخايب موجودين في كل بلاصة يعني
1: لازم هاي ذيك من بنزرت وذيك من
0: لا عادي
1: اي ولا ولي دايرين بيا القفاص هاني ما صحتش حتى واحده من القفاص لان نحبهم كلهم وباهي معاهم وهما باهين معاه ماشيني مخلطتهم ياسر كيما ضوما
0: هي صاحبه العائله ذي يعني
1: الحق يقال يقول لك صديق وقت الضيق
0: صديق
1: انا لقيته وقت الضيق لقيتهم انا هذاك هاي
0: باهي ما
1: تعرفش كل القفاص من الاذاعه شكون قلت لي تو
0: اختنا هند وشقيقتها هما في اذاعه خاصه في قفصه إذاعة صوت المناجم في قفصة
1: صوت المناجم هاي
0: أختنا هند سعيدية وشقيقتها آلاء معنا
1: نسلم عليهم برش حتى نشوف بحذاكم هم
0: اي بحذانا ضيفة ضيفتين
1: عندهم شفت برنامج نهار السبت يا أخويا شكري
0: اسمه البرنامج
1: لغاني معنا ديديكاس
0: إهداءات متاع أغاني
1: نهار السبت يعني من الصباح حتى للساعتين
0: تياكم ما خليت حتى إذاعة أنت تسمحهم الكل يا منوبية
1: يا ودي على بعضها
0: بارك الله عليك
1: يعني قاعده نعمل انا
0: والله يعطيك الصحه وشويه مسير شويه اذاعه قفصه وشويه في الوطنيه باري تشارك حتى في اذاعه الوطنيه ولا
1: شباب والاذاعه الصحه
0: بارك الله عليك
1: الاذاعه الوطنيه اي لا الكل عندي
0: معك انا ما حبيتش نسالك السؤال اللي يقولوه شنو الاذاعه اللي تميز على الاذاعات الاخرين درجه على الاقل
1: لا كل واحد عنده ميزه كل واحد عنده ميزه
0: صحيح هيك عرفت تجاوب خير
1: لا هكا كل واحد عنده
0: وانا حتى كنت قلت لاذاعتكم اقول لك لا تجامل فينا خليها كخير
1: لا هذه ما نحبهاش
0: يعني حسب البرنامج انت وحسب المنشطين تمشي مش معناها
1: تاخو
0: ككل يعني
1: هذه صحيحة هكاك نمشي مع البرنامج معناها الإذاعة الوطنية نشارك النهار الأربعاء مع أنيس الحرزي قدمنا تحية
0: فما تحيتنا للزميل أنيس الحرزي من الإذاعة الوطنية فما ياسر سائقي سيارات أجرة وتاكسي يقول لك نسمع مش إذاعة على تلقى شكون مغروم بإذاعة واحدة على طول النهار فما شكون يقول لك نتبع البرنامج هذا يوفى نمشي نحل نمشي إذاعة أخرى مقمرهم البرامج يعني حافظهم فما هكاك
1: يعني عندي برامج هاو توقيفكم عندي برامج خاصة
0: واضح
1: البرامج نحبها عندي نهار الثلاث والأربع وقتها مع إناس ومع ونيره وكل نشارك ومعك انت زاد في الليل فهمت
0: واضح
1: ونشارك نهار الجمعه زاد مع الشيخ
0: مع الشيخ واضح
1: وربي نسلم على الشيخ منور برشا محياكم انت وياه
0: يعيشك ربي يفضلك يا منوبي باهي فماش غنيه تذكرك يعني بالصداقه ولا
1: هما الغنيه هي حبيبي غايبين
0: حبيبي
1: يعطيك الصحه نادى الكل غايبين ان شاء الله ما يجيبوش علينا
0: ان شاء الله ان شاء الله بعد شويه
1: عنك زاد ما استغناش
0: عنك
1: الكل هي ومعاد محلاه ومحلا كلام
0: يا معاد محلاك يا معاد
1: ولا هو قايد الرحله زاد ما ننسوش
0: خونا ايمن الشابي اي تبارك الله عليه ايمن
1: بارك الله فيكم الكل
0: يعيشك يا منوبي ربي يفضلك بعد شويه ان شاء الله بعد الاخبار ان شاء الله نسمعوا يا حبايبي يا غايبين مش نسمعوا تاع عبد الحليم اعز الناس وان شاء الله تكون انت اعز الناس يا منوبي
1: الرومي نكره انا ونقول لك انا
0: الواقع فاش قام الكره قول ما
1: لا لا لا لا لا
0: وصلنا للكره يا منوبي قول ما نحبتش اغاني خير لطفوها
1: حتى تجي قدامي تنقولها لا نحبك لا انت الاغاني
0: مش ما تحبهاش قول لها من اغانيك ما تروخليش خير ما تقول ما نحبكش لطفو لطفو شويه خير يا منوبيه ربي يفضلك عايشك هاي ليلتك سعيده باش نواصلوا احنا سمر معنا غم الساده المستمعين وموضوع الصداقه بعد هذا النغم الثاني في الحصه كما قلت موضوعين اعز الناس حبايبنا مع العندلي بالاسم عبد الحليم حافظ

0: نواصل سمر معنا غم على موجة إذاعة المنستير. موضوع حصتنا الليلة الصداقة، وتحياتنا لكل الأحبة والسادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا. بطبيعة نواصلوا مع المستمعين واستقبال المكالمات الهاتفية. بعد فوزي من القيروان، مبروكة من تونس، منوبين من المنستير، مكالمة الهاتفية الرابعة. بعد إن شاء الله باش نرجع بعد أخبار الحادية عشرة ليلا، ومعنا أختنا مينا من صفاقس. مساء الخير يا مينا.
1: أهلا بيك يا شكري.
0: شنو أحوالك؟ لبس عليك.
1: أحوالكم
0: الحمد لله بخير. شنو أحوالكم توما؟
1: متألقة جدا.
0: يعيشك ربي فضلك. أمينة شنو أحوال الطقس غادي في صفاقس؟ الدنيا سخونة شوية.
1: يا لطيف، ربي يعطينا على قدر ما نخدم.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يفرج على
1: الجميع. إن شاء الله. أحنا يا شكري، إحنا الداخل المثال داخل أما رجالي من برا.
0: كيف رجال كنساء؟
1: من عند ربي، رحمة من عند ربي.
0: علاه نساء؟ علاش؟
1: ربي يسترنا وكذا.
0: ربي يحفظنا إن شاء الله ويسترنا إن شاء الله. أي أمينة، الصداقة، عندك صديقات وعندك أصدقاء؟
1: عندي صديقات وعندي أصدقاء، وين نحب الصديقة ونحب الأسرة. والحمد لله يا ربي.
0: عندك ياسر صديقات؟
1: غير من الصديقة.
0: عندك برشا، قلت لك صديقات.
1: عندي برشا
0: برشا برشا برشا.
1: منهم صديقة هدى.
0: مو قال ولا يكثر من الأصدقاء منذ حين، كما قالت منوبية، تخاف يعني تلف خيارة وكيف يقولوا تخاف ضيحهم.
1: والله اللي صحبت من كل ذروني ولا أدو.
0: والحمد لله والحمد لله.
1: مش بالحشر معني أربعة ثلاثة.
0: إيه فما أنا نقصد فماش واحدة أقرب شوية من الأخرين، فماش واحدة يعني علاقتكم وطيدة هكاك يعني تتحدثوا أخباركم من عرش بعض الحاجات الخاصة.
1: فما واحدة ولا اثنين أقرب من الأخرين.
0: فهمتك. به عشتش يعني ما نعرفش يعني خلينا نقول خيبات امل مع صديقات، يعني صديقه كان ما كانتش في المستوى المطلوب معاك مثلا؟
1: لا ما تعديش عليه. لا
0: يعني انت ما
1: لله يا ربي.
0: مش بسال
1: عاشر بضمير، واللي عاشرني يعاشرني بمحبه وبصديقه.
0: والحمد لله والحمد لله، فضل ما عند ربي يعني.
1: والله يا شكري بربي. اين زيد مدام هدى يسمعني عليها الخير ونقدم لها تحية، هي خطرة الصديقة. إن شاء الله وقت ما تحبوا نحب الذكريات.
0: موضوع ذكريات إن شاء الله ولا إن شاء الله.
1: نفس الذكريات
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
1: وقت ما تحبوا ما تحبوا.
0: نعرف فهمتك، يعني مش بضرورة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: لا صحيح، أنت تعاود تقول للمستمعين كان عند مراي ولا حاجة يقولولنا.
0: لا مرحبا بيك، ويعطيك صحة المقترح يا مينا. أما إن شاء الله نبرمجوها الموضوع هذا إن شاء الله في حصة أخرى. باي في مش غنية كيكا تفكرك بصديق ولا صديقة ما ذكرتهم هذوما، ولا عندك شغنية أخرى؟
1: والله عندي غنية نحبها برشا.
0: لا مش تحبها أنت، تفكرك بصديق ولا صديق.
1: تفكرني في
0: جو بتاع صداقة
1: ولا في صديق هكا
0: مثلا. فماش غناية بذاتها يعني، فماش غناية خاصة.
1: ما يتكلم بينه
0: على الصديق. احنا برمجنا لمحالة مجد الرومي يكون صديقي، نجات الصغيرة ما استغناش عنك، محمد عبد الوهاب هان الود هذوما المزالو، فريد الأطرش يا حبيبي غايبين، وهاني شاكر صديق عمري، هذوما الأغاني اللي مزالو.
1: مجد الرومي
0: يكون صديقي.
1: صحيت
0: كون صديقي. نسمعوا بعض ما كون صديقي. شنسمعوها
1: الأحباء كل أصدقاء
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا مينا مرحبا بيك، وربي يحفظك، وإن شاء الله علاقاتك تبقى طيبة مع كل الأصدقاء وصديقاتك والأحبة الكل. مشكور على الاتصال، وإن شاء الله في موعد قادمة أختي مينا من صفاقس. خلينا نكملوا مع ماجد الرومي أغنية كون صديقي.

0: على شكر السكلي. نعود ونواصل البرنامج سمر مع النغم على موجة إذاعة المنستير، موضوع الحصة الصداقة، وتحية لكل الأحبة والأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا عبر موقع إذاعة المنستير، وكذلك بطبيعة عبر الهاتف. تحيتنا للجميع، مشكورين جدا. كما قلت، موضوعنا الصداقة، واللي كانت اقترحته بطبيعة أختنا هدى من خنيس. تحيتنا لكل الأحبة، وإحنا من خلال كذلك علاش هو سمر مع النغم، منه حديث مع سادة المستمعين السمر بطبيعة، ونتناقش في موضوع معين، ولا نغم الأغاني المختارة التي تتماشى مع موضوع الحصة. المكالمة الهاتفية الموالية صديقنا عادل من سوسة. تحيتنا لك خويا عادل.
1: مرحبا بك خويا، شكري. وبعد غياب طويل عادل.
0: غيبة بالحق خويا عادل، كنت معنا آخر مرة شاركت معنا في حنين دار لي.
1: في حنين.
0: مرحبا بك سي عادل.
1: والله موضوع يعطيه الصحة الأخت اللي اقترحت.
0: هداء من خميس. هداء
1: يعطيه الصحة، نحيوها.
0: أيوه، تحيتنا للجميع إن شاء الله.
1: والأغنية اللي تتمشي هي أغنية نجات صغيرة.
0: نجات صغيرة ما استغناش عنك.
1: خاطر فما بعض الأصدقاء بالحق ما نجموش نستغناو عليهم.
0: يعطيك صح.
1: في كل شيء بالحق.
0: وكنا نسمع فيه منذ حين أغنية نجات.
1: أي معناتها.
0: معناها عندك أنت، سامحني خويا عادل، الأصدقاء اللي ما تستغناش عليهم يعني ديما.
1: شيء طبيعي.
0: هما بالمثل يعني كيف.
1: هما بالمثل زاد، هما الخزان نتاعي ولي الخزان نتاعهم.
0: أي ربي يداوم العشرة. باهي.
1: والحمد لله.
0: يعني خاطر فما شكون يقول لك مثلا ما نثقش في الاصدقاء الكل، لانه فما شكون يعني تعرض ل يعني حنقول لاحباط، او لانه ما اختارش الصديق المناسب وما كانش في المستوى معاه.
1: لا، على اصدقاء ديما نتقابلوا ونتجادلوا اطراف الحديث ونحكيوا في اسرارنا وندبروا لبعضنا بلغتنا احنا شنو نعملوا، وهذا كيف يقول لك اقترح والاخر شي اقترح، ونرسيوا على راي واحد باش ما نغلطوش.
0: وهذا الصديق الحقيقي هو في الحقيقه.
1: هو الصديق الحقيقي بالحق.
0: يعني ما يعني الحمد لله. وتقريب عددهم قداش الاصدقاء هذوما الساعات؟
1: والله مش برشا، كثر ما هكا هما كثر.
0: ديما يقول لك هذا هو، يعني مش عدد كبير ياسر، خاطر
1: مش كبير. احنا على مثلا شاب كثير يقول لك كثرة الاصحاب تتلف خيارها.
0: تتلف خيارها هكاك يقولوا. يعني اللي كان يكثر من الاصدقاء تولي ما عادش صداقه.
1: تولي ما عادش تولي كي غادي إذا كنت مستعمل 20 تولي في البلد كله، في الحومة كله
0: فعلا. وفماش من الثلاثة الأربعة ذوما فماش صديق بالذات يعني أقرب الأخرين شوية هكا؟
1: فم
0: يعني فم اللي ترتاحوا أكثر بعضكم يعني
1: تتبعي. فم أكثر شيء
0: وقت
1: هم كله خيان. أما فما كلي قريب قريب قريب على
0: وقت تبدأ ظروف صعبة مثلا تمروا بها، ولا وقت يعني تلقاه يعني تلقاه ديما سند ليك؟
1: لا الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وكذلك بالمثل هذا كيف يرقى هو واحد في حاجاتنا يقاني يعني.
0: معناه أنت تشوف مكش متشائم يعني الأصدقاء ديما موجودين، مش كما قال البعض من الأصدقاء.
1: لا موجودين. وفما الباهين وفما الطيبين والحمد لله.
0: نبدو متفائلين يعني مازال فما.
1: متفائلين. وديما موجودين بإذن الله.
0: فماش غنية يعني ما نعرفش هكاك تراها مناسبة للصديق كما قلت أنت ما استغناش عنها كاك النجاة.
1: هاي
0: عديناها لما حال احنا الغنية ونهديوه ليك ولكل الأصدقاء، وإن شاء الله ربي يداوم العشرة، وإن شاء الله ما تستغناوش على بعضكم.
1: لا ما استغناوش لا على بعضنا ولا عليك.
0: يعيشك سي عادل، بارك الله فيك، ربي فضلك سيدي.
1: ما فيك اخويا، والاصدقاء هذوما توراهم في الاستماع،
0: ربي يفضلهم الكل،
1: والنقاش الغدوه الكل على الاستوديو.
0: يعيشك سيدي عادل، وسلمنا على الجماعه كله، مرحبا بيك
1: اخويا. هما بيديهم يبدلوك نفس التحايا،
0: ربي يفضلك ويفضلهم، ودمتم اصدقاء وفيا ان شاء الله.
1: ربي يفضلك ويعيشك وشرديت سعيد اخويا.
0: يعليك يعيشك اللي تسعيد، وبارك الله فيك خويا عادل، شكرا ليك. نواصلوا مع المكالمات اللي فيه، والان جاء دور اختنا هدى اللي اقترحت الموضوع. هدى دبابي مخنيس، مرحبا يا هدى. عسلامه،
2: شنحوالك؟ شكرا، شنحوالك؟
0: صحه لباس انت يا هدى؟
2: انت لباس العائله لباس.
0: الحمد لله، عايش اختي، بارك الله.
2: سلام عليكم، سلام على ضيوفك وكل من يخدم معاك اليوم، سي معاذ وسي هيثم، الكل
0: سي ايمن المكي. أيمن مش المكي، قلت أيمن، أيمن الشابي مخلط له.
2: أيمن سلم عليهم الكل وضيوفك وإن شاء الله معناتها
0: ضيفتين زو الضيفات هند سعيدية وشقيقتها إلا غدرونا لمحالة، غدرونا كانوا منضوحين معنا من قفصة في الاستوديو. تحية ليهم
2: بالمناسبة، أنا بقفصة مرحبا بهم الكل. هو موضوع الصداقة موضوع حساس برشا
0: اكيد.
2: قبل ما نبدا نحب نعدي نعدي تعادي صديقتي الحبيبه راضية رويس.
0: بربي سامحني، بربي سامحني، ربي يرحمها راضية،
2: على فراقك.
0: أيه. بربي سامحني والله، كنت حاطتها وكنت ذكرتني وذكرك في الشهادة إن شاء الله، لأنه الأخت رشيدة من رادس اتصلت بي اليوم الصباح وسامحوني. أيه. سامحوني
2: وحطيت
0: لا وحطيت أني في كان في الحسبان أني باش يعني نقدم التعازي لعائلة راضية رويس اللي فرقتنا اليوم. أيه. الله يرحمه ويرحمه البارح، الله يرحمه.
2: أيه.
0: وإن شاء الله من أهل الجنة، وكانت مستمعة وفية لإذاعة المونسين المستمعيات. أيه. يعني من الأولانين في حنين كانت الله يرحمها، وغابت علينا المدة الأخيرة بسبب المرض، تعزينا الحارة وإن شاء الله من أهل الجنة والله يرحمها ونعمها. وشكرا الرشيدة اللي يعني هي نقلتنا الأخبار وتفاعلت معنا، ودمتم الكل أصدقاء ودامت المحبة بيناتكم، وربي يغفر لها إن شاء الله ويرحمها أختنا راضية رويس.
2: شوف أني بالنسبة رشيدة هذيك محبتي لها محبة كبيرة، هذيك ريتها حتى في المباشر يعني تقابلنا.
0: أيوة.
2: وتعانقنا وبتنا بعضنا. أيوة. وسنترا وعملت لي زيارة فجئية يعني بالحق. معناتها شخت عليها وشخت بها كي جاتني، معناتها عملت لي زيارة فجئية.
0: حتى هي تذكر فيك كم بالخير رشيدة أختنا من رادس.
2: نحبها ياسر صاحبتي رشيدة،
0: طيبة طيبة تبارك الله.
2: كنت متواصل زادة مع راضية بصفة مستمرة، معناتها الله غالب كيف يمرض
0: أنا ساعات
2: نتصل يعني بعائلتها هيك ونسأل على أخبارها. ومعناها كي توفيت أني البارح برك والله في الليل، يعني والله في الليل البارح في الليل كان 11 نتاع الليل قالوا قالت لي رشيدة كثر خيرها والله معناها تأثرت. نعرف مسكينة ربي طبعا
0: هي
2: كانت من أهل الجنة
0: إن شاء الله، من أهل الجنة الله يرحمه ونعمه.
2: تعذبت بالنسبة للأصدقاء أني هو عندي أكل وفاية شكري عندي أني الوفاء للأصدقاء.
0: أيه.
2: أما شنوة ما عنديش زهر معهم.
0: أها. معناتها ما عندك زهر.
2: يعني قد ما أني نحبهم وقد ما أني هيك قلبي كبير معهم قد ما هما.
0: شنو معناتها شبيك تكلم يعني في العموم يعني جمعت الناس
2: يعني
0: كل يعني.
2: يعني ثم أصدقاء الحق ما أحلاهم كما رشيدة وكما. أيه.
0: وفما أخرين يعني اللي تفاجئت يعني.
2: نسعن بها رشيدة ياسر نسعن بها. وثم أصدقاء يا أخي من كلمة بركة ابعد برك.
0: أها.
2: طبعا مثلا صاحبتي مينا البسيق زاد والله نموت عليها.
0: حتي تشكر يعني فيك وذكرتك منذ
2: كثير. صاحبتي بالقدي من تعرفت عليها أصدقاء بالقدي معناتها بارك الله عليها. أما بالنسبة يعني صديقتي الكفيفات عندي صاحبتي مثلا اسمها أم هاني، هذه زادة من قفصة نحبها برشا. أما بالله والله تشكرش باش نقول لك أني متشائمة
0: يعني تقول أنت تو ما عادش الصديق الوفي ما عادش موجودة.
2: اسمع يعني نحب غنية لا مش انا اللي بكي هذيك
0: العب الواب.
2: لا جي شوية على الأصدقاء.
0: احنا عادة برمجنا قالوا لي هان الود زادة كيف كيف
2: واستناني. وعندك زادة فاتت جنبينا عبد الحليم زادة معناها فاتت جنبينا وضحكت لينا.
0: أي.
2: ومش عارف عبد الحليم بدي شكون تضحك اللي هو ولا لصاحبه. معناها ما احلاها زادة ذيك القصة
0: سمتني هذيك اخر
2: وبربي عندي نحب ندلل عليك بذا بيها تعملنا موضوع الذكريات
0: ان شاء الله. وقالت ذكرت الامر ذا مينا وان شاء الله باذن الله نبرمجوا حس على الذكريات ان شاء الله يا هدى.
2: واسمع ونقول لك حاجه اني نحب نختم من اصدقائي اذاعه المسكين شكري سليم عماد شمس الدين اللي بالحق عنده برنامج ممتاز نهار لحد مرسيت مع عنده ياس. عندكم برامج في اذاعه المسكين قاعده نكتشف فيها شيء كبير. ألفة وانت نهار الخميس والله عندكم برامج معناتها محلاك ألفة قداش منتجمين محلاك عملوا لنا برشا حاجات كامر
0: ثنائيات ان شاء الله
2: الامام رجع عملوا لنا
0: إيش نعملوا على الدراما العربية إن شاء الله نذكره بطبيعة تذكر عاد الإمام لأنه من أبرز
2: وزادة محمد صبحي نحب زادة
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
2: والله اني وصفه كنت تسمع فيه بالله يا وصفه عملنا مره زاد محمد الصفيات اللي نحبه وسامحني يا وصفه كاني اقترحت عليك وان شاء الله ما نكونش قلقتها معناها فهمتني
3: حسيلو
2: اني اذاعه المكتير عندي عندي عندي فيها برشا اصدقاء ونحبهم الكل تعرف كيما نسمعهمش يقول فين وتعيمات
3: فين
2: وجس فين ما نبدا نلوج عليهم فهمتني
3: يعيشك هذا من حسن اخلاقك يا
2: أخضر في شكري نبدأ نقول أخي وين ولا شكري وين معناتها نبدأ نلوج عليكم بالحق والله بالحق الخير كي تعرف كل عنده عنا حنين
3: أيه
2: في البرنامج حنين عنا حنين عنا فينا كبيرة بيناتنا
3: محبة
2: يعني
3: محبة وربي يعني يستر وعشرة إن شاء الله
2: محبة كبيرة معناها تو كنت تسمع فيها مثلا ليليا بالشيخ كل تقرأ الأخبار قبل سعاد القروي معناتها بحق يعني كنا محلانا محلانا صدق بعبان
3: يكرمنا
2: في نادي المستمعين مثل هوني ماذا بيا رجعنا كالبرنامج تاع نادي المستمعين كان يعملوا كالبرنامج ماذا بيا رجعنا وجيبكم وخلينا نبداو نقضوا فيكم الشكر
3: اي مرحبا بيك يا هدى
2: والله العظيم الشعيبات برغم يرجحونا
3: كانت رائد اذاعه المنسير بالبرامج هذيك
2: اي والله محلاهم والله نقترح عليها المديره ترجع لنا هناك البرنامج هذاك خلي ذاتنا ترجع
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا هدى
2: هي اسمع هي مرسات منش معناها
3: كان ديما في الرياده كان ديما هي الرائده وقطار صحيح
2: ياخذوا من عندها الافكار
3: في صحيح ولا صحيح سي نعرف
2: والله معناها الاذاعات الاخرين ياخذوا من عندها في الافكار وحتى المنشطين ياخذوا من عندها في الافكار
3: ان شاء الله نبقاو في نفس القيمه وفي نفس المستوى يا هدى ومشكوره جدا انت على الاهتمام بذاعه المسير
2: لكم مني كل الحب
3: يعيشك هدى
2: كل الحب وان شاء الله ديما سعداء وديما فرحانين وان شاء الله ربي يفرحك بصغارك الاخرين
3: يعيشك ربي يفضلك
2: ربي يعطيها كل ما تتمنى وربي يفضلك عائلتك ربي يحميكم وكل عام وانتم بخير
3: شكرا اختي هدى يعطيك صحه ربي يفضلك مرحبا بك دائما معنا في اذاعه المنسير ودمتي صديقه وفيه وغيوره على اذاعه المسير نمر المكالمه المواليه سي عبد الرزاق من حمام سوسه مساء الخير سي عبد الرزاق
4: ليلكم نور والسرور وهديكم بقى بالزهور
3: عايشك ربي يفضلك
4: ولكافه المستمعين اذاعه المنسير راكيسي شكري يا باهي
3: يا عايشك ربي يفضلك بارك الله فيك
4: معز الحداد
3: زاد اي اي خونا
4: الخير والمال يدز يا سيما
3: الله الله شبعك
4: انت اسمع مش تجيب لي مليح تجيب من خال البحر اللؤلؤ والمرجان انت تجيب لنا
3: يا عايشك ربي يفضلك
4: والنبي محمود بارك الله عليك وربي يشدك بصحة بدنك اي يا سيدي شوف الجد يعني فكرتني عندي عز صديق
3: اي
4: وقرينا في الابتدائي وتبارك الله عليه خمسة من اللي هو صغير راشد خذي الباك عمره 18 سنة والتوى شد سبعة سفارات تبارك الله عليه
3: الله
4: خير من خويا اللي فرد مصران
3: وعلاقتكم مازالت متواصلة إلى يوم الناس هذا
4: التوى يحبني ويعزني
3: الله
4: وإنسان هكايا الله يرحم من ولده من ربه
3: أمين
4: والتو باتصال
3: تعرف هذيك الصداقه الحقيقيه حتى ما تغروش المناصب ولا وصل رمل
4: سبع اصفارات
3: وبقيتوا يعني على اتصال وبقاتوا حبيبات يعني ما غيروا شيء
4: قاري مليح وقاري خير مني وفي الاخر اللي قاعد تعمل تخدم مع انتربريز انت تعمل تعرف اللي قراه استاذ الله يرحمه وينعمه قررته مرته في الكليه جاءت يروح منصوصه جاي يسال عليه
3: الله
4: قالوا له مشى يقرا في الخارج يحب مدى عليه قالوا ابعثوا له جواب وجيبوه جي قالوا يا ودي قالوا لا نحب ناخذ دكتوراه انا
3: اي
4: قالوا نحب ناخذ دكتوراه التو على قلت خير من خويا اللي فض
3: لا لا لا لا لا فما ناس ما تورهمش كما قلت منذ حين سي عبد الرزاق وما يغتروش بالمناصب وبالمال يعني تلقاه ديما وفي الأصدقاء وقريب لهم ويعني وذاك هو العائلة كما يقولوا الإنسان اللي متأصل والإنسان اللي يحب صاحبه
4: قلت لك مش
3: ربي يداوم عشرتكم إن شاء الله
4: مش وأسمع وطارج يكلمني يقول لي شكون توفى يقول له فلان الفلاني يمشي يجري
3: شفت كيف يعني إنسان متأصل بصراحة وصاحب أخلاق عالية وربي كثر من مثاله إن شاء الله
4: أسمع وتعرف قعدوا باسبور دبلوماسي
3: شفت كيف يعني بالرغم من انه
4: شد سبع سفارات
3: ربي يعطي الصحة والعافية وانت كذلك وربي يداوم عشرتكم وذوما
4: فما الله يرحمه توفيق الخديري
3: الله يرحمه نعم وتعيش وترحم
4: اللي هكا نورنا وجونا ساعة السفير برب يعطيني رقمه خلنا نسلم عليه وشكون قال لك قال لي عليك بعد رزاق راهو خوه هكا
3: شفت كيف
4: ويعطيك الصحة
3: وانت ربي فضلك
4: يرحم من ولده من ربك
3: يعيشك سي عبد الرزاق الباي سي عبد الرزاق وانت تستحق الخير لأنه أخلاقك تبارك الله رفيعة وفاضلة وأكيد وأكيد
4: ونقول لك ما نخبيش عليك يا سي شكري
3: قل لي
4: إخواتي لفد مصران
3: أي مش كيف هو
4: حاسديني وبغذيني
3: لا ربي يدي
4: قل لي علاش خاطر اللي وصاني والدي عملته
3: الحمد لله
4: والعباد تحبني مش
3: الحمد لله
4: ونمشي
3: رضيت الله ورضيت الوالدين يقول ربي يفضلك وتقعد مدامك في الطريق الصحيح لا باس الحمد لله ومرضي والديك وهذاك هو يعني اهم شيء والحمد لله
4: هذاك قال له عندك شي مال قال له ما عنديش قال له انت عندك شي مال قال له عندي والاخراني قال له عندك شي مال قال له عندي مخاطفه
3: شفت كيف يعني رضا الوالدين
4: عنده اولاد وعنده اصحابه
3: فهمتك يعني رضا الوالدين فمش كيف وان شاء الله الذريه صالحه كيف
4: اسمع وكان نقول لك يجي في كونجي وقت كان يخدم خدمت دقائق مرغل ما لا
3: يفوتكش
4: نقول لك الكساوي اللي جايبهم لي
3: الله
4: سنيه
3: الله
4: عندي انا
3: الله هذا بالحق الصديق الوفي والمخلص
4: خويا مش لاعب
3: ما لا تعرف كيفاش تعرف كيفاش يا عبد الرزاق اي
4: والدي الله يرحمه قال لي ها مش نادي خوك انا نادي عليه وقال له اسمع انا خاطر ما نقلتوش باش يسكنوا معايا في الفيلا عنده تيران باش نحط في عينيه الملح وقت اللي توفى بابا قال لي شقال لي هو يسكن قال لي لا قالوا لك بوك باش نعمل قلت له بيانسور قال لي هاي صحيح وقلت له اليوم هذا كان باتصال
3: الحمد لله وربي داوم عشرتكم وش نهدي لك
4: وتعرف عرفني بناس
3: نسمع فيك
4: ويحبوني لتوا ودي ربي يطول عمرك بالخير ويرحم هاك الوالد
3: يعيشك عبد الرزاق اسمعني باش نهدي لك اغنيه ليك وليه مادام هو مازال وفي ليك ومازال يحبك وتحبه هاني شاكر صديق عمري ما فماش يعني انني خنقول اضبط من الاغنيه ذي وما فماش يعني عندها معنى كبير ياسر مع الصداقه اللي كنت تذكر فيها مع صديقي سي عبد الرزاق ودامت العشره بيناتكم شكرا ليك والى اللقاء

0: نواصل سمر مع النغم باش نستقبل دفعة أخيرة من المكالمات التي فيها الرجاء الإيجاز بربي لأنه عنا عديد من المكالمات باش الناس كل تمشي راضية معنا الليلة. ماذا بينا يعني نختصروا كلمتين وندخلوا في الموضوع مباشرة. بلزمنا نربحوا الوقت باش نختموا حصتنا بعد شوية وفما العديد من المستمعين يحبوا يكملوا شاركوا معنا. ناخذوا المكالمة الهاتفية الموالية. أخونا جمال مساء الخير يا جمال.
1: خير يا أخوي شكري ومساء الخير أنت وأيمن وأخويا معاذ الباي.
0: يعيشك ربي فضلك مرحبا بيك.
1: ندخلوا في صميم الموضوع
0: أحسن شيء يا جمال. يعيشك
1: إيش يقول لك صادق.

0: صديقك هونا ما عسى أن يصير عدوك يوما ما، وعادي عدوك هونا ما عسى أن يصير صديقك يوما ما.
1: الله، حكمة ممتازة هذه
0: بالحق. والصديق الصدوق هو الباهي. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان صديقا وصديقا لرسول الله
1: فعلا. كان كل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق، يعني يقول لهم إذا كان قال
0: لو قال محمد كذا
1: فهو صادق صحيح.
0: والحاج الباهي الصديق وقت الضيق،
1: هذا هو المهم،
0: والرفيق عند الطريق.
1: أي
0: والإنسان باش نقول كلمة أنه الإنسان الصديق الوفي، الصديق الوفي كنز، والصديق الأوفى الصديق الوفي جوهرة، والصديق الأوفى كنز.
1: الله
0: والله
1: وذي جواهر تبارك الله قاعد يعني تمدنا بها أخويا جمال. يعني
0: العفو والله لذيق الوقت عندي برشا حاجات، لكن العفو لذيق الوقت.
1: على كل حال أنت متفائل، فما أصدقاء مازال، فما يعني أصدقاء.
0: عندي أصدقاء وصديقي الوفي العزيز كان كان زميلي في الدراسة واليوم صديقي واعتز بي الدكتور عصام معلال، وهو إمام جامع خطيب.
1: ربي يداوم العشرة بيناتكم إن شاء الله.
0: هكا عزيز علي وغالي، وعندي برشا أصدقاء
1: الحمد لله بيش. الحمد لله
0: هكا. وفما أصدقاء كما نقولها
1: عابرين يعني مش
0: غربلة،
1: فهمتك،
0: خاطر يكثر من الأصحاب يتلف خيار
1: هكا كيقولوا. أي صحيح.
0: والغربال كتاب تعمل هكا بالغربال كل ما همش هم الكل يهبطوا اللوطة
1: صحيح،
0: يقعدوا كان الصحاح
1: ياخذ
0: ونخلي المجال الغير
1: يعيشك يا جمال.
0: شكرا لك ولمعاذ ولأيمن.
1: ربي فضلك بارك الله فيك. سي جمال من خسارة لازم الدماسي، وان شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله نواصلوا مع يعيشك يا جمال، نواصلوا مع المكالمة الهاتفية الموالية بعد خونا جمال من خسارة لال. أختنا راضية الهداجي، مساء الخير يا راضية.
2: مساء النور عفلينا،
1: شنو أحوالك؟ لبس عليك
2: شكري يعيشك ربي فضلك.
1: صحة لباس
2: ما عاد راه الصوت والله
1: كلاش، حسيت صوتك متغير شويه، ان شاء الله لاباس.
2: يا ري عايشك ربي يصحك.
1: حضرنا على روحك هذا يظهر فيه المكيف مع عمايله
2: المكيف والله
1: ما دام الطقس هكاك سخون يلا ما تطلع
2: تو في القروال تخرج من البراندا تلقى شيلي تدخل تلقى البرود.
1: سي سرعك وربي يحفظنا، وان شاء الله قالوا من الاخوه في الرز جو قالوا غدوه
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يفرجها
2: والله. انا من 48 القروان غدوه يمكن تولي 42.
1: ربي يفرج علينا جميعا ان شاء الله ويخفف علينا
2: يا ربي.
1: يا راضي الصداقه
2: والله من اعز ما اخترت اليوم الصديقه راي. الصديقه راي مش سهله في شكري. الصديقه حاجه صعيبه والله، ما فما ناس اللي هذا قلت لي صاحبي هذا صديقي هذا
1: مش سهل.
2: لا لا والله لا مش سهله حتى تعرف. الصديقه شنو تقوم على المحبه بالطبيعه والصدق خاصه الاحترام، ومعناته الصديق الحقيقي حتى كي تعطيه انت اسرارك يحاسب عليها ما
1: يفشيهاش.
2: ما يفشيهاش اكيد وتفضفض له وتكلمه معناتها عباره هو شو عباره كانت حاجه حطيتيها اسرارك
1: واضح.
2: حاجه
1: حطيتيها. انت من خلال تجربتك يعني الخاصه اختي راضي عندك اصدقاء؟
2: عندي عندي ولله الحمد. انا في شكري انا عاشق برشا، انا اذا كان حبيت حد بقلب ضرب ما نشادعش حاشاك، بس نحس روحي اذا كان مثلا حبيت صحيح حبيت بقلب ضرب مش باش وماذا بيا نلقى شكون لي كيفي زايده
1: ان شاء الله. لا موجود مازال موجودين بخدمه
2: ولله الحمد. ولا خاصه عندي زوج صديقاتي من السير، عندي عندي ذيك السيده حرزان توا حتى في نهبه المسير عباره مش الاخوات، عندي زوج حميده بن جنيت
1: هاي الحمد لله،
2: عندي رفيقه ولله الحمد كي نمشي نحس كاني ماشي العايله.
1: وهذا هو المهم وربي داوم عشرتكم ان شاء الله يا سيده، وانت تستحق كل خير وتبارك الله عليك. انت معاشريه ومتأصلة وفما غناية عندكش غناية معينة كم تاع زي كلا ذكرناها
2: من حبيت من لون نقترح عليك من عبد الحليم أعز الناس
1: أعز الناس عادينا
2: دي كان حبها برشا بأي عديس واني معجبة بها برشا دي كان نصنعها أنا ملا محمد فؤاد عند أصحابي
1: تفضل انت تفضل
2: نسيت فما زاد تامر حسني زاد اللي عنده زاد الاصحاب فما برشا اغاني تتغنى
1: بالاصحاب هو على محل حتى الاغاني دوما عندهم معنى عز الناس وحشتوني وحبايبي غيبي كل عندهم يعني معنى الصداقه يحملوا في يعني كلماتهم معنى صداقه على كل حال حبيت نشكرك ياسر يا راضيه وربي يفرج عليك
2: نبادل التحية للأخ فوزي اللي من القروان
1: بكري
2: وما نقول نحب نعزي حشك عائلة راديو رويس الله يرحمها
1: الله يرحمه نعم
2: البركة
1: في العائلة بتاعهم متعزين الحارة وإن شاء الله بطولة عمر أختي راضية وربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله شكرا لك
2: بارك الله فيك
1: يعيشك يا راضية ليلتك سعيدة نواصل مع المكالمات الهاتفية أخونا المولدي السكلي من خنيس مساء الخير يا مولدي
3: السلام أخوي شكرا مساء الخير
1: يعيشك ربي لك خويا المولدي
3: شكري لاباس
1: شني الصحة لاباس عليك انت
3: ديما تفاجئنا بالحاجات هذه انا
1: هو مقترح اختنا هدى موضوع مهم
3: الحقيقة صح هدى والله يعطي الصح
1: الصداقة عندك اصدقاء يا مولدي
3: والله سي شكري بالالاف اذا كان مش بالاكثر من الالاف
1: الله الله
3: وفي الاخر ما يطولوش
1: على خاطر علاه ما يطولوش
3: صداقة اصحاب مصالح برب لغة
1: شيء ما عملنا
3: عندي برشا اصحاب باهين ما نكذبش عليهم.
1: اما الاغلب
3: الاغلبيه كي تدخل بيناتنا فلوس ولا تدخل بيناتنا هدره ما يفشي سرك ولا يقدمك ويتعدى.
1: فهمتك. وهذاك صديق تاع المصلحه هذاك.
3: الحياه الله غالب هكا وخذلت واسمع ساعات يقول لك للضروره حكا.
1: للضروره حكا.
3: وعشرنا ناس البعض عندي تو 70 عام يا ربي 60 عام تو ملت عشرنا وفي الاخر هذا فزت الامور بيناتنا بحكايه فارغه مش لازم نحكيها لي توا
1: والله تو كي تبدا حكايه فارغه تنجم تتصلح الامور يا مولدي ما دام فماش خيانه وغدر وكل شيء ان شاء الله تتصلح الامور ترجع
3: والله يفهمك شكري احنا هذاك علاش بعدنا على بعضنا على خاطر صارت حاله معناها فيها غدر اصلا غدر
1: هكا يولي يقولوا ربي يهدي
3: يعني نعاشر ياسر والله كما كانت تتكلم الاخت اللي قبلي توا هذه راضيه من راضيه الهداجي
1: راضيه الهداجي
3: يعني اذا كان حبيت انسان اذا كان عشرت انسان على الموت
1: خاطر ما عندك نظيف يا مولدي
3: ما يطلعش
1: الحمد لله
3: ما يطلعش كانه الماء في بير
1: وهذاك الشيء لازم يكون
3: والله يا سي شكري اقسم بالله انا معنا عندي مئات اصحاب ولاد بلاد والبرا من البلاد معنا من انحاء تونس
1: اي
3: نعاشر بالباهي ولكن فما ناس ما تكرمش العشره
1: بالضبط اي فما ناس تهون عليهم العشره يقول
3: ساعات انت يصير خلاف بيناتهم بساط معنا زوج اصحاب يصير بيناتهم خلاف بسيط ولي طلع له سر ولا راه في دار ولي زوجتك الدار وبحذا مرتي
1: هكا لا هكا تولي مش معقول تولي خيانه وغدرك
3: تحدث بيه معنا
1: لا هكا هذا مش صاحب
3: هم يحسبوا روحهم اصحاب بس شكري
1: مو الامور هذه تكشف الساحب وقت المواقف هذه
3: والله غالب هذا هو ايش حبيت نقول لك ولكن في الاخر اني عندي يقعد على الصاحب الراديول عشرنا من اللي كانت الوطنيه واحد كما نقولوا احنا بلغتنا احنا
1: الإذاعة
3: الوطنية حتى لليوم توا إذاعة المسير والله لم بدل إذاعة خلفه
1: يعطيك صحة يا مولدي
3: والله من عام 77 إحنا الله من اللي حلت الإذاعة
1: والحمد لله والله ربي فضلك
3: سوى كانت معنا سوى كنت نخدم اللهم إذا كان غبت على الراديو شوية كالفترة نشيرك ولا لك معنا باش ما نبداش نكذب على روحي
1: يعني الإذاعة هي الصديقة الوفية توا فماش
3: الإذاعة الصديقة الوفية وتوا بالأخص أنت وجماعة معك
1: يعيشك يا مولدي
3: لا من غير نفاق أنت وإذاعة معنا جماعة في ذات
1: يعيشك ربي فضل ربي فضل
3: أنا من نحيش منهم حتى حق والله يرحمهم لا ماتوا الكل
1: يعيشك يا مودي وربي طول عمرك على الخير إن شاء الله
3: يبارك فيك وسامحني على
1: صوت لا مرحبا بيك وربي يبارك لك وإن شاء الله وإن شاء الله ديما هكا أخونا المودي صاحب مواقفك
3: يعيشك
1: يا مودي بارك الله فيك عايش خويا ليلتك سعيدة إلى اللقاء أخونا المودي السكلي من خنيس أختنا زهرة من صيادة مساء الخير أختي زهرة
4: مساء النور خويا شكري أنا فرحانة على الأخر
1: وإحنا فرحانين أكثر
4: باش نشارك معك أول مرة
1: أيوة مرحبا
4: دائمة الاستماع معكم
1: مرحبا مرحبا
4: وبيك الله يبارك لك بارك الله فيك
1: يعيشك ربي فضلك
4: والله الموضوع روعة معناها
1: مش لازم الصداقة
4: أي صداقة حاجة ثمينة جدا
1: بالطبيعة
4: اللي يقدرها ويعرف قيمتها الحمد لله اللي يعني عندي أصدقاء توا أكثر من 50 سنة معناتها دائما صداقتي بيهم وأكثر من أفراد عائلتي
1: مع دون دون دون افراد عائلتك فما اصدقاء يعني مازال تربطوا بهم صداقه طويله.
4: هي الغالي هي شكري احيانا وفي كل وفي اغلب الاحيان رب صديق لم تده امك.
1: اي بالضبط هكاك صحيح.
4: يكون لك الاخ الاخ او الاخت او محلاها معناتها
1: مهم جدا. اي ساعات يعني صديق قريب الباي وتلقاه وقت الحاجة وقت الضيق ويقف معك
4: معناتها ما نوصف لكش لكن المجال ضيق
1: وما غير غاية يعني يعني يعني تلقاها لله كصداقة سبحان الله ومحبة
4: بيناتك يعطيك صحة بدون أدنى مقابل
1: يعطيك صحة هذا هو المهم
4: إلى وجه الله صداقة بريئة صداقة خالصة
1: الحمد لله مازال فما يعني ما أنت بتفائلة فما أصدقاء.
4: اسمعني خويا شكري والإنسان اللي في عامة في برشة مراحل من حياته في حاجة للصداقة لأنك تحس باش تحب تفرغ باش تحب
1: صحيح صحيح صحيح
4: تحب تبوح ترتاح ترتاح
1: هي. يخفف عليك ساعات يواسيك أي صحيح مهم جدا الانسان باش يحكي ساعات
4: كي باش تبوح الخوف مثال او الاختك مع الاسف يفهمك بالغلط يواسيكش ما يوقفش لجانبك يا للاسف ولكن الصداقه تو المداوله تو اخوي الغالي في شبابنا الله غالب صداقة السوء تهزهم المهالك
1: هذوكم العياذ بالله ما صداقة ذاك يولي إنسان يعني عدو
4: للأسف ثم أحيانا تنقلب الصداقة للحاجات هذيك توا وقتنا هذا
1: موجود
4: مع الأسف الشديد يا أخويا شكري
1: وهذا تشوفوا فيه في شبابنا للأسف
4: راني ملتاعة راني ملتاعة
1: عليه زهرة عندك منا حالات هكاك شفتهم
4: نعم عايشتهم أخويا شكري أني معناتها قاعدة نشوف ونواكب في المجتمع إيش قاعد يصير فيه للأسف.
1: وربي يدينا إن شاء الله تونا تونا تونا مرة أخرى نأخذوا موضوع هذا يعني على شكل منا في نأخذوه من جانب آخر يعني الصداقة كيفاش إنسان ساعات يحسب روحه مش صديق يلز فيه للمهالك وماشي في باله ذاك هو يعني صديق الباه
4: ثم أنتم راهم أنتم أعلام عندكم دور هادف هادف واني مثال كما كان يحكي خويا المولدي لقبلي انتم مثال اصدقاء عن بعد لكنكم مقربين محلاكم
1: يعيشك ربي فضلك يعيشك ربي فضلك
4: والله من خلال حتى الصوت خويا شكري من خلال الصوت وراه الانسان ما نعرفش معناتها
1: نجم يعني تحس بالإنسان يعني صادق ولا مش صادق هذا هو
4: يعطيك الصحة
1: بدور الصدقية
4: والأذن تعشق قبل العين أحيانا
1: ربي فضلك يا زهرة والحديث المحاك حلو وما الوقت ضبطنا شوية للأسف
4: فرحانة فرحانة فرحانة
1: وإحنا فرحانين زاد مشاركتك وإن شاء الله في حصص قادمة تكون ديما يعني صديقة البرنامج كل نهار ثلاثة
4: لا أنا صديقة ديما صديقة ونسهر لكم ونستناكم
1: أي
4: ومن ناحية الأغاني مثال أي. أي. أحمد زمان غريب زمان
1: غريب زمان
4: حليم زاد فاتت جنبنا
1: ذيك الأحيان تلتالي مضوحين أختنا راديا ولا
4: وأسمع ولو حتى متأخر أنا تفكرت توا باش نهنيك بنجاح بنتك
1: يعيشك ربي فضلك أختي زهرة
4: إن شاء الله من المتألقات وإن شاء الله تعيش وتشوفها وهي
1: وحوتها يعيشك هذا من حسن ذوقك وربي يعطيك ما تتمنى يا زهرة ومرحبا بيك مشكورة جدا على الاتصال وإن شاء الله تولي مستمعة وفية مش مستمعة مشاركة وفية معنا في البرنامج بإذن الله شكرا لك أختي زهرة من صيادة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله نختم مع الأخت دليلة من جمال المكالمات في أخيرة ما عادش عن ياسر وقت دليلة مرحبا بيك
5: مساء الخير سي شكري واني لحقت مؤخر خاطر كان هذا مقصوص عنا
1: مرحبا
5: اني قدرت
1: على الاقل توصل صوتك مرحبا بك
5: 11 وربع باش حل علي النظام
1: تفضل اي
5: وقتها طلبت الكل اني عندي برشا صديقات
1: اكيد
5: بحكم خدمتي في السبيطار وزميلاتي هم كلهم صديقاتي
1: وزميلات يعني وصديقات في نفس الوقت
5: اي وعلاقتنا طيبه مع بعضنا ونتصلوا حتى بالماسنجر وبالهاتف
1: ويبقاوا يعني حتى خرجتوا يعني بعدتوا على بعضكم ما عادش في العمل قعدتوا الصداقه يعني
5: ونمشيو في المناسبات
1: لبعضنا
5: نمشيو في المناسبات ونهنيو بعضنا وفي النجاحات وكل
1: يعني عاشرتوا بعضكم
5: اي 35 عام خدمه
1: تبارك الله ولات صداقه يعني
5: صداقه كبيره وي
1: اي تفضل
5: وأعز صديقات هم أخواتي.
1: أخواتك ربي يفضلكم البعض.
5: ربيع هزار نور كل يوم فريسك يوميا في داري.
1: حسنا
5: لك فيدي أختي نعيمة من فرنسا ويتاري المدة اللي تعديها في تونس يوميا بعد العصر معنا في داري.
1: ربي داوم العشر إن شاء الله والمحبة بيناتكم يا دليلة.
5: وبناتي هما صديقاتي واني بالمناسبة من هني بنتي أميرة. نقول لها عيد ميلاد سعيد يا أميرة البارح عيد ميلادها
1: إن شاء الله كل عام وهي حية بخير إن شاء الله.
5: البارح عيد ميلادها هي والليلة زوجها.
1: يا ربي هنيهم إن شاء الله وإن شاء الله ربي يفضلهم البعض وإن شاء الله كدينا حية.
5: ربي يفضل لك هك البنيات
1: يعيشك ربي يفضل
5: لك وجنائهم كلهم وولدي هو أعز صديق لي
1: ربي يفضله
5: عامين ونص ما بطلش علي المكلمات بست سبع مرات يوميا.
1: بارك الله بارك الله ربي يعطيه الوقت الطيب إن شاء الله وانت يا ربي فضلك دليلة فماش غنية معينة كيف تفكرك يعني مناش
5: عز الناس
1: عز الناس عادينا موضوحين عز الناس
5: من أحسن الأغاني اللي جا اخترتها
1: يعيشك دليلة ربي فضلك مرحبا بك ديما معنا
5: انتم من أعز الناس عندي زادة
1: شكرا
5: لذات مسير بصفة عامة واني مجتمع وفية وفية لذات مسير
1: نعرف مشكورة جدا أختي دليلة ربي فضلك وإن شاء الله دائما نسمع لك كان الأخبار السارة. إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من برنامج سمر مع النغم فريق البث المباشر يعني أيمن الشابي وكذلك معاذ الحداد. الأغنية الأخيرة اللي باش نختموا بها يا حبيبي يا غايبين لفريد الأطرش. هنا خلنا موضوع الصداقة إن شاء الله الأسبوع القادم كان حياتنا القدرة في موضوع جديد. إلى ذلك الحين نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات. إلى اللقاء وتصبحون على خير.
6: غنوة جديدة ومطلعها بيقول يا حبيبي يا غايبين وحشني يا غاليين لو غمض وأفتح ولايكم جايين يا حبايبي يا غايبين.

حبيت من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا ولا وردة بتزوقتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتزوقتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.

وقبتنا ولا الشمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتذوق زيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.

وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: همسات دافئة.

أسكنتك قلبي، فلا تخشى غدر السنوات. أنشودة حبك أعزفها وأرفرف في سحب الكلمات. لا توجد غيمة تحتويني وتواريني، ولا أعرف حزنا يشجيني أو يبكيني. أنفاسك عطرا أحببتك يا عمري الآتي، أحببتك عبر كتاباتي. علمني حبك.

ولروحي أنت الحب، فالحب لقلبك مستوحى من دمع عيونك والبسمات. كل الأشواق ترافقني بل تسبقني، وإذا ما بعدت ترهقني بل تحرقني. إني أسميتك ساحري بل ملهمي، يا أجمل ما تحوي اللوحات. أسكنتك قلبي، فمن أنت سيدي وحبي؟ نقب في معجم أبياتي عن معنى حبك يا ملاذي، يا أجمل أيام حياتي. يا قلبا توحد في ذاتي، لا شيء بمعجم أبياتي أو بين حروبي وغزواتي إلا أن أرفع راياتي وأكون أسيرة أشواقي. فأنا أسكنتك في قلبي يا حب العمر يا ملاذ.

البقا رغم مسافات البعد الممزوجة بحسرة الزمن الجميل وتنهدات بوح مشاعر حزينة. أحبك، فمنذ رأيتك وأنت تسري بدمائي يتباهى حبك بداخلي ويفتخر بتتويجه ملكا على أراضي إحساسي اليتيم ومدينة عواطف متأججة بنيران الاشتياق واللهفة لعيني. ولا أظن أني اخترعت شيئا جديدا، ولكن المسافة بين غيابك وحضورك نبت من الصمت جدارا صلبا يمنعني من التحديق والنظر في ملامح وجهك المرتسمة على وجه الذكرى الأليمة. الأمل يحتضر والوداع يقترب، وما بينهما امرأة ممزقة أجهل ماهية أشواقي لحب ميت لا روح فيه، امرأة محطمة كقطعة زجاج لا أملك سوى أملا ضامرا مضمحل وعيونا متعبة من كثرة البكاء والسهر وأنينا خافتا بالكاد أسمعه يخالط دقات قلب مرتعشة وملتهبة تتوهج وتخشى التفكير بك. ورغم هذا وذاك ورغم الحروف الكامنة برأس قلمي والمختبئة بسويداء الفؤاد ورغم الغياب والصدود

كبرياء وجرحي، ورغم الأشواق سيظل اسمي جرحا مفتوحا ملتهبا في خاصرة النسيان. ينادمك في لحظات الغياب، وما بين حزن السماء، واسمك سيظل نبضا ساريا في لحظات الخلود إليك، وسيبقى التساؤل عقيم الإجابة: هل أجرؤ بعد ذلك أن أحب؟

حبيبي يا توأم الروح، أيها الساكن وسط أنفاسي والمحتل حجرات قلبي، لقد رفعت راية استسلامي لك وكسرت سفن الانتظار. عند وصولي مرافئ فؤادك طار الشوق، حبيبي يا نبضا في حياتي، يا قصيدة أودعت فيها كل حنيني واشتياقي لك. أحبك بكل ذرة في كياني، أحبك حبا احتضنت به أسطر الحب التي كتبت في الكون وسكبتها بين يديك. قدري، نعم أنت قدري الذي تمنيته بأحلامي منذ الأزل وتجسد الآن أمام ناظري. حبيبا يغمرني بهمسه، يغرقني بعطفه، في كل صباح يغرد طائر الشوق على نافذتي حاملا معه رسائل أشقك لي، وفي المساء يعود ليحمل معه رسائل حبي له. أميري، أيها المتوج على عرش قلبي، أحبك وسأرددها دائما رغم صقيع الباد وألم الفراق. أحبك ويكفي هذا.

لا تسألني إلى أين، ولكن اسأل قلبك لماذا رحلت عنه. اسأل لماذا تخلى عن قلب يهوى. لماذا ألمي وجرحي؟ لماذا سقاني الداء بدلا من الدواء؟ رحلة أنا إلى طريق لا عودة، إلى ذلك المكان الذي كنت أسكن فيه قرب آهاتي وزفرات قلبي. فالسعادة لم تكن أبدا لتعرف طريقها إلي، طالما مشاعري مجنونة ومتهورة. سأعود من حيث أتيت، سألملم أحاسيسي التي تبعثرت بقربك، سأزرع أشواكا في ممر حبك حتى لا تستخفلني مشاعري وتتوجه إلي. سأحكم قبضتها وأغتالها لأصبح إنسانة بلا مشاعر، إنسانة دمرتها أحلامها، خانتها أحاسيسها، إنسانة أعياها البحث عن اللاشيء. عذرا يا حبيبي، ربما لن أنساك، ولكن سأمهل قلبي بعض الوقت ليندمل جرحه وليستعيد نشاطه من جديد حتى يقوى على محاولة نسيانك. قررت الرحيل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

لنا الحب يا عمر.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، عن موجة 104.7. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. 104.7.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمع إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة الأنفال.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة الأنفال.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

جنتك الحسنى

كنت تعلمه فاجعل ثواب

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، يا رب أرح ثم هون ثم عافي وأسعد كل نفس لا يعلم أحد بوجعها إلا أنت. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرج، ومن كل هم فرج، ومن كل دعاء قبول واستجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. يا رب قصدناك وأنت الكريم، دعوناك وأنت العظيم، رجوناك وأنت رب العالمين، ناديناك وأنت أرحم الراحمين. فيا خالقنا وسندنا، اشفنا شفاء تام، وعافنا في بدننا، وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن. فأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله الذي إذا دعا أجاب. ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية الأبدان، يا رحمن يا منان.

0: لا أدري ما الذي يقيضك من هود إلى هذا الحد المريب يا جامير. لا أنكر أن هذا الرجل مس آلهتنا العظام بسوء، ودع الناس جزافا إلى دين جديد، وإلى أنه لا نعرف له شكلا أو مكانا، ولكنه لا يستحق منك أكثر من أن ترفض دعوته بغير مبالاة به كما فعل القوم معه.
1: آه يا والب، إنك لا تعرف ما صنع بي هذا الشقي هود قبل أن يجهر بدعوته بين الناس. لقد حال بيني وبين أغلى وأعز ما أطمع إليه في حياتي. لقد سرق مني حلم شبابي وجعل المدى القصير بعيدا، بعيدا جدا يا والب.
0: وعزة هرى وصمود، لم أعهد هودا سارقا قط يا جامير. أتراك تفتري على الرجل أم تهدي بغير وعي؟
1: ليته سرق أموالي وكل ما أملكه يا والب، وحسبه أن يترك لي مهدا بنت خالي يسار. أوه، كنت قد طوقت عنق خالي يسار بأموال دين كثيرة وربا مضاعف فوقها، ثم ساومته على الزواج بابنته مهت على أن أحل ذمامه من ديني. فكاد الرجل موافق وكادت الدنيا تبتسم لي لولا أن تداركه هود ودفع إليه ما بذمته من أموال لي.
0: يا له من قدر عجيب حقا يا جامير، كان موقفا شهما ونبيلا من لدن هود، ولكنه نفع خالك يسار وأضر بك أيما ضرر.
1: وما المضحك في هذا الأمر الفاجع يا والب؟
0: لا لا لا، لا شيء. تعال معي إلى الماخور ننعش رؤوسنا بسلافة، عسى أن نجد حلا لمعضلتك هذه يا جامير. هيا تعال معي.
2: كلا، لن نؤمن لك يا هود.
3: إنك تدعو الناس عبثا يا هود.
4: امضي إلى سبيلك يا هود، فلن يصغي إليك أحد من بني عاد.
5: ولكن النبي هود عليه السلام لم يحبط عزمه وأمله إعراض القوم عن دعوته، بل زاد إصراراً وجهدا على المضي قدما في تبليغ رسالات الله تعالى إلى بني عاد، وأثمر ذلك الجهد والصبر عن استجابة بعض النفر المستضعفين من قومه إلى هدى الله تعالى، فدخلوا في دين الله وآمنوا بما آمن به هود عليه السلام. وكان ذلك بالنسبة إلى النبي هود نصرا عظيما وفرجة مباركة لانبثاق نور الهداية في الناس.

0: طوعيني يا ابنة أخي، وارضي بجامير زوجا لك قبل أن يكيد لك ولأبيك الشيخ المسكين. فأنا أعرف ولدي جامير جيدا، إنه لن يتوانى عن أي حماقة يفعلها من أجل الظفر بك. صدقيني يا مهد، صدقيني.
1: أي نصح هذا الذي تزدينني إياه يا عمتي؟ تريدين أن تلقي بي في حضيض الهوان والشقاء بزواجي من ولدك المتجبر؟
0: لا، لن يكون هنالك هوان وشقاء إذا دخلت داري وأصبحت زوجة ابني يا مهد. حينها أضمن لك أن لن يمسك بسوء ما دمت أنا حية. ثم إن ولدي جامير محب ودود لك، والمحب لا يضر أحبابه، أليس كذلك؟
1: ولكني لا أطيقه يا عمتي، لا أطيق أفعاله. يحبني ويكره الناس، يشفق علي ويقسو على عامة الناس الضعفاء، يكبلهم بديونه ورباه، ثم يجردهم من كل ما يملكون. إن ابنك وحش يا عمتي، وحش لا يعرف قسطا ولا رحمة.
0: أعرف كل هذا يا ابنة أخي، وداءبت أصلحه فلم أستطع أبدا، ولكني خشيت عليك وعلى أبيك من غدره وقسوته إذا أصررت على رضك له زوجا.
1: لن يجعل الله له سبيلا علي ولا على أبي ما دمت على الحق وهو على باطل.
0: ماذا؟ ماذا قلت يا موت؟ قلت الله؟
1: نعم نعم يا عمتي، الله ربي وربك ورب العالمين.
0: ها أنت تتكلمين مثل ذلك الذي يدعي النبوة، مثل هود. وصبأت عن آلهتنا يا مهد؟
1: بل فررت من مكائد الشيطان إلى رضا الرحمن، وخرجت من غياهب الظلمات إلى فضاء النور.
0: لا، أحسبك لست على خير يا ابنة أخي. ثوبي إلى رجلك قبل أن تغضب عليك الآلهة، إني أخشى عليك غضبها.
1: لن يمسني سوء من الآلهة الصماء يا عمتي الطيبة. سأدعوك بما دعاني إليه النبي هود، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك للإيمان به كما شرح صدر أبي وصدري من قبلك.

0: تصدق هودا إنني أحذركم من ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون من ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
1: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.

وأخذ عتاة القوم وكبار مشركيهم يحرضون الناس ألا يؤمنوا بدعوة النبي هود عليه السلام، ولكنه لم ييأس ولم يضعف، بل جادلهم وحاورهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. صدق الله العلي العظيم.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي.
1: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. قبل أن يبعث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، كانت البشرية تعيش في ضلالات الجهل والشرك والإلحاد، وكانت العرب جزءا من تلك البشرية الغارقة في الانحطاط، والتي تحتاج إلى من ينقذها وينتشلها مما هي فيه. كان الجهل فاشيا والظلم جاثيا والفوضى ضاربة بأطنابها في كل مكان، حقوق مسلوبة وأعراض منتهكة، وحياة بغير نظام ولا قانون ولا تشريع ولا تنظيم سوى بعض العادات والأعراف القبلية. كان الأمن مفقودا والسلب والنهب أمرا معهودا، حياة لا أمان فيها ولا استقرار، فالمقيم مهدد بالضرر والمسافر في وجل وخطر. كان القتل والنهب واعتداء القوي على الضعيف، وكانت الحروب تنشأ لأتفه الأسباب، فتزهق النفوس وترمل النساء وييتم الأطفال. في ظل هذه الظروف وتلك الأوضاع، وبعد فترة من انقطاع الرسل، بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين من عمره، حيث جاءه جبريل وهو في غار حراء بأول ما نزل من القرآن، فقرأ عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم توالى نزول القرآن، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته على مراتب خمس، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد الميعاد. المرتبة الأولى النبوة، والثانية إنذار عشيرته الأقربين، والثالثة إنذار قومه، والرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الإنس والجن إلى آخر الدهر. فقام صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنوات يدعو إلى الله سرا، ثم جهر بالدعوة بعد نزول قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لقد كانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما أخبر بذلك أصدق القائلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا رحمة مهدات. فمن آمن به وصدقه فاز فوزا عظيما. قال تعالى في سورة الأحزاب: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. ومن أعرض عن هدايته فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر في الدنيا والآخرة. قال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. كانت دعوته إلى الإيمان بالله وحده وعدم الشرك به، وإلى الفضيلة والرشد، وإلى الأمانة والصدق، دعوة إلى الخير بكل أنواعه وتحذيرا من الشر بكل أصنافه. إن بعثته صلى الله عليه وسلم كانت ميلادا جديدا للبشرية وتاريخا عظيما للإنسانية. قال تعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. فببعثته كمل للبشرية دينها وتم للإنسانية نعيمها. قال تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده جميعا، ولن يقبل الله من أحد دينا سواه. قال تعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم.
2: عروس البحر، إذاعة المنستير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام والسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم ولقاءات يومية مع مسك الختام وتاريخ عظيم سجل بماء الذهب سطره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم.

أعزائنا، ونحن على مشارف غزوة بدر، وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء، اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته، استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال: يا نبي الله، أنا نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة، كما تم اختيار فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر

بعد ذلك أيها الأعزاء، عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم، وأخذوا من الراحة قسطهم، يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا.

كانت تلك الليلة ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة 2 من الهجرة، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي في 8 أو 12 من نفس الشهر.

أما الجيش المكي أيها الأعزاء فكان في عرصة القتال، ووقع الانشقاق فيه، فقضت قريش ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى. ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم. فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نجاني من يوم بدر.

لما اطمأنت قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أميلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد. فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل الذي كان مصمما على المعركة، تدعو هذه المعارضة إلى العودة بالجيش إلى مكة دون ما قتال، فقد مشى حكيم بن حزام في الناس وأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ فقال عتبة: وما ذاك يا حكيم؟ فقال حكيم: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية نخلة. فقال عتبة: قد فعلت، أنت ضامن علي بذلك؟ إنما هو حليفي، فعلى عقله أي ديته وما أصيب من ماله. ثم قال عتبة لحكيم بن حزام: فأت ابن الحنظلية، ويقصد أبا جهل والحنظلية أمه، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره.

وما زال المشركون في شك من قدرتهم على الغلبة في هذه الغزوة، ولا زالت المحاولات قائمة من بعض رجال قريش لثني الجيش المكي عن مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الوقت أدركنا، في الغد إن شاء الله نقف على بعض الأحداث التي دارت في الجيش المكي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزر.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: متابعي إذاعة المنستير، صباح الخير والبركة، أنتم معنا في نور هذا الصباح، في فسحة جديدة مع الفرح والجمال وعذب الكلام والأنغام مع صديقكم الحبيب مرموش. اللهم في هذا الصباح الجديد يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا الأبواب، أبواب رحمتك وخزائن رزقك. أيها الأحبة الكرام، أصبحنا بذكر الله، عليه توكلنا وإليه المآب. هذا يوم جديد لا نعلم خفاياه، لكننا نعلم من مدبره ونثق به. فيا رب اكتب لنا ولأحبتنا الخير فيه ولا تخذلنا. صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنيات تتحقق وسعادة تملأ أرواحكم الطاهرة وأمل لا يزول. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق ومن كل ضيم، ولا تحملنا ما لا نطيق، واكفنا شر ما في الغيب يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير كله، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من عبادك من تشاء بغير حساب. أيها الأحبة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور رحيم.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

صديقي المستمع، إذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم، امنح غيرك معروفا وأسد له جميلا، تجد كل الفرح والراحة والبهجة والطمأنينة في طريقك. أعطي محروما وانصر مظلوما وأنقذ مكروبا وأطعم جائعا، تجد السعادة تحتويك والفرحة تغمرك. إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسية والحسية والجسدية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية كل الذين عمرت قلوبهم بالبر والتقوى والكرم والرحمة والإحسان.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح.
1: صديقي الإنسان، يا من تستمع إلى كلماتنا في هذه الفسحة الصباحية المنعشة، تذكر أن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق والمواقف والأذواق صدقة جارية في عالم القيم والمبادئ، وهي مفتاح يوم جديد، يوم مليء بالخير والبشر والتفاؤل. إن العبوس والغضب والتطير من الناس هو إعلان حرب على نفسك أولا ثم على الآخرين، حرب لا يعلم زمن قيامها أو نتائجها أو ما تحويه من ذنوب وخطوب إلا علام الغيوب.

0: زكية.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال صلدا، شيمتك السماحة والوفاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: متابعين في كل مكان، أنتم في رحاب إذاعة المونستير، فمرحبا بكم من جديد مع صوت لحبيب مرموش الذي يرافقكم طيلة الساعة. قالت: في كل موعد احتفاء بعيد ميلادي أحاول أن أنحت من الصخر قلب أنثى جميلة وأصيلة، ومن الحرف ما به أنشر الضياء في عتمة هذا الوجود. كل عام وأنا النور الذي يشق طريقه نحو الأفق الجديد، كل عام وأنا رحابة البحر بوداعته ورهبته وجنونه. أرسم على شواطئه الكبيرة خرائط حب للمتعبين، وأصير أمواجه أكفا ممدودة في الغيوم تزرع وردا وتنثر عطرا في جدب القلوب. في كل ذكرى مولد لي أكون على المرأة الصامدة في وجه الصعاب، بثغر طفلة بريئة تناغي الحلم والأمل، فاتحة ذراعيها للفرح للسعادة، معانقة في غمرة الوجد والبهجة نور الشباب.

صديقي المستمع، التمس للعذرة إذا صادفتني يوما أو صباحا أو مساء شاحب الوجه ولم أفرح بوجودك. التمس لي العذرة إن راسلتني ولم أجبك، إن هاتفتني ولم أرد عليك. قد أكون منهكا، قد أكون غير قادر على فعل شيء، قد أكون غاضبا أو يائسا أو محبطا. التمس لي العذرة إن لم أبتسم في وجهك وأنت تعترضني هذا الصباح، إن مررت بقربك ولم أرك أو أسلم عليك. قد أكون يا صديقي في عالم آخر بعيد أنت لا تعلم عنه شيئا.

كل إنسان قبطان في البحر الساكن فيه، يبقى البحر ونسيمه ملجأ وملاذا حين لا يجد قلبا يستوعب آلامه أو يحتويه. قال: الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان، والبحر وحده من يسمع صخب الأمواج وأنين الحيتان. قالت: البحر هو ذلك الأفق الواسع الذي يأخذك إلى عالم آخر تجد فيه ذكرياتك الجميلة والنبيلة. إن القشة في البحر يحركها التيار، والغصن على الشجرة يحركه الريح ويعبث به الإعصار. أما الإنسان فهو الذي تحركه الإرادة والعزيمة والإصرار.

أعيا الصراع مع الأمواج وجداني، فلا أنا ظافر أو منته فاني. كذا الحياة معاناة وتجربة لا تنتهي، فهي والإنسان خلاني. فلا تجاربه قد ثقفته حجا، ولا تخلى يئوسا أي إنساني. يا بحر ألقاك دوما في مخيلتي مدا وجزرا لأفراحي وأحزاني. تصورت نفسي الدنيا فما وجدت سواك مرآتها في أي مشاني. فلا لذيذ المنى تحيا به قيم، ولا امتدادك يغريني بإحساني. طورا تلاطفني باليمن في أملي، وتارة ثورة تزري بإيماني. وما أنا كافر بالحلم حين أرى فيك العواصف تدعوني لكفراني. صارعت فيك الرياح الهوج في جلد تجلدي فيك من حبي وتحناني. صارعت موجك حتى كدت أصرعه، لكن موجك يطغى أي طغياني. أمواجك السود كم هدت ممزقة مني الشراع، فهدت كل بنياني. في كل تجربة أبني المنى سفنا، فلكا محملة روحي وأكواني. تسير في نخوة مزهوة برؤى جبارة العزم في تيه بأوزاني. يا بحر بالرغم عن عجزي ومن سقمي، أهواك رمزا عظيما دون عصياني. ما زلت أهواك رغم الضيم يا أملي، أحبك الحب في سري وإعلاني. تلين تعطف تحييني إذا جمدت في الحياة، فبشرانا بسلواني. حبي إليك مديد في معارجه كمثل مدك يا حبي وإيماني.

مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ينتهي سفرنا في ظل هذا الصباح. نترككم في طريق يوم جديد، مطمئنين متفائلين بكل ما يشرح النفس ويثلج الصدر ويريح الفؤاد. في رعاية الله دمتم وفي حفظه، مع خالص تحيات لحبيب مرموش الذي أعد وقدم لكم هذه الحصة الصباحية. إخراج الزميلة سامية مطاوع. دمتم بمحبة وإلى اللقاء.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية. الشركة أوضحت أن هذا القرار يندرج في إطار تشجيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة ويمكن المواطنين الذين يعتمدون على الألواح الشمسية من الاستفادة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتزويد منازلهم بالطاقة حتى خلال الانقطاعات. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري إن عدد حرائق الغابات التي تم تزيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 حتى 22 جويلية بلغ 20 حريق، وأوضح أنه تم إخماد 77 حريق بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاث حرائق متواصلة بكل مجبل تكرونة بمعتمدية سقيط سيدي يوسف في ولاية الكهف وكاب نيجرو بمعتمدية نفزة ومنطقتي رفراف بمعتمدية راس الجبل في ولاية بنزرت وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح. وأضاف خلال ندوة صحفية أمس أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلعت، وكان أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها البلاد. سجل مربي الدواجن بولاية سوسة خلال الأيام الماضية نسبة نفوق تراوحت بين 5-6% تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري أن عدد من مربي الدواجن بالجهة سجلوا نسبة نفوق نازت 50%، ما أثر بشكل كبير على مردودية الإنتاج. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن تعطل عدد من الحواجز الآلية جراء عمليات التخريب التي طالت تجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها في المدة الأخيرة. الأعطاب شملت تقاطع جامع الشفاء ببن عروس وتقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة وتقاطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس وتقاطع محطة نعسان. والشركة دعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة بهذه النقاط وغيرها إلى حين استكمال الأشغال والأسلحات اللازمة لإعادة تأهيل تجهيزات التقاطعات المتضررة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: يا إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

أنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي أيقظنا على نور يوم جديد، وجعل لنا في كل صباح بابا للأمل ونفحة من رحمته وسعة من فضله. فلك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وبركة، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، ويسر لنا أمورنا، وأصلح أحوالنا، وبارك في أعمارنا وأرزاقنا وأهلينا. اللهم ارزقنا قلوبا مطمئنة، ونفوسا راضية، وألسنة ذاكرة، وأعمالا صالحة متقبلة. اللهم إنا نستودعك تونس أرضا وشعبا، بحرا وجبلا، سهلا وواديا. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان، واجعل رايتها عالية، واجمع قلوب أبنائها على الخير والمحبة والوفاق. اللهم أبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ غاباتها من كل حريق، وبحرها من كل فساد، وأرضها من كل سوء، واجعلها دائما واحة للسلام وللعمل والعطاء. اللهم ازرع في قلوبنا حب هذا الوطن، وأعنا على خدمته بإخلاص، واجعلنا سببا في بنائه لا في هدمه، وفي جمع كلمته لا في فرقتها، وفي نشر الأمل فيه لا اليأس. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، واجعل مستقبل بلادنا أفضل من حاضرها، وأيامها القادمة عامرة بالخير والرخاء. اللهم احفظ أمتنا الإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها، واجمع كلمتها على الحق، واصلح أحوالها، وآلف بين قلوب أبنائها، وانصر المظلومين في كل مكان، وفرج كرب المكروبين، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسر الأسرى، وأغث المنكوبين، وأبدل الخوف أمنا، والفرقة وحدة، والضعف قوة، واليأس رجاء. اللهم اجعل هذا الصباح فاتحة خير لكل طالب علم، ولكل عامل يسعى على رزقه، ولكل من ينتظر الشفاء، ولكل من يرجو الفرج، ولكل قلب يحمل دعوة لا يعلمها إلا أنت. اللهم لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، واكتب لنا من فضلك ما تقر به أعيننا في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل صباحنا هذا شاهدا لنا لا علينا، وافتح لنا فيه أبواب الخير والخير.
وأدم على تونس وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والسلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وباسمك نبدأ دائما يا أرحم الراحمين.

16 دقيقة بعد 6 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين، وصباح التفاؤل على الناس الكل وين ما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. نهار جديد يهل علينا وفرصة جديدة نبدأها بالابتسامة، بالكلمة الطيبة وبالنية الصادقة. تعلمون جميعا ومنيش باش نذكركم، بطبيعة بلادنا تستحق منا ديما دعوة صادقة، تستحق منا عمل نخلص فيه كل لحظة أمل. بلادنا مهما اشتدت عليها ظروف تبقى أغلى معنا، وتحتاج منا المحبة، تحتاج منا خاصة الوعي. الخوف عليها بالفعل قبل ما يكون مجرد كلام، نحافظوا عليها، نحافظوا على تفاصيل هذا المكان اللي يبدو صغيرا في العالم لكنه الأجمل في أعيننا. كالعادة في بشائر الصباح بشرفقوكم بجرعة من الأمل، متابعة لأبرز الأخبار، المعلومة المفيدة تلقاوها معنا واللقاءات الممتعة، إلى جانب المسابقات وأحلى الأغاني والإيقاعات، على أمل أن يكون صباحكم خفيف مليء بالطاقة، ويحمل هذا اليوم إن شاء الله لنا ولكم ولكل عائلاتنا الخير والبركة والفرحة. على بركة الله ما نبداو معاكم بشائر الصباح، إن شاء الله صباحكم خير وصباح تونس ديما أجمل، مع أرق وأجمل تحيات حسام قدرية وربح عبداللوي.

0: السادسة وأربع وعشرين دقيقة إشارة الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح. أحلى وأجمل وأرق تحية لكل من التحق بنهب الاستماع لاستقبال هذا الصباح الجديد مع إذاعة المونستير ضمن منوعة الصباح الأولى على موجاتنا اللي انطلقت منذ قليل وتتواصل حتى التاسعة صباحا. طبعا الشارة الصوتية هذه تاخذنا إلى أحوال الطقس، تعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس في انتظار أكثر تفاصيل إن شاء الله على الساعة 8:10 من خلال اتصالنا بأصدقائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم الخميس 23 جويليا يتميز بظهور سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية تشكل خلايا رعدية محلية تكون أحيانا مرفوقة ببعض الأمطار. الريح بتكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر بيكون قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تسجل درجات الحرارة انخفاض نسبي بالشمال وبجهة الساحل، في حين تبقى مرتفعة ببقية الجهات، تتراوح القصوى منها بين 34 إلى 39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 40 إلى 45 درجة ببقية الجهات، مع ظهور رياح الشهيلي محليا بالجنوب وبالوسط الغربي.
1: جمال بمبلا سيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7

0: خدمات من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة أجندة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبول أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بار وصغر.

0: رب تكون بخير وحالك.
1: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.

0: المسافة.
1: صباح الخير لكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفياء إذاعة المونستير. مرحبا بكم في استقبال الصباح معنا مع منوعة بشائر الصباح.
2: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في مثل هذا اليوم لا يمر الزمن مرورا عابرا، بل يترك بصماته في صفحات التاريخ. أحداث غيرت مجرى السياسة والعلم والثقافة، وشخصيات ولدت لتصنع المجد وأخرى رحلت بعد أن تركت أثرا لا ينسى. فدعونا نسترجع معا أبرز ما سجله هذا اليوم 23 من جويلية عبر السنوات الماضية. 23 من جويلية سنة 1952، انطلاق ثورة 23 جويلية في مصر بقيادة تنظيم الضباط الأحرار، والتي أنهت الحكم الملكي ومهدت لقيام الجمهورية بقيادة جمال عبد الناصر. 23 من جويلية سنة 1903، شركة فورد تبيع أول سيارة من إنتاجها، وهي سيارة موديل A في محطة مفصلية في تاريخ صناعة السيارات. 23 من جويلية سنة 1914، الإمبراطورية النمساوية المجرية توجه إنذارا إلى صربيا، وهو الحدث الذي مهد لاندلاع الحرب العالمية الأولى بعد أيام قليلة. 23 من جويلية سنة 1972، إطلاق القمر الصناعي الأمريكي لاندسات 1.

والقمر مخصص لمراقبة موارد الأرض من الفضاء. 23 جويلية سنة 1982 اللجنة الدولية لصيد الحيتان تعتمد قرارا بحظر الصيد التجاري للحيتان ابتداء من عام 1986 في خطوة مهمة لحماية الحياة البحرية. من مواليد هذا اليوم عام 1892 الإمبراطور الإثيوبي لاسيلاسي الأول. ومن مواليد هذا اليوم أيضا عام 1972 نجم كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان. من مواليد هذا اليوم عام 1989 الممثل البريطاني دانييل رادكليف بطل سلسلة أفلام هاري بوتر. وفي مثل هذا اليوم عام 1885 توفي الرئيس الأمريكي 18 يوليسيس جرانت. وفي مثل هذا اليوم عام 2011 توفيت المغنية البريطانية إيمي ويناوس وهي إحدى أبرز الأصوات في الموسيقى المعاصرة. في مثل هذا اليوم عام 2013 توفي الملاكم العالمي إيميل جريفيث بطل العالم السابق في الملاكمة. هكذا إذن يذكرنا 23 جويلية بأن التاريخ ليس مجرد تواريخ وأرقام، هو حكايات شعوب، هو إنجازات أشخاص وأحداث ما تزال أثارها حاضرة إلى اليوم. وكالعادة سنلتقي مجددا في مع هذه الفقرة في مختلف بشائرنا يوميا على موجات إذاعة المنستير.

40 دقيقة بعد السادسة، إشارة الوقت في إذاعة المونستير. أحلى وأجمل وأرق تحية لكم جميعا فين ما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. مرحبا بكم معنا في استقبال هذا الصباح الجديد.

0: 46 دقيقة بعد السادسة صباحا، إشارة الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح.
1: صباح بلا حدود،
0: كالعادة جولة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية، وننطلق مع الأكثر قراءة هذا الصباح على قناة روسيا اليوم. مفاوض إيراني ردا على تهديد ترامب: إذن حان وقت إخلاء الكويت وقطر والسعودية والبحرين. على موقع قناة الغد: وكالة تسنيم عن مصدر عسكري: إيران سترد بضرب بنى تحتية بالمنطقة مرتبطة بأمريكا إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية. على قناة يوريو نيوز: ترامب يرسم معادلة جديدة في هرمز: كل استهداف لسفينة سيقابله تدمير جسر أو محطة. على موقع الجزيرة نت: حوكمة الذكاء الاصطناعي، لماذا يجب أن يكون للعالم العربي صوت؟ سفينة مملوكة للسعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى لنشوب حريق في مقدمتها دون أي إصابات. على قناة روسيا اليوم: إدارة ترامب تجني 13 مليار دولار من نفط فنزويلا خلال 2026. على موقع سينين بالعربية: أمريكا توقع اتفاق مع السعودية قد يسمح للمملكة بتخصيب الوقود النووي. على موقع الجزيرة نت: خطة 5000 وطقوس علنية، لماذا يختلف اقتحام الأقصى هذا العام؟ على موقع العربي عاجل: الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر لحالات الطوارئ في الدمام. على قناة العربية: أخطر صحيفة لا يقرأها سوى الرئيس، ما قصة الإحاطة اليومية للرئيس التي تعدها الاستخبارات الأمريكية يوميا منذ ستينات القرن الماضي؟ على موقع التلفزيون العربي: مشاهد تظهر لحظة تصدي دفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيرة في سماء أربيل بإقليم كردستان العراق. الأكثر تداولاً وقراءة في تونس على موقع المصدر: الجامعة العامة للكهرباء والغاز توضح الأسباب وراء اللجوء إلى الانقطاع الدوري. خبير في الطاقة يكشف كواليس وخفايا قطع الكهرباء ويوجه رسالة من خلال موقع المصدر. على موقع صحيفة الشرق الأوسط: مصدر سعودي مسؤول، تعرض سفينة أنسيليا لاستهداف في البحر الأحمر وسلامة جميع أفراد طاقمها. على موقع قناة الغد: إيران سترد بضرب بنى تحتية بالمنطقة مرتبطة بأمريكا إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية. على موقع شرق بولنبرغ: بينما تتسابق الدول لتبني الذكاء الاصطناعي، اختارت السعودية أن تسبق بخطوة وتنظم مخاطرة قبل أن تتحول إلى أزمات، فهل يصبح الإطار السعودي نموذجا عالميا لحوكمة الذكاء الاصطناعي؟ على قناة روسيا اليوم: الحرس الثوري، نستعد لعملية ستؤدي لإعلان واشنطن الحداد. وعلى موقع العربية عاجل: الجيش الأمريكي بدأ ضربات جديدة ضد إيران. على موقع الجزيرة عاجل: الحرس الثوري الإيراني، استهدفنا مستودعا للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. على قناة يوريو نيوز: الاتحاد الأوروبي ينصح شركات الطيران بتجنب التحليق فوق الأردن. وعلى موقع باب نت: رئيس الجمهورية: قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. كما نقرأ على موقع سكاي نيوز عربية، منشق عن القاعدة يكشف مسار أحمد الشرع من معتقل بوكا إلى الرئاسة السورية. وعلى قناة العربية، بسبب توصيلة كهرباء، وفاة أم وأربعة أطفال، وإدخال الأب للعناية المركزة في حريق التماس كهربائي في قرية اللقية بصامتة بمنطقة جازان. على قناة روسيا اليوم، استراتيجية ترامب تدمير قدرات إيران.
1: صباح بلا حدود.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
1: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية. وشركة أوضحت أن هذا القرار في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويمكن المواطنين الذين يعتمدون على الألواح الشمسية من الاستفادة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم خلال فترة الانقطاعات. حذر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى. دعت الحماية المدنية للمواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائي، وذلك للحد من مخاطر الحرائق. وأكدت أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل، مع ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق. وأوصت في حال تعذر السيطرة بإخلاء المكان والاتصال بفرق الحماية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن تعطل عدد من الحواجز الآلية جراء عمليات التخريب التي طالت تجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها في المدة الأخيرة. ودعت الشركة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة بهذه النقاط وغيرها إلى حين استكمال الأشغال والأصلاحات اللازمة لإعادة تأهيل تجهيزات التقاطعات المتضررة. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية أنه في إطار فعاليات مهرجان وسو بسوسة ستنظم على خط أحواز الساحل سفرات ليلية إضافية ذهاب وإياب بين محطتي سوسة باب جديد والمنستير خلال الليالي الفاصلة بين 22 و 23 جويلية وبين 24 و 25 جويلية وبين 25 و 26 جويلية، ويكون الانطلاق من محطة المنستير في 58 دقيقة والساعة 39 دقيقة والعاشرة 30 دقيقة والواحدة بعد منتصف الليل وخمس عشرة دقيقة. أما الانطلاق من محطة سوسة باب جديد فسيكون من الساعة منتصف الليل وثلاثين دقيقة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: هاكم طيب صباح الخير، هاكم مبروك سيدي، ان شاء الله هاكم زين.
4: الورد اتحلت عيني.

0: سرور وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الشير والمنه والدم العيشه زينه
0: واصبح الفل للناس الكل.

0: مازالت البركة.
1: خبز الدار نعمل، نعمل خبز دار بالخاص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله ويني كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعمله في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود، فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار لا نشري ولا حتى شيء. يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله اللي قلب برد، واللي هذا ولا اللي في روحه المشاكل كثرت، حاسين ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجاة بوزيان.
0: مازالت البركه.

12 دقيقة بعد 7 صباحا إشارة الوقت في إذاعة المونستير. مرحبا، صباح النور من جديد، انقلوها لكل من التحق بينا، والتحية توصلكم من حسام قدرية، علي المنصوري، وربح عبد اللوي. وقيت نتصور الآن باش يكون موعدكم مع أكثر الفقرات براءة وعفوية، موعدكم مع صغير صغرون، الركن اللي يمنح أطفالنا مساحة للتعبير بكل تلقائية، يكشف لنا كيف يرون العالم بعيون مليئة بالدهشة وبالصدق. وزميلتنا ريم كما العادة تتميز بأسلوبها الجميل والهادئ في محاورة الأطفال. سنكتشف إجابات قد ترسم الابتسامة على وجوهنا، وقد تحمل في بساطتها الكثير من الحكمة.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أني اسمي شهد، مش نحكي لكم على شعري كيفاش كل يوم نقدو ونركحو، كل يوم نمشتو وما تشدو لي حاجات، زود ظفرات اليوم ظفرتو لي زود ظفرات، تشدو وتعملو ثلاثة خصلات وبعد تبدأ تربط فيهم حتى لين تكملهم وتربطهم من اللوطة، هما ما يوجعوش. انا عندي شكاكل الوانهم واحد احمر واحد روز فوشيا واحد روز بيبي واحد ازرق وواحد بني واحد بيش، اني نختارهم وما تشريهم لي، كل نهار اني نختار الالوان، نختارهم حسب الشوشوات اللي شادة بهم اني شعري، حسب الالوان تاع لبستي. عندي زادة بلالط شريتهم ما زلت ما نحيتهم مش من اللي كنت بيبي في الفارماسي، ما يجعوش خطر اني ما حسيتش بها، انا ديما نحب شعري مزيان. باي باي.

شخبط شخبيط من أحلى وأجمل الأغاني اللي حبوها يتفاعلوا معها الأطفال بصوت نانسي عجرم. وصلنا معها لسبعة وثمانتاشن دقيقة. كما عودناكم في بشائر الصباح يتجدد الموعد مع مسابقتنا اليومية وفرصة جديدة للفوز بتذاكر لحضور سهرة من سهرات مهرجان المنستير الدولي. سؤالنا اليوم: أي عرض من عروض التراث الجربي يقدم الليلة ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي؟ أعطيونا عنوان العرض، عنوان وحفالي عشاق المحفل ولا محفل وعراس. للمشاركة يكفي الدخول إلى الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك والإجابة على السؤال في التعليقات. بطبيعة باش يتم سحب الفائز، فائز واحد باش يتحصل على ثلاث تذاكر لحضور هذا العرض، وذلك من إهداء هيئة مهرجان المنستير الدولي. فلا تضيعوا الفرصة وشاركوا من الآن عبر صفحة إذاعة المنستير، وحظ سعيد للجميع. كالعادة زيد القرار بديكم مستمعين الكرام، انتم شكون شيطار الأغنية اللي باش تكون مسك ختام حلقة اليوم من بشائر الصباح؟ أي الأغنيتين تفضلون في انتظاركم ولا في انتظار اختياركم؟ دئب واب الناس كلها هو يم يونس ولا زيد غرسة الفنان التونسي القدير زعم النار؟

شاركونا إذن الاختيار عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على الفيسبوك وصوتوا للأغنية اللي تودوا سماحة في ختام البرنامج. نبقاو بالطبيعة في انتظار تفاعلكم، في انتظار تصويتاتكم عبر صفحة إذاعة المونستير. الكلمة الأخيرة ليكم وأهلا وسهلا، ونسعد جميعا وكثيرا بالتفافكم حول موجات إذاعة المونستير وبتفاعلكم معنا.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو عن الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر اللي تجي نوع متاحة حراق، ضغط نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
0: دقيقة صحة.
2: تمام 7:30 صباحا من إذاعة المونستير، موعد عناوين أولى نشراتنا الإخبارية. أسعد الله صباحكم بكل خير. الحماية المدنية تؤكد اندلاع 900 حريق خلال 72 ساعة الماضية. وزارة التعليم العالي ترفع طاقة الاستيعاب في الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. 28 نائبا بمجلس نواب الشعب يطلبون عقد جلسة عامة عاجلة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في 8.
3: الفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
4: 104.7.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
2: كيفاش نطلع على الخطايا والمخالفات المرورية بما في ذلك مخالفات الرادار الآلي والمخالفات الإلكترونية؟ يمكن الاطلاع على الخطايا والمخالفات المرورية عن بعد بعدة طرق. أولاً عبر موقع وزارة المالية، يمكن استخدام بوابة استشارة المخالفات لوزارة المالية التونسية للاطلاع على الخطايا المسجلة وإتمام عملية الدفع إلكترونياً. الطريقة الثانية عبر رسائل الجوال القصيرة SMS للاستعلام على المخالفات الرادار الآلي، تبعث SMS على الرقم

0: 85 580 تحتوي على RD فراغ ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي للاطلاع على الوضعية الجبائية والخطايا العامة، أو إرسال رسالة قصيرة على الرقم 85 580 تحتوي على SF فراغ رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي. الطريقة الثالثة عبر الهاتف الجوال. إذا كنت تحب تخلص خطايا الرادار عبر الهاتف، يمكن طلب الرمز نجمة 127 دياز واتباع التعليمات اللي تظهر لك على الشاشة. الطريقة الرابعة الاتصال بالموزع الصوتي 81-100-700 خلال أوقات العمل، أو التوجه مباشرة إلى أقرب قباضة مالية للاستعلام والدفع أو أي مركز خدمات للوكالة الفنية للنقل البري.
1: معلومة تهمك،
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبور انفو. البداية بفريق الاتحاد رياضي المنستير، الهيئة المديرة أعلنت العدول عن الاستقالة الجماعية ومواصلة مهامها بعد انقضاء الأجل القانونية دون تقديم أي قامة مترشحة لتولي رئاسة النادي. من جهة أخرى، الفريق يدخل في تربص تحذيري بمدينة عين دراهم مستعدا للموسم الرياضي الجديد، وذلك ضمن برنامج الأعداد البدني والفني اللي وضع الإطار الفني للفريق باش يتواصل التربص من 26 جويلية حتى 6 أوت، وين باش يكون فما حصص تدريبية مكثفة تهدف إلى رفع خاصة الجاهزية البدنية ومن بعد تحسين الجوانب الفنية إلى إضافة إلى برمجة عدد من المباريات الودية. فيما يتعلق بصفقة انتقال الحارس إدريس العرفاوي، فإنه بصفة رسمية تم الاتفاق على الإمضاء. إدريس العرفاوي 21 عام تلقى تكوينه في نادي ميكلين البلجيكي قبل ما يرجع لتونس لمواصلة مسيرته الكروية من باب النادي الإفريقي قبل ما يغادر ويلتحق إذن رسميا بالنادي الإفريقي. ومعه أيضا صفقة ثانية، مالك المهري عمره 22 عام يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي متكون في صفوف الترجي الرياضي التونسي قبل ما يخوض تجارب في البطولة التونسية مع مستقبل سليمان ونيد البنزرتي. زوز صفقات الاتحاد المنستيري وبش يكمل زيدي واصل تعزيز رصيده البشري بانتدابات أخرى خاصة في السوق المحلية. أما الحمام سوسة أعلن عن تركيبة هيئة المديرة الجديدة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد في الرابطة المحترفة الأولى. باش يكون رئيس الجمعية عادل مرجان، ينوبو الهدية الطايفة، عادل أرزيقة أمين المال، حمزة الوسلتي كاتب عام، لطفي موسى رئيس فرع كرة القدم، محمد رمزي سليمان رئيس فرع مكلف بصنف الأكابر، وسعيد عثمان رئيس فرع الشبان. النادي رياضي الصفاقسي أعلن دخوله في تربص في مدينة سوسة، تربص باش يكون مغلق باش يتواصل حتى يوم 30 جويلية وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي. نذكر الفريق كان استأنف التمارين منذ يوم 14 جويلية تحت إشراف مدربه الجديد نبيل الكوكي. هيئة اتحاد بن قردان تتواصل اتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحيدوسي لقيادة الفريق. نجم المتلوي يتمكن من تمديد عقد حارسه الصادق يدعس. الظهير الأيسر يوسف عزيب 22 عام وقع على عقد مع الأولمبي البيجي باش يتواصل حتى لجوان 2028. في الرابطة الثانية شكل مفتاح رسميا مدرب جديد للملعب الجيبسي. نختم معكم كرة اليد. الجامعة التونسية لكرة اليد قررت إلزام جميع الأندية المشاركة في بطولة النخبة الأكبر وبطولة القسم الوطني A بتسجيل لاعبين اثنين من مواليد 2006 أو 2007 إجباريا على ورقة كل مباراة، وذلك في منافسات البطولة الوطنية وكأس تونس. وفي صورة عدم الالتزام بهذا القرار وبعد تقديم الفريق المنافس لإثارة مستوفية الشروط القانونية، يعتبر الفريق المخالف منهزما جزائيا مع تسليط خطية مالية بقيمة ألف دينار تدفع من قبل المباراة أو تدفع قبل المباراة الموالية. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. الأخبار كنت تلقاها على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس. بشائر الصباح تتواصل مع غسام وربح، متابعة طيبة.

0: وحياتك وحياتك مشغول.
1: عندك ايه بكره؟
0: انا بكره موعد قلبي

0: الشهر.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعة التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: مرحبا بكم ديما مواصلين معانا الرحلة، أهلا وسهلا بالجميع. نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا سرحان الرحالي معنا في المباشر. صباح النور سرحان، أهلا وسهلا بك.
3: يعيشك، مرحبا بك. هذا الصباح
2: انفراج صحيح، أما يظهر لي حتى اليوم سخون.
3: والله ديما القاعدة تقول اللي كون كل ما تشتد أزمة إلا وفما انفراج. ينجم يكون انفراج كلي، ولكن في هذه الوضعية اللي احنا فيها موجة حر، أبرز ما ميزها لكونها كانت طويلة المدى، سيأتي الانفراج ولكن بصفة تدريجية.
2: نعم.
3: بداية من هذه الليلة نسوق أولى بوادر الانفراج، نسائم شمالية أو رياح شمالية غربية تبدأ في استقبالها أولى ولايات الشمال قريبة من البحر. والحمد لله يعني درجة الحرارة ستتراجع وتقرب إلى المعدلات العادية بعد ما تجاوزت هذه المعدلات بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 14 خلال الأيام الفارطة، والبارح أقل بفارق ما بين 6 إلى 12. قاعدين نسجلوا في الانحدار والتراجع الصحيح.
2: نعم.
3: ولكن ديما مع الأسف الحرارة اللي نقدموها هي في الظل، المحسوسة تكون أكثر. الأماكن الداخلية تحافظ على حرارتها المرتفعة باستثناء الشمال يوم الغد، المناطق الساحلية والمرتفعات اللي جلهم سيسند إليهم اللون الأصفر وبالتالي درجة انذار عادية. باقي الأماكن الداخلية في اللون البرتقالي نتيجة الارتفاع أو المحافظة على هذا الارتفاع. الرياح الشمالية من شأنها كونها تساهم في تراجع في درجات الحرارة صحيح اليوم في الليل بالسواحل الشمالية، وغدوة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات. مهم جدا كونه نعيش طقس مفرشك شوية لمحالة، مش الولايات الكل باش تتمتع به، ولكن مهم بعد فترة صعيبة تعدينا بها ما ننساوش ديما بقاو نهارين في البال، الجمعة الفارط والثلاثاء.
2: نعم.
3: وين سجلنا فيهم نهار سخون جدا
2: مع درجات قياسية معني.
3: نعم. وكذلك حتى أثناء الليل كنا ديما طمعين في الليل باش نرتاحوا فيه ويعني تغيب الشمس ونقولوا تبرد شوي، ولكن مع الأسف كان طقس مغلق إن صح التعبير فيه حتى شهيلي أثناء الليل. إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف.
2: أمين يا رب.
3: يخفض علينا هذا وطأة الحرارة اللي أحيانا تفوق طاقتنا وما نجموهاش، خاصة لكبار السن، صغار السن كذلك، أصحاب الأمراض المزمنة، الحيوانات. ربي لطيف بعباده وإن شاء الله ربي يسترنا. غدوة كما أشرت انخفاض ستكون ولايات الشمال والمناطق الساحلية في اللون الأصفر، باقي الولايات نحافظ على اللون البرتقالي. السبت الأحد ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، نأمل كون هذا الارتفاع يكون طفيف بمعدل درجة أو درجتين. إن شاء الله إن شاء الله ربي يسترنا.
2: أمين.
3: ما ننسيش اللي كونه الأيام هذه الكل معنيين بحرص وانتباه أكثر، خاصة في الواجهة الغربية للبلاد. الحرارة هذه ديما هي الوقود الأول، صح التعبير، باش تظهر الخلايا الرعدية الركامية، هذه السحب اللي تعطينا أحيانا في ظرف زمني وجيز أمطار كبيرة. صحيح الأيامات اللي فاتوا قاعدين نسجلوا في السحب الرعدية لكن بأمطار ضعيفة جدا، ولكن ردوا بالنا بالبهي، خاصة وأنه درجة حرارة مياه سطح البحر باش تكون يعني ملفتة للانتباه.
2: إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. إن شاء الله يا رب
3: يعطينا كل شيء باللطف.
2: إن شاء الله
3: إن شاء الله في مداخلات أخرى
2: يعيش حوية
3: على خريطة يقظة عادية.
2: إن شاء الله مرحبا بك، شكرا لك. وإن شاء الله يا ربي بشائر الخير ديما على موجات إذاعة المنستير. بعد قليل الزميلة آمنة غزال في أولى نشرات الأخبار على موجاتنا، ابقوا معنا.
4: في حركة الصيف يلزمك تفنزي على فريات اللي تعمل الكيف،
0: ومدامنا على موجة الفانسي امال اخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
4: تمام، ثمنا صباحا من إذاعة المونستير موعد أولى نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. الحماية المدنية تؤكد اندلاع 900 حريق خلال 72 ساعة الماضية. وزارة التعليم العالي ترفع طاقة الاستيعاب في الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. 28 نائبا بمجلس نواب الشعب يطلبون عقد جلسة عامة عاجلة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. أسعد الله صباحكم بكل خير. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من وزير الداخلي ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية. وأكد رئيس الدولة في بداية هذا الاجتماع وفق بلاغ إعلامي للرئاسة على أنه يتابع عن كثب على مدار اليوم والساعة الأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع الماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى للتنكيل بالمواطن وتأجيج الأوضاع، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. أعلن المقدم بالحماية المدنية خليل المشري عن تأمين 2700 تدخلا خلال 72 ساعة الماضية، موضحا أنه تم تسجيل 900 حريق خلال 72 ساعة بمعدل حريق كل 5 دقائق. كما بين المشري خلال ندوة صحفية استثنائية أمس حول الوضع الميداني لحرائق الغابات أنه تم تسجيل 90 حريق منذ يوم 11 جويلية إلى يوم أمس، حيث تم إخماد 77 منها نهائيا و13 ما زالت متواصلة.
5: منذ 11 جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في إخماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد و3 مازالت عملية الميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في ولاية الكيف معتمدية ساقية سيدي يوسف تكرونة، ولاية باجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المك. هذوما 3 حرائق اللي مازالت متواصلة فيهم توا مجهودات الحماية المدنية وكافة الهيكل المدخلة. حاليا إلى حدود 8:30 نسبة السيطرة 80% في حريق رفراف. كانت الأولوية المطلقة حماية التجمعات السكنية الموجودة غادي. سجلنا حريق بأربع مطاعم هذوما موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا، ولكن الحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية. كل الحرائق اللي سجلناها الكل لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. إجمالي تدخلات الحماية المدنية في جميع المجالات 72 ساعة الفارطة، 2700 تدخل. بالنسبة للحرائق سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق بمعدل كل 5 دقائق حماية المدنية جهة انذار على حريق.
4: وبخصوص أسباب اندلاع هذا العدد الكبير من الحرائق يجيب المقدم بالحماية المدنية خليل المشري.
5: بصفة عامة كمش نحكيه في الأسباب هي نتيجة ارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلي اللي شهدته البلاد النهارين ولا 3 أيام هذوما، علاوة على انتشار النار من حصائد انتقلت إلى غابات وأعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابة. دونك هذه عموما الأسباب، ولكن فما المصالح المختصة تواجد على عين المكان في الحرائق الموجودة الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب.
4: تقدم 28 نائبا بمجلس نواب الشعب عريضة لطلب عقد جلسة عامة عاجلة استثنائية لمساءلة وزير الصناعة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، حسب ما أكده النائب محمد علي. وأضاف في تصريح للإذاعة التونسية بأن عدد آخر من النواب سيمضون على العريضة في انتظار استجابة وزارة الصناعة، مؤكدا طلب المساءلة يندرج في إطار عمل النواب الرقابية، مشددا على ضرورة أن توفر الشركة التونسية للكهرباء والغاز الخدمات اللازمة للمواطن.
6: حكم النقاش العام تقريبا مركز على وضعية الضوء والماء، فكرنا مجموعة من النواب أن نعمل عريضة فيها دعوة لوزارة الصناعة باعتبار أن هي المعنية بلغيها بوضعية شركة الكهرباء، قد اقترب برشا لغط خاصة مع الأزمة اللي خلقها قصان ضوء قصان ماء في البلاد، أعطى أثر خيب ياسر تولى حتى على رأي العام، وهذا عنده أثر سواء كان تولى على الوضع الصحي سواء كان على الوضع الاقتصادي شركات وغيرها على مصالح الناس، على كل ما يمكن يتسلم تولى بالحياة العامة المواطنين التونسيين في إطار دورة رقابي في إطار حرصنا على توضيح أهم المسائل أمام الرأي العام. حبينا في الدولة أن تكون هذه في جلسة عامة، العريضة وقع فيها تقريبا 28 نائبا، مش هذا من نواب فقط نعني بالأمر، ربما ثم نواب من تبع معناها ما قاعش متسلمين، غالبية نواب موجودين تعدوا مباشرة على أساس أن ينظروا في هذه العريضة وننتظر استجابة الوزارة.
4: إلى زغوان الآن، حيث أكد كاتب عام بلدية صواف عبد المجيد قبيدري في تصريح للزميلة حنان العباسي أن بلدية صواف تعاني من نقص في الإطار البشري وهما أثر سلبا على الوضع البيئي، كما أشار لأن البلدية أقامت بجملة من الإجراءات للحد من انتشار الناموس.
7: المؤشرات النظافة في بلدية صواف تعتبر مرضية والمعدات متوفرة الحمد لله، على قلتها متوفرة وتأمن في الحد الأدنى من الخدمات، لكن عندنا الإشكال الوحيد الإمكانيات البشرية، يعني البلدية ديما عندها سقف تأجير أنه ما يجبش تتجاوز نسبة 51% سنو ندخل في عجز هيكلي، يعني احنا اعتمدوا على العملة الحظائر، احنا انتفعنا في الدفعة الثانية بعدد 7 عملة والبعض من دفعة 55-45 اللي مازالوا معانا مباشرين وربما معناها في الأشهر القريبة يغادروا لأن ما معناها تم فتح المنصة وش التحقوا، من للأسف ما نجبش ننتفعوا احنا بمزيد من العملة نظرا للوضعية المالية أن هي كثرة التأجير. احنا نتعاطوا مع الوضع البيئي حالة بحالة على إثر ما يتم ملاحظته من فئات سوداء في طور التشكل أو عن حالات إزعاج لمتسكنين، يقع تدخل الفوري في حدود الإمكانيات المتوفرة. انطلقنا في حملة مداومة الناموس كان بصفة دورية وشراكة على غرار بقية تجمعات، ثم إشكالية في تصريف مياه صرف صحي، إن شاء الله في المشاريع المستقبلية بالتشارك بين السلطات المحلية المجلس المحلي ومصالح الولاية والبلدية ربما يتم إدراج بعض التجمعات السكنية ضمن مشاريع تهذيب الأحياء السكنية على غرار ما تم في أحياء مدينة صواف اللي جاري إنجازه حاليا.
4: أكدت المدير العام للشؤون الطلابي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي أمس على هامش افتتاح الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإجازات التي تتمتع بأعلى قابلية للتشغيل مقابل التخفيض في عدد المقاعد بالاختصاصات الأقل تشغيلية في إطار موائمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية.
8: بالنسبة لطاقة الاستيعاب فما مقاعد متوفرة، حرصت الوزارة أنها ترفع بالنسبة للمقاعد اللي فيها أكثر تشغيلية والتخفيض في المقاعد اللي هي أقل تشغيلية، وهذاك باش نضمنوا أنه التكوين يكون تكوين يتماشى مع تطلبات سوق الشغل المستقبلية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. طاقة الاستيعاب تم نشرها البارح 21 جويلة في الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي مش تكون نهار 27 جويلة دونك يفتح الموقع، وهذاك قبل ما يفتح الموقع احنا على ذمتهم باش نجاوبهم على الأسئلة ونرافقهم باش يحسنوا الاختيار وينجحوا في المسيرة نتاعهم.
4: نقطة نهاية هذا الموعد الإخباري ونذكر بأبرز العناوين. الحماية المدنية تؤكد اندلاع 900 حريق خلال 72 ساعة الماضية. وزارة التعليم العالي ترفع طاقة الاستيعاب في الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. نلتقي في 8:30 مع معرض الصحف الوطنية الصادرة اليوم.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير منكم وإليكم. منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم. 28-000-666.
10: وإليكم.
9: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: 16 دقيقة بعد 8 صباحاً، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح.
1: ولد بحر،
0: في فقرة ولد بحر نواصل اليوم اكتشاف عالمنا البحري الثري والمتنوع، ونفتح نافذة على الأنواع اللي تزخر بها سواحلنا التونسية باش نتعرفوا على خصائصها، على أهميتها البيئية الغذائية، نكتشف كيف نحافظ على ثروتنا البحرية للأجيال القادمة. وكالعادة ضيفتنا الدكتورة نوزة بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، اللي كما عادتها ترافقنا في رحلة التعرف على نوع جديد من الحوت. اليوم مش تحكينا على القاروس، أحد أشهر الأسماك وأكثرها إقبال لدى المستهلك التونسي، اللي ما يتميز به من جودة وقيمة غذائية عالية. نوزة، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير ربح، وصباح الرزق لمستمعي إذاعة المنستير.
0: بداية خلينا نتعرف على حوت القاروس، شنية أبرز الخصائص اللي تميزه عن بقية الأسماك، وين ينتشر في سواحلنا التونسية، هل يفضل مناطق معينة، شنية الظروف البيئية اللي يحتاجها النوع هذا باش ينمو ويتكاثر، وغيرها من الخصائص اللي نحب نحكيه فيها اليوم.
2: هي ربح، واليوم اخترت لكم العنوان نتاع فقرة البحر اليوم هي القاروس بين البحر والقفص العايمة. دونك ما فاتت حكينا شوية على الغراب وعلى دونك القرب، وحكينا على الوراطة ما في حلقة سابقة. دونك هذوما الأنواع نلقاوهم في البحر ونلقاوهم في التربية في تربية الأحياء المائية. واليوم باش نمشيو للنوع الثالث اللي تربى في تونس اللي هو القاروس. دونك اليوم باش نحكيو على سمكة تعيش بين زوج بلايص في تونس، عالم البحر المفتوح وعالم تربية الأسماك. دونك القاروس بالفرنسية اسمه لوباغ وإلا لولو. اسمه العلمي دي سنتراركوس لابغاكس، لونه رمادي دي فضي مزيان على الاخر ربح، ويوصل وزنه حتى يشيل 5 كيلوغرامات. هي قبل ما نحكي توا على الطعم والقيمه الغذائيه، خلينا نرجع للبدايه. كما قلت انت ربح، دونك في عرض البحر وسط الطيارات والامواج فقط عظمه، فهمتني؟ تعطينا قاروس صغير يبدا رحله صعيبه، يخرج يبحث عن الغذاء، يهرب من المفترسات، ويتعلم كيفاش يعيش في بيئه صعيبه، واللي هو القاروس سوفاج. وفي جهة أخرى عنا قاروس يبدأ نفس الحياة لكن يدخل في مسار مختلف، مسار التربية البحرية. يكبر تحت مراقبة الإنسان في أقفاص بحرية وسط البحر، وحكينا عليه ما فاتت الأقفاص ربح في حلقة لوميغا ولا القربو. القاروس المربي يبدأ عادة كسمكة صغيرة جدا اللي قلنا عليهم إصبعيات، يتم اختيارها ومتابعة نموها داخل الأقفاص. ويدخل ويخرج دونك في وسط القفص هذايا الماء، فهمتني؟ ويعيش في بيئه بحريه حقيقيه لكن مع تغذيه مراقبه ومستمره، تغذيه ومراقبه مستمره. دونك اللي يقعد ينجم يقعد بين 18 24 شهر حتى يوصل الحجم التجاري نتاعو اللي هو بين 300 و500 غرام، ديما نلقاوهم في الاسواق. باهي توا باش نحكي وباش نفرقوا بيناتهم، المربي كما والسوفاج كيفاش يتصرفوا في وسط البحر. دونك كيفاش يتصرف القاروس المربي والسوفاج ربح؟ القاروس سمكة ذكية على الاخر داكور، وسريعة في البحر. وتعرفنا احنا من حلقات ولد البحر اللي السمك احنا دينا مخلي عليه فكرة خايبة شوية والذكرى بتاعه شوية بالكل، ولكن ذكي قاعد يحاول يدافع على روحه بالذكاء بتاعه باش ينجم يعيش. دونك البحر في البحر دونك القاروس السوفاج يتحرك لمسافات كبيره باش يصطاد، ويستهلك طاقه اكثر، هيك علاش يكون جسمه اكثر عضلات ولحمه اكثر تماسك. اما تو القاروس المربي يتعود على نظام معين دلول هذايا، فهمتني؟ يعرف وقت التغذيه نتاعه، يتحرك داخل القفص، ولكنه راهو يتحرك اكثر من الوراثه، مش تحكينا على الوراثه، يتحرك اكثر من الوراثه وانشط منها شويه. ويعيش في مجموعه، لهذا تكون احجامه متقاربه ونموه اكثر انتظاما. راهو كي نمشيو للسوق ساعات يقولوا لي هذا، ساعات لو خيين يقولوا راهو هذا سوفاج، راهو كي تلقى كعبات حوت كلهم فرد تاي، فرد لون، فرد كل شيء، اعرف راهو جاي من المربي وماهوش من
0: هذا. شو باش نقول لك انا كمواطن كمستهلك، كيفاش نجم نفرق ما بين القاروس البحري والقاروس المربي؟
2: هذا هو علاش انا عملت مفارقه بيناتهم، عملت عندي جدول في القلوب باش نعرض عليك بعد شويه ربح على القيمه، عملت حصص تذوق في المعهد كيف كيف، وحسيت التذوق هذه عطاتني يعني عطينيهم قاروس مربي قاروس سوفاج والوخيين راهم بيعذيك ديكو ده ما قد لهمش هذا مربي وهذا سوفاج. دونك شو عطاوني معناها النتائج اللي وصلت لها وقت اللي نحط القاروس في الصحن الفرق اللي يحس فيه المستهلك غالبا يكون في القاروس السوفاج وقالوا لنا نكهة بحرية أقوى لحم أكثر متماسك سعر أعلى دونك بيا خاطر حطينا في الخاصيات اللي هما باش يعمروه معنا عندهم جداول والقاروس المربي قالوا لنا طعم متوازن لحم طري أكثر متوفر طول العام فهمتني وسعر أكثر استقرار
0: فهمتني من حيث الجودة من حيث الجودة ومن حيث القيمة الغذائية
2: دونك هذا هو هدف محاقة اليوم دونك احنا قلنا اللي القاروس المربي دلول تعود على نظام معين وقت ويعرف وقت التغذية نتاعه يتحرك داخل القفص يعيش في مجموعة وقلنا اللي دائما الاحجام تكون كيف كيف برسك لكل شيء ولكن لهنا حبينا باش نمشيو لحاجه نعرج عليها وفتح حكينا فيها هو العلف اكثر حاجه اللي تاثر تاثير على جوده السمك هي العلفه
0: دونك
2: العلفه قلنا ما فتت معموله باتقان معناها تحترم الثقافه الاسلاميه نتاعنا تعطي للسمكه بروتينات النمو زيوت غنيه بالاوميجا 3 فيتامينات ومعادن والهدف مش فقط نمو السمكه راه الهدف انت سمكه سليمه ولحمها يعني عنده جوده وتو باش نعطيك تو انا عملت مقارنه بين القاروس المربي والقاروس السوفاج نبداو البروتين اللي هو لبني العضلات في السوفاج نلقاوه بين 22 و 20 غرام في القاروس المربي نلقاوه بين 19 و 21 بالنسبه للدهون الغير مشبعه واللي هي دونك باهية برشا لصحة القلب والدماغ نلقاوها اقل شويه في السوفاج على خاطر هو يتحرك اكثر دونك يعمل رياضه اكثر من القاروس الاخر المربي اللي ديما حتى البقعه اللي هو عايش فيها تكون اقل معناها ما تبيش واسعه كما القاروس السوفاج لقينا كيف كيف بالنسبه للاوميجا 3 نلقاوها مرتفعه عند الدوز عند السوفاج والقاروس المربي اللي هي في تدخل 45% من الدهون غير مشبعه كيف كيف لقينا فيه فيتامين بي 12 السعرات اللي راهو القاروس المربي اعلى شعره من القاروس السوفاج فهمتني فيتامين بي 12 اللي هو مهم للجهاز العصبي كيف كيف نقاوم خاص كيف كيف الفيتامينات هذوما على خاطر هو قلت لك العلفه هي اللي تاثر على جوده الاسماك واللحم نتاعو كيف كيف الفيتامين دي لصحه العظام خاص كيف كيف بين الزوز بين القاروس المربي والقاروس السوفاج فهمتني ونلقاو السيلينيوم اللي هو مضاد الاكسده كيف كيف والفوسفور اللي هو مهم لانتاج الطاقه كيف كيف وهاني باش نكمل لك توا ربح دونك في حصص التذوق اللي عملناهم دونك هذا هو شاش عطا ممكن القاروس عنده نكهه بحريه اقوى ولكن النتائج العلميه عطات اللي هما شبه لبعضهم دونك السؤال نختموا به اليوم ربح هل القاروس السوفاج افضل من القاروس المربي اكيد باش تسالني السؤال هذا انت هكا ولا لا
0: نعم مش نسك سؤال اخر زيد
2: الاجابه ربح مش بالضروره راهو البحر يعطي القارو يعطي القاروس حياه مختلفه والتربية في الأقفاص تعطي نظاما مضبوطا فهمتني والاثنين عندهم قيمة غذائية عالية والفرق الحقيقي يكون في طريقة العيش فهمتني وفي الآخر السمكة الجيدة هي السمكة اللي وصلت الطاولة في ظروف صحية محفوظة مليح ومطيبة بالطريقة اللي تبرز قيمتها فهمتني دونك هذا هو حبيت نمشي خاطر ديما نخيل أماخير نوزة أماخير هكا اللي حاولت نجاوب اليوم في ولد بحر
0: أما توا قل لي بعد هذي الكل وبعد القيمة الغذائية للحوت هذي سوم قديه
2: يعني قلت لك احنا توا السوفاج مش لقاه فوق 37 دينار في الأسواق فهمتني وراه قطاع قائم كامل يخدم فيه فهمتني عبيد تخرج في البحر دونك تاخذ ريسك هذوما الكل بالنسبة للقاروس المربي بين 22 و 24 دينار البارح في الأسواق فهمت سعره أقل قيمة غذائية عالية دونك ما نقولوش راه هو خير وإلا دونك الزوز كيف كيف أنا مرفيت في حلقة نتاع الوراد قلت ما خير مش تقول لي تحب أكثر أمك ولا أبوك بالنسبة لي أنا فهمتني دونك الزوز مهمين الزوز دونك عندهم قيمة غذائية عالية وبعديك أنت والسعر أنت وجيب المواطن
0: نعم شكرا جزيلا ليك على كل المعلومات هذه اللي قدمتها لنا نوزة بوريقة يعطيك الصحة وغدا لك موعد على أثير إذاعة المنستير إن شاء الله

الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها: بسبب الضربة الحرارية والإجهاد الحراري، اكتظاظ في أقسام الاستعجال ومرضى القصور التنفسي يعانون من تبعات موجة الحر، وتسببت في تزايد بؤر التلوث وانتشار الروائح الكريهة، تراكم الفضلات في أغلب المدن ومطالب بالتدخل العاجل. وفي لجنة المالية والميزانية بالبرلمان مبادرة تشريعية لتنقيح مجلة التأمين وأخرى لإحداث حساب تجميعي لدى البريد، وتم التأكيد عليها مؤخرا: الاجتماعات القطاعية داعمة لتعزيز التعاون التونسي الكويتي. أما في أخبار الرياضة، الاتحاد المنستيري الهيئة المديرة تتراجع عن استقالتها في غياب الترشحات وتقرر مواصلة مهامها. وفي أخبار النجم الساحلي، الصحيفة تتساءل: هل يكون بن ذياف والوهيبي أول الانتدابات؟ والنادي الإفريقي، ثلاث ملفات عاجلة أمام الكنزاري وأحمد الطويري أول المغادرين. وشبيبة القيروان تتجه إلى الطاس بعد قرار لجنة الاستئناف. إلى صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: استنفار وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات والجيش والمتطوعين لإخماد النيران، عمل ملحمي بطولي يطوق الحرائق. ووزير الخارجية في جلسة عمل مع المنسقة المقيمة وممثلي وكالة وبرامج الأمم المتحدة يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ونحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية، برنامج شامل تعده الحكومة لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي. وفي أخبار العالم، ترامب يتوعد وإيران ترد، تصعيد مستمر في المنطقة. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: بنزرت والكاد

0: شبيكة لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3 خبر ورخبر
2: الموجة ورموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورموجة
1: كل ساعة وكل دقيقة

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: عسلام عسلام.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. صراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي لبلد إسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا ناكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 40 دقيقة بعد 8 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح.
1: على عين المكان
0: باش نمشيو مباشرة على عين المكان، نمشيو لمدينة أكودا وإيام النخلي في الانتظار تنقل لنا آخر الأجواء المستجدات، قربنا أكثر من الأحداث. أهلا وسهلا بك يا وإيام، صباح النور.
2: صباح النور. صباح النور عليك وعلى جميع مستمعينا.
0: مرحبا بك، وين موجودة الآن بالضبط وإيام؟
2: أنا طوى في أكودة. صباح الخير على القلوب الصافية والوجوه النيرة، صباح الكلمة الطيبة وراحة البين، معكم وئام النخلي، وكيف ما عودناكم انطلاقة جولتنا تبدأ الطلعة من كلام ناس بكري اللي قالوا علي خيط القاسي حتى يولي طايع راسي. زعما على شنو باش نحكي اليوم؟
0: يظهر لي لغز غامض شوية.
2: يخيط القاسي، حاجة قاسية مش نخيطها حتى يولي طايع راسي.
0: كأنك باش تحكي لنا على حرفة حسيله، حرفة من قديم الزمان هي موجودة، كأنك باش تحكي لنا على ملاخ.
2: مازالت راسية ومازالت ثابتة، مش نحكيو على الملاخ ومش نحكيو على البلاغجية. يعجبني ديما في التراث التونسي أنه ماهوش مجرد حجرة زينة ولا تصويرة قديمة في كادر، التراث متاعنا حي يتنفس وباقي يدور في العروق. واليوم حبيت نرجع بكم شوية لريحة الفيحة متاع أسواقنا القديمة. كي نحكيو على تاريخ الحرفة والصنعة في تونس ما نجمو ننسيو حتى شبر من بلادنا. من القيروان نهزو الريحال لأسواق تونس العتيقة، ونلقاو السراجين يتفنوا في سروج الخيل المطرزة بالفضة، والشواشين اللي كبتوا في الشاشية الحمراء التونسية اللي جابت العز للبلاد، ونمشيو لنابل وإقليبيا وين الخزف والفخار ينطق من بين يدين الحرافي، ونهبطوا للساحل في سوسة والمنسير والجم، وين النسيج والتطريز والرخام والصفاقس بصناعاتها الخشبية والجلدية، وصولنا للمطماطة وتطاوين وتوزر، وين صوف الجريد والتطريز الصحراوي الساحر. من بين هالعالم الساحري متاع الصناعات الجلدية في تونس تخرج واحدة من أبهى الحرف اللي بقات رمز للهيبة والجاه. نلقاو زنقة كاملة مثلا سميوها على أصحاب صنعة معينة، مثلا سوق البلاغجية. البلاغجية شكون منا ما تفكرش البلغة التونسية العريقة؟ هذه تحفة فنية من جلد طبيعي للخياطة اليدوية للكابوس للغرزة الموزونة اللي تاخذ أيام وأيام باش تخرج بلغة زاهرة زين ساقين العريس، ولا تكمل هيبة الراجل الكبير نهار الجمعة وفي العيد. البلاغجية زادوا للتاريخ التونسي لمسة راقية جدا، إنه يختاروا ألوان الجلد بعناية، من الصفراء المسكي للرجال للبلغة المطرزة والمرقومة للنساء، صنعة فيها كبرياء وفيها صبر أيوب زادة. البلاغجي كان يقعد على كرسيه الصغير بيديه الإبرة والخيط وعينيها على كل غرزة باش ما تخرج زايدة ولا ناقصة مليمتر واحد. صحيح الدنيا تبدلت والتكنولوجيا دخلت وسرعة العصر غلبت على برشة حاجات، لكن البلاغجية والصناع أصحاب الأيادي الذهبية مازالوا حراس التراث، هما اللي ذكرونا ديما شكون نحن ومن جينا. الحلفة اليدوية هي الروح اللي تخلي مدننا العتيقة حية وما تموتش. وكي نحكيو على الصنعة والتاريخ في تونس لازمنا نرجع لبرشة سنين، أكثر من 2000 سنة للتدوير والتاريخ القديم. بلادنا هذه من عهد قرطاج العظيمة، وقبل كانت تجارة الجلد وتباخته من أهم الثروات اللي صدروا فيها للبحر الأبيض المتوسط الكل. الصناع البنيقيين والقرطاجيين هم اللي طوروا طرق معالجة الجلد بالزيوت والملح وبقايا النباتات باش يخرجوا جلد صلب ومقاوم. كانوا يصنعوا منه دروع الفرسان والأحذية الحربية وأحزمة الخيل، وجاءوا بعدهم الروبين، وتوسعت الحرفة في مدن كيما سيناي اللي هي الصفاقس القديمة، وتيسيدروس اللي هي الجم، وأوسينا وين نلقاو في الفسيفساء الرومانية صور مكبرة للحرفيين وهما يخدموا في الجلد والمعدن. ومن بعد جاءوا الأندلسيين اللي هربوا لتونس، وهذو ما دخلوا الثورة الحقيقية في فن تطريز الجلد. هما اللي جابوا أسرار التجميل كيف ما نقولوا احنا، وجابوا أسرار دباغة الجلد المسكي، وتحولت به تونس القبلة الملوك والأمراء في الشرق والغرب باش يلبسوا البلغة التونسية وسروج الخير القيروانية. يعني البلاغجي ولا الملاخ اللي نشوفوا فيه اليوم في دكانته الصغيرة ما هوش يخدم في خدمة عادية، هو حارس لأسرار حضارية عمرها كبير برشا تتوارثها الأيادي غرزة بغرزة وجيل بعد جيل. تحية كبيرة لكل حرفي تونسي، وكل بلاغجي مازال شادد في إبرته خيطه ويحافظ على هيبتنا وأصلتنا. وتحية لكل واحد يعرف قيمة الحاجة المخدومة باليد والقلب. والمستمعين نقول لكم الحياة راهي مش مجرد سرعة وكيفاش تتخلص من القديم وما تبنيش عليه، بل بالعكس كيفاش تصون وتبني عليه. صلحوا نياتكم، ثبتوا خطاكم، وعين ربي ترعاكم.
0: شكرا، يعطيك الصحة على الأسلوب هذايا اللي قدمت لنا به هالحرفة الجميلة اللي تعبر على هويتنا التونسية البلغة والبلغجية وسوق الحرفة هذه. شكرا لك، يعطيك الصحة يا وئام، وإن شاء الله نلتقي بك في مناسبة أخرى في مكان آخر مع ناس أخرين ومع أحاديث في مواضيع أخرى. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نهارك طيب. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء. نراكم.

مرحبا بكم في مواصلة اللحظات الأخيرة من بشائر الصباح اللي انطلقت معكم منذ السادسة صباحا. نذكر اللي اقترحنا عليكم مسابقة, قلنا المسابقة هي يعني فرصة جديدة للفوز بتذاكر لحضور أجمل سهرات مهرجان المنستير الدولي. سؤالنا كان أي عرض من عروض التراث الجربي سيقدم الليلة ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي؟ لندرا عنوان حفالي ولا عشاق المحفل ولا محفل وعراس؟ برشا إجابات من خلال صفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك, ومجموعة من الإجابات في التعليقات متاعكم. بعد السحب الفائز حبينا نقول ألف مبروك للفائزة هذا الصباح, مع شكرنا لكل المستمعين والمستمعات اللي تفاعلوا وشاركوا معنا. وإن شاء الله حظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ في المرة هذه. يعني الفائزة واللي نقول لها مبروك في المسابقة واللي فازت بثلاث تذاكر لحضور حفل الليلة, سناء بن يوسف حرم كريم, ألف مبروك ليك يا سناء. وختام لقانا هذا صباح بش يكون مع نغمة من الزمن الجميل, وانتوما اللي اخترتوا بعد ما خيرناكم بين هيام يونس وزياد غرسة. انتصرتم للفن التونسي, انتصرتم للنغمة التونسية وللصوت التونسي. زياد غرسة هو اللي بش يكون مسك الختام في هذا اللقاء. شكرا حسام قدرية, شكرا ياسمين, عليا المنصوري. أنا ربح نقولكم بسلامة ودمتم على محبة, وبش نخليكم مع صوت الفنان زياد غرسة.

نسيت باش نقولكم على الإجابة الصحيحة في إطار المسابقة اللي طرحناها اليوم، وهي عنوان السهرة اللي باش تعدى في مهرجان المنستير الدولي ليلة وخاصة بالتراث الجربي. قلنا حفالي ولا عشاق المحفل ولا محفل وعراس، والجواب الصحيح هو عشاق المحفل. فألف مبروك مرة أخرى للفايزة، وأوقات ممتعة للي باش يحضروا الحفل هذايا الليلة في المهرجان الدولي بالمنستير. Субтитры

0: شهر.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: صباح الخير، أهلا بكم في موجز التاسعة من إذاعة المونستير. أرجعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز في بيان لها أزمة التزود بالكهرباء واللجوء إلى التخفيف الدوري للأحمال إلى الخيارات والسياسات الحكومية المعتمدة منذ أكثر من عقد، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع الطاقية، داعية إلى إيجاد حلول جذرية لتجاوز الأزمة الحالية. وبينت الجامعة أن الهياكل النقابي والإدارة العامة لشركة تونسية للكهرباء والغاز وجهت تنبيهات ومراسلات متكررة إلى سلطة الإشراف، حذرت فيها من العجز الطاقي المتوقع نتيجة تعطل مشاريع المحطات التقليدية والطاقة الشمسية لسنوات بسبب عدم منح التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية. أطلق رائد الأعمال التونسيان غازي قطاطة وأماني المنصوري منصة رقمية تشاركية تحمل اسم فمضوا تهدف إلى رصد وتتبع حالات انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية التونسية بصفة حينية، مسجلة أكثر من 200,000 إشعار خلال يومها الأول. دعت المنظمة التونسية لأطباء الشبان وزارة الصحة لعقد اجتماع وطني عاجل وإرساء خلية أزمة دائمة لمجابهة التداعيات الصحية لموجة الحر غير المسبوقة، منتقدة ما وصفته بالغياب شبه التام للوزارة عن إدارة هذه الأزمة الصحية. وحذرت المنظمة الطبية من التداعيات المباشرة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على حياة المرضى المعتمدين على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي وتجهيزات الطبية المنزلية. حذر رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة من خطر انهيار القطاع الصناعي وتكبده خسائر فادحة جراء الانقطاعات العشوائية والمتكررة للتيار الكهربائي دون إعلام مسبق، داعيا رئاستي الجمهورية والحكومة للتدخل العاجل وإشراك المهنيين لإيجاد حلول سريعة تنقذ المؤسسات. دعت وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري جميع مستغلي الموانئ والمتدخلين في القطاع لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تجهيزاتهم الكهربائية وخاصة وحدات التبريد وصنع الثلج لتجنب الأضرار الناتجة عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وفي الختام، كشفت تقارير عن بدء مشروع تجريبي اليوم في سجن كتسعيوتا للاحتلال الإسرائيلي بصحراء النقب يتضمن حفر خنادق مائية مخصصة للتماسيح حول أجنحة المعتقلين الفلسطينيين لإقامة ما يعرف بسجن التماسيح الذي يقترحه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، وأتي ذلك بعد ضوء أخضر من وزارة البيئة الإسرائيلية من خلال تعديل تعريف التماسيح في القانون لتصنف ضمن فئة الحيوانات البرية. الموعد يتجدد مع برنامج في التأمين، تؤمنه الزميلة رفقة الزناتي والأستاذ محسن جابوج. متابعة طيبة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة. تبع الموجة
6: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
7: تبع الموجة،
6: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع.

انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالاي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام كل خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.
2: هذا البرنامج برعاية
3: أي تبعني
4: وين؟
3: إن ربحك وتربحني.
4: كيفاش؟
3: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغونس، وانت زادك تولي كليون وقتها تنجم تبريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
5: باش تشارك في الباريناج مايغات اتصل بالاجنس نتاعك والا عمل لو فورمولير على gat.com.tn.
3: مع جات اسيغونس تبعني نربحك وتربحني.
6: في التأمين
7: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاءنا معكم يبدأ توي يتواصل إن شاء الله لحدود الساعة 10، ومن خلال وكل عادة نواصل في مواضيع ما ذات العلاقة بالتأمين رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار القانوني للبرنامج. يقولوا صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بك أستاذ منورنا برشا.
8: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل فريق العمل معنا الصباح، تحية إلى كل أوفياء إذاعة منسير عبر مختلف برامجها. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة، كان الله في عوننا جميعا مع هذه الحرارة الشديدة.
7: والله صحيح، كان الله في عوننا جميعا وفي عون كل من يخدم وفي عون كل من قاعد يبذل في مجهود وكل إنسان قاعد في الدار. على خاطر اليوم لاحظنا اللي ضربات الحرارة ولا الشمس ولا غيرها ولات توصل حتى للدار، معناتها الإنسان صحيح. يبدأ في داره تقول أنت في الظل والظلال، لكن مع انقطاع المتكرر التيار الكهربائي، مع انقطاع الماء الصالح للاستحمام ولتنظيف المنازل، خاطر ما عادش صالح للشرب 100%، مع احترامنا وتقديرنا لسونيدما بالحق. تلقى الناس ضربتهم الشمس، وناس تأثرت، وناس مرضت، وناس توفيت نتيجة الارتفاع المشتد لدرجة الحرارة، باعتبار غياب التيار الكهربائي، غياب وجود مكيفات، غياب حتى مريوحة الدور، والكبار كيبدأ وحدهم يغيب عليهم إنهم يشربوا شرب ماء، صغيرات كيف كيف ساعات معناتها يتنسوا وإلا هما ما يحسوش معناتها اللي فما حاجة ملحة لشرب الماء، بالإضافة إلى غياب إمكانيات الترطيب فيو لما فماش ماء، والماء انقطع في بعض المناطق على مدى أيام. ومهما كانت التبريرات متاع السونات ومهما كانت التبريرات متاع ستيك، هي أمور لا يمكن تبريرها مع صحة البشر ومع الناس اللي معناها قاعدة تذوق في الويل المدة الأخرانية، على خاطر يقول لك فما غياب استشراف، غياب حوكمة، غياب تنظيم، وغياب قراءة للواقع وللمناخ، باعتبار أنه احنا تقريبا الناس الكل تعرف الواقع المناخي الجديد في العالم الكل، ويعرفوا اللي فما دي كانيكول تصير وفما ارتفاع مشدد لدرجة الحرارة، بالتالي شنو اللي حضرنا له؟ هاتوا نرجعوا للشتاء، هاتوا نرجعوا لفقد بيبس الغاز، وهاتوا نرجعوا لفقد المواد الاوليه، وهاتوا نرجعوا ونقعدوا كل مره نقعدوا فك البوك الهيكيه وفك البولدونيج اللي احنا معناها كل مره شنو هي الازمه اللي عندنا، خرجناش منها الازمه، عملنا ليش حسابها. هذايا اللي قلق المواطن اليوم، يقول لك انت تعرف اللي قادم على ايامات سخونه برشا، تعرف اللي بدالك الشيء من عامناه اللي تعمناه، ولكن الامر قاعد يتطور اكثر في اكثر. مهما كانت الاسباب اللي تقول عليها الشركات هذه، إلا أنه لابد من أنك تعمل احتياطاتك اللازمة حتى تخفف الأضرار وحتى تحسن إدارة الأزمة. إدارة الأزمة ما هيش خالية أزمة تنعقد على مدى ساعات باش نعطيه توصيات المواطن يعرفها. أبسط إنسان على وجه الأرض هذه مهما كانت ثقافته قليلة، يعرفها، خطر الدنيا علمته، علمته إنه هو مازموش يقعد في كهربة مسكرة ويخلي صغيره في كهربة مسكرة فالارتفاع المشتد درجة الحرارة، علمته لازم يبرد الحيمة الوليد الصغير كما المسن، علمته إنه يتفقد كبيره وصغيره، علمته إنه يعطيهم الشريبة ويحط لهم فيها قطيرة ماء زهر، علمتنا إن كان قطره زهر وعطرشية زهر احنا كتوانسة نعرفوه للوقت هذايا بالذات، هذي كل نعرفوه. احنا كي تنعقد خليات أزمة قل لي شعملت، أعطيني بالضبط شنية القرارات الفورية اللي اتخذتها حتى تخلي المواطن يعيش بسلام، ولكن أيضا حتى تحول دون الخسائر الفادحة اللي كبدها أصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة. خاطر كي نقول صغيرة فما ناس عودوا مطري مازالوا كبداو، مازالوا كبداو يحبيوا في دنيا المال والأعمال، مازالوا هما يتحملوا في ضربات الموجعة من هنا وهناك، لحقوا عليهم احنا قطع ومش انقطاع، قطع التيار الكهربائي والماء. فهذا يا أستاذ يظهر لي وصلنا إلى وضعية صعبة، برشا ناس مرضت، برشا ناس فلست، فما برشا ناس ضرت أضرار كبيرة برشا. إن شاء الله ربي طيب علينا الحال، أما ميزمنا نتعلم الدرس، يزينا من كلام شات جي بي تي كمل معناها على البعض من المكلفين بالإعلام في بعض الولايات وفي بعض الإدارات وفي بعض الوزارات، معناها ليزي هما لغتهم رديئة ولغة خشبية مميتة وقاتلة، يكملوا يحطوا هنا في شات جي بي تي حتى لين طبع هو مع المسائل، وحتى ولا يكتب بطريقة مقزة، معناها أرتيكل طويل عريض قداش فيه من فقرة، تلقى أكد قرر أضاف درشنوة، أعطيني الفعل كين غرب بغرب الشعر شنو نطلع منه هنا.
8: النتيجة
7: يبقى الحال على ما هو عليه، وتبقى الكهرباء منقطعة وتقطع، ويبقى الماء مقطوع زي كيف كيف. ملاحظة أخيرة بالنسبة للبلاغات متاع ستيك والسونات، احنا منلول قلنا كمواطنين بصفة عامة وكمجتمع مدني وكإعلام، حدونا التوقيت اللي تقطعوا فيه، خلي العبد يعرف ما له وما عليه. أنا إنسان عندي مشروع مثلا، نعرف إذا كان التيار الكهربائي سيتجاوز قطعه ساعتين في النهار نعمل احتياطاتي، لا نعجن ولا نخبز ولا نعمل نحط في كوشة ولا ندور مكينة ولا نشري كعبات حوت وما نلقاش من نحط لهم الثلج، نعمل احتياطاتي كربة بيت، نعمل احتياطاتي كأي إنسان كمواطن يعمل احتياطاته في الوقت الزمني هذاك في التوقيت.
8: موضوع البلاغ،
7: أما أنت تعطيني توقيت وتقصلي في توقيت آخر، شنو هو هذايا؟ معناتها قمة العبث، يا مش منسقين مع بعضهم، يا الامور ما تجاوزتهم،
8: فما برشا
7: فما معناها ذره ماد على العيون. ثم انك فما مناطق ما تحط لهمش القطعه تلقاها متقطعت، ومناطق ما حاطتهم في القطع ما تقطع لهمش، لكن وقت اللي ياخذوا راحتهم يقول لك اليوم ايا هاو ما ثمش قطع، ايا نمشي نقضي شهور، تلقى الضوء تقص عليه زاد كمان. اخر ملاحظه نعطيك الكلمه استاذ، توك يقول لك رشد استهلاك استعمال المكيفات وكالأدوات والكهرومنزلية وكذا وكذا، شوف راهو نوعية التيار الكهربائي والجهد متاعه واللي قاعد يوصل راهو ممبا، معناتها كي تحط انت الكليماتيزور راهو ينفخ نفخان موش قاعد يتحرك، هذه حاجة. اثنين، حتى كان تحرك معاه آلة أخرى من الآلات مهما كانت القوة راهو باش تصوتي المونغول. فبطبيعتنا كمواطنين، هذا ما قالوه لي وما بحثوه لي، خاطر فما تفاعل ما بيننا وبين المواطنين، يقول لك احنا حتى لو كان خليت لي نحط كليماتيزور واحد يكفي على خاطر يلزمني اوموا، فما عندي شكون كبير، فما شكون مريض، فما شكون عنده حساسيه، فما شكون عنده ضيق تنفس، فما شكون معناها كبار وصغار كل واحد وربي ربي معاه وربي يفرج عليه، نحطوا حتى كليماتيزور، نحطوا حتى مريوحه الدور على قليله ترطب علينا الجو مع شويه ماء. شنو ماء يقعد من منقطع 24 48 72 ساعه؟ قال شنو؟ قال الخزان وفيه استهلكوه الاخرين وعباوا برشا ماء. يا اخي شكون اللي سمح بوجود الخزانات الكبيره نتاع الماء؟ لو كان فما شويه عقل وفما شويه حوكمه، انا نقول نقارنها ديما كيما الفرينه والسكر. تو انت كي تدخل المغازات الكبيره تلقى الفرينه قدسه، انا كمواطنه وكربه بيت ندخل نشري كيلو حتى نعرف اللي مازال طلعتش اللقطه نتاع انه باش تقطع الكميات هذيك تختفي، وين مشيته؟ كيف كيف بالنسبه للماء؟ انت وكان الماء تخليه حتى يمشي معناها بدرجات، مرات يسكسك بشويه ومرات فيه ما
8: متى
7: نقصله في القوه مثال شما خليهولي. وتو تقول لي انت خطر برشا، معناتها فما امور تقنيه، نعرف اللي فما امور تقنيه، خطر انت كتنقص حتى في القوه نتاعه باش يوصل في طلعات معينه باش يقدم القدام باش تلقى فما ناس معناها ما يوصلهاش الماء، متفاهمين؟ اما نعرف اللي فما ماء، دونك انا ما توليش عندي اللهفه باش نعبي الماء. كي انت تبدا تقطع في الماء، ناس راهو وصلت تتعبي في الماجل بالماء السونات، ناس وصلت تحط الماء السونات هكا بلهفه في وسط البير، ناس شو وصلت تشري في سيترنات بك الحسبة في قدرش متر كوب باش تعبي الماء. في الاخر انت كإدارة ولا انت كإدارة تسببتي في انه فما لهفة على الماء وانت خليت العباد تنشح الخزان بطريقة او باخرى. فترف الماء نعرفوا كيفاش نتصرفوا فيها. مش ناس انت عبارة على لنا بشولي فما نوع من النظام الاقطاعي اللي عنده فلوس يمشي يشري الخزانات ويدورها في الديار في داره، اللي عنده فلوس يمشي يعمل سونداج ويعمل له موتور حتى كان انت تقول ليه هو باش يعمله خاطر انت فما حاجه اسمها رشوه قاعده تدور. وهذا ما نجموش ننس ما تنفيوه. وكيف كيف بالنسبه لك المولدات تو الكهربائيه جديده
8: مولدات
7: جهدك انت وجهدك يا حلاف اللي عنده يوصل بالملايين وينجم يشعل وينجم، واللي ما عندوش ليلو ربي. فهذه ماهيش بلادنا اللي نحبوها، بلادنا بلاد عادلة، مش في الفقر، مش في توزيع الفقر، مش في توزيع الأزمة. أنت اليوم ما قصولكش لا يجاني لهنا، أنت هذاك قصوا علي يجا في إطار الإنصاف والعدالة والمساواة نقصوا على الناس الكل في عود اللي احنا نطلعوا من المستوى قاعدين نطيحوا في المستوى. فهذا مش معقول. اليوم الحقيقة جيت باش نبلغ الرسائل هذية اللي وصلتني من مواطنين. أنا بلغت على صفحتي وكمواطنة معناتها أحتاج دائما على قطع الماء والكهرباء مهما كانت الظروف. ما تطوليش، ركي تطولي. أنا واحدة من الناس نهار السبت وفي داري نهار الجمعة معناتها أصبت بالتهاب حاد في جلتي، نوع من الحساسية في بلاصة، نوع من الالتهاب الحاد في بلاصة أخرى. معناها كي تمشي تقول شنو هذا، كانوا صبوا عليه الزيت، كانوا صبوا عليه معناتها الزيت السخون ولا الناس سخون. ترسيلك مصاريف، هذاك مصاريف، أما ربي حسن اللطف. وهذا معناها في داري تحت سقف داري. علاش؟ على خاطر لا فما لا ماء، لا فما ضوء، لا فما مريوحه الدور، ما فماش، ما فما حتى شيء استاذ. فهذا معناها في الانسان عنده سقف، ما اللي ما عندوش سقف. من الانسان ما عندوش سقف، حسوا ببعضنا شويه. الدوله في خدمه المواطن باعتبارها وظيفه تنفيذيه، أحب من أحب وكرهها من كرهها. اليوم ماكش عامل عليها مزية باش توفر لي الماء، ماكش عامل عليها مزية باش توفر لي الكهرباء، لأن هذه مرافق حيوية. الحق في الحياة والحق في الصحة من الحقوق الأساسية، الحق في الماء حق أساسي، الحق في الكهرباء أيضا أصبح أساسي باعتبار الناس اللي ترقد بماكينة الأكسجين وتتنفس بالأكسجين معناتها بالماكينة في الليل ويتقص عليها الضوء. أنت مسؤول عليه كإداري. إذا كان ما نجمتش روحك خلي البلاصة، خلي يحفيوك ويجي شكون ينجم يدير الأزمة ويحسن الحوكمة بتاع الموارد الموجودة الكل. اليوم ما تحسسنيش كمواطن عامل اليمزية، أنت في خدمة المواطن كمسؤول ومطالب بتحقيق نتيجة كمسؤول. واليوم العباد اللي قاعدة تتكلم وتتحرك راهي ماشي تتحرك ضد دولة ولا حكومة وتحبوا تقولوا راهي هذية معناتها في إسقاط ولا كذا، لا. المواطن اليوم الغضب متاعه تقريبا ماشي للإدارات التي لم تحسن التصرف ولم تضع سياسات استشرافية لواقع الناس الكل، حتى تلقاه فلاح في صوته يعرف بالغزرة والسماء ويعرف اللي ثم أيامات سخونة جاية واللي راهو الموسم الجاي باش يجي فيه كذا كذا واللي الموسم اللي بعده كذا كذا. اليوم تجي طيب لا تلقى دجاج، خاطر برشا دجاج معناتها ماتوا، ماتت بسخانة. اللي عنده طريف دجاج مخبيها ستوك مشيت على روحها على خاطر ما ثمش ثلاجات. السمك كيف كيف اليوم شنو معناتها؟ الخضرة ما تلقاش كيفاش تخبيها.
8: مواد غذائية الكل كاين، الحليب
7: غذائي. انت كمواطن في دارك، احنا الثلاجة راهي هي ثلاجة راهي مخزن الفقير. معناتها مخبيك عيبات حويجة، معناتها مخبيهم على مياتي خاطرك تعرف الشهرية كيفاش نلقاو كل شيء يعدم. شكون باش يوكلهم وشكون باش يشربهم وشكون باش يعيشهم؟ مسؤولية الإدارة ولا بد وعليها أن تعتذر للمواطن التونسي. اليوم أزمة صحيح، ولكن القوة وين هي؟ في إدارة الأزمة والخروج بأخف الأضرار. أستاذ
8: هو أكيد رفقة، شوف اللي كنت تقول فيه كله صحيح، والناس كل شعر به والناس كل حاسة به. وحتى قلنا في الأسبوع الماضي قلنا رأي مسؤولية موضوعية ومسؤولية تقصيرية، ونتاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، لأنه أحببنا مكارنا احنا راهو في علاقة عقود الاشتراك مع الشركات هذوما، مع الشركات هذوما لا يعتبروا شركات وطنية، راحنا في عقود إذعان، ما عندناش خيار. ما تنجمش تاخذ الضوء والولاد الكهرباء من جهة أخرى غير الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ما تنجمش تاخذ الماء من أي جهة أخرى غير الشركة التونسية لاستغلال توزيع المياه. وهذاك علاش معنا نص الدستور على أنه حقوق أساسية وحقوق معنا من حقنا باش توفر معنا الماء والكهرباء في سائر أوقات الساعة وفي سائر أيام النهار. وبالتالي لنا هما زوج شركات هذوما هما مطالبين في الأصل بتحقيق نتيجة، وهما مسؤولين على كل عملية تقصيرية وكل انقطاع يصير بهذا الخصوص. وكعلاش المشرع عطاهم الإمكانية باش هما يأمنوا مسؤوليتهم المدنية. وحتى وقت حكينا على التعويض وفي إطار المكالمة اللي جاتنا الأسبوع الماضي رانا نحكيه على التعويض اللي مش باش تدفع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ماهيش تستاق تدفع، راهي تستاق مؤمنة لمسؤوليتها المدنية. وبالتالي معناها شركات التأمين هي اللي تحل محلها، وما فما حتى عذر وما فما حتى تبرير لسلوك هذا. كل ضرر ينتج من جراء التصرف هذا راهم المطالبين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك، ولا من حل من حل وعن ما عندش كنت أمن مسؤولية المدنية مطالب بالتعويض الكامل. لكن أخطأنا من التعويض هذا وغيره. احنا اليوم نحكيه على أساسيات، نحكيه على أمور أساسية كما قالوا برش عباد وعندهم الحق في ذلك، هي مش عوض يعني اللي بولي يتوفر نتيجة انقطاع الأكسجين ونتيجة انقطاع الكهرباء وما نجمش يستغل الأكسجين. هي باش رجع أنت الوفاة وباش تعوض على الوفاة وباش تروح تعوض على الأرواح البشرية الناس هذوما. وهذا معناه كما قلت كذا الحق في الماء هو المعنى حق في الحياة والحق في الكهرباء كيف كيف. واليوم باش تولي دولة الفقير ودولة الغني ولا دولة الفقراء ودولة الأغنياء على جهة، والناس معناه نجم توفر لها الماء ونجم توفر لها الكهرباء وناس أخرين ما توفرلهاش. هذوما شوف راهو والحقيقة وليت الإنسان ولا يشك حتى أنه فماش إرادة من بعض الجهات. لأنه شوفوا احنا البارح معنا حتى البلاغ تاع رئيس الجمهورية يعاين ويأكد الوضعية اللي مش مقبولة بالنسبة للمواطنين ويعطي تعليمات. التعليمات شكون ما يتنفذش التعليمات هذه؟ هنا السؤال هذا، وشنو هو جزاء عدم تنفيذ التعليمات هذه؟ اليوم بعد الاجتماع الرئاسي للأمس ينتظر أنه اليوم ما يتقطعش الكهرباء وما تقطعش الماء الصالح للشرب. إن شاء الله مرحلة متعددة وإن شاء الله ما تتكررش. وهذا كل رأو إذا كان ما نعملوش الحكمة الرشيدة وما نتوقعوش. هاو الشتاء أنت، هذه موجة الصيف والحر، وفي الشتاء ما موجة الأمطار وانسداد القنوات وغيرها، حذرناش. ما هو أمر متوقع، ما هوش أمر طارة، ما هيش قوة قاهرة، ما هيش أمر غير متوقع. هذا أمر متوقع وأمر لابد أنه تخده بالاستعداد، وهما متوجهين غادي كاية والمهام المقولة لهم والوظائف اللي يشغلوها والمرتبات اللي تحصل عليها، أنهم في المقابل يوفروا مرفق عام معناها ويوفروا معنا الحاجيات الأساسية هذه، وما فما حتى عذر. ثم كفانا بلا استبلال الناس وتلاعب بعقولات العباد. وقت تخرج بلاغة تقول من 5 نتاع العشية باش تقص الماء ل 6 نتاع الصباح، وانت تقص الماء بالساعات وبال 24 ساعة وبال 48 ساعة وخارج التوقيت. وقت أنا نسألك وقت تعمل خارج التوقيت المنصوص عليه في البلاغات، نقول لك على شكون هذا؟ ولا ضحك على الذقون وأمر ما يقبله حتى حد وأمر مخالف القانون. وكان جيت الدنيا راهو يسأل حتى المسؤول بسبب تقصيره، وكل يتحمل مسؤوليته من المسؤول الكبير حتى للعون البسيط. كل من قصر في توفير الأساسيات هذه هو عنده مسؤولية تقصيرية ونجم يكون مؤاخذ من أجل عدم قيامه بالواجب المهني نتاعه، ولا مع أجل قيامه بما لا يجب قيام به، ولا امتناع عن إسداء الخدمات. راهو فما حتى نجدة وفما تغيير وفما ناس معناها ما تجمش تعيش بلاش كهرباء. الناس تخلي لها معناها قارورة الأكسجين تولي في حالة خطيرة. وقت نقول لك لهنا ولات الناس مكرهن أخاك لا بطل، حتى الناس اللي تلتجي معناها للخزانات تاع المياه. وقبيلة نحكي مع ناجي في الأوف قلت له قريب بتوت ناس باش تولي تحكي على مولد الكهرباء
7: بالضبط،
8: وتو باش يتوجه مولد الكهرباء وبأسوام تولي تفاضلية وباش تولي سوق أخرى نتاع جهات نتاع ماركات معروفة ماركات مجهولة، وباش نبداو في السوق الموازنة. ندرا احنا بالكش نحبوا نعملوا هذا باش
7: ندفعوا المواطن معنا
8: يوجهوا فينا
7: بالضبط. من يخلق الأزمة استعقل كل شيء، ومن يثري بحساب الأزمة، على خاطر لهنا أنت معناتها كان هذا قرار الدولة لا أعتقد ذلك، ولا كانوا قرار أشخاص. فالبعض يتحدث ويقول لك مثلا فما ناس وقت الأزمة تتفرهد، فما ناس تخلق الأزمة باش معناتها يكون فما إثراء على حساب المجموعة، وفما ناس تستفيد من الأزمة وتلقى الحلول. وفي كل الحالات راهو المواطن العادي البسيط، واحنا كنا بسطاء في البلاد هذه، فهمت؟ معناتها اغلبيتنا كنا طبقه متوسطه، كانت 80% توا عمل فنت تهرى وترجع بالتوالي. فاذا كان انت لقيت شكون معناها اللي ووصل به الثراء إلى أنه ينجم يستقل بذاته ويعمل دولة وحده خاصة به، معناتها
8: دولة داخل الدولة،
7: كدولة داخل الدولة، معناتها من حيث توفير المرافق الحياتية بطريقة سهلة، راهو أغلب الشعب وفئات الشعب ما تنجمش. بالتالي اليوم المواطن راهو يدفع الضرائب في مقابل الحصول على مجموعة من الخدمات اللي توفر له الدولة التونسية. اليوم إذا كنت تخلى عليه في الصحة، تخليت عليه في الـ في الـ في الـ في النقل، تتخلى عليه في الماء، تتخلى عليه في الكهرباء، تتخلى عليه إيه شنو معناه؟ هذا مرفوض. المواطن يتفهم، راهو ذكي برشا المواطن التونسي، راهو يتفهم دائما الصعوبات، ولكن لا يتفهم موضوع انه تخليه يعيش الازمه وما تحسش به. هذو ما بين قوسين. اخيرا بربي السوناد، المياه الضايعه، راهو مياه بمئات الامتار الكب اللي قاعد تضيع. مواطنه اتصلت بي خلال الاسبوع ووريتني معناها بالتصاور وبالفيديوهات كميات الماء المهدوره نتيجه عطب به. قالت اتصلت بالسوناد لمرات في الاخر باش خذاو من عندها ريكلاماسيون، ولكن وقت اللي هبطت على الفيسبوك شكون اللي اتصل بها؟ اتصل بها معتمد بجمال، معناتها باش نعطي ما لهنا لكل ذي حق حق، معناتها السوناد في في في حقها هي تتحركش على البلاصه، اما كي يشوف الوضع هيكيه يتحرك المعتمد والمعتمد يسال على البلاصه ويمشي ويعاين على عين المكان الخلل الموجود ويتدخل. كي تتدخل باش يتدخل معاه بطبيعه الحال السوناد اللي يقولوا ديما نفس الحكايه، احنا المقاول فما برشا اشغال والله ومنه ديما نلتمس عذر المقاول ولا نلتمس له عذر، ولكن لهنا نقول انا للسوناد اش قاعده تعمل؟ اذا كان فما معناها بخلل، اذا كان فما شبكه مهترئه، اذا كان يا اخي ما نعوضوش ما نبدلوش ما نعملوش عمل الصيانه، علاش احنا وفي عز الازمه المائيه نتاعنا مخلين تقريبا 40 50 ساعات 60% من الثروه المائيه نتاعنا تهدر
8: مهدوره في الطرق؟
7: علاش إذا كان الفاتورة متاعنا غالية اليوم، فاليوم ننتظر أنه بكل فلوس هيكية فما اعتمادات ترصد لتجديد الشبكة. اليوم نقول معتمد يتدخل باش تتم العملية الإصلاح هذه، والمرأة تستفيد من الماء، تقول لك الماء راه فيه قاعد يجري في الكياس وأنا في داري قطرة ما عنديش لمدة أسابيع. فاليوم كي تجي على القليلة ريكلاماسيون عند مواطن ويقول راني ريت في البلاصه الفلانيه، بس تحركوا بالله بالله لا، خاطر فما حس المواطنه، ما تقتلوش في المواطن حس المواطنه، خاطر المواطن قلبه على كلمه اللي يجري وهو في عز الازمه ما عندوش ماء. فبالتالي اليوم تحيه لكل من قاعد يخدم بضمير وبروح وطنيه عاليه، ولكن اليوم اللي ينقد مش معناها ما عندوش روح وطنيه، بالعكس اليوم كي ينقد الانسان يحب المؤسسات نتاع الدوله تتحرك ويحبها تخدم كونفينابلمون ويحبها تخدم دائما في اطار القانون وعلى قدم المساواه وفي اطار الدستور في تحقيق الحقوق الاساسيه للمواطن. ان شاء الله نكونوا قلنا اصواتكم مستمعينا الكرام، وان شاء الله تلقاو اصواتكم ديما. برشا ناس تسائل اليوم يقول لك ماذا بينا الشركه توضح مازال فما قطع للكهرباء ولا مازال فما قطع للماء ولا، ماذا بينا البلاغات تكون صحيحه في توقيت صحيح، خلي الناس تخدم وربي يعوض الجميع. اسئله عديده تطرح لهنا اليوم في صوره ما اذا صار تحريقه على اللي قدروا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي حريقة في أتولي متاع بعثة شابة نتيجة رجوع تيار الكهربائي، صار فما معناتها كما نقولوا زماشة، فما حاجة اللي تثبت في في في في اشتعال النيران وفي انهيار هك المشروع هذاك. يقول لك اليوم إذا كان أنا مش مأمن كباعث شاب ولا كمواطن حتى في داري ولا في صوتي ولا غيره، مش مؤمن ضد الحريق، نجمش نرجع على ستيك. إذا كان نبين ونثبت المسؤولية متاع ستيك نولي ناخذ من الأسيرونس متاعها هي في إطار المسؤولية المدنية متاعها. هذه من الأسئلة اللي جاتني خلال الأسبوع أستاذ. كيف كيف برشا ناس قاعدة تحكي وقالت لك شكون اللي ريتوه ستيك عوضت له، فما شكون يقول لك أنا لسنوات نجري وفي الأخر خذيت بعضو عملها معنا. فكل واحد وش قاعد يقول إيه سرتو على المسألة، كيفاش قلنا المرة اللي فاتت اللي تنجم ترجع على ستيك، وحتى إذا كان ما ساعدكش المبلغ في الإطار الصلحي هذاك تنجم ترفع عليها قضية. برشا ناس وعملتك البوليميك معناتها الحصه نتاع المره اللي فاتت وتفاعل كبير، ولكن نعاودوا تنوضحوا ثم الاجراءات القانونيه لازمه الاتباع، وراهو حقك بالقانون تاخذه، اما كذا تحب تفرط فيه تفرط فيه امورك هكا. به ناخذوا عندك ومضه، هذه كان فما ومضه سينو ناخذوا ضيفتنا مباشره مدام هدى الوصيف خبيره في مجال التامين اللي ان شاء الله تلتحق بنا بعد قليله في إطار البرنامج نحكيه دائما على به العقود تأمين ضد الحريق. معنا مدام هدى الوصيف، نقول لها أهلا وسهلا بك، مرحبا، نورتنا مدام هدى.
4: مرحبا، فضلك.
7: أهلا وسهلا بك، نورتنا.
4: عايشة، في فضلك، مرحبا.
7: شنو أنتم أموركم؟ لباس؟ فما ماء؟ فما ذو؟
4: الماء فما الحقيقة في شيرتنا، ما ذو.
8: وجيب
4: مرحبا صباح.

0: ماكش القفاء حاجه كبيره، ولكن هيك هي باش تتسبب لي اذا كان ما خديتش التعويض اللازم في اني نشري مثلا ثلاجه في قيمه الزملين اللي هي باش تزيد الميزانيه العائليه ثقل على ثقل. هذا هو. اذا
1: مدام هدى، حتى التتهلك حتى الانقطاع ب 8 سوية او 9 سوية سي بوكو.
0: بالضبط. به تفضل استاذ.
2: هو اليوم نحكيوا الحقيقه باش نحكيوا على التامين من الحريق، وقلنا راه الحرائق اكيد انه امر محتمل، وان من وانها تخلف اضرار اكيد، وبالتالي لان لازم نسالوا ان درا فما تامين ولا، ونلقاو المشرع التونسي نظم المساله دي والتامين من الحريق، خصصوا الفرع الثالث من مجال التامين، وبالتحديد الفصول من 27 حتى ل 30، وعرفوا على انه التامين من الحريق بموجبه يتحمل المؤمن على الحريق تعويض الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمنه عليها والناتجه عن الانفجار او الاشتعال او الاحتراق. معناه لهنا التامين هذا راهو يضمن التعويض، كل الأضرار اللي ناجعة عن الحريق يضمنها ويغطيها عقد التأمين. الناس اللي تبرم عقود تأمين ضد الحريق هي في معناها محقة في المطالبة بالتعويض عن جملة الأضرار وكامل الأضرار الناجعة عن الحريق هذا، عن الحريق. وبالتالي عقود التأمين من الحريق موجودة على السوق، موجودة عند سائر مؤسسات التأمين منتصب للتونسي. فما دخل، فما تدخل تشريعي، وقلنا أشرنا له في الأسبوع الماضي، قلنا فما تأمين وجوبي، تأمين وجوبي اللي جاء في القانون نتاع سنة 1981 متعلق بالمحلات المعدة المواد الغذائية، هذا جاء تأمين وجوبي. فما أنشطة أخرى،
1: الشركات التجارية والمصانع والسياحية،
2: فما تأمينات أخرى زادة وجوبية بمقتضى طبيعة النشاط الممارس بهم اللي كانت تذكر فيهم السيدة هدى. هذا حبينا نقوله لأنه هذاك بالقانون يجب تعمل تأمين. فما تأمين اختياري كذلك من الحريق، الإنسان اللي يحب يأمن نفسه من الحريق له ذلك. هذا اللي حبينا ناخذ التفصيلات من عند مدام هدى باعتبارها خبيرتنا في المجال هذا، شنو هذا عقد التأمين من الحريق، وكيفاش الناس تنجم تبرمه وتتعاقد مع مؤسسة التأمين بخصوصه، ثم كيفاش تطالب التعويض، لأنه الحقيقة ما زالت ما فماش ثقة. المرور الأخير نتاعنا في الحصة اللي فات خلى برشا تفاعلات، كي تقرأ وراء الأسطر تلقى ناس ما عندهاش ثقة في التعويض، يقول لك أنا باش نتعب وباش نمشي للتقاضي وباش نقعد لسنوات، وثم التعويض يقع تجزئته وتاخذه بعد فما اللي يحكي على 7 سنين وفما اللي يحكي على 10 سنين وما ياخذش كامل التعويضات. وهذا رجعت معناها التحفظات اللي كانت عند برشا ناس، اللي صار علينا توا رجعك التحفظات هذيك بنفس القوة ولا أو ممكن أكثر، معناها زدنا ولينا ما عندناش حتى ثقة في التعويض، منين باش يجيبونا وباش تعوضونا وكيفاش باش يعوضونا. ويزيكم من الترويج، أنا نحكي لك شنو فما قانونا، وثم أنه على أرض الواقع الناس معذورة، الناس بالحق تنتظر لي سنوات. علاش خليني نلتجي للتقاضي؟ علاش ما فماش هيك الطريقه نتاع التسويه الصلحيه الوديه الفوريه؟ لانه معناها انت عندك عقد وتحققت النتيجه مباشره، المفروض انه ندخله ونلقاو الحل باش تستمر المؤسسات وباش تستمر معناها الحياه عند حتى المواطن البسيط اللي خسر الفستو ولا خسر الكليماتيزور نتاعه ولا خسر الثلاجه نتاعه وغيره وغيره. هذوما كيف حتى هذوما الناس عندهم، مش الناس يكون عندها نفس الامكانيات، رفقه راه فما اللي نجم ينجمش يعوضها لا التلفاز ولا الثلاجه في الوقت هذا.
0: فما زاد كيف خسائر ماديه بالنسبه للمشاريع. انا معناتها كلمتني مدام ايناس، معناتها تحياتي ليها، تقول لك انا نخدم على عائله كامله، معناها اليوم الانقطاعات المتكرره مثلا في التيار الكهربائي تسببت لي في خساره فادحه، الخساره هذه من يعوضها؟ هل يمكن اني نطالب ستيك مثلا بتعويض الخساره التي تكبتها خلال الفتره الماضيه؟ ومش هي فقط، فما ناس خسرت معناها تجهيزات والات اللي هي ما زالت في قروضات مع البي تي اس مثلا ولا مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه، فمشكون اللي مثلا شعلة تحريقه توتالمون في المشروع نتاعه وتكبت خسائر فادحه. فبالتالي اليوم يقول لك علاش مش بنفس الطريقة بنفس السلاسة، معناها أنت تسببت لي في خسارة، أنا أثبت اللي راهي العلاقة السببية موجودة ما بين الخسارة وما بين ما قامت بيها استيك، دونك يلزمني نتحصل على التعويضات اللازمة. ناخذ ومضة مدام ثم نعود وناخذك مباشرة حتى تتفاعل معنا في مختلف هذه الملاحظات.
3: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
4: 97.3

0: شنو بروغرامك في الفاكونس؟
1: انا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف، الفلوس الكل مشاو في تصليح الكهرباء.
0: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس؟ هاني باش نعطيك بون بلان، لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيورونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيورونس اوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء. جات اسيورونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جول رموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24، وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم، ظالم ولا مظلوم.
2: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain.
3: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: ومن إذاعة المنستير نوصل معكم اللقاء دائما مستمعين الكرام. نرجع مباشرة لمدام هدى، قل أهلا وسهلا بك مباشرة دائما من إذاعة المنستير ومن برنامج في التأمين. تعطينا ملاحظاتك العامة وإجابتك على مختلف ما قدمناه مع الأستاذ محسن قبوش. تفضل مدام. صوت مش واصل. أيوة هيك بي أي
5: هكا باهي.
4: اي هكا باهي، هاي البرشا
5: باهي تخي بيان. قلت لك كما ذكرت سي محسن، عنا تأمين على ثلاثة فولي، عنا تأمين على السيارات ضد الحريق على السيارات، وتأمين ضد الحريق بالنسبة للمنازل. هذو مزوز كما بصفة فيهم صفة اختيارية بالنسبة على عكس اللي ذكروا سي محسن، التأمين ضد الحريق بالنسبة للمحلات التجارية مع شركات والمصانع اللي هو بصفة وجوبية ومعناها وعنا النص القانوني فيه. به نحكيو توا على الحريق ضد التأمين ضد الحريق في السيارات. هو عنده طبعا كما قلنا اختياري، هو يحمي المؤمن له بالخسائر المادية بالنسبة للسيارة متاعه، واللي هو الأسباب متاعه تنجم تكون بسيطة ياسر، معناها عطب في الانستالاسيون الكتريك، توا بالسخانه الكبيره هذه اللي موجوده في البلاد، المحرك ينجم يسخن برشا في ابسط ايتانسيل تنجم تشعل نار في الكهرباء، اكسيدون دو لا روت ينجم يسبب حريقه. دونك هذه كل الحقيقة بون في تونس معناتها برا باغزومبل تلقى اكسبكتور في وسط الكهرباء اوبليغاتوار، حاجة واجبة.
4: وحتى في تونس نورمالمون نورمالمون هي شو اسمها الفاليزة الصغيرة هيك نتاع الإسعافات الأولية من المفروضة اي ومعها هذاك المثلث هذاك.
5: نحكي على متفات الحريق. أنا نحكي على متفات الحريق. البرة سي أوبليغاتوار في الكهرباء، معنا مش كان في معنا فماش كان واحد. احنا انا شخصيا مرة معنا صارت لي وحمد الله فماش كون وقف لي عنده متفات حريق، معنا سينو كنت نجم تصير
4: لا لي قدر.
6: واحنا وجوبية كان في العربات المعدة لنقل الأشخاص
4: اي التاكسيات والواجهات. أيوة.
5: فوالا. وعنا زاد التأمين ضد الحريق بالنسبة للمنازل. اللي هو معناها إنسان في بعد أغلى حاجة عنده بعد عائلته هي داره. دونك سبب الحريق كيف كيف ينجم يكون حاجة معناها بسيطة ياسر كيما العطب الكهربائي. دونك لازم ديما سيانة الانستالاسيون الكتريك تكون بصفة دورية، ديما نتفقد ونجيبو مرة في العام الكتريسيان ويتفقد الانستالاسيون تاعنا، اللي هما حاجات بسيطة على الاخر اللي تنجم معناها بعد تحميك من برشا حاجات. التأمين اوكي هو الامان هو الضمان والضمان موجود والتعويض موجود صحيح، اما ما يلغيش الوقايه
6: التوقي
5: انت فوالا. فما تسرب الغاز التويو تاع الغاز معناها عنده ديوري دو في، يعني قليل وين تلقى تونسي يعرف اللي فما عنده ديوري دو في، يعني عنده عمر انت دونك اسمه يتبدل. ساعات شارجور يبدا فيه بان يعمل اتنسيل يقعد خليه في الضوء يعمل لك حريم قايل معني تخسر دار كامله وافيث وفهمت دونك شمعه ساعات بيتها تشعل تو بقصان الضوء ذايا برشا عباد يشعلوا في الشمعه تشعل شمعه وترقد وتخليها نجم تسبب لك تحريق معناها حكيت بسيطه على الاخر معناها اللي هي تنجم تسبب في حريقه دونك بالنسبه للتامين الاجباري اللي هو في ضد الحريق ضد المصانع كيف كيف معناها الاسباب تنجم تكون بسيطه سيجار وما طفيهش يرميه فضلات اصطناعيه يحرقها في وسط المعمل تسبب له في حريقه معناها فما تنظيف فضلات خارجيه اللي دايره باللاصقه بالمصانع لازمها ديما تتنظف فهمت دونك الوقايه هي الخط الاول والتامين هو معناها الحل معناها بالنسبه للامور هذيا تبقى اجابه للسؤال نتاعك قبيله تقول لي انت قال لك علاش ما يخلصونيش ولا علاش يبقى هو عقد التامين راهو فيه بنود
6: ايوه
5: وراهو التعويض يكون معناها طبقا للبنود هذيا اش معناها معناها انت اليوم عملت تصريحات في عملت الكونترا نتاعك عملت تصريحات واخترت اخترت كيفاش نقولوا دي غارانتي اوبليغاتوار
6: ضمانات
5: ضمانات فوالا ضمانات اجباريه ثم ضمانات اختياريه ضمانات اجباريه هذيا سويفون احنا بنود العقد سويفون الديكلاراسيون تاع لي كليون تاعنا المؤمن له دونك هما يلزمهم ديما ديما ديما ديما ميزاجور معناها انت اليوم عملت الكونترا نتاعك وصرحت بال بال بال بالفالور نتاعك راهو ديما يلزم التصاريح هذه يلزم ديما مراجعتها صفه دوريه معناها فهمت معناها اليوم انت مع معمل صغير بدا عنده نقولوا مع ماكينات 100 مليون ولا 200 مليون غدوه كبر يلزم ديما يعمل التصاريح اللازمه ما نجمش يقول انا تحرق لي المعمل نتاعي وعندي مليار وهو مش مأمنها فهمت لأنه هو الاستثناءات من بين الاستثناءات الحاجات اللي لم يكن تأمينها في العقد يعني ما تنجمش تقول أنا ما خلصونيش على حاجة مش
6: لا حاجة حاجة أخرى هما الحقيقة وقت اللي تأمن باش تأمن في حدود باش تعوض في حدود المبلغ المؤمن عليه أنت تعمل رأس مال نتاعك هذا هو وهذاك علاش يصير الحديث بعد يقول لك ما رجعوليش وما عطونيش لكن انت لانك من المنطلق امنت ضد اقل من القيمه الحقيقيه اذا تكمل تامن اقل من القيمه الحقيقيه انت سيارتك بدل ناخذ مثال سيارتك تسوى 50,000 دينار وتقول انا امنت ضد الحريق ودفعت المبلغ التامين ولكن في راس المال اللي حطيته في الشروط الخاصه وهذاك علاش نقولوا بربي نقراو الشروط الخاصه كما نقراو الشروط العامه راهو في الشروط الخاصه تلقى روحك حطيت
5: ونقشوها
6: قبل ما نمضيوا العقد وقبل ما نتحصلوا على التعويضات المطالبه لانك تقول له اني حطيت بقيمه 20,000 دينار لجور اللي لا قدر الله يصير الحريق وتخسر سيارتك كامله اللي قيمتها 50,000 دينار راهي مؤسسه تامين راهي مش تعطيك كان 20,000 دينار مش باش تاكل لك حقك لكن انت شنو حضرت معناه ايش تفرش ايش تغطى حتى في المثل الشعبي يقول لك ايش تفرش ايش تغطى اذا كان انت قلت انا باش نامن في حدود 20,000 دينار لجور اللي يصير لا قدر الله الضرر راك باش تاخذ في المبلغ الاقصى المؤمن منه وهذا مش معناه خاص بشركه التامين وهذا احكام قانونيه جات بها مجله التامين التونسيه وبالتالي ما نجموش نخالفوها ولا نعطيو باكثر من النص تاع المجله
4: بالضبط
5: أيوة. حتى في حكايه الترانزاكسيون معناها اللي قبيله حكيتوا عليها مش حتى في التامين على الحريقه كها وحتى في التامين في الحوادث المرور معناها من الوا نتاع نتصور هي خارج موضوعنا اما معناها من اللي خرجت الوا نتاع 2005 بالعكس معناها ولا تشجع الاسيورونس انهم يعملوا معناها لي ترانزاكسيون هذوما معناها خير ليهم وللحريف معناها
4: بالنسبة للاستثناءات من الضمان مثلا في الحريق مثلا نجموش نواجهه مثلا المتضرر بأنه ما قامش بالاحتياطات اللازمة مثلا أنه لم يغير كما قلت أنت بكري مثلا الكاوتشو عنده مدة بأنه الانستالاسيون متاعه مثلا كانت تنبأ بوجود حاجة أنه نسي الشارجور متاعه في البريز وإحنا أغلبيتنا نخليه لشارجور متاع التليفون في البريز دون ان نعمل احتياطاتنا اللازمه في بعض الاحيان اي سورتو مع الانقطاع والحلين المفاجره التيار الكهربائي ومعناتها مره يضعف مره يقوى من غير تعديل ممكن يتسبب هذايا في اشكاليات نجموش نجيبوا المتضرر بمثل هذه ربما الاستثناءات
5: لا الحقيقه هذا ما ماهمش احنا علاش نحاولوا ديما معناها نوعيوا الصيانات نتاعنا حتى معناها عندنا دي انجينيور اللي يمشيوا للكليونات ويوعيهم على الوقايه وينصحوهم بصفه معناها معناها بصفه مش اجباريه انهم يحطوا لي مويا دو بريفونسيون اما ماهم ما ينجموش يكونوا معناها فون بارتي من الاستثناءات اما الا اذا كان حاجه معناها ما معناها باش نعطي اكزامبل سامبل عشان هو شعل النار في وسط المعمل
4: هذاك يعني هو فما العمد فما العمد كانت متعمد
6: صح. انا اما تعمد
4: ولا جنايه معناها
6: والاهمال وغيره
5: صحيح هذاك حاجه من نجم بالطبيعه ما نجمش
6: هو تقريبا
5: الاستثناء
6: هو التأمين من الحريق كما قالت مع عدا حالات استثنائيه واستثنائيه للغايه استثنائيه جدا راهو التعويض في التأمين على الحريق تقريبا من اكثر العقود اللي تضمن التعويضات معناها بطريقه تقدر نقول لك تعويض موضوعي ومسؤوليه موضوعيه حال ما يقع الحريق حتى كي تقرا الفصول 27 و 28 و 29 من جلد التأمين تلقى اللي يلحق في التعويض الكامل عن الاضرار اللي تلحق بالاشياء من جراء الحريق من الاستثناءات قلت لك الا اذا كانت بطبيعه الحال كما كانت تقول مدام غزاله اذا كان انسان يتعمد الحاق الضرر ما يجبش نعطيك تعويض انت وانت متعمد الحاق الضرر وهذا متفقين عليه فيما زاد على ذلك هذا معناها متفق عليه والحال انه لهنا اليوم عقود التامين راهي موجوده وراهي تفعل احنا المشكله نتاعنا مازلنا ما امنناش مساديه راهو احكام القضاء وانا نعرف كمحامي ونقول لك راهو العديد والعديد من القضايا المنشوره قدام المحاكم والعديد من الاحكام القضائيه اللي صدت صحيح التقاضي ياخذ وقت صحيح التقاضي في على درجتين وتحت رقابه محكمه التعقيب ونجم يوصل التعقيب ويوصل تامين المبالغ موضوع التعويض وغيره لكن في نهايه المطاف ما ضاع حق وراءه طالب تقول لي التدخل تشريعي اخر على كما هو موجود مثلا في الفصل تو نتاع 201 الفقره الثانيه من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه وقت اضافوا قالوا يمكن القيام استعجاليا في المطالبه بالتعويض على مصاريف التداوي والعلاج يمكن اليوم بالمعطيات الجديده اللي عندنا نزيدوا فقره اخرى ولا نشوفوا تدخل تشريعي بما يضمن على الاقل تسبقه للناس هذوما تكون معناها باجراءات ميسره ومبسطه لانه كما قلنا مش الناس كل تنجم تاخذ تعويضات حاجه اخرى بالله رفقه قبل ما نفوت البرنامج نحب نقول عليها خاصه لاصحاب المؤسسات واصحاب المشاريع ردوا بالنا باش نرجع نقول ردوا بالنا ردوا بالنا من عقود التعاقد مع شركة تونسية للكهرباء والغاز رحنا في التأمين قولوا ديما قرأوا الشروط العامة والخاصة وناقشوها رأوا في عقود الاشتراك مع شركة تونسية للكهرباء والغاز فما العديد من الفصول اللي تحمل علينا برشا التزامات واليوم أنا أقول لك نتحدى أي واحد فينا ولا أغلبنا شكون خذا نسخة من عقد الاشتراك نتاعه وقت اللي مشى دخل الضوء لداره
4: مستحيل
6: لكن العقد هذا راهو أمضى عليه وراهو فيه شروط وفيه شروط خاصة وفيه شروط وفيه التزامات خاصة التزامات محمولة على المشترك أنا أقول لك في المؤسسات اللي تتطلب معناها ضغط عالي وبرشا كهرباء وفي المؤسسات الاقتصادية راهو فما شرط يوجب على المنخرط أنه يوفر المولدات وإذا في حال انقطاع الكهرباء يجب تشتغل المولدات بصفة آلية أوتوماتيكية الناس اللي ما حضرتش المولدات وقتها تخاص من الشركة التونسية الكهرباء الخاص ستجابه بكونها لم تقم بتنفيذ ما هو من الالتزامات محمولة عليها وبالتالي لا يمكنها تحميل الشركة تبعة تلك الأضرار ردوا بالنا أنا أقول لك ردوا بالنا من عقود اللي نبرموها عقود الاشتراك سواء في الكهرباء ولا مع شركة تونسية الاستغلال والتوزيع المياه رأوا فما عقد اشتراك وفيه شروط وفيه التزامات تبعة مبادئ دولية تلزمنا الناس كل احنا نصح عليها، ومع الأسف احنا ما ناخذوهاش. وكما قلت نتحداو يكون عنده معناها عقد الانخراط، ويمكن برشا ناس فاشل يقول لك اخي فما كونترات، فما كونترات بالطبيعة، فما عقد اشتراك
4: وين
6: وكونترات مع ستاج ومع السونات، راهو نعملوا في كونترا مكتوب، نعملوا في عقد مكتوب وراح نمضيوا عليه.
5: مع الأسف أنا فاتوراتك
4: الفاتورات عندنا الفاتورات ايه الفاتورات توصل، اما الكونترات وهذايا ما نثبتش على روحي قريت حاجه دون سونس.
6: لا موجود العقد هذا ونعرف شنو نقول
4: اي نعرف لا متاكده
6: معناها
4: واكيد راهو مروا قدامك قضايا في الاطار هذا.
6: وكانت الشروط الموجوده في العقود هذه كانت هي الفيصل في الفصل العديد من القضايا من هذا النوع، والاحتكام الى كل تنفيذ الالتزامات التبادليه اللي تنفذ التزاماته النهار تلصارت لقاء الحق في التعويض، واللي ما نفذش انتزاماته وجو بها بكونه لم يقم بتنفيذ التزاماته المحمولة عليه بمقتضى عقد الاشتراك، ولم يتحصل على حكم قضائي بالتعويض بهذا الخصوص، لأنه كما قلت من لم يقم بما هو محمول عليه لا يمكنه القيام في إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته. وهذا جاب الفصل 246 من مجلة التزامات والعقود، وهذا أمر معناه محسوم. ناس اليوم كي تعمل انخراط وتعمل اشتراك في الماء ولا في الضوء راك عندك كونترات وصححته وراك كونترا مكتوب، للأسف هم ما يعطيوناش وإحنا ما نعرفوش، تنقصنا الثقافة هذه. أنا بواحد من الناس كنت في وقت من الأوقات مشيت معنا باش ناخذ ضوء للمال داري كما يقولوها، صححت في كونتراتو لكن ما خذتوش، والشركة تحتفظ بهذاك العقد هذاك.
4: أنا ما نفهمش علاش ماهوش بصفة آلية صحيح. بصفة آلية إني كنصحح على حاجة تعطيني نظير منها،
6: مفروض
4: نورمالمون زوز نظائر على القليلة، واحدة تقعد للشركة وواحدة تقعد للمواطن على القليلة، كي نقول له راهو عليك معناتها مجموعة من الالتزامات والواجبات
6: إذا نشوفوها بالفاتورة نجم عندي الحق بالفاتورة نمشي نطالب نسخة من عقد الاشتراك، وإذا كان ما مكنتنيش الشركة بإذن العريضة من السيد رئيس المحكمة الابتدائية يأذن الشركة باش تعطيني نسخة من عقد الاشتراك، حتى نعرف كل واحد يعرف ما له عليه وما عليه. مش نحكي على الديار برك،
4: نحكي حتى على الشركات،
6: احنا
4: توكي نحكي على المؤسسات
6: اقتصادية كبيرة
4: أي.
6: وتمشي في التصدير ولا في التوريد وتصدير الأسماك ولا اللحوم ولا التكستيل ولا غيره، هذوما راهم دي شيف الضفير معناها كبار برشا، وبالتالي اليوم هذوما يلزمهم يكونوا على بينه وتكون عندهم العقود نتاع الشراكه نتاعها في الكهرباء، لانهم مونوبول
5: هذا على الخدمه
6: بالضبط هيك ولا هذا مونوبول معناها تستغل فيه كان الشركه التونسيه للكهرباء والغاز. اعطينا اعطونا كونتراتواتنا، علاش ما عندناش كونتراتوات
4: بالضبط؟
6: وهذا ودي حاجه نجريها، ومن اقول لا يعذر جاهل بجاهل القانون، معناها انت تحب تحصلني وتحط لي ما شئت وما اردت، اقول لك كنا نقاسيو فيه ونقولوا فيه على شركات التامين والبعض على الاقل شركه التامين تعطيك نسخه من الشروط العامه والخاصه، انت ما تقراهاش ولا ما تطبقهاش مسؤوليتك،
4: هذيك امورك مسؤوليتك كما قلت،
6: اما ما تعطينيش نسخه من عقد الاشتراك معاك كستاج ولا كسونات، ماذا اجراء مخالف القانون وتصرف مخالف القانون. واليوم النجم نطالبوا كل منخرط ينجم يطالب باش ياخذ نسخه من عقد الاشتراك ويشوف شنو هي الالتزامات محمول عليه وشنو هي الحقوق اللي عنده، وتو يلقى روحه في العقد هذاك هو بيدو عنده حقوق في التعويض اذا معناها تضرر من جراء الشبكه الكهربائيه على ذلك الشيء تعاقد.
4: مادام بدنا نختموا معاك،
5: اصلا
4: أيوة.
5: عقد التأمين أصلاً فيه شروط معناها العقد يجب أن يكون الاستثناءات في حد ذاته يجب أن يكونوا بصفة واضحة ظاهرة للحريص،
6: معناها من اللي يحل الشروط العامة.
5: أنا الحقيقة مش صحيت من الشروط العامة والخاصة يجب أي استثناء يكون بصفة واضحة، نقول وإحنا غاي مزيسكي مش يكون يتقرب القديم معناها بالنسبة للحريص. والله أنا رسالتي الحقيقة باش ما تستنوش حتى يصير حريق باش تخمو في الانفندي، ما هوش مصروف زايد، عقد التأمين عمره ما كان مصروف إضافي، يحميلك بيتك، يحميلك سيارتك، يحميلك ممتلكاتك، يحميلك عائلتك، دونك يقعد الوقاية ديما خط الدفاع بسور، والتأمين هو خط الأمان لكل ممتلكاتك اللي انت معناها عندك سنوات وانت تجمع فيها
4: وي
5: سواء بالمصانع ولا الديار.
4: بذبت ساعات الإنسان راس ماله معناتها كما قلنا مقروضات والتزامات بذبت، وساعات حتى فما غرامات تأخير معناتها في صورة ما إذا ما وصلش السلعة، وشفنا قديش معناتها من معناتها أصحاب المؤسسات اللي يتغبنوا معناتها يقول لك أنا مؤسسة تصديرية عندي التزامات، حتى كي كلمت معناتها باش نبيع له معناتها اللي طلبني في السلعه معناها لم يبدي اي تفاعل. يقول لك انت معناتها احنا عندنا غرامات تاخير تتحمل غرامات تاخير, وفي حال الاخلال راهو فما كيف كيف معناتها غرامات الاخلال بالعقد. فبالتالي اليوم بالحق نقطه هامه جدا استاذ ان نقراو العقود نتاعنا مع الشركات هذه خاصه اللي عندها المونوبول وهي عقود اذعان بالاساس, ولكن في الاثناء لازمنا نعرفوا مع ستيغ شو علاش صححنا, مع سوناد شنو صححنا, شنو هي التزاماتنا الالتزامات المحموله علينا, اذا كان فما يلزم جروب يكون مولد ضوء كذا في حال انقطاع التيار الكهربائي شنو يلزم كيف كيف المؤسسه من وقت تبدا مطالبه.
6: علاش رفقه خاطر تنجف العقود تحط لك شروط وتحط لك التزامات محموله عليك وانت ما تعرفهاش, كي تجي طالب تجابه بانك سمضيت على عقد فيه حاجات ما تسمى ليس لك الحق في المطالبه بالتعويض عليها.
4: يعطيك الصحه, شكرا جزيلا استاذ محسن قبوج مستشارا القانوني للبرنامج, بارك الله فيك مدام هدى الوصيف خبيرتنا في مجال التامين, اسعدتنا كثيرا بهذه الرفقه الطيبه ومساهمتك في اثراء الحصه, وان شاء الله تكون عندنا لقاءات اخرى متكرره ومتجدده. تحياتي لكم مستمعينا الكرام وتحياتي لكامل فريق اللي رافقنا, نهاركم زين, الى اللقاء.
7: هذا البرنامج برعاية
8: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
1: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
0: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس, هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس, سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك, وزيد معاه لا بريزون شارج, وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء, جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء, وعندك لاسيستونس جول رموركاج يهزك وين تحب 7 سور 7 24 24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم.
2: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain. Fait t'amin.
7: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
9: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
7: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
9: كل نهار موعد للقاء.
7: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة,
9: تبع الموجة,
10: تبع الموجة.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام على أمواج إذاعتنا موجز الأخبار.
12: إذاعة المنتير صوت الذي وحق كبير.
11: في وقفتنا الموجزة رحب المجمع المهني للطاقات المتجددة بقرار السماح للمستهلك التونسي بتخزين الطاقة, واعتبره خطوة هامة لتحقيق الانتقال الطاقي وتجنيب المواطن ما يعيشه اليوم من تداعيات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. ودعا المجمع إلى إقرار إجراءات ميسرة لتوريد بطاريات تخزين الكهرباء والتخفيف من الأداءات الديوانية على اللاقطات الشمسية الموردة. في موضوع متصل, رجعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز في بيان لها أزمة التزود بالكهرباء واللجوء إلى التخفيف الدوري للأحمال إلى الخيارات والسياسات الحكومية المعتمدة منذ أكثر من عقد, إلى جانب تعطل عدد من المشاريع الطاقية, ودعت إلى إيجاد حلول جذرية لتجاوز الأزمة الحالية. وبيّنت الجامعة أن الهياكل النقابية والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وجهت تنبيهات ومراسلات متكررة لسلطة الإشراف حذرت فيها من العجز الطاقي المتوقع نتيجة تعطل مشاريع المحطات التقليدية والطاقة الشمسية لعدة سنوات بسبب عدم منح التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية. دعت المنظمة التونسية لأطباء الشبان وزارة الصحة إلى عقد اجتماع وطني عاجل وإرساء خلية أزمة دائمة لمجابهة التداعيات الصحية لموجة الحر غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا, منتقدة ما وصفته بالغياب شبه التام لوزارة الصحة عن إدارة هذه الأزمة الصحية. وحذرت المنظمة الطبية من التداعيات المباشرة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على حياة المرضى المعتمدين على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي والتجهيزات الطبية المنزلية. دعت وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري لجميع مستغلي الموانئ والمتدخلين في القطاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تجهيزاتهم الكهربائية، خاصة وحدات التبريد وصنع الثلج، لتجنب الأضرار الناتجة عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء. أخبار العالم، تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات صهيونية وخاصة جماعات الهيكل الاستيطانية الرامية إلى تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك بالقدس الشريف عقب اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى اليوم بالتزامن مع تسميه ذكرى خراب الهيكل. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله مستمعينا الكرام في تمام 11. السلام عليكم.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
13: المنستير. الوقت الوقت العشرة متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة، المعلومة والمنوعة. أما بعد، تبعوا الموجة تبعوا الموجة.
14: انتو مزوز معرسي، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء،
15: آدم وحواء.

جوب حدا للإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاء.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في هالصبحيه الصيفيه وموجه الحراره اللي مازالت متواصله معاكم وعذرتكم ونعيش في كيفكم. نعرفوا انه السخانه باش تاثر على الناس الكل، تستناو شنو باش نحكيو. الحقيقه تلما ولينا الناس الكل مركزين على الوضع اللي جابته موجه الحراره، او خلينا نقولوا نكونوا صراحه اكثر، الوضع اللي عرته موجه الحراره الحاليه، مشاكلنا مع الماء والضوء والانترنت، برشا ناس متقلقين، ناس كلها تخدم بالضوء، ناس كلها تخدم بالماء، ناس كلها تخدم بالانترنت. الحقيقة
1: نعيش ونكونوا واضحين، نعيش بيه،
0: هذا هو. مرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من صيفنا على كيفنا، إن شاء الله على كيفنا لمحال. احنا ديما معكم ميساج بوزيتيف وحاجاتك باهية ونزل المورال لبعضنا. موش الحر بدات شوية شوية إن شاء الله، بالدرجة بالدرجة اللي حتى
1: تتمحى إن شاء الله.
0: لابد من أنكم تتبعوا شوية زادة ليزيكسبير متاع المناخ، على خاطر راهو اللي صاير هو انحراف مناخي كامل، راهو مش موجة حرارة عادية. موجات الحرارة اللي كنا نعرفوها قبل، يجينا نهار نهارين ثلاثة شيلي تطلع السخانة لل 49 وصلت حتى ال 50 في 2021 في مستير. أما نهار ويتعدى نهارين ويتعدى وتجي موجات تيارات باردة شمالية، يتبدل كومبليتمون الطقس في ليلة في شوية كذا. المرة هذه قلنا راهي انحرافات مناخية، وذاك علاش حتى خروج الموجة الحر باش تكون بالتدرج، معناها في النهار تنقص درجة درجتين، من هنا لبداية الأسبوع المقبل إن شاء الله باش نوصلوا للدرجات اللي فوق 30 مش اللي فوق 40، نحكي على درجة الحرارة بطبيعة، إن شاء الله ربي يقدرنا الناس الكل. اللي صاير الحاجات الأخرى كما تعرف المواطنين الكل والإعلاميين والناس الكل خارجة على نطاقنا، مسؤولية شكون إن شاء الله كل واحد مسؤول على حاجة. الحقيقة وصلتنا النتائج وخيمة كما هكا في تونس، إيش باش نقول لكم، حقه ناخذ حقنا منه في الدنيا وقبل الآخرة، زادة في الدنيا ماذا بيه في الدنيا وقبل الآخرة، خطرنا بشر ضعيف نحبوا راو حقنا قدامنا، ومنها اللي عند ربي هذاك ربي يعرف شنو يعمل، ما احناش احنا نوكلوا له أمرنا نفوضوا له أمرنا، وأكيد هو مش باش يخلينا مظلومين ومقهورين، ونعمة بالله العلي العظيم والقادر على كل شيء. اليوم موضوعنا مزيان برشا، اما قبل هذا خلينا ليكيب نصبحوا عليهم، البسيكولوج نتاع البرنامج ويام لقويدي، صباح الخير، صباح النور، مرحبا،
2: صباح الفل والياسمين، صباح السعاده الموجودين الكل، ليك انت مدام ثريا، السهام، الساده المستمعين الكل. بربي جست كلمه على اللي كنت تحكي فيه الكل،
0: اي مسالش مسالش المجال مفتوح باش تحكيوا فيه، راهو
2: راهو هي فرصه، بوتيتر احنا رواها حاجات خايبين، اما راهو كل شيء بقدر ربي، اذا حاجه حسيناها اللي عريت المستور راهي فرصه باش انت ترجع تعيش، شوف شنو من الحاجات اللي انت مع روحك نجم من غير ماء من غير ضوء. ما راهو الناس كل قبل كانت تعيش هكا، سيغتين ما فما ان بلوس، فما ربي راهو ما يعمل حاجه كان فيها خيره، دونك احنا نلوجوا على الخير اللي عندنا مهما كانت خيوبيتها، سيغتين ما فيها حاجه بلوس،
1: باش نحمدوا ربي على الخير اللي احنا
2: أقلوها.
1: كنا فيه،
2: اقلوها نحمدوا ربي على اللي كنا فيه. اما سيغتين ما فما برشا حاجات احنا مش نراو فيهم تو، كما قلتوا ما يكونوا عندنا زاد نظره استشرافيه، نظره توعويه، نظره برشا حاجات نشوفوهم من بعد، بتيت خراو في الخايب تو، اما راهم خبي سيغتين ما حاجات بهين. اني هذا رايي
0: بي ويحترم الحقيقه، وفيه برشا في برشا صحيح، رغم اللي ربما نشوفوا ناس قبل كيفاش كانوا يعيشوا ولا كذا، مو الانسان كل وين يتحضر وتتطور الحضاره عنده وتتطور الامكانيات عنده، هو بيدو يتبدل طاقته على التحمل تتبدل. هذاك علاش من خلدون يقول خشوا شنو فان الحضاره لا تدوم،
2: انا نتخشوا شنو
0: اليوم انا عندي في شطوط الماء في الدار،
2: اي
0: خشوا شنو فان الحضاره لا تدوم.
2: الحقيقه صغيراتنا تو اذا كان مش تعيشوهم كان على هكره ومش باش يلقاو ريحهم،
0: لا هما صغيراتنا نتاع تو شافوا العجب العجاب، خاصه انك اللي تولدوا بعد الثوره بشويه شافوا برشا حاجات مش كيفنا احنا. انا نحكي على جيلي انا اكبر منك واكبر من سيام، الحقيقة جينا لقينا نتاج متاع خدمة من الاستقلال الفوق حاجات باهيين، لقينا ظروف تعليم باهية، لقينا ظروف عائلية باهية، لقينا وضعيات اجتماعية باهية، لقينا مجتمع نظيف وباهي، صحيح مش مجتمع خالي من المشاكل وخالي من، ولكن الظروف غير الظروف هذه، مع أولادنا بدأ كل شيء يتبدل لما حالة. يطول شرحه، أما باهي أنك تغزل البوزيتيف في وسط النيجاتيف الكبير، باهي راهو باهي،
2: بيزم فما نكيتة بيضة في وسط الظلام، فما نجمة، فما هليل، فما قمرة.
0: عجبتني نقطة أنه راجع رواحنا زادة، أحنا كيفاش ساهمنا في اللي وصلنا له اليوم أحنا، زيت ما الواحد يحس بروح ما نحكيش على عمره 10 سنين وعمره حتى نقول انا حتى 20 سنه دقيقه مش مسؤوليته. نحكي على الكبار اللي كنا عايشين وعشنا ايام الثوره واللي حطينا صوابعنا في الحبار واللي سبينا الناس اللي كانت شاده البلاد في النظام القديم. نحكي على نظام بن علي والناس اللي ظلمت والناس اللي اكلوا لها من تهم ورجاله الدوله اللي تحطت في الحبوسات وناس تسب وناس تتهم ودموع أولادهم ودموع بناتهم ودموع نساهم احنا نعيشوا في الإعلام ونعرفوا رينا نساهم ورينا صغارهم ورينا مسؤولين الدولة. نحكيها ما نحكيش على الناس اللي سرقت البلاد, خطر في كل نظام وفي كل عصر وفي كل عبش القناس تسرق في بلاد ونلقى ناس عندها تجاوزات ونلقاو تهرب ضريبي ونلقاو تهريب ونلقاو اختلاسات ونلقاو رشوة. هذا بارتو حتى في أوروبا وحتى في أعتى ديمقراطيات وحتى في الدول اللي الاقتصاد متاعها سانك سانك ظواهر موجودة بنسب تختلف وي. لكن احنا في تونس عاطفيين وننفعلوا ياسر وحسبنا رواحنا عملنا ثورة ما جيش بها الدهر وطحنا في النظام القديم أخضر وكرامي على بعضه. فما ناس ظلمت فما ناس دموحة ربما نخلصوا فيها. احنا شنو عملنا بعد ثورة في بلادنا؟ نتاج عمايلنا, ودي ما نحكي عن ناس المسؤولين ما نحكيش على الصغير اللي مسكين عاش يتفرج وكها, وبالعكس الصغير ذاك فرصة باش يتفرج كوم يلفو ربما يكون عنصر صالح وغدوة. اللي نعيشوا فيه اليوم راهو ما جاش عم ناول ولا ولت عم ناول. شوفوا قداش من عام احسبوا رواحنا. خرجنا قلنا أقبل البدر علينا, احنا نحييهم برشا كجماعة تقبل البدر علينا, انا مش منهم لما حال او الحمد لله, اما نحييهم من قلبي هذوك. ما قلهمش عاملين اليوم مش نحوالكم انتم والبدر, وعملنا برشا حاجات اخرين اليوم نتحملوا نتيجة. انا راه في التونس على الفيسبوك وفي الاعلام وفي الاذاعات الخاصة وكل زملائي وعلى اتصال بيهم معناها ضغط كبير احكيوا في الموضوع. نحكيو مع رواحنا ساعة, احنا نشوف رواحنا شو عملنا في بلادي. علاش اليوم تلوم على مسؤول ستاج يقص في الضوء ولا مسؤول سوناد يقص في الماء والانترنت تطيح؟ بطبيعتك يطيح الضوء خاطر في مش ضوء. احكي على روح, شوف انتي زادة شو عملت في بلادك, حاسب روح كل واحد يحاسب روحه من موقعه. صار تشوف انا معك في انه نراجعوا رواحنا, فرصة باش ترجع روحك.
2: اي مشروع اليوم
0: حاجة خارقة للعادة. سهام الدرعي اهلا وسهلا مرحبا بك حول الموضوع.
1: صباح عليكم هاني. صباح النور. صباح النور للساده المستمعين. دخلنا بقوه بحراره الاجواء كلها سخونه.
0: مثالش هو مو احنا احنا مو هي حصه فيها مراجعه للنفس, فيها مراجعه لكيفاش نكونوا اكيليبري بسيشيكمون كذا هكا ولا وين دونك هذا الكل تابع الكل داخل في حياتنا اليوميه, خاصه انه نحكيوا على ظروف الصيف, خاصه انه بربي الاسبوع القادم انا الفارط. انا ما نحبش ديما نحكي على القادم, ما نحبش نحكي على الفارط, ما نعتبر اللي خدمته تعدى يلا نغزر القدام خاطر الوقت ما يرحمنيش. الله غالب انا من الناس اللي ياسر الوقت يجري بيا. اما باش نرجع اليوم, علاش باش نرجع؟ خاطر الاسبوع الفارط راهم المستمعين لاحظوا طلبونا برشا ناس بالتنسيق مع زميلتنا عاليه منصور اللي مسؤوله على التنسيق البث المباشر وعلى سير المباشر الكل. قالت لي الناس الكل تحب تحكي في مشكله الماء والضوء والانترنت القصان بالطبيعه. قلت لها انا راهو موضوعنا غير هذا, كان موضوعنا غير هذا, دونك ما نجموش احنا اولا نبعدوا على موضوعنا. مهنيا عندي ضوابط, من جهه اخرى فما برامج اخرى ربما باش تعنى بهذا, من جهه اخرى راهو كي تاخذ المواطن اشو هو بيت لكليماتيزور لفريجيدير وتلفزت وضرب والورديناتور نتاعو تضرب وصباح ما عندوش باش يخدم وكذا, انسان شو راه ما تنجم تسيطر عليه شنو باش يقول. انا باش نكونوا خلينا راسيونيل, قلت هو مش موضوعي مش محتوى برنامجي دونك خلصت منها بالساهل. المشكله هو انك تخرج من هنا وتروح يقولوا لكم ليه هو مش صحيح والمواطنين متفاهمين الوضعيه واحنا في السونات فسرنا لهم علاش قصان الماء وهما متفاهمين. انتوما في الاعلام اللي تكذبوا, اجيو شوفوا قداشنا نكذبوا, قداش نضغطوا على اعصابنا باش الامور تكون هاديه. اجيو شوفوا وكيفاش نعيشوا احنا, دونك احنا لي بونج اللي تمص ما تزيدوش علينا رانا بشر, واذا كان باش تزيدوا علينا وقتها يولي ياسر معناش باش ندوشوا ونزيدوا عندنا ضغط نفسي زيد مشكله حتى وي ماش باش تعالجنا وقتها. وحتى السقاحة في عطلة الدكتور نحييه من انه صيف ممتاز وممتع زيد. سهام أيوة. موضوعنا احنا اليوم فرصة باش تبدل حياتك الصيف, فرصة أيوة. باش تبدل حياتك باش نمشيو للبوزيتيف للإيجابية. الفرصة هذه فاش تتمثل؟ فرصة للتغيير عاداتنا, ربما نجم نبدلوا عادة من عاداتنا مش كل عاداتنا اللي هي باش تبدل لنا حياتنا نحو الأفضل احنا نحكيه بطبيعة.
2: إن شاء الله.
0: نتعلموا مهارة جديدة مثلا مش قلت هي كل شيء, العمل في المجتمع المدني مثال آخر, نتعلم صنعة. أنا نخدم بالورقة وستيل واتيديون ندرس في الهندسة ولا في الطب ولا في أي علم من العلوم ولا في الأداب ولا في اللي هو, كي نتعلم صنعة صوابع مثلا بعيدة على المجال اللي أنا نتعلم فيه حاجة باهية. أكيد. صنعت فيدك الغضوة من عرش يعني إن شاء الله حتى تتعلم كيفاش البريكولاج ناريخ تقع في دارك تركب كوبا وتركب أنبوبة خاطر فمش كل يعرف يركب كوبا ولا أنبوبة وتلقاها تبيب قد الدنيا راه موجود ولا
1: صحيح
0: أي دونك فما حاجات أخرى تهمنا في الحياة. كيفاش نبدأ وزيد مش نحكيه على حكاية الموعد متعرف احنا عندنا مشكله مع البدايات راهو التوانسه هذاك علاش وياما ادرجت عنصر البدايه وقتاش نبداو كيفاش نبداو في الموضوع أيه؟ علاش عندنا مشكله البدايات انا باش نبدا ريجيم اليمونتير باش ننظم اموري فاسيف دخلت بعضها وكذا اي مش اليوم نكمل اليوم غدوه غدوه نقول مش اليوم تو غدوه عرفتوا كغدوه اللي ما يجيش نقدم رابطه معاه موعد وما نبداش كيف في الحوايج هذه كيف باش نمشي ننشط في جمعية خيرية ولا جمعية بيئة ولا جمعية علمية ولا باش نمشي نتعلم صنعة ولا باش نعمل فورماسيون في حاجة تفيدني في حياتي ما نعرفش مثلا أنا إنسان عامل أداب ولا كذا نمشي نتعلم ما نعرفش مثلا أنا صحفي نمشي نتعلم مونتاج نوميريك باش نولي ربما نخرج
1: الحساس
0: بتاعي وحدي ونايخو مقاطع وكذا ودرشنو تقع كل يوم في البدايات هي المشكلة اليوم عندي كذا اليوم عندي ضيف اليوم ماشي الوين اليوم عندي كذا
2: ديما بروكراستين ديما تقعد القدام هاتو
0: عجبتني كي أدرجت ويام أنت في تحضير البرنامج نقطة البداية في
2: أهم حاجة هذيك
0: خاطر أهم حاجة صحيت فرصة سيف باش تبدل حياتك والبدايات مهمة
2: أي.
0: الفرص شنوما تبديل حياتك هو شنو نعطيه كلمة مقدمة بعدها نمشي ونغم وبعدها نرجع معك أنت سهام الدرعي في حول الموضوع شنو تكتب في الموضوع هذية وشنو تقال في الريزو سوسيو أية الله فارس عمتنا رشارش الشعوب الأخرى كيفاش تغتنم العطلة الطويلة هذه والصيف باش يبدلوا حياتهم تلتحق بينا بطبيعة كما العادة بعد أخبار الأحداش التحية اليوم جينا من عليا منصوري في تنسيق البث المباشر ياسمين معتوق اليوم معنا المتربصة إن شاء الله ربي يوفقها في الإخراج الرقمي للبرنامج ومعنا زميل أيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للحصة ويام لقويذي
2: مرحبا
0: كيفاش تعطينا مقدمة الموضوع كيفاش ندخل
2: احنا تو الناس الكل نحكي والصيف ان جنرال واحد كي خمم صيف يخمم ديريكت للراحة للبحر للتفرهيد الحاجة هذوك الكل هذوما مهمين مهم برشا عبدي خمم باش يرتاح خاطر أي بشر في الدنيا هذه راهو محتاج باش يرتاح باش ينجم يرجع طاقته باي كي نغزر من الناحية النفسية احنا شو نشوفه نشوفه زادة انه الصيف مش كان عطلة هو زادة ينجم يكون وقفة مع روحك يعني هو شو يكون مساحة مش مهمة خاطر احنا طول العام نعيشه بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة نخدم ونجري ورا مسؤوليات عنا باش نرضي وهذا هذاك ننسى حتى باش نسأل رواحنا اني وين وصلت اني اسكو هذاك هو الانسان اللي اني حبيت نكونه اني وين في مشروع شخصي دونك نساورو احنا اني تو في الكورسوس نتاع الخدمه اللي عندي كل تو عندي ما شاء الله خبره اكتشفت اني عندي اكثر من 23 سنه خبره
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: اكتشفت صدقني والله لا كنت منتبهه للعمر اللي فات
0: تعدى في ساعه تعدى في ساعه
2: نشوف اللي اغلبيه المشاكل اللي العباد تجي تقولها ان هي راهي ما تتغيرش على خاطر الظروف تبدلت يعني تنجم تصير بدلت ظروفها تبدلت خدمتها تبدلت وضعيتها الاجتماعية تبدلت ما تغيرهاش وقتاش تفيق ان نهارت اللي تقول ستوب اني قررت باش نبدل حاجة في حياتي تنجم تصير لها مشاكل الدنيا كل وهي تتعايش معها وتتحملها وتتقاومها وتصير ما يصير لكن نهارت اللي تقف وتقول اني اليوم قررت باش نبدل حياتي نهارت اللي يصير التغيير دونك الحكايه تبدا من غادي كما كنت تحكي انت برشا ناس تستنى هاتا يجي الشهر هاتا يجي راس العام هاتا يجي الوقت المناسب
0: لو في الصيف نقولوا تتحسن نقولوا سخانه وفي الشتاء نقولوا برد وفي رمضان نقولوا سيئ شقات في العام قعد شيء اليوم في الخريف نقولوا غونتري
2: جوستمان خاطر هي تبقى ديما انه انت التغيير يبدا في اللحظه اللي يقول فيها العبد راهو اليوم اني قررت باش نعمل حاجه صغيره باش نعمل حاجه صغيره على خاطر غدوه نحب نكون ما تجمش تكون انت ابريتو انت كي باش تعمل كي تاخذ انت الخط الزمني الماضي متاعك فات وتعدى ما عادش نجم تعمل فيه حتى شيء المستقبل متاعك الغدوه اللي تغزر لها مازالت بعيدة في يد ربي ما تعرفش عليه يبقى لكن لحظة اليوم هذيك الحاجة الوحيدة اللي تنجم تستعملها وتنجم تستثمرها وتنجم تبدلها إذا فاتتك لحظة اليوم الدقيقة هذه أعرف أن أنت لك باش نجم تبدل الماضي لك باش تبدل المستقبل. دونك مشيت عندك اللحظة الثانية الفسوة قال المصري اللي أنت فيه هذيك حياتك. إذا عشتها راك عشت مستقبلك وحياتك، إذا ما عشتهاش راهو مشيت ما بين يديك كما لو سابلي اللي قاعد يمشي. دونك الصيف يعطينا فرصة باش نراجعوا باش نسمعوا صواتنا، سورتو صوتك الداخلي اللي انت نسيتو. برشا ناس نساوه، كي نقول انت راه السيد المستمع اللي برشا ناس نساوه. تنجم تتعلم مهارة كما انت قلت، تنجم تصلح علاقة، تنجم تكون تنجم تهتم بصحتك، تنجم تكتشف حاجة فيك انت كنت
0: تنجم تصلح علاقة كما تنجم تبني علاقة او علاقات جديدة.
2: تنجم اكيد سورتو انه الانسان راهو ماهوش مشروع، هو راهو مشروع اما ما يتعملش فرد ضرب. انت تنجمش تبني دار في ليله ونهار، اما تبني بالحجيره بالحجيره
1: مراحل.
2: دونك راهو انت كل يوم باش تبني حويجه. جست نحب نزيد حاجه اخرى في الصحه النفسيه. برشا ناس تو احنا نعرفوا انه راهو عندنا بدن، عندنا النفس، عندنا العقل، عندنا الروح. برشا ناس تنسى انه راهو فما برشا عباد ما ترتاح كان في سجده في دعاء في قران. واغلبيه لي زونتروتيان اللي نعملهم والله سبحان الله كي نقولوا شنو احوالك مع ربي راكن الدموع. اغلبيه لي زونتروتيان ما نقولش لكلهم راكن الدموع ويبدا مستاحش هيك الراحه اللي عنده. راهي حتى هذيك ترتحك وتستحق انك ترجعها وتستحق تقول اني وين باغابور ربي باغابور شنو نحب نكون. مهم ياسر المراجعات هذوم وراهي تبنيك لقدام، يعني جسمك عقلك روحك علاقتك مع ربي كلهم. دي خاطر نقول روحك راهي هي اللي معنى تتغذى بعلاقتك مع ربي اللي
0: الروحانيات هي هذيك في العموم. لازم تكون عندك انت اليوم المسلم في صلاتك وصيامك وخاصه الصلاه راهو
1: صلاه
0: ماك تعرف زاده كيف كيف حتى نصلي صلي جماعه ويتعب
2: اي ولا تكتك هاني هبطت هاني طلعت تعديت صلاتي.
0: لا لا هيك برا خلي بيني وبين مولاتي باقي حاول انا نقول خير من بلاش.
1: يصلي من رمضان لرمضان،
0: يصلي من رمضان لرمضان، واللي يصلي من جمعه لجمعه، واللي وقت الخدمه نتاعو ضاغط يخدم 8 ل 6 نتاع العشيه والناس تخدم يفهموني ويعرفوني. ما يقول لك انا عارف على راسي ما يخليليش حتى نص ساعه للفطور كذا كذا، انا نخدم في معمل نروح دقداق وصلى خمسه اوقات ويلزمك تكون في وقته ويلزمك وكذا وشنو. يا سيدي حاول هذاك حتى نبداو نلتزموا ياسر في اعذار الروح حتى في العلاقات الروحانيه. انا نحكي في المطلق راه مهما كنت انت مسلم مسيحي مهما كانت ديانتك علاقه روحانيه راه زاده من الحاجات اللي نبداو نجلوا فيها بصراحه.
2: جوستمون احنا راه شو نحب الفكره اللي توصل للمستمعين نحبهم جوست يخموا انه راهو الصيف هذايا ما تخموش على انه مجموعه مهمات راهو هو ولا مهام. انت عندك اهداف وتك تك تك تك تك هو نورمالمون فراغ، اما انت فراغ تنظيم روحك كيما تخم باش تنظم كوجينتك وتنظم دارك وتعمل المرمى اللي قلناه المره اللي فاتت
0: الجمعه الفاتت.
2: يلزمك فوالا يلزمك تاخذ روحك مساحه باش تنظم الداخل نتاعك باش تنجم تغير من داخلك.
0: اليوم مش اونترتيان دار، اونترتيان ذات
2: اكزاكتومون. خاطر هذيك الحاجه اللي ننساوها
0: اكزاكتومون هذيك هي.
2: وعلاش الصيف بديت؟ خاطر الصيف راهو هو بيدو فيه راحه في مساحه
1: اللي انت تنجم تحسوا نهار طويل في الصيف.
0: عجبتني حكايه الروح والعقل والبدن خاطر هما الثلاثي هذا هما اربعه وامانه معاك على الاخر راهم نقراو فيه
2: الجسد والنفس والروح والعقل مهمين.
0: العقل نقراو شي
2: اكزاكتومون احنا قراش. اول كلمه قال هنا في الدين
0: اقرأ المولى عز وجل قال اقرا
2: واحنا اول حاجه نخدموها احنا دونك سنتيمونتال هي لوتو ايبانيسمون نتاعك. اذا انت ما تحسش روحك قاعد تقدم اول حاجه باش تقول لك اني مانيش موتيفي مانيش فرحان في خدمتي مانيش قاعد نمشي يعطيو فيه الوغ كو انت ماكش حاسس روحك قاعد تقدم خاطر ماكش تعطي روحك. انت قاعد تعدي في سوايع خدمه ماكش قاعد تقدم في مستواك انت تحس روحك قاعد تحسن. دونك وقفه مع روحك. وعلاش نقول وقفه مع روحك مش حد حد اخر؟ خاطر انت تعرف شنو اولوياتك، انت تعرف
0: انا نسمع فوز عليهم لانه هو لانه هو رقم في الشين كامله نتاع خدمه راهو ما تعرف
2: ريزون دو بلوس.
0: فما ناس
1: ريزون دو بلوس ساعات يبدا 8 سوايع راهو يعمل في نفس الاكتيفيتي نتاع الخدمه
2: اكزاكتومون هي
1: نفس الحركه
0: رقم في شين هذاك هو
1: نفس الحركه تقطع فيها 8 سوايع وساعات بالشهر وبالشهرين حتى لين توفى.
2: خويا هي فرصه
0: معناها عرفتها ويام كيفاش نقول لك رقم في شين وتكتب عليه كتب راهو
1: ترافاي على شين.
0: دونك فما ناس تصنع الستيلو والاخر مهمته يركب له الطابو ويقعد عمره الكل 8 سوايع نتاعو يركب في الطابوات.
2: بربي التحيه للجماعه اللي يخدموا في الكابلوات الكل مع كل احتراماتي لهم، رامي ميزابار
0: الكابلوات وما شابههم
2: صحيح
0: ميزابار في المعاناه
2: ديالهم الخياطه اكزاكتومون باش نقول حداني الخياطه الخياطة على الأقل هك تخدم مع ماكينة مع قماش مع حاجات في الشين اللي تحكي عليها في الكابلاج راو نفس الموفمون يتعاود والشين تجري وانت تجري معها دونك راهو سي با ايفيدون دو تو تعب برشا ويخدم على مخك برشا باش انت تتحمل هك
0: هذاك علاش تو كي نحكي واحنا في المطلق نقولوا باش تطور خدمتك راهو فما ناس
1: خدمته
0: ما فيها ما نقولوا تعلم خدمه اخرى
2: لا سامحوني راهو كي نقولوا نطور خدمتك لحظه شوي بربي ركزوا معي شويه برك راهو كي نقولوا علاقتك بخدمتك نو فو با دي خدمتك في حد ذاتها انت تنجم تخدم 8 سوايع هذوكما انت لكن انت وقت اللي تعيشها فكرت واحده خدمت وقتها في الشين هذيك قالت لك اني خدمتي ماهيش هيك الاكسيون هذيك اللي في حد ذاتها صاحبتي كيفاش نعمل معاها وهذيك تردها هي كينهي توت اون استوار اللي باش تعمل معاها كل جروب كل قاعده خاطر هما عندهم زاد عندهم حاجاتهم نتفكر اليوم قبل من 10 سكسيو ميم باركور ولا لا اما عندهم عندهم كومونيكاسيون وعندهم خدمه وعندهم حاجات مزيانين يعملوها هي تقولك ان نتخيل في الكرهبه اللي باش تركب فيها والعائله اللي باش تركب فيها وتخلق توت اون استوار باش تعيش معك الكابل اللي هي تخدم به دونك في مخها هي تصنع حكايات وهي تخدم دونك علاقتك بالحاجه
1: واللي يبدا يخدم واللي يبدا يصنع يخيط في قطعه
0: ما يعرفش وين ماشيه
1: لا تسوى قديش من مليون مثلا ما تجيش في ربع الشهريه نتاعو معناتها يخدم 3 و4 شهور ما يصرف حتى شيء وما نجمش
2: انا نسالك سؤال اخر الشخص اللي قاعد يخدم هذايا ومخه مشغول في صغيره ولا مشغول بمشكله في حياته وهو يحرق في دمه وبدنه يتحرق قدامه وهو مش فاهم شنو قاعد يصير معاه في الاخر نلقى ايبويزمون وتعب بدني وجسدي وروحي
1: ونفسي
2: وايبويزمون توتال هذا اللي نحكي معاه انه مخك يبدا ماشي في جهه بدنك ماشي في شيره وروحك ماشي في جهه مقطعين معناها دونك الوقفه اللي باش تقفها مع روحك انت باش تتصالح مع هاك اللي بارتي اللي فيك باش تحطهم في فرد اثنين باش تبني حياه متوازنه باش تنجم تعيش بهم الكل معناها باش تنجمش تعيش مع حاجه واحده انت
0: مقدمتنا طويله شويه
2: وياما
0: احنا لا لا لا لا ميساج في امبورطون باش نستفهم شنو نقصدوا بتغير حياتك فرصه سيف باش تغير حياتك هي تبدا بالمراجعات ومن اخذ القرارات واخذ القرارات بكل حزمه وعزيمه زاد
1: في مكان
0: مالا مش تقول مش كجماعه غدوه هكا جماعة تغضوا ما يصلوا لشيء يلا أيمن أعطينا أول نغم ثم نرجع مع سهام الدرعي في حول الموضوع شنو تكتب عندك شوية أمثال شعبية أعطينا شنو كتبت أنت عاوتنا تعمل لنا بتي بابي حول الموضوع تفضل أيمن

0: الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بين شكري وألفة. معليام
2: ليام معليام
1: معليام كل خميس من 10 لنصف الليل، وتبع الموجة.

0: التزامات مع العائلة، يدبروا روسهم ماكلة شراب اللي هو كذا، دونك وقت اللي هو مش صحيح بالكل. مش عطلة التسيب ولا فصل التسيب والصيف، ومش على خاطر سخون زاد باش نوقفوا الدنيا الكل.
1: أنا نعملوا فيهم الكل بسخانة ولا بغير سخانة.
0: والله العظيم.
1: والله الله يعيننا. في ركن حول الموضوع كالعادة عمل دور على الصحف والمجلات التونسية، وحاولت نشوف ولو أنه الموضوع تكتب فيه حتى في الصحف العربية وحتى العالمية في نفس الموضوع ونفس التوجه اللي هو يشجع على تعلم المهارات الجديدة وعلى الكلام اللي حكيناه الكل من أول الصيف. نبدأ بجريدة الشروق التونسية اللي قالت العنوان الصناعات التقليدية مورد رزق للشباب في العطلة الصيفية. معناه لهنا يشجع لك أنه الصناعات التقليدية نجم تكون مورد رزق في العطلة الصيفية للشباب. يتناول إقبال الشباب على تعلم الحرف والصناعات التقليدية خلال الصيف وتحويلها إلى مصدر دخل. الصناعات التقليدية بجميع أنواعها، للبنات وللأولاد زادة، حتى كالخزف جبدو، كل الصناعات متاع اللباس التقليدي من الجبة لغيرها، الصناعات كلها التقليدية. جريدة الصباح لهنا كتبت العطلة الصيفية فرصة لاكتساب مهارات جديدة بدل إهدار الوقت. الموضوع لهنا عمل تقرير على الدورات التكوينية الصيفية في اللغات والإعلامية والحرف اللي يعطاه لهنا أنه قاعدة تزايد في فصل الصيف، وشوف أنه الدورات التكوينية قاعدة تكبر، معناها العدد متاحة يكبر وعدد الإقبال متاحة قاعد يتزايد في فئة الأطفال والشباب. لهنا المقال تناول لابريس دو تونيزي كتبت لي جون الى فورماسيون بروفيسيونيل دوران ليتي. شاف لهنا اهميه استغلال العطله الصيفيه في التكوين المهني واكتساب الخبرات. ديما في نفس الموضوع. لهنا جريده الشروق مره اخرى غطت في صفاقس برنامج صيفي لتنميه مهارات الشباب وتعزيز روح المبادره، تكتب في 11 جويلية 2026. المقال لهنا ياكد انه العطله الصيفيه ليست فقط للراحه بل فرصه لاكتساب المهارات الحياتيه والمهنيه وتنميه تروح المبادرة والاعتماد على النفس والحد من الإفراط في استعمال الشاشات الرقمية. جريدة الصباح كيف كيف غطات حاجة أخرى في زغوان، أنه استعدادات لتنفيذ البرنامج الوطني تلميذ أو طالب بصنعاء أو برنامج تطوير المهارات الحياتية، تاريخ في 27 جوان 2026. يتناول المقال برنامجا وطنيا يهدف إلى استثمار العطلة الصيفية في تعلم حرفة واكتساب مهارات حياتية وتعزيز الاعتماد على الذات لدى التلاميذ والطلبة. لهنا برشة برشة معناها برامج وطنية لهنا يعني بالشباب التصيف حتى في دور الثقافة في الكل يعملوا دورات تكوينية للشباب، يكون برنامج متنوع فيه برشة، مثلا يعملوا لك حاجات في الاي اي، مثلا في التكنولوجيا يعملوا حاجات مهارات، يعملوا لك حرف باليدين، توا خارجك الخزف يعملوا برشا دورات في الخزف، مش الجبس، يعملوه برشا كيفاش يبداوه من الصفر، كيفاش يصنعوه، كيفاش يعملوا اشكال، كيفاش يلونوهم، ويبدا حتى من عمر صغير. شفتهم اني في البرنامج بتاع الطفوله من عمر صغير يعملوهم ويراقب يراقب القطعه نتاعو، معناها من وقت اللي تصنعت اللي يعملها بيديه اللي يشوف هيعس عليها كيفاش تشيح، يشوفها حاجته تصنعت بيديه، معناها يشوفها بيديه
0: كملت قدامه،
1: كملت
0: كلها تبدا قدامه كامله.
1: يشوفها من اول من مرحله الصفر الى انها تكمل ويزينها على كيفه ويختار الالوان اللي يحبهم، يعملهم الكل على طريقته هو. برشا حاجات اخرى كما كيف كيف حتى فما في صناعتك البرسليات، الحاجات هذوما حاجات سهلين اكسيسيبل ديما نلقاوهم في عده نوادي كسوة خاصه والا حتى عموميه معناتها موجوده. نكمل نعطيكم شوية نسب موجودة شوية أرقام. 79.2% من التونسيين تتراوح أعمارهم بين 6 و24 سنة مازالوا يقرأوا وفق النتائج الأولية للتعداد العام للسكان، لكن يمثل الشباب بين 15 و34 سنة حوالي 3.2 مليون شخص. لهنا الأرقام اللي تهمنا أنه 32.5% من الشباب التونسي خارج التعليم والعمل، ما يعملوا في حتى شيء، لا يقرأوا ولا يخدموا، وخارج العمل والتكوين، وهي نسبة مرتفعة تعكس أهمية
0: لا خدمة لا قراءة لا تكوين
1: حتى شيء. 32.5%
0: هو لما حال هذاك الرقم يحكي على خليني نقوله على الأطر اللي تابع الدولة نتصور، أما يتكون ولا يتعلم في صنعة في معناه مع خواص ولا كذا ممكن يكون، ممكن يكون ولو اني نقصت الحكايه
2: مش بعدد كبيره
0: اي مش بعد اي جوستو ما هذاك علاش قلت لك نقصت الحكايه لقبل ما عادش اي
1: ولو
0: قبل كانوا ياسر يمشيو للزاتولي ويتعلموا نجاره حديده سباكه كل شيء، توا نقصت برشا ما عادش كلي يمشي للصناعي باش يتعلم عنده صنعه. التليفون ما خلاهمش، والرهان الرياضي والرهان الإلكتروني
2: والربح السهل اللي يحل الموبايل
0: والمقاهي
2: أكثر من هذا الكل. أنت هذو ما حاجات لو تتبنيه في عمر الزمن.

0: صغير سبعة ثمانية تسعة عشر سنين أنتي وقتها وين الصغار يبعثوهم يتعلموا الصنعة. احنا في العمر هذاك الأولياء الموجودين توا ترضى تخلي ولدها تخاف عليه تحطه في الدار، وهذوما أغلب اللي شفته معناها مع صغيرات خليه في مع التلفزيون
1: خاطره مازال صغير
0: في مخي، هو مازال صغير في مخي أنا نعامله على أنه صغير ونحط له التلفزة ونحط له التليفون في يدي ونخليه في تركينة.
2: لا هي في مخها هو في أمان مش في الشارع.
1: هذا هو
0: أي أي هذك هي الفكرة.
1: أما هي شنو حابة تقولك يا ويما هو في أمان ساسي سور
0: مش
1: أمان أمان. أما لا شنو حابة تقولك، حابة تقتل فيك الملكة متى حب تعلم صناع وحواج، وذيك المشكلة الكبيرة وين.
0: لا حب التعلم حتى في اللي معناه حتى اللي بعد مش يدخل يقرأ ما يلقاش مخ
1: ما يلقاش مش يتعود بالكسل الذهني.
0: إذا ما تلقيناش في تخمر ذهني الأصعب.
1: احنا توا إلى حد الآن سهام تحكي على الشباب والأطفال راهو معنا كي يقولوا بدل حياتك، راني نحكي حتى على عمره 75 سنة إذا كان قدامك الفرصة بتشد كتاب وتتثقف يلا حتى ماك أنت عمرك 75 سنة تقول لي أنا ما عادليش صحة أعمل نص ساعة مارش نهار غب نهار، شد كتاب أقرأ ما نعرفش عليك دبر راسك أعمل حاجة تنجم تعملها في العمر ذاك.
0: هي القوة لهنا وين سمحون ندخل
1: يزمك تدخل
0: هي القوة وين أنت إيج في صيف في مخاخنا أحنا الصيف مربوط بالوليد الصغير اللي يلعب ويتفرهد ويشيخ هكا الصيف متاعنا أحنا أول حاجة جي المخك اللي نحكيه فيه احنا. انت عمرك كبير كما تحكي انت 50 و60 و70 سنه ولا حتى 30 سنه، انت وليت ريسبونسابل وادولت ويلزمك تعمل. فكره الالزام مع فكره الراحه اللي في مخاخنا احنا مش يوليو يتعاركوا لهنا، فما حل من الاثنين، يا اما مش نبطل كل شيء ونقعد في محل اكسر يا اما باش نحس روحي اللي اني مجبر ونقعد في العركه هذيك نقعد نتعارك مع روحي، وحتى كي باش نعمل حاجة مش نعمل لها تصلح معناه، وهذه في حد ذاتها مشكلة. مثلا انت تخذيت اكزامبل نتاع القراي، لو كان انت تعرف روحك كهواية قبل وانت 7 8 10 سنين عندك هواية المطالعة وتاخذ الكتاب باش تقراه، نقول له انت مثلا 70 سنة تاخذ كتاب قرآن يا سيدي وتتعامل معاه بك الفرحة والشيخة نتاع المطالعة نتاع 7 سنين مش بالالزام نتاع عمرك.
1: اي فوالا
0: يعني باش تولي تشيخ بها معناها انت كي نقول لك اني يلزمك تعمل 20 مينوت دو ليكتور شاك سوار، انت باش تحسها ملزم على ما تحبهاش كي تقول لي
1: هي المطالعة عموما
0: هوايتك
1: اي لولانية
0: وشيخ بها تفا سنتير هيك البليزير.
1: والمطالعة عموما بالعمر راك تولي تفهم خير. انت كي كنت عمرك 7 سنين في المدرسة يحفظوا فيك في القرآن انا نتأكد برشا يجلجل وما فاهم شيء، راكي تبدا في العمر هذا بعد ما كملت قرايتك وكبرت صغارك وشفت الدنيا وتعلمت برشا حاجات وسمعت برشا تفاسير تولي كي تقرا انت تفهم
0: اكزاكتومون
1: اي وما تقعدش تستنى واحد يجيبك من هنا لاخر يردك من غادي، نحكي فكريا عموما
0: جوستمون هي راهي الفكره كيفاش تصير. انت التغيير باش يبدا من الداخل ويخرج على برا، انت كي باش تقرا حتى لي كونيكسيون نورونال نتاعك باش تتحسن
1: فوالا.
0: دونك انت كي باش تعمل حاجه بكيفك باش تحسك الفرحه الداخلانيه باش تبان حتى على غزره عينيك حتى على ابتسامتك حتى كي باش تصير لك عركه من بعد ومشكله باش تلقى روحك بلوز عليه باش تجاوب هالمشاكل نتاع حياتك. دونك اكل بليزير هذاك باش يولي يبان عليك من برا وتولي تعيشه انت وتداير بيك. دونك ديما التغيير اللي يبدا من الداخل يكون اقوى وتاثيره احسن على ما حياتك من بعد.
1: وتغيير يجي كان من داخل راه اللي ما عندوش من داخل باش يبدل مش باش يبدل يا وي
0: اي احنا ساعات نتقواوا على المحيط باش نجموا ندخلوا للداخل.
1: يلا سهام
2: أعطيكم أرقام استعمال الإنترنت في تونس. بلغ عدد مستعملي الإنترنت في تونس حوالي 10.5 مليون شخص سنة 2025، أي ما يقارب 84.9 من السكان، معناتها قريب نوصلوا للمية بالمية الناس الكل تستعمل الإنترنت.
1: عادي عجبي
2: اي هاوش نقولك عليه شنو اني الفكره اللي نحب نوصل لها، هو اللي يخلي التعلم عن بعد اسهل. نجم انت في الوقت اللي انت شادد التليفون وكما قلنا احنا في الجمعه اللي فاتت يوصلوا حتى للستة سوايع استعمال في الـ في الـ في النهار ويوصلوا في الـ في الويكاند لستة سوايع الصغار ولا حتى الكبار. تنجم انت راك عن بعد وانت شاد هك التليفون هذاك في عوض تشوف حاجه غير مفيده ولا حاجه تستعمل مهاره. تنجم تحط فيديوهات يعلموك لونجلي, فيديوهات يعلموك حتى راه بالانترنت تستعمل لي فورماسيون الكل تنجم تاخذهم انت من بلاصتك سواء عن بعد والا حتى وحدك تدخل تبربش وتشوف شوف ابلكيشن تنجم تعمل بها حاجه تقرا اي حاجه حتى تشوف مثلا حتى فيلم باللونجلي ولا بالفرنسي يطور لك مهارتك في في, في اللغه. معناتها راهي سهله انت شاد التليفون هذا راك تنجم تعمل به برشا حاجات.
1: ما زاد اعطتك حاجه تسهل ياسر انك تتعلم حاجه
2: صحيح عن بعد
1: صحيح 10 مليون فصلي راهو كل فيديو تتعلمهم.
2: اي نعطيك حاجه اني
1: عملوا دي فورماسيون في الطبخ
2: عملوا
1: شغل دي زاتولي وخدموا وصوروا الفلوس ولا لبس عليهم
2: كل شيء تلقاه كل شيء تلقاه يعطيه لك يصور لك كل شيء انت كيش تصنع اي حاجه حتى والله حتى التصليح كيفاش تصلح انت كل حاجه تحل الماكينه تحل وتتبع اللي مغرومه ولا ينجم يشوف تنجم تتبعها
0: جست باش هو فما قانون الاستغناء في علم النفس يقول انه انت كي تستغنى على المشتتات وتركز في هدف باش توصل فيه. دونك انت لهنا احنا شو اللي يعمل هو التليفون بيسكو هما احنا قلنا جمع اللي فات اما انت كي بيسكو ولات هي ظاهره عالميه اللي هي الادمان على التليفون. دونك الفكره في انك تعمل التليفون الأهداف
2: أهدافك الخاصة
0: تخدمك أنت مش يخدموا بيك خاطر أنت في نالما قاعدين يستغلوا في عمرك في الأوقات اللي في الدقيقة اللي تسكرولي فيها يذكروا هما يخلصوا عليه. كيف أنت تولي تستغلها ليك أنت وتولي أنت مركز على هدف معين
2: حلم فلوسك
0: تربح أنت على الأقل تربح مهارة تربح لغة تربح نمبورتكوا وهنا راهو فن الاستغناء
2: كل شيء
0: إنه أنت تستغنى على المشتتات الأخرين يعني أنت هاي بشتلت برشة حاجات أخرى مثلا كي تسكرولي بشتلق 6000 فيديو لكن أنت كي كل مرة بشتلت تقوله رجعني للحاجة اللي بيبه ووقتها أنت تولي مركز.
1: والحقيقة هي تحكي على تقريبا 100% يستعملوا الانترنت في تونس ما هو لكن جاو الرضع نجم يستعملوا رانا ولينا 100% ما هو ذاك على يشراه لنوفوني وكوما حتى الاطفال من عامين ونص راهو حل انترنت في تونس اي دونك سيهم حكايه الاستعمال نتاع الانترنت مشكلتنا فين وانه الاغلبيه الساحقه في التفاهات نتاع تيك توك والفيسبوك والانستغرام وكذا اي داير انت تشوفها من ردود الافعال ومن المواقع الاكثر مشاهده وكذا تلقاها هي هذيك وين ما فما تفاهات وين ما تقام وين ما بوستيفها وين ما تلقى لي نمبر دو فيو صابب عندهم هما وذاك علاش التفاهه تجيب التفاهه ولي نمبر دو فيو بالتفاهات نجح دونك زيد تفاهه ورا تفاهه. اما لي باج اللي عاملين حاجات مزيانه واللي التعليمية والتثقيفية والكل راو زوارهم قليل راو.
0: هي الفكرة في انك هنا ولي البطالة الاختيارية انه انت بيسك احنا ولينا في, في في هي نسق سريع جدا في الحياة اي واحد يخدم شي يجي وقت اللي باش يتمد باش يحل التليفون يقول اني باش نرتاح مخي
2: باش نرتاح
0: باش نرتاح هي الفكرة هذيك في مخه هو معناه الوغ كو الراحة الحقيقية انه انت يلزمك تميز ما بين انه انت بدنك اللي يرتاح اسكو بالحق انت قاعده ترتاح فيه
2: مخك وعينيك اللي قاعد تخدم فيه
0: فوالا ولا انت تخدم فيه اكثر من اللي من اللي من اللي مطلوب منهم معناها ديجا تزيد تعبهم اكثر. دونك هي بطاله اختياريه وهو خاطر ما يحبش يعمل حتى شيء اضافي معناه ما يحبش يخدم مخه
1: هو يحل كما قلت هو يحل الاورديناتور نتاعو ولا تليفونه ويقول لك باش نتفرهد خليني نراش فما في الدنيا ونتفرج دونك يمشي للحوايج اللي
0: دونك ما نجم يقدم حتى شيء هكا
2: بالعكس ساعات يتغشى يتفرج على الستوري بتاع العباد تحوس وشيخ وهو أيوة قاعد في
1: الخير هذاك اللي يفد هذاك اللي في سيكوندير اللي هو ما فهملوش بيه هو داخل يترفه يا اخي يولي الضغط على خاطر بالمقارنات اللي حكينا عليها الاسبوع الفارط الوقت يسرق فينا فيسع يلا نكملوا معك سيم شنو عندك
2: نكملوا في الارقام نتاع عدد الجمعيات اللي عندنا في تونس اللي هي ماهيش شويه 25,171 جمعية في تونس يعني الرقم مرتفع
1: معناها الناس قاعدة تنشط في الجمعيات
2: 25,000 جمعية راهو
1: فيك سالفة ما ناس ما زلت العمل المجتمع المدني ما زال ما يعرفوش وما يستعرفوش
2: 20% منهم ثقافية وفنية 13% رياضية 11% اجتماعية وخيرية و 10% تنموية هاكا معناها متنوعين ومتعددين
1: وكل واحد
2: وكل حد واختياراته واهتماماته وين يحب يلقى ينجم يلقى الانتماء نتاعو وين يمشي نكمل مازال عندنا وقت بيه توزيع جغرافي متاع الجمعيات هذية أيوة. في تونس 5095 جمعية في تونس العاصمة، العدد الكبير في تونس الكبرى. صفاقس فيها 1895 جمعية، نابل فيها 1478 جمعية، أريانا فيها وحدها 1329 جمعية، والباقي متوزعين على المناطق التونسية بنسب متفاوتة وأرقام متفاوتة.
1: المهم أن الجمعيات موجودة. بالنسبة للناس اللي فرصتها في التغيير هي العمل في المجتمع المدني موجودين به. عندك البابيه نتاعك اللي تكتبونا كل مره ولا مثل الشعبيه؟
2: عندي كل عندك شيء. عطيني الوقت كهو
1: موجود. يلا ربي في نفس الوقت نعاودوا النداء 73 460 800. مرحبا بكم اللي عنده ملاحظات على راديو مناصير لايف ولا على راديو مناصير على اليوتيوب. مرحبا اليوتيوب بكم على الصفحه نتاعنا على اليوتيوب موجوده على اليوتيوب. مرحبا بالناس الكل كيما العاده، التفاعل نتاعكم مرحبا به، والتليفونات اللي عنده ما يقول في موضوعنا اليوم خاصه في تغيير حياتك في سيفنا على كيفنا. مرحبا
2: يعطيونا تجاربهم ولا ارائهم احنا نقراوهم.
1: اي هو سؤالنا التفاعلي اليوم، شنو الشيء الجديد اللي تعلمته سيف هذا او في تجربه سابقه؟ خاطر فما ناس بوتيتر سنه مازال ما خداش فرصته. دونك في سيف من لا سيف اللي عشتهم شنو تعلمت
2: ولا عمل تجربه سابقه تعلم بها التو يستغل فيها في الصيف هذا وفي الوقت هذا؟ يحكي.
1: مرحبا مرحبا. اذا كان فما فيكم شكون تعلم حاجه يحكينا، خلينا ناخذ العبره احنا
2: نستفيدوا. نبدأ نقرأ لكم الفقرة بتاعي. الصيف مش كان بحر وبسط، لا الصيف زاد فكر وشتارة، مهارة وتجارة، بين شمس تحرق الوجوه وشمعة تنور العقول، اللي يحب يتعلم يلقى ألف باب محلول، في اللغة ولا في الصنعة هي الحلول. الوقت اللي ضيع في الكسل تنجم تصنع به أمل. قبل كان المنسج منصوب في كل دار، القرقاف الطريزة والخياطة فيهم يظهر الفن والابتكار وتجديد الأفكار. توا كان الانترنت وستر يا ستار، يعديو بالساعات شدين التليفونات، هاتي مسلسلات سيريات أبليكاسيونات، علاش ما تبدلش ونصيف ساعة تتعلم لغات، تشوف مهارات جديدة، تكتشف تقنيات وتتعلم معلومات مفيدة. تنجم زادة تسيب الشاشات وتخرج للمجتمع، تنخرط في جمعيات، تولي عندك أهداف ومسؤوليات، تعاون في حلين المشكلات، تعاون العائلات، تنظف الطرقات ولا تلم التبرعات. وكل مرة عندكم برامج جديدة ومخططات، انت تتعلم الخبرات وتزرع الأمل والضحكات، تستنفع وتنفع. ما تقولش شنو باش نربح كان تطوعت، أما التطوع ما يتقاسش بالفلوس، هو يحيي النفوس، يعطيك خبرة منها العبرة، وعلى العطاء تتربى. تطور شخصيتك وتنظف عقليتك وتتحمل مسؤوليتك. كل عمل تعمله هو استثمار في روحك قبل ما يوصل لغيرك. كان كل واحد منا يعطي ساعة في الأسبوع للخير، قديش الفرق يكون كبير والأثر محسوس ومسموع. العمل صغير لكن الفرق والأثر كبير. وما تنساش الصيف مش كان راحة من الحياة، الصيف عطلة وفرصة باش نحضروا للحياة.
1: يعطيك الصحة. اكزاكتومون هذا هو
0: خيبيانتي.
1: هذا هو بالضبط. عندك حاجات جات على الصفحة وإم سهامة؟
2: عندي أمثال شعبية كان مازال عنا الوقت.
1: عنا نكمل أمثال شعبية باش ترجعوا بعد الأخبار مع آية الله فارس في عادات الشعوب في مسألة تغيير حياتهم في فرصة الصيف والعطل المطولة.
2: كما كنت تحكي بكري على البدايات اللي هي صعيبة، مثلنا التونسي يقول أصعب حاجة بديانها، وفثم مثل آخر تونسي عزز كلامكم يقول كل توخيرة فيها خيرة. الشعب التونسي احنا ديما نأجله، ما نشجعوش احنا على كل توخيرة فيها خيرة، راه معناتها ذي من الحجج والتعليات اللي يقولوها
0: هي جوستمون. خاطر العباد اون جينيرال
1: توخير المفروض عليه
0: تبييض تبييض الفكره، احنا كيما يقول لك تبييض الاموال ثم التبييض.
2: انا قلت المبررات اللي يعطيوها الارباح والتالي سعدوا عالي.
1: لا هذاك التاخير اللي تفرض عليك
0: احنا خاطر في طبيعتنا.
1: اما التاخير اللي انت تفرضه
2: لا ما يتبناه
0: في طبيعتنا احنا نستناه اول الجمعه نهار اثنين لازم اول الجمعه بعد لقاء سندروم دو لاندي اخر نهار يتعبوا فيه العباد الكل على التلمو يستنى
1: ما تحبوش.
0: اي جوستومون هو اول الجمعه تستنى انت تبي تستنى في اول الجمعه بعد لقاء اكثر نهار تتعب فيه. اول الشهر مش انت الشهر مش كذا اكثر نهار تستريسي فيه.
1: لا تصرف البدايات ديما صعيب.
2: أي في صنعة ليدين ما خليه ما قالوا جدين، قالوا يوفى مال الجدين وتبقى صنعة ليدين. اللي عنده صنعة ما يتوجعش، حرفة في اليد أمان من الفقر. يوفى كل شيء تقعد لك صنعة في اليدين أو في الليلة ونهار يقص عليك الانترنت شو قعد لك حتى شيء. اللي زرع اليوم حصاده غدوة، يد واحدة ما تصفقش، ذي على العمل الجماعي والعمل التطوعي
1: والعمل الجماعي.
2: يد واحدة ما تصفقش. أعمل في شبابك الكبرك ولكل مجتهد النصيب. خير الأعمال ما دام وإن قل. حتى كي تعمل أنت حاجة قليلة أو صغيرة راهي تدوم وتقعد لك، حتى لو إنها تكون قليلة وصغيرة. أطلب العلم من المهدي إلى اللحدي، هذا اللي مش كان فئة الشباب وفئة اللي تتعلموا حتى وانت كبير. الصيف يجي كل عام، أما الفرصة ما تجيش كل يوم.
1: صحيح،
2: يلزمك تخلق فرصة. الوقت الوقت الضايع ما يرجعش، أما العلم يبقى. كتضيع وقتك يمشي على روحه، أما كتتعلم حاجة هي اللي تبقى لك. مهارة اليوم هي خدمة غدوة، اللي تتعلم اليوم ينجم يكون لك خدمة غدوة، حل نحلو، تريزة، خياطة، أي حاجة.
0: وآياتهم خذوا شهيد ما خدموش بها وخدموا
2: بصنعة اليدين.
1: صحيح، خاصة الفترة الأخيرة كي كثرت البطالة نتاع
0: الحاجة اللي تحبها هي اللي باش تنجحك.
2: برشا برشا نعرفهم،
1: شهادة الشهادة الجامعية برشا في سوق الشغل في تونس ما عندكش بلاصة يا أخي، باش تخدم كتف يديك. امشي للصنعة
0: تبقى لك.
1: إي البلان بي بالنسبة للصغار، أما أنا نحكي تغيير حياة بالنسبة حتى للكبار الكل. هي حتى الكبار فما ناس صدقني بعد الرتريت عملوا خرجوا من الخدمة نتاعهم
0: ومشاو
1: مارسوا هواياتهم وما دخلوا في الاحتراف.
0: بيان سور
2: من بعد فما حد شكون قرا يقول لك لقى الشهاده هذه خذيتها باش نرضي والدي امي وبابا، ما انا توا ماشي مش نعمل
0: الحاجه اللي نحبها.
2: الحاجه برشا عملوها لي سونتر
1: غير حياته يشي يمشي برشا.
2: اي نهار تتعلم فيه صنعه خير من نهار تضيعوا في الفرجه، هذا يصلح لك الحياة الكل.
1: هذه الفرجة على تيك توك وفيسبوك وانستغرام، والفرجة على المسلسلات التركية
0: والفرجة على حياة الناس الأخرين
1: والأجنبية
2: سخطوا حياة الناس الأخرى
1: نتفليكس والكل على بعض. ليه فرجة على فرجة على في على الناس الأخرين
2: الناس الأخرى أكثر واحد. صيف فيه تعب خير من شتاء فيه وجع، تخدم في صيفك باش ترتاح في في في الشتاء. وصيف فيه اجتهاد خير من عام فيه انتظار، تجتهد في الصيف خلينا تقعد عام كامل وانت تستنى. استثمر في روحك وفي نفسك لأنك المشروع الوحيد اللي كل يوم تنجم اللي ينجم يكبر، مشروعك ينجم يكبر أكيد. تستثمر في روحك.
1: محلاه المثل اللي كملت به بالحق. بالحق هذه خرق العادة. سيم درعي يعطيك الصحة.
2: شكرا.
1: مزيانة برشا، إن شاء الله عنا احنا مسامع، إن شاء الله نوصل نسمع بعد الأخبار بعد الأخبار مع بعضنا كيما العادة، باش نستقبلوا آية الله فارس في عادات الشعوب، باش تعطينا في مختلف الشعوب كيفاش يحاولوا يغيروا من أنفسهم في العطل المطولة اللي جي في فصل الصيف. معاك وئام لقويذي. ديما أخطف كل مرة وقت البرنامج
0: ذيك حتى سؤال متسأل مازلنا
1: أي ولا بش ليه خوذهم كيك خوذ وقت اللي تلقى الفرصة باش تعطينا كيفاش نتغير وكيفاش البدايات، شنية العادات اللي نجمو نستغنيو عليها ونبدلوها، شنية المهارات اللي نجمو نتعلموها حسب السن. انت قبيله قلت واحد ما يقراش، انا نقول لك حاجه اخرى، فما واحد خدم عمره الكل موظف ومسؤول وهو كانت هوايته العزف والا الغناء، يقوم يغني ويعزف بعد 60 سنه وما شاء الله عليه انه الكلوب دي شان على بعض وتقام لين بالكبار وجاو راهو ويمارس
0: هوايته.
1: مرحبا بكم الناس الكل على 73 460 800 ولا صفحتنا على اليوتيوب ولا على فيسبوك. نرجع لكم بعد الاخبار.

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. تعزيزا للخطوط الثالثة وتحسينا للخدمات الصحية للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي، انطلق خلال الفترة الأخيرة إنجاز مشروع المستشفى الجوي بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان بتكلفة جملية بلغت 100 مليون دينار، وسيضم عدد من الاختصاصات الطبية والجراحية والطب وقسم الإنعاش والتصوير بسكانير. موضوع جهوي آخر، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة في إطار جهودها المتواصلة لتفكيك الشبكات الدولية الناشطة في توريد ونقل وترويج المواد المخدرة بين إحدى الدول الأوروبية والساحل التونسي. تمكنت من إلقاء القبض على شخص في أحواز ولاية المهدية، وتم حجز حوالي 5000 قرص مخدر من نوع إكستازي إلى جانب مبلغ هام من المال ودرجات نارية يشتبه في استغلالها في نقل وترويج المواد المخدرة. حذرت الجامعة التونسية للنسيج والملابس من خطر انهيار القطاع الصناعي في تونس وتكبده لخسائر فادحة جراء الانقطاعات العشوائية المتكررة للتيار الكهربائي دون إعلام مسبق، ودعت الجامعة إلى إحداث لجنة عليا لإدارة الأزمة. أطلق رائد الأعمال التونسيان غازي قطاطة وأماني المنصوري منصة رقمية تشاركية تحمل اسم فم ضوء، تهدف إلى رصد وتتبع حالات انقطاعات التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية بصفة حينية، وسجلت أكثر من 200,000 إشعار خلال يومها الأول. في العالم، كشفت تقارير عن بدء مشروع تجريبي اليوم في سجن كاستعوت للاحتلال الصهيوني بصحراء النقب، يتضمن حفر خنادق مائية مخصصة للتماسيح حول أجنحة المعتقلين الفلسطينيين لإقامة ما يعرف بسجن التماسيح الذي يقترحه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الصهيوني والمتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو. يأتي ذلك في بعد الضوء الأخضر من وزارة البيئة الصهيونية من خلال تعديل تعريف التماسيح في القانون الذي يصنفها من فئة الحيوانات البرية الخطرة. إلى نهاية الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم، يوم الخميس 25 جويلية 1957، بإجماع الحاضرين الكلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
3: عيد الجمهورية،
4: عيد الجمهورية،
2: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
3: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
5: أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
3: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية. متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.
4: ضيفنا على الكيف.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في سيفنا على كيفنا. فرحانين برشا احنا علاش؟ على خاطر كامل الفريق يواصل معنا، مدام عليا منصوري، ياسمين معتوق في الاخراج الرقمي، كل التوفيق والنجاح في ستاجها، وايمن الشابي في الهندسه الصوتيه، معنا البسيكولوج البرنامج قائده هسه. السفينه مدام ويام
1: ما عندناش رجال، احنا رانا كلنا نساء
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله فينا نضحكوا شيخينا
0: ما شاء الله
1: رغم السخانه والشكل.
0: معنا سهام الدرعي في حول الموضوع، وما زلت معنا في بقية التفاعلات على الصفحة على يوتيوب وعلى فيسبوك. مرحبا بكم الكل في التفاعل، تلتحق بينا علاش احنا فرحانين. الصغرونة البرنامج اي طلعه فارس،
2: اهلا وسهلا سلامة حالة، مصباح النور صباح الخير
0: والله صغرونة بالنسبة لنا وياسر.
2: ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة الكل.
0: يعيشك
2: عاملة سخانة اقل عاد شوية اليوم.
1: لبس
0: فما درجتين التالي
1: دينا نتفرج
0: شوية ان شاء الله الفرج درجة به. اي طلع فارس، ديما البدايه بعد الاخبار عندك انت. ايوه انت عملت لنا جوله في الشعوب وعاداتهم، كيفاش يبدلوا حياتهم في العطل المطوله وخاصه العطله الصيفيه، واحنا نحكيوا على هذا الفصل اللي هو الصيف.
2: اي اليوم واني لو نبحث عن الموضوع الحقيقه باش نحكي بصفه عامه مع الشعوب الاخرى، على خاطر الشباب بكل الحقيقه لقيتهم يتلاقوا فرد نقطه الكلهم هما كيفاش يستغلوا الفرص والصيف يلقاو فيه فرصه باش يبدلوا حياتهم. دونك على غرار الجامعات اللي تفرض طرب وسط، فما شباب يمشيوا وحدهم يلوجوا على تدريبات صيفيه بالفلوس وطرب وسط، تقعدوا شهرين ثلاثة شهور بتاع الصيف. التجربة هذه تعطيهم فرصة باش يتعرفوا أكثر على سوق الشغل، وزيادة تفتح لهم أكثر شبكة علاقاتهم، تعرفهم بالمعارف كل باش كيف تجي فرصة العمل الحقيقية يلقاوش على شكون يعتمدوا لكم هما كيفاش يخلقوا الفرص. فما فئة أخرى تستغل وقتها في الصيف لعمل زيادة، العمل الحر، فعض ما تلوش شرب وساط بالفلوس تمشي تخدم واحد اللي نقوله نحن بلغتنا فريستايل، تخدم عبر شبكة الانترنت، يخدموا عن بعد، وحتى طبيعة الحاجات هذوما تكون ملائمة أكثر للصيف. مثل يخدموا ديمونتاج فيديو وحدهم فريستايل، يخدموا بروغراماسيون، يبدا هو قاعد في دارهم جوست هاكا، فما باجيت وكروبيت يبعث شكون حاشو بار اكزومبل يمنتج فيديو، شكون يحب يخدم له البروغرام هذا
0: ويخدم. هو مجال الفريلانس تو بالنسبه للدول الكل، الشباب الكل يعدي عطلهم فيه ولا ولقينوا مجال ياسر، وخاصة الشباب اللي عنده علاقة باهية بالبتوسكية انفورماتيك والأجواء هذيك، وينجم يخدم حاجات ودي برودوي ويخدموا بأجر
2: وجور. ما نحكي لك حتى في شركات كبرى يفضلوا الفريلانس على أنه يبدأ شركة صغرى أخرى يستعملها.
0: الفريلانس ضارب بالقدا في العالم الكل، احنا في تونس فيه إشكال خاطر كي تتعامل مع شركات أجنبية كيفاش باش يوصل لك؟ خلاص
2: تخدم مع توينسا وبرا، حاجات بساط
0: اما حاجات بساط، خاطر الشركات اللي تخدم بالحق وتخلص بالحق الحق هي كلها البرا. مشكلتنا في الخلاص قاعدين الحقيقه نلوجوا في القانون ها وباش يتبدل ها وباش يتبدل ها وباش يتبدل كل يوم غدوه في كل شيء.
3: سنة الله في تونس.
0: مش كانوا في تونس، في تونس مش في العالم.
2: هاكم ما نفقدوش الأمل، لو كان يحاول بشوية بشوية لين يلقى شركة كبرى تونسية تخدم الفريلانس. فما شباب وخطينا زادة يفضلوا العمل التطوعي والتبادل الثقافي، اللي هما يكونوا تابعين منظمات عالمية ولا جمعيات محلية، يسافروا لبلدان أخرى ولا مثلا من ولاية لولاية، يتعلموا لغات ولا يشاركوا في مشاريع بيئية واجتماعية. التجربة هذه تبني الشخصية، تعلم الاعتماد على النفس، وتوري منظومة جديدة للحياة. يعني أبالا قراية كل إنك بار اكزامبل فما جمعية ديجا عالمية موجودة في تونس وخارج تونس، تخرج تعمل تبادل ثقافي، تخرج مثال 10 توانسة وتجيب 10 أجانب.
3: نحبها برشا زمان.
0: أي والله الحق محليهم.
3: ملي محليهم. كنت في الكوليج كانوا يعملوهم.
0: كنت تشارك؟
3: يا حسرة توا ما عادش احنا قبل حتى بالكوريسبوندونس، حتى وسط العام تكمل الباركور نتاعك تقعد تكتب
0: هذا اللي قلتوا السهام قبيلة، خاطر حكيت على الأطر المنظمة في تونس. الحقيقة باش نكونوا واقعين، تونس عندنا مدة سنين مع نشاط الكشافة والأطر الهياكل المنظمة الكل يخدموا برشا دور شباب، يعطيك الصحة دور ثقافة، ثم أنشطة متعدة، أما المشكلة فين؟ كله أطفال وشباب. الكبار كما تحكي وئام كبرت وتخرجت وخدمت وعملت عائلة، تولي مجالات أنك تتحرك صعيبة معناها
1: تشد كتير. لا لا فما معاهم راهو الشباب ذوك موجودين راهو، أما يعطيوه بوست أخرى، يعطيوه خدمة أخرى، حاجة أخرى يعملها،
2: يعني هو المدرب عليهم
1: كل شيء. مثلا
3: لا سامحوني،
0: مش كل مدرب، كل شيء مش كل شيء.
3: لحظة خلينا نفهموا بعضنا باش نفك الكلمة تو بالحق. الكبير راهو انت الصغير باش تعلمه الثنية باش توريه شنو ينجم يعمل. الكبير حر روحه دونك خذاه من لي كومبيتونس اللي نحكي فيهم احنا هذوما الحاجات هو ديجا استنفع منهم وشافهم في صغره حتى لو ما شاركهمش ما عنده شاف قدامه. دونك القوه في الكبير انه هو راهو عنده لا ليبرتي دو مانوفر اكثر من صغير. دونك احنا تو كي باش نحكيوا على مشروع تغيير باغ اكزومبل الكبير اللي باش يغير من روحه يلزمه يعرف شنو هي الحاجه اللي باش يغيرها. صغير انت باش تقترح عليه الكبير لا حر روحه. دونك هو باش يلزمه يعرف من داخل هو الساعه شنو هي الحاجه اللي يحب يبدلها ومن بعد لي زوتي تو نحكيوا فيهم تو معناها
0: لي هي مشكلتي في لي زوتي
3: همش نحكيو فيها ماش نعطيهم له لي زوتي الكل.
0: انا ذاك شنو يعني قلت سيهم قلت لها راه حكيت على المتوفر للطفل والشاب اما الكبير مش متوفر له
3: متوفر له بالشكل هذا. صغير كي نحكيو عليه كيما هكا هو باش يسافر هي فكره سفر اوكي باش يمشي لبلاصه ما يعرفهاش. انت ككبير نجم تسافر وقت ما تحب باسبورك في ايدك وتسافر ما يربطك حتى شيء
2: تاخذ كونجي وتسافر
3: ما يربطك حتى شيء حر روحك. اما المشكله في احنا الكبار نقولك خليني الفلوس اللي باش نسافر بهم كان نصرفهم على اولادي خير لو كان نزين بهم الكوجينه خير لو كان نعمل
0: صحيح التزامات
3: دونك لهنا
0: ما عندك التزامات زاد
3: دونك لهنا الفكره شنو هي اول حاجه باش نتوش ناخذ العنصر الاولين اول حاجه انه
0: خليو ايه تكمل
2: ما هو داخله في موضوع
0: خليو ايه تكمل ميسيج نعطيوك الحق تفك الكلمه اما ما تسرحش بها قدام تفضل ايه كمل
2: الموضوع يثبت موضوع عادي ميسيج فما جانب اخر يمكن بكري سمعتكم عليه اللي بالحق توا رجعت معناها راهو مازالوا فما شباب يستغلوا الصيف باش يطلقوا مشاريعهم الصغرى ويكتشفوا الجانب الرياضي منهم سواء بالاعمال اليدويه مثل يعني دي فلورنس اتان خاصه خرج توا على الاخر يعملوا شرك بالبيرل يساك بالبيرل
3: حسب الدورات نتاعهم
2: اي حسب الدورات نتاعهم بالعمر هذا راهو يتماشى من 7 سنين على خاطر فما ديجا ورشات بتاع صنع الاكسسوارات الصغار من 7 سنين 6 سنين حتى ما فوق 20 سنة معناها بالحق حاجات هذوما متوفرين لعباد الكل والا زاد الكبار شويه الشباب الكبار نقولوا من 16 17 سنه اللي عندهم الامكانيات يحلوا مشاريع كيما الكشك القهوي الصغار البرويطات يبيعوا في الشارع يبداو يستغلوا بشويه بشويه الوقت بتاعهم هذاك. وفما فيها أخرى مقابلة تستغل الصيف باش تستثمر في صحتها البدنية والذهنية مرة وحيد في الصيف يستغلوه باش يدخلوا لسال سبور يعملوا ناتاسيون يعملوا دونس كما قالت مدام ثورية بكري
0: يقرأوا أكبر مع الأخر هذوما يمشيوا لكلوب دو شان يغنيوا والذهنية
2: يقرأ إنهم يقرأوا يسافروا للطبيعة يقعدوا على البحر يهزوا معهم كتاب يتأملوا في الطبيعة وينحيوا الانترنت والضغط ذاك تاع العباد وكل شيء دم عندهم صيفة يقرأوا وحدهم
0: أي حاجة ممتازة
2: حقيقتهم يعني في الوشت وكل حقيقة ذاك هو الشباب كلهم يتلقوا في حاجة باركة في العصر الحالي بتاعنا الفرص بتاعهم الكيكة من جنوب الغرب للشمال شرق لتونس كلهم نفس الحاجة الحقيقة
0: به. بالنسبة لك انت ايه حكينا على تجربتك انت نعرفك ناشطة في المجتمع المدني وما شاء الله عليك ناشطة ومتميزة وتدخل في تدخل في المسابقات وتاخذ جوائز زيادة في النشاط المدني نتاعك
3: اهم حاجة بالانجاز
0: كتجربة الحقيقة ولا وريتك وقت شريتك وقت اللي انت تقرأ وتعدي في الاكزاما وهي نشاطها بين الاذاعه على النت وبين سو كيوت وبين نشاطها في ذات المنستير
3: ما شاء الله
0: عليك ما شاء الله عليها
2: عايشك بي الحقيقه اني ما استخليتش الصيف النشاط بتاعي الحقيقه
0: انت صيف الشتاء
2: صيف الشتاء
0: صيف الشتاء انا
2: جديت الحقيقه من الشتاء خاطر ما نجمش اني نعدي وقتي اني نقرا ودار وتديت كهو حقيقة لازمني نعمل حاجة قبل نشاطة الدومة الكل وقتها أي بيت في الصيف نقول لك كيفاش بديت في الصيف الأنشطة وقتها في عطلة الصيف دخلت نترينة كنت رينة هونت هذيك بديت بالصيف وقتها وبعد كي جيشت كل شيء كيفو في الباركور بتاع السبور وكل شيء وقتها تدى سمعتك في دار شباب فما نشاطات الكل يا أخي دخلت دار شباب مشيت سألت كل وقتها في راديو ويب قالوا لي أرجع في أكتوبر رجعت في أكتوبر بالله بالمناسبة تحية المدام بسمة والكيفة إطار دار الشباب المنستير
0: نحييهم القلب احنا نتعاملوا معهم انت تعرف
2: اكيد دونك من وقتها الحقيقة بديت في الأنشطة كل هو في الصيف ولا في الشتاء اي اوبورتونيتي تلقاها تدخل فيها تو ما تخممش الحقيقه تقول ليه هو مازال بكري العام الباقي كل واحد نقول لكم انكم تنجموا ترتاحوا فيه شويه
0: خاطر برشا في تونس كاسحه شويه بروجرامها طويل شويه هذاك عليه
2: مش على البروجرام تخشب برا خاطر حاجه لازمها تشوف حاجه كل انا بالحق اني في الصيف الشتاء ما في الوقت
0: ما شاء الله عليك يعطيك الصحه تلقى الوقت مع انك تقرا ومع انه قرايتك في الجامعه سريع على الاخر
2: اي سورتو آه في مهديه ولا خاطر تاع كل في
0: تتنقل وتروح المستير وتونس وتجي جمعيتها وتعمل كل شيء وي ام
3: ايوا
0: تو باش نجيوك نشوفوا عندك شي حاجه انت على الصفحه مازال ما فرحت شيء يلا تفاعلوا قولوا شنو تعملوا في الصيف قولوا لنا تعلمتوا شي حاجه في الصيف سيان شنو تعلمت في الصيف
3: قبل ولا
0: حاجه قعدت في مخك في حياتك الكل حاجه تجربه احنا قلنا قعدت في مخك
1: في خدمت في معمل الخياطه مثلا نعرف نخيط على الماكينات نعرف نفهم في الكونفكسيون نعرف نفهم في كل كيفاش عندهم الفينيسيون في خدمتهم الكل حاجه
0: المجال فهمته الكل
1: اي
0: المجال الكل فهمته وزدت اتقنت الصنعه زاده على الماكينه
1: نعرف نخدم اي نعرف نخيط
0: تعلمت انواع الماكينات
1: انواع وانواع الخيوط انواع الغرزه انواع القماش انواع البوست الخدمه هذيك فما كيفاش في الكنترول كيفاش تعمل كنترول تشوف القطعه كيفاش تعمل الفينيسيون السيسمو تنظيف الخيوط مثلا هذيك ساعات نعرف نخيط على الماكينات نعرف نفهم قداش من نوع ماكينه مثلا الفلسه هذه والبوطون كيفاش تتركب بنه الماكينه اللي عندها ما كنتش نعرف اللي هي تتعمل على مرتين مثلا المراحل ما كنتش نعرف اللي القطعه اللي جينا احنا حاضره هذه اللي هي تمر بعده مراحل من التفصيل للخياطه اللي كل قطعه فيها كل تفاصيلها فيها تتخدم وحدها عندها ناسها تخدمها وحدها هذوما اكثر حاجه معناها خدمتها
0: وفهم حتى الوضعيه التركيبه الكل نتاع الترافاي لاشين وكيفاش داير في الاوف تتناقش انت وام كيفاش تاثيرها النفسي على اللي يخدم فيها معناها ريتك ما شاء الله الدومين
1: اي بربي خلينا نحكي لهم فاست اللي هي قالت لي تصنع السعاده كيفاش قلت لها فما مره في سيف نخدم ونخيطوا في تبديله نتاع كلون اللي هو رمز البهجة ورمز الضحك ورمز الواحد نخيطوا فيها وهي ليزي رزينة ليزي كيش تهزها ليزي كيش مش تعمل بوست متاحة وقماشها بليد وتسيب لك كل حاجات في عينيك
0: مشاكل القماش موجودة
1: اي ولات الناس تخدم وتخيط في عينيها وكل الدموع في عينيها وانت تخيط في حاجة متاع فرحة متاع كلون
0: فما عذبات
2: الكلون يحاول المهرج كي نخافوا بيه الصغار قبل
0: هو الكلون بيدو اللي ضحك في الناس الكل راهو تعمت عليه حتى فلام وتكتبت عليه كتب فوالا وساعات القاع الداخل هو تعب وما تعب الإنسانية يعيش فيها كيفنا أكثر منا إيه كانت تحكينا ما شاء الله أنا الحقيقة نشوف تجربتك مع الراديو ويب في دار الشباب المنستير من التجارب الناجحة نشجعك برشا على نشاطك في المجتمع المدني خاطرك تعمل في حاجة مزيانة في سو كيوت يعطيكم الصحة وفريمون برافو اي وي ار موناستير تخدموا انا سو كيوت حاجة أخرى وي ار موناستير يعطيكم الصحة تعملوا في حاجة مزيانة للبلاد وقاعدين جمعيتكم تمشي وتكبر وسيتها يعلى الحقيقة وبرافو وي ام شنو الحاجات تعلمتهم في الصيف وقعدوا لك في الذاكرة
3: تعلمت برشا حاجات ما هي تحكي تفكر جارتنا الله يرحمها تقول لي بربي انت بنيتي نتاع قرايه بربي ما تدخلش للمكاكن ابعد بلا
0: اي ريت هذيك انت نتاع قرايه ما تعملش
3: السنه
0: انا ما تعجبنيش برشا هذيك
3: ليه ليه مي بون كوميم معناها هي دون لوسونس نعلمك ايه اما ما تدخلش في الدوب نتاع غندمان ويحرثوا عليك ويعيطوا عليك والمشاكل عايش بنتي ابعد على الدومين
0: شنو تعلم شنو تعلم
3: ليه تعلمت برشا حاجات الحق
0: خيطت
3: خيطت خدمت برشا حاجات في الصيف الحق نتاع ربي
0: صنيعة
3: صنيعة
0: قعدوا لك لليوم تستفيد منهم
3: أي. فما حتى المصيفات اللي نحكيوا عليهم مع الصغيرات برشا حاجات الحق متعرب فماش صيف
0: مشيت وقدت مجموعات كنت قاعدة في مجموعات وقد حملت مسؤولية الصغار ولاد الناس
3: ومجتمع مدني برشا حاجات الحق متعرب فماش صيف ما تعديش فركتور الحمد لله رب العالمين
0: تبه لي شويه حتى انا تعلمت برشا صنايع في الصيف كل صيف تقريبا حاجه الى جانب الاستماع للاذاعات والغرام بالاذاعات هذاك ملي كنت صغيره بالكل
3: اما هذا راهو بالنسبه لي اني يعمل مشكله خاطر اني توا ما نلقاش صغاري كيفاش نعلمهم الحاجات اللي اني تعلمتهم اني لقيت شكون اثرني صغاري توا ما لقيت لهمش فهي راهو تعطيك معضله ما بين جهتين يا اما تلقى روحك تلمو انت تعلمت حاجات باش تخدم انت كل شيء وتخلي صغارك ما يعملوا حتى شيء يا اما العكس تحب تعطي اللي خذيته كل
0: اي يولي سعيد
3: تلقى
0: في الحالتين سعيد
3: عندك مشكله
0: في الحالتين سعيد
3: صحيت دونك المعضله انه انت ماكش باش تلقى اللي لقيته انت ماكش باش تلقاه وانك باش تعطي اللي عندك انت سي با ايفيدون زاد ما
0: شو خاطر يمكن ما نعرفش دي جينيراسيون تاعك انت بعدي شوي الجينيراسيون اللي بعدي انت وي ايه. انا في الجينيراسيون تاعي كنت حكيت الصنايع سهله ياسر
3: اكزاكتلي
0: عاش نقول لك علاش كنا في الصيف العائله تتلم انا داير الجمعه اللي شنو الصيف يعجبك فيه قلت لكم انا خاصه العائله كلها تلم حتى اللي يعيشوا في تونس يجيو اللي يعيشوا تعيش في صفاقس تجيو وكذا لكن كنا شنو نعيشوا خالتك تحط القرقيف نتاع العدس والكونتيل خالتك الاخرى تحط القرقيف نتاع تريزه كل تريزه
3: التنابل
0: والحساب والاخر يعمل شنو هذوك الكل نعرفهم اونتر بارونتيز مرت خالك خياطه لوكس تقول لك بربي عاوني يجي عمل لي انت اللي كانوا يعملوا ليرلي باليد وعمل لي البوان دو كروا في الداخل في الدرج وفصل معايا وشد البلان هذا يحطوا قص لي عليه ياخذوا وقت مجلات كانوا يعطيو دي بلان حاضرين هذا الكل عملته وتعلمته بنت عمي حجامة علمت لي بروشين كذا كذا تسيبوا راه كله تسيبوا توا ولادنا فاش يلقاه
3: ما يلقاو شيء
0: يعني المشكلة وين المحيط تبدل ياسر
3: كل شيء يقع والإشكالية هما يا إما ما يلقاوش الوقت من عندك أنت يا إما ما يلقاوش التأطير اللي يلزمهم يكون وحتى لو بعطوا مش باش حتى لو حتى لو تلقى الفولونتي نتاع مثلا في كيما نحكيو دار ثقافه ودار شباب وكل اما ما همش باش عمل لك مش كيما قبل باللي باش يكون
2: خاطر واش عمل لك ساعتين في النهار ولا ساعتين في الجمعه
1: شويه
2: ولا
1: جمعه يعطيك كل شيء
3: في جمعه وما ينجمش يعطيك دوره سريعه صغيرات يفدوا ولا سخانه ولا كذا باش يلقى زوز ثلاثه تلامذة حتى هو بيدو مش باش نجم يعطيك
1: وساعات تلقاهم مش فرد عمر ما ينجمش يعطي نفس المعلومه ولا نفس التكنيك
3: اللي صغار الكل واللمه اللي تحكي عليها انت توا ما عادش تلقاها والاهتمامات هذوما ما عادش تلقاهم وصغيرك بيدو ما عادش باش يحب يعمل الحاجات اللي
1: انت حاجه اخرى
3: ولا يحب كيما بتاع عمره كيما كانت تحكي توا بتاع عمره اللي هو مش يمشي يا باش يمشي لل
2: ميلسالسبور الحاجات
1: مصايف ولا
3: الاي اي فينانس مش تعمل له انت مش تعمل فورماسي لا اني راني نحكي على حاجات أوكي. اللي باش يكتسبهم نهار اخر أي. مهارات في ايديه مهارات اللي كيما كنا نحكيو في الاوف الحاجات اللي الموتريسيتي في اللي تتكون الحاجات اللي تتكون التركيز اللي تطور الذكاء نتاعو اللي تعمل هذه الكل صعيب ياسر تلقى حتى لو تقول صغيرك هاي ما عندكش لا تلفزه لا عندك حتى شيء برا امشي العب شطرنج سيدي قولوا برا العب شطرنج
0: اللي هي لعبه فكريه ما عادش يحبوها ما عادش يحبوها الشطرنج وكل الالعاب الفكريه كل ما عادش يقبلوا عليها
3: 10 سنين تعمل لك
0: فما الالعاب الالكترونيه كاول وحده اللي مازالوا يقبلوا عليها
3: اكزاكتومون
0: عاده واحده تغير حياتك شنو المقصود بها وام لقويذي العاده هذه على شنو تحكي لنا شنو العاده الوحيده ماذا بين غير اكثر من عاده راهو
3: لا لا هي الفكره انه انت تبدل حاجه واحده مفتاح المفتاح شنو هي علاقتك بذاتك هي اللي باش تبدل كل شيء يعني انت تعيش في حياتك كلك تجري ليام النهار الصباح تجري تقوم تجري تقوم على التليفون يسوني ساعة عايت في وذنك تجري باش تحضر روحك تجري في الكياس باش توصل لخدمتك تجري باش تخدم الخدمة اللي عندك تجري باش تروح تحط فطور صغارك تجري باش تسكر الكليمات تسكر الدار وتبرد الدار باش تقعد في الكليمات تجري حتى باش ترقد تجري باش طيب العشير تجري باش عندك حتى باش تمشي الفرح تبدا تجري
0: خاصة المرأة ونحكي وهنا ديما نحكي خاصة المرأة
3: دونك أني بالنسبة لي علاقتك بروحك هي أول مفتاح للحكاية هذه الكل كيفاش أني نحب كيفاش أني نحس كيفاش أني شنو اللي متعبني بالحق شنية الحاجة اللي نحب نبدلها الوقفة هذه في حد ذاتها نسيناها
0: حب إن حب نبدل شوية في في الضمير اليقظ شنو نعمل له هذا
3: تأمل قبل كل شيء لازمك تتأمل
0: تعيش كل شيء نعمله بالباهي ونحب بعد ما نعمل الحاجه ما نقعدش يجيني الاحساس بالذنب اني قصرت في حق داري وفي حق ولدي وفي حق زوجي وفي حق خدمتي وفي حق زميلي وفي حق زميلتي وفي حق الناس اللي نتعامل معاهم وفي حق عائلتي وفي... ديما ضمير يخدم ياسر ياسر ياسر يخدم
3: بيه.
0: متعب راهو مرهق مثلا هذه اللي عاشوا في نساء راهو وانت منهم
3: لا خلينا نبدو متفاهمين اذا كان انت عندك الفكره هذه سكو انت ديجا عندك ان با القدام اش معناه اذا انت تقف مع روحك وتحاسب روحك كل يوم اني كيفاش عشت اني شنو الحاجه اللي قاعده نعاود فيها اني شنو الغلطه اللي عملتها اني شنو نحب نحسن اني شنو الحاجه المزيانه اللي عملتها لهنا راهو قاعده تعمل في بوز قاعدة تراجع وقاعدة تخطط للتحسين هذه بالنسبة لي أهم عادة تكتسبها أي إنسان، مش أي امرأة، أي إنسان.
0: مراجعة،
3: مراجعة روحه. ريت النهار كي تعدى تقف انت 5 مينوت، راهي الحكايه ماهيش حاجه كبيره. انت كيف باش ترقد؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه، انت كي تقعد مع روحك قبل ما ترقد، اني اليوم عملت كذا كذا كذا، اني حسيت كذا كذا كذا، اني نحب نبدل كذا كذا كذا. هنا راهو باش نبداو بربي جوست بارونتيز صغيره بكل، راني انك نقول الكلام هذا راهو مش بك الاوفر ثينك اللي باش تبدا تاكل في روحك ليله كامله حتى يطير النوم. لا، راهي ورقه وستيلو وتحطهم ثلاثه سؤالات وتجاوب ثلاثه نقاط، كل واحد تجاوب عليه. شنو الحاجه الباهيه اللي صارت لك؟ شنو الحاجه اللي قلقتك؟ شنو الحاجه الصغيره تنجم تحسنها؟ ثلاثه سؤالات ثلاثه نقاط وتكتبهم. اذا ما كتبتهمش راهم شوالي وياكلوك في الليل ومش تحطي لك ترقد. دونك خلينا نبداو مفتحين.
0: احنا راني نكتب كاينك تتخلص منهم، خرجتهم على الاكستيريور.
3: اكزاكت. انت نو سولمون انت غزرت لهم، قيمتهم، خرجتهم، وبنيت القدام للتحسين. معناها انت وعيت بهم وقيمتهم وحسنت، بديت تدخل في التحسين. يعني انت كي باش ترقد مع فكره انه اني راني غدا باش نصلح ولا نحسن نقطه واثنين وثلاثه، مخك باش يبدا يبني على كل قرار هذاك. إذا كان أنت باش تقعد تلوم على روحك على حاجات، باش تقعد تاكل في روحك ليلة كاملة حتى نوصلوا في آخر الشهر مستنزفين.
0: أي صحيح.
3: دونك ما نحبش نعيشوا في باش نقعدوا في وضعية الاختيارات والمشاكل هذه الكل. نحب رسالة بركة في الصيف هذايا، احنا راهو الصيف يلزمه يكون وقت مثالي باش تبني به العادة هذه. علاش هو الصيف؟ خاطر هو احنا قلنا راهو مساحه ماهوش زمن. خاطر هو الفرق ما بين الصيف والشتاء النهار اللي فيه طويل. دونك باش يعطيك مساحه من الانجاز كبيره، سورتو اذا كان انت حتى لو انت تخدم تروح الخمسة متاع العشيه، من الخمسة لتظلام الدنيا عندك لارجوم ولا طول تحس انت مرتاح.
0: النهار اطول ما معروف النهار.
3: دونك المساحه هذيك تعطيك مجال اللي انت تكون منجز فيه اكثر من اي وقت.
0: هي حتى السهريه اطول على خاطر الطقس يبدا سخون، تنجم تسهر اكثر وما ترقدش بكري. مش كيما الشتاء اللي فات انك تلوج على دفاف الفرش لترقد.
1: سي ترقد.
3: دونك هذاك علاش نقول لك تعيش النهار كيما تحب انت، مش كان خدمة ومش كان الوقت اللي ساقك. دونك المطلوب منك والهدف انه احنا نعملوه اليوم، انه انت تقعد مع روحك 10 دقائق كل يوم، صدق بصدق تقعد مع روحك باش تعمل بداية، باش تخليك تعمل التحول والاستثمار في روحك نهار اخر. يعني السؤال الاولاني لازمك تسأله، اسكو اني قاعد نعيش في الحياة اللي اني نحبها، ولا اني تعودت على هالعيشة اللي اني عايشها؟
0: يظل تعرف الإجابة متاع 99% من الناس.
3: هذاك علاش احنا اليوم برنامجنا برنامج توعوي.
0: 99% على خاطر يمكن فما ناس عندهم لاشانس باش يعيشوا الحياة اللي يحبوها. أغلبيتنا يقولوا الحياة تفرضت فيها على الأقل، مش توتالمون أما جزئيا وجزء كبير، أحوايج التزامات قاعدين نعيشوا فيها وتعودنا على الريتم ذاك. وفي الأخر نحمد ربي زاد على برشا حاجات، وأنه نجم نقوموا بالمسؤوليات. كلنا نقولوا لرواحنا هك رغم اللي احنا تعبين ومرهقين وساعات مش راضين على الريتم اللي عايشين. مي
3: رانا احنا كبشر باش نتسألوا عليه هذا الكل
0: قدام ربي.
3: فوالا، راك لك باش تسال على ولدك، لك باش تسال على راجلك، لا على الطبيبه اللي طيبتها، ولا على الخدمه اللي باش تاخذ منها شهريه. شو تسال صحيح على الشهريه كيفاش باش تصرفتها، هذا باش تسال عليه. يعني كي نلقى امراه صارفه 100% من شهريتها وروحها هي تستخسر في روحها حتى باش تشري شلاكه، جم دوموند علاش تخدم.
0: ايه
1: كل يخدم على صغار
0: نسبه كبيره ولا بس بها يخدم على صغار معايلاتهم.
3: علاش اخترت الاكزامبل هذا بالذات؟ يعني كي نقول اللي انت كي نقول لك انت علاش عايشه في علاقه سامه ومواصله فيها
1: على خاطر صغار.
3: سيدي ماكش تحاسب عليهم صغارك، يكون في علمك راك باش تتحاسب على عمرك، باش تتحاسب على النعمه اللي عطاها لك ربي واللي انت ترفس فيها بسقيك اليوم.
2: ربي لحظه على ذكر زاد، انت كيك نصور تبني حتى لصغيرك ولي مثل بنتك ولا ولدك، يولي كيف هو يكبر يراك كيك، معناها يقول لك ما نشريش روحي لازم نشري.
0: هذيك هي الحياه،
2: هذيك هي كيك، معناها يولي حتى هو يستخسر، معناها انت لازم هلكت روحك، هلكت صغيرك، وهلكت صغير صغير صغيرك،
0: معناها خاطر باش يتعدي في العقليه.
2: تاخذ العقليه تقول لك امي حرمت روحك تحرم روحي اني.
0: وهي ديجا تخلقت راهو في مجتمعنا التونسي العقليه هذه، وانه امراه عندها صغار يلزمها تخدم عليهم. انت باش تقول تواصل في علاقه سامه، معناها الطرف الاخر اللي الزوج ما يعاونش باهي كي تطلقوا من بعد ما يبش تقعد تخدم على صغار على خاطر برا. شوف شوف النفقة اللي يحكيوا عليها برشا وضدها، شوف كل ملايين وكل الميات اللوف
1: اللي
0: تعمل حتى شيء بالنسبة لحياتنا توا العصرية، وكي يبدأ حتى صغير برك مش تلقى روحها تخدم عليه.
3: لحظة شوي، شوف هي الفكرة اللي هنا شنو، احنا نحكيوا على الوعي. الوعي راهو انه انت باش تحط روحك يا سيدي، احاسب روحك، انت تحسب روحك اليوم اخر نهار في حياتك، حاسب روحك ايش عندك. ربي راهو عطاك ومعطاك حتى شيء اكثر من طاقتك، مستحيل. عطاك قد جرمك وعطاك ما يكفيك باش تعيش. كيما السخانه دي قالت قبيله، قالت احنا نحمد ربي على اللي عطيهولنا، نحمدوه ربي على السخانه اللي عطاها لنا، واحنا نتعايشوا مع الوضعيه هذه. نفس الشيء ريتها السخانه دي ربي عطانا، كيفاش نعيشوا معها؟ عطانا بحر نعوموا فيه، عطانا ما نشربوه، عطانا اللي نجموا نعملوه. العيشه نتاعنا احنا مسؤولين عليها. دونك كي تخمم انت عندي حياتي في ايدي نتاعي اني، دونك اللحظه اللي قررت فيها باش تتبدل الدنيا نتاعك، تعرف انه راهو ربي عطيك ما يكفيك باش تنجم تبدا بدايه جديده. البوز هذيك هي اللي باش تحدد الثنيه اللي باش تمشيها لقدام. ما همش صغارك اللي باش يمشيو بساقيك، خطواتك انت اللي باش تمشيهم وحياتك انت اللي باش ترسمها.
0: مؤكد
3: هذه الاولانيين. دونك لهنيك نقول خطواتك. دونك اول خطوه هي باش العقل نتاعك سيغتان ما نقولوا احنا البدايات ديما باش تكون صعيبه.
0: اي انا باش نسالك، باش نقول لك كيفاش نبدا؟ انت تحكي على اول خطوه، كيفاش نبدا؟ خاطر والله يصدقني هذيك في البدايه كيفاش نبدا؟ خاطر الافكار اللي تحكي فيها انت ومراجعه النفس، ناكد لك اغلب العباد

0: نقول باش نعمل مشروع، مانيش باش نجم نبدا مشروع، اما شنو اول حاجه رانا نجم نحطها؟ نتفكر باسيونت كانت تجيني عندها، نحكيو على سبور، تحب تبدا سبور، تحب لها ببدنها، تحب لها ببدنها، حكينا انه نبداو 10 دقائق سبور في النهار، ما نجمتش باش تبدا تمشي، مشكلتها كانت السخانه الشمس، نمشيو في الليل ما نجمتش، الوقت برشا نقصنا، وصلنا ل 10 دقائق في الاخر، وصلنا انه احنا نلبس سبادري كل يوم، نلبس سبادري، نهار اللي تلبس سبادري وعينك باش تمشي تتفضل، نهار اللي ما عينكش نحي سبادري وتقعد. وصلنا لاول خطوه انك تلبس سبادري كهو. دونك الفكره انت باش تمشي مع روحك ديما اصغر خطوه بالنسبه ليك،
1: اسهل حاجه تعملها
0: اصغر خطوه. صحيح. الثانيه هو خطر، هي الفكره في الاستمراريه نتاع الحاجه، مش في انك تبدا وكهو، يعني انه انت تبدا الحاجه وتكملها، تمشي وتقدم.
1: مثلا انت تحب تتعلم حاجه،
0: اي
1: وانت تقول انا باش نتعلم،
0: باش نتعلم لغه مثلا، نتعلم لغه، باش ناخذ لغه،
1: لغه
0: نحب في الشهر هذا نتعلم انجلي،
1: تلقى روحك صيف عم ناول نويت وما تعلمتش، حب نتعلم انجلي، ولا لا الانجلي يقراو في المدرسه، وما جينيرالمون ولا يحبوا الكوريه، ولا يحبوا اللغات اللي
2: التركيه،
1: الكوريه خاطر ديك برشا على العلوم وبرشا حاجات، وعندهم
0: مسلسلات يفرقوا
1: يشوفوا ولا يفهم المسلسلات فهم. لا لا اللغه الكوريه ولات مهمه بون لاسباب تكنولوجيه كذا كذا، باش نتعلم السيف هذا ما تعلمش السيف الجيم ده، به الخطوه البسيطه مثلا انك تدخل تعمل ريشيرش شنو ما المدرس المتوفره قرب لك وتعال مثلا،
2: حتى تصوب ابلكيشن على التليفون.
0: لحظه شوي،
2: اسهل حاجه
0: هي تبدا بكيكه
2: على التليفون.
0: الفكره في انه انت الميزا باغ الطريقه، انت قديش مستعده تستثمر فيها وقت؟ احنا كي نقولوا 15 دقيقه مثلا تعليم لغه، انت تو سورا وقتها اسكو انت باش تستعمل ابلكيشن والا باش تمشي تعمل ساعتين في الجمعه؟ انت كتلمهم 15 دقيقه في النهار باش انت من النوع اللي تحب روحك في دارك ما تحبش تخرج، تي تروفرا اون ابليكاسيون باش تخدم عليها. انت من النوع اللي ما تتشجعش وحدك باش تمشي تلوج على ايكول ولا حاجه باش تنجم تعمل حصتين في الجمعه.
1: انا اللي ترى كلاسيك خاطرني كلاسيكيه من هي هي الشباب جايه من الجيل الجديد اللي كل شيء قدامه على الكرون، هذاك علاش رانا مختلفين.
0: الهدف مربوط بشخصيتك انت.
1: دونك تقول هذا ايش نقصت كل واحد شخصيته،
0: يعني الهدف نتاع انه اني نحط راني مثلا تعليم لغه في الشهر هذايا، نحط له الاطر اقل خطوه نجم نبدا بها
2: تسهل.
0: اكزاكتومون. ثاني حاجه ما تستناش انك تكون موتيفي باش تعمل الحاجه، معناها الدفاعيه انك
2: حتى وانا ما عينيش لازمني نمشي.
0: جوستومون انت ما عينكش، اما اول خطوه باش تخليك تحس، يحس مخك انه انت عملت. الفكره انه انت عملتك الحاجه هذيك، حسيت الانجاز نتاعك، صحيت البدا يكفي انك بديت، حسيت روحك اللي انت تنجم تعملها، باش تولي اوتوماتيك ما تحب تعاودها. يوسف عملت 3 ايام باش تدخل في العاده، بعد نمشيو في سلوك، بعد نرتاح ومن شهر كامل تلقاك تمكنت منه.
3: مش ضروره تنجم الشغف يوفى وكو،
0: احنا نحكيو انك باش تبدل العاده. احنا الفكره نتاعنا انه احنا نكتسبوا حاجه جديده في حياتنا،
3: اي مثل الانجلي ولا الكوريه ولا حاجه، تنجم انت تقيد الكل باش تمر الاولى باش تمر الثانيه بعد سي بون نفحه
0: وتعرف. انا قلت لك 3 مرات تولي تحس روحك مجبر، ان تحس روحك اللي انت باش تدخل في العاده نتاعك. يشوفين عملنا 3 مرات تلقى روحك كيما كي تدخل سال دو سبور، يقول لك بعد 3 ايام تنقص التعب نتاعك، تلقى روحك بدا بدنك ولا يحب يمشي.
1: صحيح.
0: ثالث حاجه انه يلزمك تربط المهاره الجديده بحياتك اليوميه. اش معناها؟ معناها انت باغ اكزومبل باش تتعلم مهاره جديده لازمها تكون مثلا باش تشرب قهوه، ناخذ حاجه صغيره مثلا، انت باش تتعلم، خذينا اكزومبل تاع الليكتور ولا حاجه، نجم نربطها اني بحاجه نحبها، مثلا اني بعد العصر عندي قهوه، مع القهوه هذيك نجم نحط اني نعمل بتيت ليكتور مثلا، جدي نابورتو كو، مثلا نحب نحفظ قران، نجي بعد صلاه الصبح ونحط ورد نتاع 5 دقائق، مش نحط حاجه كبيره راه كيما قالت لي المراه، اني نقعد نقرا ساعتين، نفرض على روحي نقرا ساعتين قران كل يوم، وفي دو طون تلقى روحك تعبت ما عادش تنجم تكملهم. وقلت لي والخايب انه انت تحس روحك مذنب خاطر الزمت روحك بحاجه ما تنجمهاش. دونك الالزام في حد ذاته لهنا يتعبك. دونك نبداو بحاجات
2: عليها بالكيف، معناها
0: صحيت احنا نبداو بشويه، والمهاره هذيك تمشي بشويه وقت، تربطها في عاداتك اليوميه اللي انت مستانس بها. علاش قلنا حياتنا رانا احنا استانسنا بها، دونك حاجه مستانس بها باش تدخلها في وسطها، مستانس تروح من الدار تمشي ديريك من الخدمة.

0: للدار ديريكت، ما بيناتهم نزرف قهوة، ما بيناتهم نزرف علاقة عائلية، ما بيناتهم نزرف اون اوتر ابيتود اللي نربح بها المهارة الجديدة. باهي، نحب جوست لهنا قلتها فكرة الإلزام، والعباد اللي يخافوا من الخطأ هذا راهو احنا عندنا في كل واحد فينا وليد صغير يخاف لا يغلط، يخاف لا بالك شي ما بتعجبنيش كذا. دونك البداية الجديدة ديما فيها نقص، راهو ماهيش باش تكون مثالية. دونك الإنسان راهو يتعلم بشوية بشوية وفي غير ميزوق بشوية بشوية. دونك الفكرة اللي لازم نخرجوا بها الكل توا، مش وقتاش نبدا، من اصغر خطوه نبدا بها، وقدره الانسان على التحويل النيه الخطوه، راهو انما الاعمال بالنيات. النيه نتاعك لازمك تطبقها،
1: تجسدها
0: تمثلها فعل خطوات، والصغيره بصغيره ما تكبرش على روحك الخطوات باش نجم تمشي. دونك حدد نسختك وابدا امشي هكا. هاو
2: البداية، أنا فهمت الحقيقة من الإكزامبل اللي عطيته ياسر مزيان، نتاع برا أعمل سبور نص ساعة ياسر الدنيا شمس، أخرج في الليل، الليل ما تشجعتش الوقت برشا، ردهم درجين درجين برشا، ابدأ البس سبيدري. فهمتش معناها البداية هكا بالطريقة هذه. فما السؤال اللي طرحته آية،
0: أيوة
2: نبدأ ونمشي ونعمل مرة واثنين وثلاثة ومنا نقلق ونبطل فيس.
0: أي
2: أي مشكلة ما نتعلم شيء، خاطر اذا كان مش تعمل مره واثنين ما نصورش كان مش تبدلك في حياتك حاجه ولا باش تعلمك حاجه،
1: خاطر ما عندكش القابليه باش تتعلم قدام دار النفحك هاو زي معاش حاجه معاش
0: هي راهو
2: ليه معناها. رغم اللي انا حاولت مع روحي وقنعت روحي ومشيت وبديت، رغم هذا الكل ما وصلتش للي حبيته، ما مرتحتش.
0: هي راهو الفكره اللي قالتها، هو راهو الالزام في حد ذاته هو اللي صعب عليا. اني تو كي نقول روحي مثلا اني باش نعمل 5 ساعات فورماسيون، باش نعمل مثلا فريلانسر، انت باش تعمل مينيموم 3 اور بار جور، وتلقى روحك في البروغرام نتاعك انت مثلا عندك انشطه اخرين وصحابك باش يمشيوا للبحر وعندهم برامج اخرين، ماكش باش تنجم تلتزم به، ما تنجمش، سي تري ديفيسيل. دونك لهنا كي تقول اني باش نعمل 15 دقيقه في 30 يوم، باش ترجمك 3 سوايع هذوكم اللي فات اللي عملتي 15 مينوت هكا هو، هذوكم البداية هذيك الصغيرة هي اللي باش تعمل لي إنجاز كبير من بعد. أكل هي الهدف متاعك إني باش تبني هويتك، يعني أنت كي باش أنت باش تتعلم تلقى روحك آخر الصيف تعلمت، ولا تلقى آخر الصيف روحك أني ديجا بديت نتعلم في الكورية، ولا بديت عملت فلوس، ولا دخل لي مدخول حتى لو صغير.
2: أي أي.
0: يكفي بالنسبة لي إنه إن نحس روحي قاعد نتطور، وهذاك هو اللي يخليكم بعد. فما قاعدة صغيرة زادة نعملوها احنا، هي قاعدة 24 ساعة اللي أي. ما عندوش باش يبدأ عنده برشا برامج، الفكرة اللي جاتك في 24 ساعة هذيك تبدأ به ورقة قدامك اللي تحمدك في مخك الكل حطهم. فما اللي يعمل ان ليست دو ديس، اعمل من 1 حتى 10 واصغر خطوة دورها وتبدأ به في اللحظة هذيك، معناه ما تستناش لها طولا بعد لكذا، معناه ما تم، والا اللي اقوى من هذا الكل انت ما تبداش مشروع ما تحط نظام قبل. الفكره معناها انه انت مثلا الهدف نتاعي انه اني باغ اكزومبل يكون عندي جدي نيمبورت كوا 1,000,000 باش نعمل بيه الغونتري، باش نولي خبير في ما نعرفش يعني في حاجه معينه، باش نغير حياتي كلها، مشروع كبير. لكن كي تحط له انت نظام معين باش تبني عليه، مثلا اعطينا اكزامبل انت باش تبدا به، انت عندكم سيغتينمون في الكورسوس باش تخدم به، مثلا باش نعمل انشطه على التليفون، باش تعمل فورماسيون، باش تتكون في حاجه معينه. دونك فما هكا دي زيتاب صغيرين باش تعملهم باش تكون بهم باش توصل في اخر المرحله عندك وليت متكون ولا عندك كذا. دونك هذاك اللي يهمنا انه انت عملت النظام معين لروحك باش خليتك البدن يولي عندك موتيفي باش ينجم يكمل يوصل للنهايه نتاعو. دونك مهم ياسر انك انت تغير بك القرار الصغير هذاك وبردود الافعال الصغيره اللي تجي من وراه.
2: نرجعوا للسؤال كنا تعدين عليه في الساعه الاولى من البرنامج.
0: أيوة.
2: وما فصلناش مهم برشا
0: اللي هو
2: مختلف في الاعمار.
0: اي
2: ومختلف في خليني نقول الامكانيات العلميه، ما نحبش نقول الذهنيه. أيه؟ معناها فرق ما بين واحد خدم من عرش انا أضيف وقاري واستاذ جامعي ولا دكتور في حاجة ولا كذا، وبالآخر إنسان حرفي عمره الكل يخدم سباك نجار كذا الخدم الكل اللي باليد. وعنا حكاية العمر تفرق ما بين واحد في صيف في عطلة باش يبدل حياته عمره 25 سنة وواحد عمره 45 سنة والآخر متاع 75 اللي أنا بركي تولي نفكر فيه بيه. على خاطر احنا في تونس جينيرالمون خذا الغوتريت حتى من المهام نتاعو تولي مازال اليوم يشد يقرا الصحافه في
0: يمشي القهوة
2: ولا فوالا ولا يمشي القهوه ويزيد يلم جميعه ريتريتي كيف هو ويقعدوا قاعدين معناها قالق مع قالق.
1: تعرف على انت قلت خم فيهم كان انت قراني بروف ديجا مسيو انور بالطيب هو مع سيد احمد موسى في البرنامج هذا عنده كلوب تاع دي غوتريت خاطر هو ديجا باش ياخذ ريتريت
2: ما نحبهمش هذوك
1: وعمل عملهم كلوب تاع رحلات تاع تاع شطرنج تاع اكتيفيتي كولتوريل تاع بلومب.
2: انا نحب مخلط نحب ناس تخدم وناس
1: في تونس اصلا ما يتفهموش مع
2: بعض. ريت انا قداش نحب القعده معاك ومعك انت سي هي ما كنت مع ولادي لا لا حتى كاني لا حتى لا وديك على
0: جينيريشن
2: على عمر هي تحكي كلاش على عمر واحد اخر قلت انا في عمري وتجربتي وخبرتي هذه اصغر من ولدي وهذه قد ولدي باش نتعلم انا لا سي با فري بالعكس تعلم منهم هذوك ما الصغار
0: يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر
2: ليه وعالمهم هما غير عالمك انت كي كنت في عمرهم راه وذاك علاش باش تعرف برشا حاجات باش تعلم برشا حاجات دونك
0: والكلمه هذه هي اللي تجاوب على السؤال نتاعك هو ايفيكتيفمون كل عمر عنده اهتمامات وعنده اولويات معناها انت كي تنقعدوا القعده الوعي جيغي اونتر كيمي مع روحك انت كي تسال روحك اني ايش عملت بحياتي شنو هي الحاجه اللي نحب نبدلها تقيم روحك بالحق خاطر انت كي تقيم حياتك انت باش تحط شنو ما لي تري اللي بالنسبه ليك بريوريتير على غيرهم وشنو ما الحاجات اللي ماهمش متماشين معاك مثلا انت كنت تحكي توا باغ اكزومبل بالنسبه ليك رحلات وجو وخرجات بالنسبه ليك يفرهدوك بالنسبه لي اني اون فورماسيون واني نقري صغيرات اني نعطي خبرات نتاعي صغير بلوز يوتيل بالنسبه لك جي ايوتا تقول اني يعني نعمل علاقات مع الناس اللي دايرين بيا بالنسبه لي اهم سهام تقول نتلهبك الصغيرات ونعطيهم خبراتي اني زاده مهم كل واحد في الدنيا هذه عنده نظره خاصه به هو وعنده اولويه ما عند حتى حد اخر مثلا انك ناخذ نفس الشخص بنفس العمر هذا عمره 75 وهذا عمره 75 هذا يقول لك نحب نحفظ القران ما عاد في العمر ما مزق وهذا يقول لك اني حياتي كل عطيتها للصغار نحب توا نعيش حياتي
2: صحيح موجودين الاثنين
0: دونك هذا باش يخمم لي باش يعمل باش يعمل سفر وباش يعمل رحلات وباش يعمل استثمارات باش يعمل حاجات جديده في حياته اللي مازالت والاخر باش يقضيها روحانيات وشنو عمره بوتيتخ
2: يحضر لنهار اخر احنا نقولوا
0: دونك بالنسبه لي هذا باش يكون عنده اولويه وهذا عنده اولويه مختلفه تماما بالرغم انه العمر متقارب ولا نفس يكون حتى الكورسوس اللي قريب لبعض ولا نفس العيشه عيشه
1: ولا فرد خدمه فرد
0: كيفاش يكونوا مراه وراجل هي في نيتها شيء
2: هي مشكله كي يبداو زوجي
1: ديما تصير
2: كل واحد يولي عنده نغمه مختلفه على الاخر يبداو عايشين فرد دار وعشره طويله ولكن كبرهم ما يحبوش يعديوا الاثنين
0: على ذكر
2: بالنسبه للزواج تعرف شنو يعملوا حاجه مزينه ياسر الرفيه وفي برشا عائلات يتقاربوا يشاركوا بعضهم في هذا وفي هذا
0: هذه في حد ذاتها هي في حد ذاتها فما في قعدتك مع روحك يلزمك تعرف اسكو العلاقات اللي انت عايشتهم تستحق منك استثمار والا لا باش تراجع انت علاقاتك احنا قلنا باش تراجع علاقتك مع روحك علاقتك مع المحيطين بيك علاقتك مع ربي مانيش باش نجبد وعلاقتك مع اللي قبلك صغيراتك والا اللي اكبر منك معنى المحيط نتاعك دونك المحيط نتاعك باش يكون فيه حاجات الماديه والعلاقات الانسانيه دونك كو سوا باش يكون انت زوجك والا اولادك والا ابنائك باش تراجع العلاقات معاهم ومهم ياسر هنا اسكو انت في علاقه سامه مش في علاقه سامه تحب تواصل هيك العلاقه تحب تحسن هيك العلاقه تحب توطدها تقول لا هذه راهو يلزمهم صغيرات يزيهم يلزم نعملوا على رواحهم استنزفوني ما عادش نحب نتلهب حتى حد نحب نركز في علاقتي الكوبل معناها ككوبل نحب نستثمر فيه ما عشت سوفيزامون ليهم كل واحد راهو يلزم ويقف ويقرر الحاجه
2: هي فما ثلاثة مراحل. فما المرحله نتاع الشباب اللي يبدا كيما توا ايه الانسان فيها ليبر وما عندوش حتى مشكل. فما المرحله اللي كيفين اولادو كبروا خدموا وتنجم تقولها الحكايه هذه نتاع كبروا يزيني معطيت. وفما المرحله اللي كيفك انت متزوجه ربي يفضلكم لبعضكم وعندك عائله ومسؤوليه كي باش تبدل حاجه. انا نشوف الانسان اللي في الوضعيه هذيك مازال معني عنده صغار ودار ومسؤوليات وساعات حتى امك وبوك تقام تابعينك خاصه اذا عندك واحد فيهم كبير ولا كذا دونك وانت في نفس الوقت تحب تغير راهو كشارج هذاك الكل وانت تحب تغير تولي تظهر لي في الترانش هذه اللي نحكي عليها ترانش داج اللي نحكي عليها المسؤوليه صعبه شويه حكايه التغيير اصعب ياسر بالنسبه للي شباب وحده والا اللي كبر وقام مهمته كبر صغاره
0: une très bonne remarque لهنا
2: نختلفوا برشا
0: لا ما نختلفوش بالعكس أي. هي راهي راهو احنا كي نحكيوا وعي يعني انت باش تقف مع روحك ايش معناها باش تقف مع روحك يعني انت باش تحط هذوما الكل في كفه باش تحط حياتك انت في كفه انت شنو تحب تكون غدوه انت كي باش تتحاسب راهو باش تحاسب على حياتك مش تحاسب على حتى حد راك كل واحد عنده حياته وكل واحد عنده ثنيته وكل واحد باش يعيش بامكانياته حتى حد ما باش يقول لك ليش بك عطيتني لي بارك الله فيك اللي عطيتني كل واحد باش يجبد روحه
2: مؤكد
0: دونك انت اذا ما جبدتش روحك وما دللتش روحك وما عطيتش روحك راهو حد ما باش يعطيك من الاخر دونك تقف مع روحك وتحدد شنو من الحاجات اللي انت تحب تعطيهم كما قالت قبيله راهو انت كأم راك قدوه لصغارك من وراك
2: يقولوا لكش البسيكولوج نتاعنا تشجع على الانانيه راهو ما
0: انا يلزمك تكون اناني راهو ربي خلقك من كرش امك خلقك وحدك يلزمك تكون اناني باش تنجم تقيم بعيلتك يلزمك اللي ضعيف راهو ما ينجمش يوقف عيله المرأة القوية هي اللي تقيم بروحها باش نجم هي راهي وتد الخيمة باش نجم تقيم بالدايرين
2: لازمها تكون صحيحة ولاباس ومخها لاباس
0: مش معناها راني نرضي في الناس الكل لوان دو لا مش باش مرضاهم عمره لا يقدم بيك لا يوخر بيك بالعكس هذاك باش تكون شارج دو بلوس على ظهرك وانت تمشي في ثنيتك دونك انت قرارك اليوم يا باش تهزك الحمل الكل يا باش تنقص يا باش تمشي بيه تختار ما هو حتى حد مش يقرر في بلاستك وحتى حد ما بيش يمشي خطواتك انت تقرر خطوتك قديش كبرها وانت تقرر اثنيتك اللي باش تمشيها
2: للرجل والمرأة ذي زوزة كسوى أب العائلة ولا الأم
0: الطفلة ما زلت في مقتبل الحياة باش تبني علاقات وإلا باش تختار ثنية خدمة وإلا باش تختار حتى لو انت جدة كيف كيف ما زلت لكش نهار في حياتك باش تعيشه انت تقرر كيفاش تعيشه من غير حتى حد زد
2: من غير حتى حد يعطيك صحة وئام شكرا ليك محلى الكلام اللي كنت تقول فيه اما فما ليس باش يتهموك بشوية أناني
0: ميسالش سيدي ميسالش أنا حبكم أناني
2: والله مع برشا ناس الكلام اللي تقول فيه مهم وهو رأي وفما مثل شعبي معروف اللي ما عندوش خير في روحه ويقولك روح ما لقاتش فيه الخير عرفتك المثل
0: صحيح
2: إذا كان روحك باش تلقى فيك الخير تأكدوا الخير هذاك باش يعم حتى عليه من حولك
0: هذاك هو قبلك التبديل اللي يبدا بك انت هو اللي باش يخرج على الدير
1: ويقول لك حب روحك واش العباد تحبك
2: اي هذا هو حب روحك واش العباد تحبك فعلا راه الحب يخرج من عندك انت اللي تراه فيه في عينين الناس والاعجاب بروحك تراه في عينين الناس
1: اي فاقد شيء لا يعطيك انت
2: تدمك علاقته بروحه مهتزره وبتشوف الناس هكا احترامها ليه واعجابها بيه بلوز او موا مازلت عندك كلمه باش تختم
0: اخر كلمه يلا ابدا بروحك استعين بالله خذ اول خطوه اليوم تو دقيقه هذه إيش باش نعمل
2: متفقين انا معاك
1: بعد ابدا
0: وبعد غدوه تو يجي بطبيعته
2: به انا الافكار عندي دونك التنفيذ حمستني عليه انتوما ما نعرفش شنو رايكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وان شاء الله سمعتونا وان شاء الله فهمتوا اللي نقولوا فيه على غايه من الاهميه احنا نحبوا ندخلوا كل جو المرح ونفدلكوا ونشاكسوا اهم شويه على خاطر لا عندنا المعلومه العلميه نحبوا نعطيوها واقعنا اللي فيه برشا غلط الحقيقه نحطوها امامه خاطر هي عندها القدره على بالمعلومه انهي تصلح يعطيك صحه ايه الله فارس كل مره تجيب لنا العباد شنو تعمل وتدور حتى لبرا وخارج تونس وكذا شكرا إيه إن شاء الله نتلاقوا بيك الأسبوع القادم في موضوع جديد سيهم الدرع الجمعة جاي علاقتك بالفلوس والسيف كيفاش انت ساعة سافا ولا سافا با كي الناس كل سافا با
1: هكاك
2: استنزاف
1: ستر ربي خلي
2: استنزاف الصيف الصيف والفلوس هل أصبح الصيف عبء ماليا؟ هذا هو موضوعنا الناس الكل إن شاء الله الأسبوع القادم نتلقاو في خير. تحية توصلكم من عليا منصوري شاركتنا في تنسيق البث المباشر. ياسمين معتوق قامت بالإخراج الرقمي للبرنامج وأيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني. شكرا لكم الناس الكل في تمام منتصف النهار نشرتنا الإخبارية. شكرا إلى اللقاء غدوة إن شاء الله في برنامج الموجة ورا الموجة. إلى اللقاء.

0: انتصف النهار على موجاتنا، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: الجامعة العامة للكهرباء والغاز تؤكد أن تحميل المسؤولية لأعوان وإطارات السياج مسؤولية انقطاع الكهرباء ينطوي على مغالطات وضغوطات. هيئة الصيادلة تحذر من تداعيات انقطاع الكهرباء على الأدوية، وجامعة النسيج تحذر من خطر انهيار القطاع الصناعي وتكبده خسائر فادحة. المجمع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. إلى تفاصيل الأنباء، أكد كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتح المسلمي أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد عدد من رؤساء الأقاليم ورؤساء الوحدات في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في كامل جهات الجمهورية. وأوضح المسلمي أنه كان من الأحرى تشكيل لجان فنية لتحديد المسؤوليات عوض تحميل المسؤولية لأعوان وإطارات استاج الذين قال إنهم يتعرضون إلى عدة مغالطات وضغوطات.
1: نحن بقرار النيابة العمومية بفتح تحقيق فيها، لكن هذه السلطة اليوم تحبت ثبت مالكش فوراها مؤامرات. نحن ننزل أولادنا ونعرفوا حجم التضحيات اللي قدموا فيها، لكن هم ما تسفين يقولوا تايا فانا على فالشمس وفالقدمة فالظروف هذية والمواطنين يسب وجاو بين المطرقة والسمدان وزيد من بعد تايا تلم النيابة العمومية. نحن نقدروا وسلم يخدموا على رواحة. كان الأحلى الحقيقة اليوم التحقيق يكون فني ولجنة فنية اليوم نشوف الوضع البيت كيفاش ننقلوه اليوم للمدى القصير والمتوسط والبعيد. برشا مغالطات صار، برشا تحميل مسؤولية لأعوان السيق اللي دارك السيق كسر ذون. أول حاجة اليوم نحن في حالة استثنائية، طقس زاد حار جدا وأول مرة يمس بلدان شمال أفريقيا الكل، وتشوفوا انتم الجزائر وضخامة الطاقة في الجزائر وليبيا حولنا زوز قص عليهم الضوء طاحوا في بلاك أوت زوز. ونحن الحمد لله خبرة أعواننا مهندسينا بخبرة إطاراتنا اليوم نعتبروا نحن عملنا إنجاز كبير ياسر ومنعنا الشبكة متاعنا. الغضب بتاع الشعب التونسي وهذا عنده فيه الحق، ما استنسوش الضوء مقصود، قدروا هذا ونتسفوا للوضعية اللي نحن وصلنا لها، لكن يلزمنا نشوفوا الشطر الكاس المليان.
0: وأشار كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتح المسلمي لأن الطرف النقابي سبق وأن حذر من الوضع الحالي، مشددا على أهمية تطوير مصادر إنتاج جديدة للكهرباء لمواجهة ارتفاع الطلب وضمان استقرار الشبكة الوطنية.
1: وهذه الحقيقة الشجرة غطت الغابة وخانة والنقص في الواحد. أما الأصل فيه أن اليوم كنا حاضرين نحن وعدنا احتياطي إنتاج من الكهرباء اليوم اللي نجم يغطي الظروف الاستثنائية، إلا أنه ندينا نحن ولو هذا موثق في أرشيفنا كان خبيات وكعوان استيق وخبرة استيق للنهار ذايا وكان الشركة حقها في الاستثمار في الطاقات المتجددة، حقها في الاستثمار في معامل إنتاج الكهرباء الحقيقة من عام 2020 ما استثمرناش في إنتاج الكهرباء وهذا نعتبره خطأ. يمكن زاد نعاود نقول اليوم بالك مشكلة في المالية العمومية، بالك الموضوع هذا في السادة ميزمع، أما لازم اليوم ولا أكيد مؤكد أنه نعطي الأولوية الاستثمار في الطاقة على خاطر ظهرة اليوم بالكاشف اليمر حيوي غاية صدر تونسي أنه يتنازل عليه.
0: في هذه الأثناء حذر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى. وأوضحت كاتب عام الهيئة ثريا النيفر أن المجلس دعا الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تحديد وقت قطع الكهرباء بالدقة المطلوبة بهدف تخفيف أثار هذه الانقطاعات.
2: انقطاع متكرر وغير مسبوق للتيار الكهربائي اللي هذا ينجم يضر الخدمات اللي بها الصيدلي للمواطن. نقول الخدمات الصيدلانية راهو الخدمات من الجروسيس اللي باش يوفر الدواء في الظروف الصحية اللازمة تكون الجودة اللازمة للصيدلي، والصيدلي كيف باش ينجم يعطي دواء في الظروف الملائمة للمواطن وجودة الدواء. كيف ما ننساوش مخابر التحاليل الطبية اللي هما يستعملوا دي رياكتيف يلزمهم يكونوا في تمبيراتور معينة، عندهم ماتريال يخدموا به يكونوا في تمبيراتور معينة، كيف حتى باش نحفظوا العينة متاع الدم يلزم يكونوا في النوع متاع تمبيراتور معينة. الهيئة رسلت هيك مش تقولها تحاول تعطينا الأوقات والمدة الزمنية باش ينجم الصيدلي يوفر اللازم في وقت معين، خاطر ما نجموش احنا نكونوا نقعدوا 24 ساعة باش تحط الضوء، على الأقل تعطيني مدة معينة باش نجم أنا نوفر الخدمات اللازمة. إذا كان عندي جروب إلكتروجين نحضروا باش يقعد التمبيراتور تشد الدواء، نعرفوا إن لي فاكسان ما تتحملش شونجمون كبير تاع التمبيراتور، الأنسولين ينجم يتحمل شوية أوغمونتاسيون تاع التمبيراتور، دونك نحاولوا نردوا بالنا على رواحنا، وإذا كان عندنا معلومة نحبوا ناخذوها تخص الدواء ولا تخص العلاج، خذوا المعلومة من أقرب صيدلي.
0: من جانبها حذرت الجامعة التونسية للنسيج والملابس من خطر انهيار القطاع الصناعي وتكبده خسائر فادحة جراء الانقطاعات العشوائية والمتكررة للتيار الكهربائي دون إعلام مسبق، داعية إلى إحداث لجنة عليا لإدارة الأزمة. رشيد الزراد عضو المكتب التنفيذي لجامعة النسيج والمزيد.
3: القطاعات المتكررة والتيار الكهربائي هي مصيبة بالصناعة التونسية ككل. معناها تخيل أنت قطاع النسيج اليوم الحمد لله أكثر من 1500 مؤسسة يشغلوا في أكثر من 160 ألف الحمد لله تونسي وتونسية، ما يعرفوش على أرواحهم، كي يخرجوا 6 نتاع الصباح 5 نتاع الصباح باش يمشي يخدم يلقى الحمد لله المؤسسة تخدم ولا ما تخدمش. القطاعات هذه الحمد لله خاصة في قطاع النسيج الحمد لله تسبب وقف للنشاط الكلي للمؤسسة. إذا كان قطاع كما هذا والقطاعات كل اليوم تعيش في ظروف يعلم بها ربي إلى متى تنتهي الإدارة العامة تاع ستيك، ما تلقاش حتى إجابة عندهم. فما مؤسسات تو تعرف كيفاش قاعدين يخدموا، تو يجيو يقعدوا ونبداو نستناو في الفرج من عند ربي، ما غير ضو ما نجموش نخدم. منينا لو أنه فهمتوا لا تكون فما لجنة عليا، لجنة إدارة أزمة، إذا كان ما تقعدش داس الكل على الطاولة باش نحلوا المشكل هذا، ما شنو نعملوا؟ نوقفوا، وكان وقفة الصناعة، وقفة تونس الكل.
0: في هذه الأثناء رحب المجمع المهني للطاقات المتجددة بإعلان الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، خطوة اعتبرتها الجامعة مفصلية في مسار تحقيق الانتقال الطاقي وتجنيب المواطن التونسي ما يعيشه اليوم من تداعيات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. ودعا رئيس المجمع صادق بسباسي لإقرار إجراءات ميسرة لتوريد بطاريات التخزين والتخفيف من الأداءات الديوانية على اللقطات الشمسية الموردة.
4: نعم فرحانين برشا بالقرار اللي هبط اللي هو ريفيرونسيال جديد اليوم، تقنيا الحكايه هذه ممكنه طبعا وحده ماهيش باش تكفي، على خاطر اليوم لازم فما تسهيلات لتركيب البطاريات في تونس، لازم يكون فما خطوط تمويل ديدي للعمليه هذه، كما نجحنا في برنامج بروسول ليك اللي عملته الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز بتعاون مع وكيل التحكم في الطاقه اللي هو اليوم اهم رافعه في الطاقات المتجدده في مساكن في الريزيدونسيال. اليوم لازم نخمو في حلول اخرى باش نجمو نسهلوا عمليه التخزين للمساكن في تونس. من أهم الحلول اللي تجم تعاوننا في ضد الانقطاعات، بالتالي اليوم احنا حاليا يدينا الحوار مع سلطة الإشراف مع شركة وطنية كهرباء وغاز وكالة التحكم في الطاقة ووزارة الصناعة باش نجموا نشوفوا الحلول الملائمة، باش نجموا نشجعوا المواطنين التونس انهم يركبوا البطاريات هذه. يعني بخلاف زوج إجراءات مهمة احنا لازمتنا ديما حاسين عليهم ديما نذكروا بهم، اللي هما الإجراء الأول اللي هو التخفيف في الأعباد الديوانية على البطاريات، والثاني اللي هو تخفيف في 30% ديوانة اللي قاعدين نخلصوا فيها على اللقطات الشمسية.
0: تحسينا للخدمة الصحية وتخفيفا للضغط على المستشفى الجامعي، انطلق خلال الفترة الأخيرة إنجاز مشروع المستشفى الجهوي بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان بتكلفة جملية بلغت 100 مليون دينار، حيث سيضم عددا من الاختصاصات الطبية والجراحية. أكثر تفاصيل يقدمها جمال مرابط المدير الجهوي للصحة الذي تحدث في ميكروفون الزميلة نادرة برجب.
5: مستشفى الجهو بحفوز اللي بكلفة حوالي 100 مليون دينار، فيه الاختصاصات الجراحية والاختصاصات الطبية وطب الأطفال وقسم الأنعاش والتصوير بالسكانير، معنا كل التجهيزات وكل الإمكانيات الطبية من حيث الموارد البشرية والتجهيزات ما معناها في قيمة المستشفى الجهوي. طب إن شاء الله المبادرة هذه باش تقرب الخدمة الصحية من المواطن وتعز الخدمة الصحية وتخفض الضغط على المستشفيات الجامعية على الخطوط الثالثة، إطارات طبعا بتكون إطارات طبية من طب عام لطب الاختصاص، بتكون ثم أطباء معنا مختصين في الفحوصات الجراحية، خاطر بتكون قسم جراحة معنا سيرفيس سيرجيكال بوليفالون متعدد الاختصاصات، معناها جراحة عامة، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، نجم يكون فيه زاد الأنف والحنجر والأذن.
0: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. الجامعة العامة للكهرباء والغاز تؤكد أن تحميل المسؤولية لعوين إطارات ستيغ في انقطاع الكهرباء ينطوي على مغالطات وضغوطات. هيئة الصيادلة تحذر من تداعيات انقطاع الكهرباء على الأدوية، وجامعة النسيج تحذر من خطر انهيار القطاع الصناعي وتكبده خسائر فادحة. المجموع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، نعود ونلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة مونسير على الفيسبوك راديو مونسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: إشهار. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.
8: انتو مزوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

جوب احد الاذاعه المنستير وعيشوا اجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الازواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ادم وحواء كل سبت من 10 مساء.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت العدول عن الاستقالة الجماعية ومواصلة مهامها بعد انقضاء الأجل القانونية دون تقدم أي قائمة مترشحة لتولي رئاسة النادي. من جهة أخرى الفريق مش يدخل في تربص تحضيري بمدينة عين درهم استعدادا للموسم الرياضي الجديد، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي والفني اللي وضع الإطار الفني للفريق باش يتواصل من 26 جويلية إلى 6 أوت باش يضمن البرنامج حصص تدريبية مكثفة تهدف إلى رفع الجاهزية البدنية وتحسين الجوانب الفنية، بالإضافة إلى برمجة عدد من المقابلات الودية وأيضا مواصلة القيام ببقية الانتدابات. مادام تحكيت على الانتدابات، زوز انتدابات إلى حد الآن ثابتين ورسميين، الحارس إدريس العرفاوي، بالنسبة للعرفاوي نذكره واحد عمره 21 عام، تلقى تكوينه في نادي ميكلين في بلجيكا قبل ما يجي لتونس من بوابة النادي الإفريقي. والانتداب الثاني يتمثل في اللاعب مالك الميري، يبلغ من العمر 22 عام ويشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، هو متكون في صفوف الترجي الرياضي التونسي قبل ما يشغل تجارب في البطولة التونسية مع مستقبل سليمان والنادي البنزرتي. أما الحمام سوسة، الإعلان عن تركيبة الهيئة المديرة، عادل مرجين رئيس للفريق، بشينوبو الهيدي الطايفة، عادل رزيقة أمين المال، حمزة الوستاتي كاتب عام، لطفي موسى في خطة رئيس فرع لكرة القدم، محمد رمزي سليمان رئيس فرع مكلف بصنف الأكابر، وسعيد عثمان رئيس فرع مكلف بالشبان. النادي الصفاقسي أعلن عن دخول فريق الأكابر بدام البارح في تربص مغلق بمدينة سوسة باش يتواصل حتى 30 جويلية، وذلك في إطار استعداد الموسم القادم. نذكر الفريق سياسيس كان استأنف التمرين منذ نهار 3-14 جويلية تحت إشراف مدربه الجديد نبيل الكوكي. هيئة اتحاد بن قردين تتواصل اتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحيدوسي لقيادة المقاليد الفنية للفريق. نجم المتلوي توصل إلى اتفاق مع الحارس صدق يدعس لتمديد العقد لموسم إضافي. الظهير الأيسر يوسف عزيب 22 عام يمدد أو يصحح عقد مع الأولمبي البيجي باش يتواصل حتى لجوان 2028. الترجي الرياضي كشف عن برنامج المقابلات الودية اللي باش يخوضها الفريق خلال التربص والتحضيري بمدينة عين دراهم، باش يلعب مباراة ودية ضد النجم الخميري يوم 24 جويلية، ثم يلعب ضد فريق تقدم ساقيت الدار يوم 26 جويلية، على أن يختتم سلسلة مقابلات الودية بمواجهة فريق الحزم السعودي يوم 4 أوت. المدافع البوركينابي سليمان وترا اللي بروز مع فريق مستقبل جابس في الموسم الفارط قريب جدا من إمضاء النادي الإفريقي، هو حاليا بصدد القيام بالاختبار الفني. النجم الساحلي أتم إجراءات التعاقد مع الثنائي أشرف بن ذيف لاعب ترجي جريس وعبدالله العامري متوسط ميدان اتحاد بن قردين، مدة العقد لزوز الملعبية موسمين. في الرابطة الثانية رسميا شكل مفتاح مدرب جديد لفريق الملعب الجبسي. ونختم معكم بكرة اليد، الجامعة التونسية لكرة اليد قررت إلزام جميع الأندية المشاركة في بطولة النخبة الأكبر وبطولة القسم الوطني A بتسجيل لاعبين اثنين من مواليد 2006 أو 2007 إجباريا على ورقة كل مباراة، وذلك في منافسات البطولة الوطنية وكأس تونس. في صورة عدم الالتزام بهذا القرار وبعد تقديم الفريق المنافس لإثارة مستوفية للشروط القانونية، يعتبر الفريق المخالف منهزم جزائيا مع تسليط خطية مالية بقيمة 1000 دينار تدفع قبل المباراة الموالية. بالخبر هذه مستمعينا كما تماكم أخبار الرياضة، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
2: في شتى المجالات.
3: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
2: سياسيا،
3: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
2: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
3: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: تسهرون الليلة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. عرض عشاق المحفل الليلة بقصر الرباط بالمنستير ضمن الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي.
2: بسم الله ابدينا والنبي صلينا، صل على محمد تربح، واللي يصلي على محمد يسعد ويربح. بسم الله ابدينا وربح للصغرات علينا.
3: اللهم صل على النبي،
2: جايب الجواد والشاق والناس في عين لعبة والأساد، وبحياة الحاضرين وبحياة من جانا وبحياة من زين علينا.

0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان الفلسطيني فرج سليمان ضمن مهرجان الحمامات الدولي.
2: المقطع الجاي أغنية كتبها صديقي وحبيبي وشريك الفنان عامر حليحل.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لا قصة،
0: كلمة أهمس بها لبعض الآباء الذين لا يعطون الأهمية اللازمة، أو بالأحرى لا يسخرون شيئا من وقتهم لاحتضان أبنائهم، للتحدث إليهم، للاستماع إليهم، لمعرفة أفكارهم وطموحاتهم، بينما يقضون وقتا طويلا في الشارع أو في المقهى متناسين واجبهم تجاه أبنائهم. أحد الآباء تلقى رسالة من ولده يعاتبه فيها عن تناسيه وإهماله له. قال لي ولدي: لماذا يا أبي عابس الوجه سريع الغضب؟ لم تعد كالأمس في وجهي بشوشا أو تعر أي اهتمام طلبي، ومع الأصحاب ألقاك ضحوكا عكس ما عندي، فيا للعجب. أكثر الأوقات تقضيها بعيدا بين أعباء ولقيا صحب، ثم تأتي البيت إما متعبا أو معيرا ما بقي للكتب. كلما حاولت أن أحظى بقرب أو حنان منك يروي سغبي، عصفت بي ريحكم واقتلعت من سمائي كل طيف مخصب. هل نسيتم يا أبي حقي كطفل في زمان وارف بالنوب؟ أم حسبتم أن دور الأب دوما وفرة الأكل ومد الحسب؟ وتركتوني على الدنيا وحيدا، لا تقل لي يا أبي إني سفيه، أو تقل إني كثير

شغبي، فأنا ما زلت محتاجا إليكم، وسؤالي من قبيل العتب، ورجائي عفوكم عن كل لفظ دون قصد ساء فيه أدبي.

0: من أمثال العرب.
1: كدمت غير مكدم، هذا المثل يضرب للحاجة تطلب في غير موضعها أو من غير أهلها. والكدم هو العض، والعامة تقول ضرب في حديد بارد. وقال رجل لرجل نزل ببخيل: نزلت بواد غير ممطور ورجل غير مسرور، فأقم بندم أو ارتحل بعدم. وقريب من هذا قول الشاعر: لئن قصرت في مدحك ما قصرت في منعي، لقد أرتعت أنعامي بواد غير ذي زرعي.

0: الخطأ والصواب.
1: يقولون يزورنا فلان في هذه الآونة من كل صباح، والصواب يزورنا في هذا الأوان من كل صباح، لأن آونة هي جمع أوان، والأوان هو الوقت والحين. وربما صح أن نقول يزورنا فلان في هذه الآونة من كل صباح، إذا كان يزورنا كل صباح مرة ثم ينصرف، ثم يزور وينصرف 3 مرات على الأقل في الصباح الواحد.
0: من شعر الحكمة.
1: قالوا فرحت بلا داع، فقلت لهم ألست أحزن أحيانا بلا داعي؟ حررت نفسي من حقد ومن جشع، فكيف أمسك قلبي بين أضلاعي؟ من كان يسعى إلى شر فليس أخي، شتان ساع إلى شر ولا ساعي. أنا الغني على فقري، فإن سألوا عن ثروتي فهي أني غير طماعي. أمد رجلي على مقدار طاقتها، ولا أمط إلى أقصى مدى باعي. لم أحسد الملك المرهوب جانبه، لكن حسدت على اطمئنانه الراعي.

خذ ما استطعت من الدنيا وأهليها، لكن تعلم قليلا كيف تعطيها. كن وردة طيبها حتى لسارقها، لا دمنة خبثها حتى لساقيها. أكان في الكون نور تستضيء به لو السماء طوت عنا دراريها؟ أو كان في الأرض أزهار لها أرج لو كانت الأرض لا تبدي أقاحيها؟ سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة جوجل في مؤتمر جوجل إي واي 2026 عن توسع جديد في مجال الأمن السيبراني، وقدمت الشركة الأداة لأول مرة في أكتوبر الماضي بوصفها وكيل ذكاء اصطناعي لأمن البرمجيات، لكنها تسعى الآن إلى توسيع نطاق استخدامها خارجيا مع التركيز على قدراتها في المساعدة في تأمين قواعد الشفرات البرمجية حول العالم. وتجي الخطوة هذه في ظل تصاعد المنافسة بين شركاء الذكاء الاصطناعي في قطاع الأمن السيبراني بعد ما أثرت أنتروبيك اهتماما واسعا عقب إعلاناتها نموذج كلود ميتوس المصمم لاستكشاف الثغرات الأمنية غير المعروف في الأنظمة الحساسة والعالية الخطورة. وجذب نموذج ميتوس اهتمام مؤسسات مالية كبرى وجهات حكومية، إذ روجت له أنتروبيك على أنه نموذج قوي للغاية إلى درجة تمنع طرحه للعامة في الوقت الحالي، كما أسهم ذلك في تعزيز علاقتها بالحكومة الأمريكية بعد خلافات سابقة مرتبطة باستخدام العسكري للنماذج متاح. وفي أعقاب نجاح لونتروبيك بدأت شركات أخرى تطور أدوات مشابهة كما الأوبن أي أي وميكروسوفت قبل أن تضم جوجل رسميا إلى هذا السباق، وأكدت أنها تناقش بالفعل استخدامه مع حكومات ومؤسسات كبرى لتدقيق الأنظمة متاحة الأمنية. الرئيس التنفيذي لشركة جوجل قال أنه ما حققته أنتروبيك أظهر القيمة الكبيرة للنماذج الكبيرة في استخدامات الأمن السيبراني، وأضاف أنه جوجل تمتلك بدورها القدرات اللازمة لتقديم حلول منافسة في المجال هذا. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
0: نيوتيك
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية الوطنية. أوضحت الشركة أن هذا القرار يندرج في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويمكن يمكن المواطنين الذين يعتمدون على ألواح شمسية من الاستفادة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتزويد منازلهم بالطاقة حتى خلال الانقطاعات الظرفية الناتجة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. حذر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل، وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستاك لدرس حلول آنية تخفف من آثار هذه الانقطاعات. دعت الحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائية، وذلك للحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. وأكدت الحماية المدنية في بلاغ توعوي أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل أو الشقة، بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل. وشددت في سياق متصل على ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء، كما أوصت أيضا أنه في حال تعذر السيطرة على الحريقة إخلاء المكان فورا والاتصال بفرق الحماية المدنية للتدخل. تجاوز إجمالي عائدة العمل والمداخل السياحية عتبة 9 مليار دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 من جويلية الجاري، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا على البنك المركزي التونسي. وسجلت تحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 5.2% لتتحول قيمتها من 4.7 مليار دينار في 20 جويلية 25 و2000 إلى أكثر من 5 مليار دينار حاليا. أخيرا اقتحم ألف المستوطنين المسجد الأقصى اليوم وسط حراسات مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمنية صهيونية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، في حين قال جيش الاحتلال إنه قتل فلسطينيين اثنين بعد تنفيذهما لعملية طعن شرقي مدينة نابلس. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
7: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
8: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
7: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
8: كل نهار موعد للقاء،
7: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة،
8: تبع الموجة،
9: تبع الموجة، تبع الموجة.

السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة هذا العدد الخدماتي من منكم وإليكم حتى المطلثة. نحن موجودين معكم بإذن الله نسألوا على الحال والأحوال، إن شاء الله تكونوا بألف خير، إن شاء الله قريبا بإذن الله باش تهب نسمة صيف تلطف عليكم الأجواء الكل بإذن الله، وإن شاء الله ربي يخفف علينا حر هذه الظهيرة. اليوم نقول إن شاء الله باش ننخفض درجات الحرارة، مش على خاطر المعهد الوطني للرصد الجوي قال، ولا خاطر توقعات قريبة متوسطة بعيدة المدى في في الرحمن الرحيم كبيرة، إن شاء الله ربي يلطف بينا قريبا بإذن الله وتنفرج الأزمة اللي نحن فيها، أزمة حرارة مرتفعة كانت عندها تداعيات كثيرة صراحة اجتماعية واقتصادية. اليوم الوضع محتقن، اليوم برشا ناس متغشة، الناس على أعصابها. قالونا أنتم وينكم من هذايا الكل، وين الإعلام العمومي باش يحكي علينا، يحكي على مشاكلنا، يظهر لي نحن حاضرين في كل المجالات حكينا، أما ربما أنتم طالبوا فينا في مستوى معناها حوار يكون ربما مقارنة بالشيء الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي. نحن رانا مرفق عمومي مسؤول وكل كلمة بحسابها، صحيح نحكيه، صحيح نقولوا راه متوانسة حاليا يعيشوا ضغوطات كبيرة، اليوم راهو انقطاع الماء والكهرباء لساعات طويلة أكثر من 6 ساعات، حاجة أكثر من مؤرقة، نقولوا حاجة أكثر من أنها لا يمكن احتمالها بالمرة. اليوم يا سادة يا مسؤولين، اليوم رانا عنا كبار عجز، عنا ناس غير قادرة على الحركة، عنا صغيرات عمارهم 2 و3 و4 شهور غير قادرين أنهم يعيشوا في الجو هذايا في درجة حرارة 50 في منازل ضيقة، ما عندهم لهواء وين يدور، راهو هذايا كل واعين به. وإلا لا اليوم عنا كذلك تجار صناعيين، عنا فاعلين اقتصاديين يعانيوا معاناة كبيرة من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، هذايا كل رانا وصلناه وقلنا، فقط ربما أنتم الأسلوب ما كمش راضين عليه، من نجم نحن نخالفوا العرفة متاعنا ونكونوا على مستوى راقي جدا من الحوار. إن شاء الله قريبا تتحل الأزمة، وإن شاء الله يا ربي أزمة هذه نعديوها بسلام. بعد شوية ضيوفنا إن شاء الله تباعا باش يكونوا حاضرين معنا. أول ضيف شكون حاضر معنا؟ حضرة العميد سي لطفي نفخة، رئيس مكتب الشباك الموحد للديوانة بالمنسير، باش نحكيه على مهام المكتب وباش نحكيه على رقمنة الخدمات الديوانية لفائدة التونسيين بالخارج. مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا بكل ضيوفنا اللي إن شاء الله تباعا باش يكونوا حاضرين معنا. أيمن الشابي في الهندسة التقنية، مرحبا بالمتربص عمر سلامة في الإخراج الرقمي، حياة الكوني معكم حتى المطلثة، مرحبا بالجميع.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، منكم وإليكم من إذاعة المنسير حتى المطلفة بإذن الله. تحية خاصة لكل التوانسة بالمقيمين بالخارج واللي بداوا يتوافدوا على بلادنا، مرحبا بهم. ما تصدقوش كل الشائعات اللي قاعدة تقول، صحيح فما ظروف صعيبة، صحيح فما انقطاعات ماء وطيار كهربائي، أما البلاد هذية ولا أحلى منها. البلاد هذية مهما كانت الظروف راك كتجي ريحة البلاد ما تتعوضش، ونصبروا على بلادنا واللي جاي خير بإذن الله. نحب نوجه تحية كبيرة، شكرا للإدارة العامة للديوانة، شكرا للصديقة سلمى قلمون على حسن التنسيق، مرحبا بضيفنا اللي حاضر معنا في المباشر حضرة العميد لطفي بن نفخة رئيس مكتب الشباك الموحد للديوانة بالمنستير. حضرة العميد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك مدام، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين أيضا
0: على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا لك حضرة العميد على الحضور. اليوم نحكي على خدمات مكتب الشباك الموحد للديوانة بالمنستير.
1: صحيح، هو مكتب الشباك الموحد بالمنستير تسمى مرفق جديد. دونك ما عندوش تو حتى معنا عام، تم احداثه بمقتضى الامر 122 اكتوبر 2025. دونك مازلنا ما، وكان الحقيقة معناها عنده أثر طيب لدى المتعاملين مع مع الديوانة بصفة عامة،
0: خفف الضغط على سوسة مكتب سوسة.
1: هو الأمانة
0: بالنسبة
1: هو مش نعطيك يعني بس على المهام تاع المكتب باش نفهمه بالضبط معناها شنو. هي كل ولاية فما مكتب جهوي، دونك المصلحة والمكتب مختص في تونس معناها وتسوية السيارات،
0: واضح
1: تكوردو. الاختصاص هذا كان يتمثل في مصلحة في المكتب الجهوي اللي هو موجود في المستير معناها موجود يخدم. تم الأحداث الشباك الموحد هذا بمقتضى الأحداث متاعه صارت العملية معناها المصلحة هذيك ولات مكتب كامل
0: بيه.
1: دونك ولات ما عادش نقص الضغط على المكتب الجهوي اللي هو عنده مهام أخرى معناها فهمتي أون باراليل، وأون بليس ولا اختصاص معناها مختص في تونس السيارات. وتم شباك موحد معناها هذا شنو الإضافة الجديدة بالنسبة للمصلحة اللي موجودة في المكتب غادي. المصالح المتواجدة غادي ولا هي معناها المطلوبة لازم يكون موجودة معناها في تونس السيارة موجودين كل فرد مقر معناها هذا. علاش قلت لك يعني ملول لقى أثر طيب برشا، وهو يعتبر مرفق جديد معناها فهمتي للجهة، ومرفق معناها فهمتي كان عنده صداع الأساس معناها قرب الخدمة برشا والعبد، ونقص معناها من التنقلات متاعهم ونقص من الواحد نرجع لك
0: قرب الخدمات وجمع المكاتب الكل في مقر واحد.
1: معناها لخص لك معناها ينجم المواطن يجي يقدم الملف متاعه باش يتون سيارته في مقر برك، يجيب الملف متاعه يخرج بكارد غريز متاعه البطاقة الرمادية التونسية.
0: نحكيه على ظرف زمني تقريبا في قديش؟
1: ظرف زمني هو حنا توعنا خصوصية بالنسبة للديوان مول التونس السيارات ما فماش ميشي معناها حاجة ستوندار. دونك فما شروط
0: تطلبه الملف
1: يعطيك صح، فما شروط تتم دراستها متوفرة مش متوفرة، سواء متعلقة بالمعني بالأمر ولا متعلقة بالسيارة. دونك تتعدى فما مراحل يتعدى عليه الملف ويتم التثبت فيهم. إذا كان الشروط كل كي متوفرة ما فماش علاش الملف يقعد الغدوة بعد غدوة، عنا ملفات يتعدوا في نهار، احنا تو في الصيف أنا نخدم في الصيف فهمني. التوقيت الصيفي يسب المواطن الدوسي متاعه الصباح الآخر وقت ياخذ كارد غريزو ويمشي يبدل. فما ملفات أخرين تقتضي معنى يستوجب الدراسة متاعه، فما شهاد مش متاع نوصلوا لهم بعد تالي
0: الإجراءات
1: هذه اللي كانت قبل صحيح كانت قبل تاخذ شوية وقت، تو حتى إذا كان معناها طلبناها ولا مش يزم تكون متوفرة تقلصت الإجراءات بمعناها بحكم الرقمنا، والرقمنا هذه هي معناش خيار آخر لما حالة فهمنا. يقتضي نهارين ثلاث أيام ماكسيموم معناها فهمت تروا جور. اللهم كيما قلت لك فما وثيقة وإلا فما معناها علاش مثال ناخذ مثال اللي هو ممكن هذيك تاعت خاطر الملكية متاع السيارة. ناخذ إكزومبل هذا باش نوضح لك الملكية متاع السيارة، البطاقة الرمادية يجيب المواطن من برا باسمه ينجم يجيب البطاقة الرمادية ومعها كونترا عامل كونترات. بون
0: كونتراتو باسم اف
1: الكونترا لا الكونتراتو هو باسمه هو لكن البطاقه الرماديه هي بطاقه رماديه ومعها الكونترا دشا الاسريبي الكونترا هذاك لازم يكون مصادق عليه برا في القنصليه ينجم هو يغفل ولا يسهى ولا ما يسالش ولا يجي مش مصادق عليه هذاك اللي يعطل شويه فهمتني معناها باش يتلزم باش يرجعه فهمتني هذاك ممكن عطل اما بصفه عامه الحقيقه اني تو معناها فهمتني كنت في المكتب اني تو جيت من المكتب فهمتني ما فماش تعطيل صحيح الذروه نتاع الصيف برشا خدمه والخيان معناها فهمتني ما شاء الله وكما تحكي كنت تحكي بكري يجيو في عطله ماذا به يقضي شهور فهمني في ساعه
0: ماذا به اقل وقت باش يقضي شهور ويتمتع بعطله
1: واحنا هذاك هي تو تعليمات معناها فهمني من الاعلى مستمل الاداره العامه مستمل المدير العام فهمني باش نحاولوا كيفاش نسرعوا ونسهلوا الاجراءات ونبسطوا فهمني من الممكن معناها فهمت
0: المكتب هذايا الخدمات نتاعو مقدمه فقط لاصيلي ولايه المنستير ولا تونس الكل كيفاش العمل اللي يتم هذا
1: العمل مدام حياتك يتم هو تونسي في الاخر بكل
0: اكيد
1: من المستير ولا من بنزرت ولا من صفاقس ولا التونسي هذا يختار باش يجي لتونس عاد العطله نتاعو في المستير
0: واضح
1: دونك رجوان اللي تولى لقريابل هو باش يعدي العطله نتاعو يجي لعند المستير ومامته عنده سيارته يحب يتونس نمنعوها
0: لا
1: تونسي لا يتفضل مرحبا بيه
0: يعني ماهوش خاص
1: دونك احنا نقبل ملفات الكوليكا اللي يطلبوا هذه مش ناكد عليها اللي يطلبوا معناها الحاق بجهه المستير دونك هو في الوقت اللي يدخل من الميناء كهربته عنده برنامج هو مش عادي العطله نتاعو في المستير فهمني يطلب منهم ولا بعث لي تنشوفوها في بالنسبه نتاع رخصتي هذيك نجم هو يطلب البيرو دو راتاشمون اللي مش يحب يدون تونس في سيارته في الجهه اللي ماشي لها
0: وهما جايين سامحني هذا العميد في البط وهما جايين أيه. يقيدوا يطلبوا الخدمه هذه وتجيكم انتوما يعني عن طريق التطبيق تعرفوا العدد نجموا تحصروه حجم السيارات اللي باش يقع تونستها في المكتب نتاعكم
1: لا حجم السيارات خاطر هو تو نجم كي معناها مثال السيارات اللي جايه على جهه المستير مثال فهمت اكزامبل 1000 سياره ينجموا مش كلهم خاطر تو اللي جاي مش عادي عطله ويرجع يجيب سيارته معاه فهمتني ينجم يجيب سيارته معاه عادي العطله نتاعها ويرجع بها
0: نحكي على طالبين التونسه
1: نتاع طالبين التونسه لازم يتقدموا بالملف
0: يزم يقدم
1: الملف نتاعو ونسجلوه وقت معناه يتم معالجه الملف معناه ودراسته
0: ما فماش طلب موعد ما فماش مثلا انه يعرب على نيته انه باش يجي للمكتب باش انتم تنجموا تضبطوا خدمتكم وتعرفوا حجم الملفات اللي باش يتم دراستها
1: سؤال وجيه خاطر هي المشكله كل وقت في وقت الذروه كل يجيو دونك احنا شنو اجتهدنا شنو عملنا معناها باش نقبل الملفات الا اون فونكسيون معناها على ضوء المعطيات اللي في الملف اذا كان يطلب زاد ما نجمش معناها المواطن خاطر مش يقعد يجي غدوه يرجع لك بعد غدوه على ضوء المعطيات والوثائق الموجوده في الملف نعطيه موعد عملنا سو فورم نتاع توصيل فيه المعطيات نتاع السعر المعطيات نتاعو بالكيور كود فهمت نعطيه الموعد باش كي يجي يلقى الملف نتاعو حاضر الا الملف نتاعو ما يطلبش دراسه كبيره معناها فهمت شروط متوفره لكل كاية معناها ما فيهوش
0: ما يتعطلش
1: ينجم في صبحيه في نهار ومعناها ياخذ الشهاده التسجيل نتاعو نتاع الديوانه ويتعادل المصلحه نتاع السيرفيس دو مين اللي هما بحذانا هذوما البحذانا يمشي من بحذانا من الكاسه يمشي يتعدل من الديوانه يمشي للسيرفيس دو مين
0: شباك موحد
1: فيه
0: مرات
1: ادارات الكل دونك عندنا الديوانه بتبيعها سيرفيس دو مين القباضه والبلديه تريبيانتو ان شاء الله
0: الاجراءات الكل يبدا في باله بها التونسي قبل ما يجيكم الشباك ولا لا يجي باش يسال شنو هي الاجراءات ولا يجيب ملفه كامل يعني المعلومه ذي قاعد توصل له من قبل ولا
1: التونسي التونسي ما شاء الله عليه مدام فهمتني لو تو الشباب الكوليكاية بكل ما فماش حتى حد ما عندوش سمارت فون دونك والمعلومه متوفره واللي دار العمل الديوانه عندها موقع رسمي كامل ومتكامل فيه المعطيات الكل اي خدمه يطلبها المواطن موجوده ينجم يدخل ويثبت ويقرا بالضبط وشو المطلوب منه هذه من ناحيه اذا كان يحب يجي يجي يتصل بالاداره اي مكتب سواء مكتب جهوي ولا شباك موحد ينجم يعطيه المعلومه وعندنا دي زافيش كل شيء معناها فهمت متوفر فهمت اما هما جنرال موت قال المعلومه عنده خاطر فما كالكوزا على اول مره خاطر فهمت يجي يسال نعطيه شنو المطلوب يمشي حاضر الملف نتاعه ويجي يتفضل بحالنا
0: هذايا المهام تقريبا
1: هذايا المهام تونست سيارات وتراخيص السياقه
0: وتوقيت توقيت العمل بالنسبة للمكتب.
1: العمل نخدم توقيت إداري من الصباح وعشية، توقيت إداري وتوقيت صيفي كيف كيف معنا فهمت.
0: حتى الماضي ساعتين.
1: ما ساعتين.
0: حتى الماضي ساعتين. به هذا بخصوص.
1: ما ساعتين وعملنا حس متاع استمرارية فهمتني من ما ساعتين للأربعة. فهمتني على استشارة على فهمتني إنسان مثلا عنده وثيقة واللي بحبه فهمتني موجودين من ما ساعتين للأربعة. أنا حس هذه استمرار كل نهار.
0: نجمو نحكيو على مكتب يخدم 8 ل 4 نتاع العشيه.
1: 8 ل 4 نتاع العشيه.
0: يقدم الـ الـ الـ الخدمات.
1: الخدمات من
0: 8 ل 4 نتاع العشيه. هذا هو شباك الموحد، هذا هو المكسب الجديد في ولايه المنسير.
1: بالاضافه الى دونسه السيارات فما عن ترخيص السياقه. ترخيص السياقه هو جديد في ترخيص السياقه ولا حتى الاخوه يسوقوا بالنسبه للسيارات. تحب نجبد لك شويه معتالي على
0: اعطينا ترخيص السياقه. هو ربما يطرح مشكل كي يبدا تونسي عنده رخصه سياقه ومشى لبرا للخارج يعمل اجراءاته. نحكي في ايطاليا مثلا انه ولا فما اعتراف رسمي بالرخصه السياقه التونسيه فاجراءاته وياخذ الرخصه.
1: الترخيص السياقه
0: شنو هو مشكل الرخصه اللي عندنا؟
1: ترخيص السياقه اللي نحكي لك عليها هي اذا كان المواطن فما خاطر كيمشي هو مش يطلب الامتياز فما شروط فما إجراءات. الإجراءات يزم هو يختار شنو معنى عفاء كلي وقتها يولي معنى تم تحجير معنى التفويت في السيارة معنى جمشي فوت فيها
0: أرس
1: الأرس هذيك وإلا إذا كان وإلا عفاء جزئي. عفاء جزئي وقتها تولي متركل تونسية معنى فهمت متركل تونسية عادية وينجم يفوت فيها وقتها ما عادش تستحق ترخيص سياقة. إنهم السيارات اللي استحقوا ترخيص سياقة هي بالنسبة النظام التوقيفي اللي هما معناها مسجلين تحت نظام توقيفي وبتبيع يتم اعفائه كليا يتم اعفائه كليا من خلاص لدات المعلم الديواني. هذوما هما الفولي نتاع الامتيازات اللي هما يتعلق بهم ترخيص السياقه. ترخيص السياقه دونك ولا عندنا الاصول والفروع هذه قبل كنت الابناء وتو هذا جديد لهم الاخوات. الاخوه والاخوات زاد عندهم الحق باش يسوق هذا فهمت هذا جديد بالنسبه لترخيص السياقه فهمت. وبالنسبه كانت حاب نحكي لك على بالنسبه للامتيازات الجبائيه معناها زوج نوعين هذوما الاراس وال 25% جديد الا هو بالنسبه للسيارات الكهربائيه والسيارات الهجينه هذوكم تم التخفيض فيهم معناها بالأداة والمعاليم المستوجبة فهمني نسبة تقارب 10% وبالنسبة للتونسي المقيم البرة ألا مش يطلب الامتياز فهمني سويت العودة النهائية متاعه العشرة في المية ذيك نقسمها على أربعة تولي 2.5% تقريبا فهمني. دونك هذا بصفة عامة شنو بالنسبة للشباك الموحد
0: الملفات المطروحة مختص. الخدمات المطروحة هذه كيفاش تقيموها من أجل جودة خدمات راقية لأنه نحكي على كفاءة كبيرة في الديوان التونسي هذه حقيقة
1: الحمد لله مدام هو احنا توسعين معناه لدار العامة الديوانة ساعية باش معناها تقدم خدمة ذات جودة عالية وذات شفافية و في الفوليه هذايا نحكيو على رقمنا بعد تالي كيفاش الشفافيه والجوده نتاع الخدمات. احنا في الشباك الموحد هنايا باش نعرف خاطر رده الفعل نتاع معناها ماذا بيا نعرف معناها
0: نجم نسال اتباعه معناها
1: يعطيك الصحه كي تسال انت هو يتسال ويحتمل ما يعطيكش اللي هو يحس
0: يجاملك شويه
1: شنو شنو شنو فكرنا فكرنا عملنا شو كيما قبل صندوق الاقتراحات ومش صندوق اقتراحات خاطر تو باش يشد ستيلو ويكتب
0: يتسمى صندوق ملاحظات وكل
1: مش يشد ستيلو ويكتب وكذا ويحط دونك وهو ماذا به يخرج معناها فهمت بي. عملنا كيور كود ابليكاسيون معناها ابليكاسيون تتحط معناها فهمتني الاولاد ما شاء الله عليهم اللي معايا في المكتب عملناها فهمتني يسكاني الابليكاسيون هذيك هون باتلو تتريبوزي وهي بيد الكيور كود هذيك حطيناها في التوصيل اللي نقدموه للمواطن باش نعطيوه موعد مثلا بعد نهار بعد نهارين يجي هون يمشي تتربوزي يروح لداره يحب يسبنا يحب يشكرنا
0: هو اعطيني رايك في الخدمات باش نتطور صحيح. ونقدم هذا
1: الهدف هذا الهدف معناها دونك نحب نشوف رده الفعل فيدباك نتاع المواطنين باش نجم نشوف اني وين ممكن هو شاف حاجه اني ما ريتهاش
0: مدى التجاوب مع التطبيق هذا
1: ما شاء الله ما نحبش احنا نقول لك اما فما 90%
0: مش يشكروا ولا يذموا لا انهم يتفاعلوا معاها
1: فما يتفاعلوا خاطر الشباب تو واعي يشوفوا الكيور كود يسكاني هو ما تخوش منه برشا وقت يحط شنو اللي يحس هو وشنو الخدمات قدمت له. ما الحقيقه فما ردود فعل طيبه فهمني حتى
0: احنا كي تبنيوا على ملاحظات الناس من اجل
1: باش نصلحوا
0: جوده خدمات اكيد مما لا شك فيه.
1: دونك هذا هو التوجه بصفه عامه.
0: اليوم وصلت برشا انطباعات للتوانسه اللي عايدين من الخارج، برشا يحكيوا على كنا نحكيوا على انتظار طول في الإجراءات، يقول لك مروح عندي صغار، فما رجال كبار، فما ناس متعطشة ريحة البلاد، فما ناس باش يهبط في حلق الواد وباش يروح للجنوب، فما ناس عندها التزامات، فيقول لك ساعات انتظار طويلة باش نخرج من البورت ولا باش نخرج من المطار. تويكا صراحة وحكيت مع برشا توانسة في الخارج يحكيوا على 10 دقائق، يحكيوا على 15 دقيقة، يحكيوا على 20 دقيقة. هذايا الكل يظل ما جاش من فراغ، فما خدمة اتعملت مسبقا، هي الخدمة هذه هي اللي باش نحكيوا عليها، اما باش نسمعوا اغنية وبعد باش نسمعوا كذلك الاجراءات في رقمنة الخدمات قداش كانت مهمة باش الناس كلها تنجم تخدم في اريحية.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نجدد لكم التحية، مرحبا بكم أنتم على موجة إذاعة المنسير. مرحبا بالعميد لطفي بالنفخار رئيس مكتب الشباك الموحد للديوانة بالمنسير، مرحبا بك من جديد حضرة العميد. اليوم نحكيه على يعني وقت انتظار وإلا وقت عبور التوانسة من الباخرة إلى أرض الوطن، من الطائرة إلى أرض الوطن، يحكي بين 10 وبين 20 دقيقة تقريبا، وهما برشة توانسة راهم كلمونا وبرشة توانسة زادوا وأراءهم موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يحكيوا على التأخيرات في الطائرات، كما يحكيوا كما ينقدوا كما يقولوا زاد الحاجة الإيجابية والباهية. اليوم كي نحكيوا على بين 10 و20 دقيقة انتظار، يعتبرها المواطن اللي جاي من الخارج يعني وقت عادي جدا، ووقت هو فرحان به على الاخر، يظهر لي هذا يا مجلش بليش.
1: بارك الله فيك مدام حياة مرة أخرى. ما أكيد ما جاش بلاش، فما خدمة وراها الخدمة الجودة هذية والخدمات هذية. الإدارة العامة للديوانة ارتأت عندها مدة تو باش تصير رقمنة الإدارة العامة للديوانة، ومشاو شوط كبير بمقتضى مشروع سند اثنين. احنا عندنا سند تو، سند اثنين هي التحويل، معناها الرقمنة معناها 100%
0: رقم.
1: اي دونك هذا المشروع معناها مقتضى امر 160 سنه 2023، ومشاو فيه

0: استثبات باش يخفف على الإدارة أكيد. وعلى المواطن أكيد. على الاثنين
1: أكيد. المواطن تو يدخل سامبل كليك يدخل عنا أبليكاسيون اسمها سمارت سمارت ترافلا ولا المسافر الذكي، فيها تطبيقات لكل تحب حتى النجم معناها فهمت ويعرفوها فما اللي يعرفوا فهمني
0: وهما ينزمهم يعرفوها
1: يلزم يعرفوها
0: يلزم يعرفوها فما ما فماش خيار آخر إلا رقمنة الخدمات يلزم ينخرط المواطن في هذا
1: بالضبط. التطبيق هذه فيها جميع التراخيص والخدمات المطلوبة يحل التطبيق سواء مش ياخذ رخصة يعمل الرخصة متاعو بتبعث لي تخرج له بالكيور كود هذا باش ينقص الضغط في البورد فهمني اللخيان في البورد بالكيور كود يخرجوا له الديبتيك نتاعو بعد بتبيعها باش يثبتوا في المعطيات اسكو صحيحه ولا غلطه فهمني القائمه نتاع الامتع نتاعو يسجلها هو يا قبل من نجم حتى قبل ما يسافر هو في داره والا اثناء الرحله معناها هو في البابور
0: هو في السوايع نتاع السفر
1: يحضر الوثائق نتاعو كل كيابه يلقى كل شيء حاضر معناها كيور كود يسكانيوالو في البرد يخرجوا له الديبتيك نتاعو يعطيو الكاشي ويخرجوا
0: معناها قد ما نكونوا صادقين في الورقه قد ما نش باش نلقاو تعطي لي زاد خلينا نقولوها صراحه راهو مش معناها باش تكتبه لي انت باش ناخذه مسلم راهو زاد عندهم الحدث ناس تفهم ناس تعرف ناس كتشوف الكهرباء من بعيد تعرف شنو فيها نحكيو على اهل الخبره فقد ما تكون انت صادق قد ما تلقى معامله طيبه
1: مع هذا زاد فما جانب اخر المسؤوليه نتاع المواطن زاد لازم يكون مسؤول وذي بلادنا الناس كيما احنا نخافوا على بلادنا ونسهلوا لهم في اجراءاتهم ونحاولوا باش تبدا الرحله نتاعهم معناها مريحه وعطله نتاعهم معناها طيبه كيما هم لازم زاد يخموا في الكوتي الاخر خاطر فما جانب اخر جانب اخر كبير احنا زاد ساهرين عليه
0: الا
1: هو
0: المهام
1: الا هو التهريب والمشاكل الاخرى والاجرام وكذا وشنو هذاك جانب دونك بصفه عامه الحقيقه متربي ربي صدى اني تو شفته خاطر هم يجوني مش يخرج من البرت ما عنده سيارات مش يستوي ناس نسمع صدى طيب معناها ما فماش تعطيل سنه ولعبت كل كي فرحانه
0: الحمد لله
1: فرحانين كل كي وان شاء الله من حسنين لحسن معناها الهدف نتاعنا الهدف نتاعنا هي معناها تبسيط الاجراءات والخدمة معناها فهمت الشفافية دي وثيقة وتسهيل الإجراءات وكذا وهذا
0: قد ما نتعاملوا رقميا صراحة قد ما يقل العنصر البشري قد ما نكونوا ربحين وقت وقد زاد ما نكونوا واضحين أكثر مع بعض ما يظهر لي ما نقولوش أكثر من تفاصيل يظهر لي ديوانك يقول لكم تعاملوا بالرقمنة ونبعدوا على المعاملات هذيك وبعد يقضوا يتشكوا وقال لي هاو كذا هاو طلب مني باش نكونوا واضحين أو كنتعاملوا رقميا مع بعضنا الناس الكل وذيك أكثر شفافية ووضوح للناس الكل
1: الأهداف الرئيسية للمنظومة الجديدة ذي القاعدة اللي ذا العامة ديوانة تخدم عليها سند اثنين هي الشفافية وجودة الخدمات فهمتني من بين الأهداف الرئيسية هي الشفافية دونك أنت معطيات ألا عندك مش تصبها لي مش تحطها أوليني مش تجيني يعني صبيت أنت ذيك والناس كل اللي كان يشوفها معناها ما فماش لا مش تنقص لا مش تزيد
0: هذاك هو
1: فهمني
0: واني باش نراقب
1: بطريقتي واني باش نحاسب بتبيع بتبيع مش نراقب
0: عندي مهمتي راهي مش معناها انت كتبت لا انتهى الامر عندي دوري زاد الرقابي وعندي مسؤوليتي
1: هي
0: تجاه هذا الوطن
1: معادله هي صعيبه
0: صعيبه صراحه
1: معادله يلزمك التسهيل ومام تو معناها يلزم تكون افيكاسي في سيون مام تو يلزم راهو فهمني خدمه كبيره خدمه كبيره فهمت
0: يلزمنا نكونوا حازمين صراحه هذه بلادنا
1: أكيد.
0: ويلزمنا زاد نكونوا هكا ساعات معناها اكثر مرونه في التعامل يدور لي ما تضمنها كان الامور الرقميه كما هكا معناها ان شاء الله موافقين
1: ربي
0: أكيد الخدمة الكبيرة هي في الصيف أما راهي الديوانة موجودة صيفا شتاء مكاتبها موجودة خارج زاد حدود الوطن على الموجودين هما كذلك
1: في مواقع
0: أكيد في مواقع زادة باش تاخذوا معلومة باش تحكي وموجودين زادة في وسائل الإعلام وهذا مكسب كبير راهو عندنا برشا إطارات كبيرة تخرج وتفسر للناس وكذلك تعطي معطيات صحيحة في المجال هذا هكا علاش حضر معنا حضرة العميد اليوم شكرا لك على الحضور يعطيك صحة على كل هذه الإضافات والتحية من خلالك إلى كل القائمين بشأن الديوانة التونسية.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس كل تسمعوا فينا، والتحيه خاصه لغنية هذه لكل التوانسه العائدين من الخارج واللي هما في احضان عائلاتهم توا. ان شاء الله ربي يلم الشمل، وان شاء الله اوقاتكم الكل تعديوها فرحه، تعديوها حنين لهذا الوطن. مرحبا بكم جميعا، ونحن في خدمتكم في برنامج منكم واليكم. كنا نحكيوا على الديوانه اجراءاتها والخدمات الرقميه، نمشي ونحكيوا على حاجات اخرى مهمه زاده للعائله التونسيه بعد ما عشنا معاهم البكالوريا. النتائج الأجواء اليوم تقريبا حديث العائلة التونسية، توجيه جامعي، البحث عن الإجازات الجديدة المتناغمة ومتطلبات سوق الشغل. مشكورة جدا ضيفتي على الحضور سيدة ألفة بالحاج إبراهيم، أستاذة جامعية بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة. سيدة ألفة أهلا وسهلا،
1: عايشك،
0: مرحبا وشكرا على الحضور.
1: عايشك، مرحبا بكم، عايشك.
0: للي يسمعوا فينا، للعائلات واللي مازال يظل مطروح أمامهم خيارات التوجيه الجامعي، مازالت ما تعمرتش الاستمارة، مازالت الناس تسأل في إطار بطبيعة مدهم بالمعلومة. اليوم كي نحكيه على المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة، شو تقولي على الاختصاصات والإجازات الموجودة؟
1: به كما قلت، احنا توا المرحله هذه، دونك الاولياء والتلامذة اللي نجحوا في الباك اللي نهنيهم عن النجاح نتاعهم، الكل يتسائلوا على الاختصاصات الجديده، وسرتو على الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل اليوم. به خلينا نحكي شويه انا على المدرسه العليا للعلوم والتكنولوجيا نتاع حمام سوسه اللي هي نشات في 2006، السنه عملت 20 عام المدرسة هذه.
0: مبروك العشرينية.
1: عايشك عايشك، وديجا احنا احتفلنا بالعشرينية متاع المدرسة. في المدرسة هذه احنا عنا أربعة كتر ديبارتمون. عنا الديبارتمون متاع الماتيماتيك، دونك لهنا نحكيو بيان سور على المات ابليكي مش المات فوندامونتال،
0: الرياضات المطبقه.
1: الرياضات المطبقه فوالا، دونك الرياضات المطبقه نلقاو فيها زوز اختصاصات. عن الماتيماتيك انفورماتيك، دونك لهنا باش يحاولوا يطبقوا الرياضيات في الاعلاميه. عن الايد على ديسيزيون، دونك هذه زاد إجازة جديدة في الديبارتمون تاع المات،
0: حالة جديدة من عام
1: سنة، هذه جديدة،
0: خلوا جديدة ونحكيوا عليه.
1: بون احنا الحقيقة في المدرسة العليا أغلبية الإجازات
0: جدد،
1: حاولنا أنه يصير ريفورم كاملة متاع الإجازات. دونك أغلبية الإجازات طول مش نقولهم أغلبيتهم جدد.
0: كي هما جدد تقول لنا الاختصاص، وشنو الاختصاص المطلوب؟ يعني
1: الاختصاص المطلوب أنا توش نقول اللي موجود الكل في المدرسة، ومن بعد باش نحاول نركز على المطلوب. عنا الديبارتمون تاع الشيمي، دونك الكيمياء. في الديبارتمون هذايا باش نلقاو عنا الاختصاص نتاع شيمي ميديكال اي سوبستانس ناتوريل، زاد هذايا اختصاص جديد. عنا الباركور نتاع شيمي اندستريال، دونك نلاحظ ديما قاعدين نمشيو للحاجه ابليكي، ما عادش نخدموا على الفوندامونتال كيما قبل. على الفوندامونتال
0: متوجهين لسوق الشغل اكثر،
1: متوجهين لسوق
0: الاحتياجات والصناعه التونسيه
1: والعالميه. زاد زاد نلقاو عنا في الديبارتمون نتاع الفيزيك، عنا هذا ثالث ديبارتمون هو الديبارتمون نتاع الفيزياء، دونك نلقاو فيه جيني انرجيتيك، الهندسه الطاقيه، باركور انرجي رينوفلابل، طاقات متجدده. نلقاو فيه اجازه في الليماجوري فوتونيك، هذه اجازه جديده زاد كيف فيها الباركور اختصاص فيبر اوبتيك اي تكنولوجي لازير، وفيها الاختصاص نتاع ايماجوري انسترومونتاسيون اوبتيك. هذوما زاد كلهم اجازات جدد، كلهم اجازات جديده موجودين. واخر ديبارتمون هو ديبارتمون تاع الالكترونيك اي انفورماتيك. في الديبارتمون هذايا عندنا اجازه في السيونس دو لانفورماتيك، دونك الاعلاميه، باركور جيني لوجيسيال اي سيستيم دانفورماسيون. وعندنا ليسانس نتاع لووا، دونك هذه اللي باش نحكي عليها، باش نركز عليها اكثر، خاطر هذه اللي تمنا توا سرتو مع المشاكل نتاع الطاقه نتاع توا، المشاكل السوق الشغل نتاع توا. به وبيان سور عندنا في المدرسه العليا للعلوم والتكنولوجيا زاد عندنا البريبا، كيف عندنا لي بريبا، دونك طلب
0: دراسات الهندسيه
1: التحضيريه عامي ويعديو كونكور. عندنا البريبا
0: بوليميك كبيره، لانه بعد القرار نتاع اكيد راكم متابعين انتوما لهيئه عماده المهندسين اللي اعترفت بالدفعات اللي تخرجها المدارس الخاصه للمهندسين. فبرشا مهندسين، لانه كي نحكيوا على الهندسه في تونس راهو مجال شاق جدا، نحكي على عامين اللي جرب لي بريبا عامين وبعضهم الاختصاص يقول لك بعد تالي معناه تساويني مع أي اختصاص. صحيح سوق الشغل يطلب، صحيح هي فرص تتاح للجميع، لكن صراحة بوليميك كبيرة.
1: بوليميك كبيرة صحيح،
0: كلهم ولدات تونس ما قلناش لا، كلها تكونت بإطارات تونسية وبكفاءات تدريس تونسية، لأنه صراحة المجهود والتعب راهو لي بريبا اللي جربها والعائلات اللي قرا ولادهم لي بريبا يعرفش معناتها
1: بريبا، معناتها ينجح في الباك،
0: معناتها الكونكور في حجم نقول لك
1: 20 بكالوريا. هو قبل ما يدخل البريبا يلزم يكون ناجح في الباك بمعدل باهي، معناتها هو اصلا يلزمه من الاول يكون ناجح في الباك متميز ومن بعد اللي يعدي عامين شاقين باش يعدي كونكور ويلزم ينجح زاد معدل باهي بران بيه باش يوصل اللي يمشي لمدرسة مهندسين في الاختصاص اللي هو حاجته به،
0: يلقى غيره بأقل مجهود بأقل معدل موجود معاه. بوليميك كبيرة تنظيم القطاع مهم في بلادنا، إن شاء الله يقفلوا المهندسين والصادقين في المهنة هذه، ونحكيه على مستقبل أولادنا ونحكيه على الهندسة وسمعتها عالميا. راو كي نقولوا عنا مهندسين ما شاء الله عليهم البرة، كي نحكيوا على الخبرات صحيح نحكيوا على هجرة، أما هما لقوا فرص عمل متاحة أكثر ولقوا حظ أكثر في يعني البرة، أما يقعدوا يمثلوا المادة الشخمة التونسية.
1: صحيح صحيح،
0: عذرا على المقاطعة نكملوا معك الحق، عذرا على المقاطعة.
1: دونك أنا تو باش نمشي أكثر
0: للجديد.
1: بون كما قلت هو الكل جديد، هذا الكل جديد، أما أنا باش نركز أكثر على الإجازة في الإجازة متاع اللواء إلكترونيك إلكتروتكنيك إي أوتوماتيك، اللي هي بالإجازة في الإلكترونيك الكهروتقنية والآلية.
0: يعني ولدي إيش بش يخرج يخدم كي ياخذ الإجازة هذه؟
1: الإجازة هذه احنا موجودة في المدرسة بثلاث اختصاصات. عنا الاختصاص متاع الصيانة الصناعية، الاختصاص متاع النظم الصناعية والطاقات المتجددة، والنظم المحمولة. فيها ثلاثة به لهنا الطالب كيفاش يدخل؟ كي يمشي لدليل التوجيه يلقى الإجازة هذه موجودة في الدليل التوجيه برقم 31629، ويلقى لتروى الثلاث الاختصاصات هذو. به هو التلميذ وقت اللي مش يختار الشعبة هذه راه مش باش يختار الباركور، مش العمل اللي يختار الباركور، هو مش يمشي الإجازة معناتها الدبلوم الأخر بكل اللي باش ياخذه، هو الإجازة في الإلكترونيك الكهروتقنية والآلية. به يقرأ العام الأول ترونكوما، معناتها عبارة
0: جذع مشترك
1: يقرأ الاس 1 والاس 2 لدو سمستر، هذوكم جذع مشترك يقرأوا فيه نفس المواد كما نقولوا الفوندامونتال، الفيزياء الماتيماتيك البروغراماسيون الماتير ترانسفيرسال، يقرأوا كلهم كيف
0: وقتاش يتوجهوا ياخذوا اختصاصات.
1: وقت اللي ينجحوا كي تخرج الريزلتا في اخر العام، النتيجه في اخر العام، كما نقولوا توا مثلا في جويليا تعدد سيسيون برينسيبال سيسيون دو كونترول، نهبطوا لهم بلاغ هاو الثلاثه
0: الاختصاصات
1: اللي عندنا موجودين، ويعملوا الاختيار في الثلاثه هذو
0: على حسب المعدل.
1: احنا في العاده نحاولوا ساعه نشوفوا رغبه التلميذ،
0: ميولاته وين اكثر الطالب،
1: ميولاته اكثر، ونحاولوا احنا نعاونوه زاد بالمارشي دومبلوا شنو هو الموجود. دونك نعملوا توك احنا مثلا انا كرئيس جمعيه مثلا نعمل ساعات ديزيفينمون نشاطات نوري فيهم نعلم فيهم الطلبه هاو شنو هو الموجود في المارشي هاو شنو هو الواحد، باش يحاولوا هما يقربوا الميولات نتاعهم
0: لسوق الشغل،
1: كل
0: ما اكثر فرص في سوق الشغل.
1: من بعد اللي نحاولوا ان نعملوا ليكيليب، نحاولوا ان ننظموا الطلبه ما بين ثلاثه اختصاصات هذوما بطريقه انه ثلاثه اختصاصات يكونوا
0: متساويين، يكونوا في رقم متساوي، لانه
1: في رقم متساوي
0: مربوطين بقاعه تدريس وبكفاءات
1: القرارات وكفاءات والاساتذه اللي موجودين في المدرسه.
0: بالتاكيد
1: به انا اليوم الحقيقه حبيت نركز اكثر على الاجازه الجديده نتاع النظم الصناعية والطاقات المتجددة، لأنه هذه هي كما نقولوا عملنا لها رونوفيلما، عملنا ريابيليتاسيون تاعها، حاولنا أنه الإجازة هذه خدموا عليها أغلبية الأساتذة متاع الديبارتمون متاع الإلكترونيك إنفورماتيك، حاولنا أنه نقربوا الإجازة هذه أكثر ما يمكن لسوق الشغل وللمشاكل اللي جاية.
0: يعني تويكا نحكيه على جامعة خريجيها حسب الطلب في سوق الشغل.
1: هذا
0: اللي كان مطلوب من الاول.
1: فوالا، وهذا زاد جاي على حسب التوصيات نتاع الدوله نتاعنا، خاطر احنا جاتنا توصيات خاصه من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، حسب وفق الاستراتيجيه الوطنيه في مجال الانتقال الطاقي، طلبوا منا انه في الاجازات الجدد نحاولوا ان نزيدوا اكثر مواد مختصه في الطاقه. باه، دونك احنا باش حاولنا انه نجاوبوا على الطلب نتاع الدوله والطلب نتاع سوق الشغل. حاولنا انه نحينوا الاجازه هذه، حاولنا انه نحسنوا فيها، نزيدوا فيها برشا مواد جديده اللي هي تبع سوق الشغل. باه،
0: دقيقه في دقيقة كملنا.
1: به الإجازة هذه فيها تربط ما بين ثلاثة حاجات. أول حاجة عندك الهندسة الكهرباء والإلكترونيك والآلية، الثاني حاجة عندك الطاقات المتجددة، وثالث حاجة هو الذكاء الاصطناعي والتحكم في الطاقة.
0: واضح،
1: معناتها هذه تحاول إنها تلم ثلاثة حاجات.
0: به العائلات اللي يسمعوا فينا وين ينجموا يعرفوا التفاصيل هذه الكل؟
1: التفاصيل هذوما الكل ينجموا يدخلوا على الموقع متاع المدرسة العليا علوم والتكنولوجيا حمام سوسة USSTHS.RNU.TN، ينجموا يدخلوا على الباج فيسبوك متاع USSTHS، ينجموا يشوفوا في دليل التوجيه الجامعي موجودة زادة كيف كيف، دونك ينجموا يتصلوا زادة حتى بالإدارة متاع المدرسة باش ياخذوا أكثر تفاصيل على الإجازة هذه،
0: ينجموا يعاودوا يسمعوا الحوار هذايا على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا ليك سيدة ألفا بالحاج إبراهيم، أستاذة جامعية بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة، موفقة إن شاء الله. إن شاء الله نرجع في قدم أيام، مازال قدامنا برشا فرص باش نعرفوا أكثر بالاختصاصات. عذرا صديقي أحمد العساوي، سريعا إلى موجز الثانية ظهرا على موجاتنا.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان، أما أحنا ولاد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة معليين.
3: ليام معليام
2: معليين، كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات لتخزين طاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية الوطنية. وأوضحت الشركة أن هذا القرار يندرج في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويمكن المواطنين الذين يعتمدون على الألواح الشمسية من الاستفادة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم تزويد منازلهم بالطاقة حتى خلال الانقطاعات الظرفية الناتجة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. حملت نقابة أطباء أسنان تونس في بيان لها اليوم السلطة العمومية مسؤولياتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة للمؤسسات الصحية والعيادات الطبية، مطالبة بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمج حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وعبرت نقابة أطباء أسنان تونس عن بالغ انشغالها واستنكارها للانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وتيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد دون سابق إعلام أو تنسيق مع المؤسسات الصحية، وما خلفه من اضطراب في سير العمل وتعطيل الخدمات العلاجية بالقطاعين العام والخاص. صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها منذ يوم 21 من جويلية الجاري على 3 مشاريع قوانين طلب الاستعجال النظر فيها، تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان وتمويل بقيمة 110 مليون أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 27 من جويليا الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. ووضحت الإدارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. وأشار البلاغ إلى أنه في حال تزامن اليوم الأخير لإيداع التصريح الجبائية مع يوم أحد أو عطلة، فإنه يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي، وذلك دون دفع خطايا التأخير. استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم نظيره في مجلس التعاون الخليجي ياسم محمد، وذلك على هامش المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. وبحث الجانبان عدة مواضيع من خلال اللقاء، كان أبرزها استعراض آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويليا الجاري.

0: الأزهار.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. ماضي ساعتين وحداش دقيقة، مكملين معاكم منكم وإليكم. كما قلت في بداية الحصة، برشا ناس يلوموا علينا، ما حكيتوش على قصان الماء والضوء، ما حكيتوش على مشاكلنا، ما حكيتوش ونحن رانا تاعبين في منازلنا. اليوم معاناة كبيرة، رانا نحكيوا على قطع ماء صالح للشراب ابتداء 3 أيام. راه فما ناس تعاني. الكهرباء البارح في بعض المدن من ماضي ساعتين تاع العشية المن غدوة، يعني حاجات ما ينجمش يتحملها المواطن التونسي في درجة حرارة 50. في جانب آخر، خلينا زادة نكونوا واضحين، اليوم عنا إطارات، عنا مهندسين، عنا زادة مكلفين بالصيانة موجودين في كل مولد يتضرب. اليوم الناس تخدم 24 ساعة على 24 ساعة، اليوم الناس تحت الطلب. راني كي نحكي على أعوان شركة الكهرباء والغاز، وكي نحكي على أعوان وأولاد الصناد، نحكي على أخويا وأخوك وولدي وولدك، وكلنا عنا في العائلة شكون، نحكي على مؤسسة وطنية، نحكي على وليداتنا في 50 درجة موجودين معلقين في المولدات قاعدين يصلحوا. صحيح واجبهم، أما زاد رأفة بهم ما نحملهمش أكثر من طاقتهم. وكي تبدأ متعدي الكهرباء متاع ستيك ولا الصناد، ولا نمروا بالمؤسسة هذيك نسمعوهم كلام لا يليق، هذا يرى ما يجيش. نطالبوا بحقنا، نتكلموا. صحيح اللي عشناه الأيامات هذية حاجة من وراء العقل، ما كناش نتوقع أن يجي نهار في بلادنا نعيش ولا ماء لا ضوء لا ريزو لا انترنت، كوش ما تخدمش، مطاعم ما تخدمش. يعني بالحق عشنا أيامات راهي صعبة. مع ذلك حد ما خرج وكلمنا في التلفزة، يا ولدي رانا نحن هذا الشعب الكريم ينتظر منكم في معلومة صحيحة باش تتواصل. معناها الانقطاعات هذية يعني كل ما فما موجة متاعها سخانة باش نعيشوا نفس الظروف، به الماء وعبيناه في دباب الضوء كيفاش نتصرفوا فيه. روا عنا كبار وعنا صغار وعنا ناس مصادر رزقها راهي تضرت، هذا باش نحكي عليه. رونا عندنا ناس بالحق تضرت في رزقها. مرحبا سي عادل تقية، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. سي عادل أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك، بارك الله فيكم. شكر كبير برشا لذات مسير على سلطة الضوء على هذا القطاع، على تقريب بين ظفرين بعض المسؤولين ما همش عاطينه في حساباتهم أو في اعتباراتهم، إلا هو قطاع الخاص اللي يمول في الدولة بنسبة 90% من الأداءات ومن الجباء للدولة وميزانية الدولة كل من المؤسسات ومن القطاع الخاص. قلت بارك الله فيكم كإذاعة مسير
0: اللي شغل بنسبة كبيرة، معناها
1: أكبر مشغل بالطبيعة، أكبر مشغل في القطاع الخاص، هو أكبر مشغل متفاهمين. يعني تقريبا ساعات تلقى مؤسسة شغل في ما تشغله الدولة كاملة. اليوم القطاعات هذه قاعدة تمر بصعوبات، كما قلت أنا تقريبا اليوم خرجنا بلاغ وموش مخر شوية، لكن البلاغ ذا هبطوا اتحادية للصناعة والتجارة يحمل مسؤولية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. قعدنا تقريبا حوالي أسبوع وإحنا ننتظره، وإحنا شخصيا التمسنا عذرا وتوسمنا الخير في الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أول ما بدأت الأزمة وساندناها، قلنا هالقطع التدريجي ذا وننظموا الانقطاع لعدة اعتبارات، على السخانة ونقص من الانتاج أقل من الاستهلاك. قلنا به دا كوردو،
0: أي أعلمني أعلمني
1: به، وقال الإعلام هذا قلنا توسمنا الخير واعطينا الثقة كذا، لكن وقت اللي دان من نهار إلى نهار قاعدين نشوفه في التخبط والقرارات العشوائية والقطاع العشوائي واللا مدروس واللا مدروس. مرة تقص منا، مرة تقول ساعة وتضربوا 8 سوايع، ومرة تقص ومرة تقولش نقص هون وبعد ما تقصش. يعني هذا كل كي خلى الاضطرابات في شنو؟ في سلاسل الانتاج. اليوم تقريب يعرف الناس كل على تقريب ولاية المنستير في حد ذاتها هي فيها قرابة 1500 مؤسسة اللي تشغل من 10 فما فوق، وفيهم 490 مؤسسة تصديرية. وإحنا اليوم أرسينا علاقة طيبة مع الحرفاء الأجانب في أوروبا وخير أوروبا، وتحلينا وجبنا مستثمرين أخرين.
0: اليوم عندنا التزامات مع الأسواق، التزامات يعني مع حرفاء وبنينا
1: وبنينا ثقة وبنينا ثقة مدة عقود مع شركائنا هذوما، وتحركنا شوية والأرقام تكلمت وحدها رغم الصعوبات اللي يمر به العالم كامل وتمر به تونس، إلا القطاعات هذه المصدرة قاعدة تحتل المرتبة الأولى وتدخل في عملات صعبة. اليوم شنو لاحظنا؟ لاحظنا اليوم فمش توازن، شركات قاعدة تتخبط تكبرت خسائر كبيرة. صحيح تقول لي أنت كشركة تعمل حساباتك وتقرأ احتياطاتك، لكن أنت كي تعلمني أنا اليوم عندي شركة عملت مولد كهربائي، المولد الكهربائي يخدم 4-5 سوايع، عندي مؤسسة تخدم في 3000 عامل، قداش يخدم المولد الكهربائي؟ المولد الكهربائي مجعول لساعتين ثلاثة للبان هذا. ولكن أنت حتى كي تقص الضوء كي ترجعه بريسكومون يضر الآلات، وضر برشا آلات وبرشا ناس تضرت، جميع القطاعات تضرت. اليوم كان نبدا نعدد لك في الـ في الـ في القطاعات نهي
0: اليوم كل صناعيين،
1: كل صناعيين ومزدي الخدمات بجميع انواعها. انا تعديت المره هذه في منيس ما تحبش كلام اليوم، حتى الطب قلنا تضرت جميع القطاعات تضرت. راهو ما نحكيلكش على الفلاحه الا قاعد مربي الدواجن
0: والمواشي،
1: من اطن نجيك على البحاره على الثلج المفقود، كيفاش مش يخرج البحار اليوم وما عنده ثلج، وقت اللي الاخر يجيب يسرح ما يسرحش، يجيب الثلج ما يجيب الحوت ولا ما يجيبش. يعني هذا كل حكايه
0: ارتجاليه كبيره بصراحه.
1: انا شنو قلنا؟ قلنا منذ انطلاق الازمه قلنا اجا نقعدوا ونحكيوا مع بعضنا،
0: نتفاهموا
1: بالقطاع بالقطاع، فما ناس تفهم في الميدان خير منكم، نقولها خير منكم تفهم في الميدان. ونقول لك انت تقول لي انا مش نقص الضوء، نقول لك خويا قص، اما هاو نقترح عليك الحلول، قص في الوقت الفلاني، قص في البلاصه هذه وما تقص في البلاصه هذه. علاش عندي يا اخي؟ سامحني يا اخي، احنا في الميدان نعرف شنو فما شنو ما فماش.
0: الخارطه عندكم انتم بالتاكيد،
1: انا فما اقطاب صناعيه، فما مناطق صناعيه، فما معنا حتى كان جات المضره في فئه معينه نتحملها. اما اليوم اذا كان انت ضريت المؤسسات الكبيره هذه اللي تشغل وتدخل في فلوس للدوله، شكون غدوه مش يخدمهم لك العمال نتاعهم؟ شكون اللي مش يدخل المداخيل للدوله؟ يعني هذا برشا نقاط استفهام، وقع تغيب الناس كل وياخذوا في قرارات وحدهم، ويريتها كانت قرارات يعني صائبه ذات جدوى وذات معناها مرجعيه علميه. كما توا انا شخصيا عندي تقريبا اكثر من 10 سنوات النادي بتمكين الناس والبطاريه تضوء.
0: توافقنا
1: توافقنا
0: توجه القرار مخر برشا.
1: سامحني انا وقت اللي قلناها هذه العديد المرات، ايش معناه انا نركب طاقه شمسيه وقت اللي قص الضوء تقص معايا؟
0: قص معايا ايه،
1: ماهيش معقوله. وهو نمشي معك اكثر من هكا. اليوم تعرف مش يصير كان مش نواصل هكا، ما تقاش اجراءات اخرى، ومن هذا المنبر النادي المشرع وحتى رئيس الجمهوريه باش تدخل، يلزم تدخل عاجل للبطاريه هذه، يقع اعفائها من الاداءات ومن الخلاصات الديوانيه. علاش اليوم البطاريه اذا كان مش ناخذها في السوق الحالي راهي 10000 دينار؟ أنا العائلة اللي مش تكلف عليها 10000 دينار
0: مستحيل.
1: إذا كان ما يقاش التدخل من الأعفاء من الأداءات هذه، راه مش تخلق لنا لوبي آخر متاع البطاريات هذه. إذا كان يقعد تدخل مخصوص البطارية بمليون وخمسمائة بزوز ملايين مقدور عليها، وبالتالي اليوم كأنتي عندك منزل وينك عندي منزل، نعاونوا الدولة في الطاقه الشمسيه، بطاقه شمسيه نخفوا العبء، حتى كي تقص عليا هاكا نعرف روحي عندي بطاريه تخدمني ساعتين ثلاثه اربع.
0: واليوم الحل في الطاقه الشمسيه ما بشروط معينه، مش بالمعمول به الان. المعمول به الان فقنا اليوم ما حلش ازمه، بالعكس زاد عقدها.
1: هو شوف الانتقال الطاقي اللي نحكيه عليه وعبينا المنابر ونحكيه عليه وجبنا خبراء وخبراء وخبراء وناس كل ادلوا بدلوه راهي عملية سهلة برشا. نقول أنا اليوم الصباح صرحت وفي البلاغ موجود، قلت فما حاجة صايرة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فما برشا ناس ما تحبش تقولها
0: من نوع
1: ومن فما حاجة ما هيش عادية، ما هيش عادية. احنا الانتقال الطاقي يا أخي طوى وقت اللي اتفقنا عديد من السنوات وقلنا احنا في أفق سنة 2030 يلزم نوصلوا أقل شيء 30% من استعمال الطاقة في تونس. الناس كل تعرف هيك ولا وبدينا فرد سنة احنا والمغرب. المغرب اليوم وصلت 27% واحنا في 9% فقط. شنو المانع؟
0: اليوم حاجة أخرى زادة سعاد، اليوم المواطن التونسي كي يدفع كي يجي يقرأ الفاتورة متاع الكهرباء متاعه يلقى روحه عنده مساهمة في صندوق الانتقال الطاقي. يا سيدي وين هي المساهمة هذه؟
1: يا وفيش نحكيه احنا دول هذه المشكلة.
0: وين هي المساهمة المادية متاعي فلوسي اللي دفعتها لكم في الـ
1: نمشي معك أكثر. سمعتوش نهار استيق رجعت المواطن قيمة من الاستعمال الطاقة الشمسية؟ ظهر لي ما سمعناش بها حتى، قتلوا هو عندك انت فايض في الشهر الفلاني هو عوضه. وبعد كله نعمل لك لو بعد كله نعمل لك الامورتيسمون تاع عام كامل نحسب لك عام كامل. دونك نحكيو نرجعوا على
0: من باب الشفافيه باش نسالوا سي عادل وين هي مساهمه التونسي في صندوق الانتقال الطاقه؟ يظهر لي اوراق الضوء موجوده تنجم تصير حاجة تشبه هكا معناها للودية تشبه الحاجة كما هكا ونشوفوا الفلوس الموجودة فما قروض خذيتها ستيك زادة
1: صحيح
0: زادة تونسي يسأل وين إذا كان نجي نهار كما اليوم ما نلقاش فيه كهرباء في تونس في درجة حرارة 50 نطرح ألف سؤال نطرح شوف. وللأسف السياسة الاتصالية غايبة.
1: أنا اليوم مانيش ندخل في الامور السياسيه في الامور كذا انا اللي يهمني اليوم فما قطاعات متضره
0: فما
1: قطاعات متضره القطاعات هذه شكون يعوض لها الخسائر نتاعها هذا هو المهم حتى الاجراءات اللي عملتها ستيك تقول لك في صوره ما ضرت لك ماكينه يلزمك تعمل معاينه وجيب عند المنفذ
0: وكذا 48 ساعه معنا ما نعمل
1: معناها انت اليوم حتى واحد ما هو قادر باش يعمل الاجراءات هذه في
0: 48 ساعه
1: وحتى كان عملتها راهو سامحني في كلمه مش يعطيوك الفوتات ما عمره ما يعطيك حسب الفاتوره ويشكك الفاتوره
0: ما عرفناش سعاد كيفاش تدار الازمه اليوم نحن قدام ازمه حقيقيه اليوم والله قلبي وجعني رستورونات بريسك فارغه الكل وهما ذروه النشاط نتاعها توا خدمتهم اليوم نلقاو معناها كي نقولوا مطاعم فارغه ونلقاو مقاهي فارغه من ما فماش مين نلقاو اصحاب المخابز زاده الناس اللي تخدم مازال الخبز ما طابش طاف يقص الضوء معناها
1: علاش باش يعملوا هذا انا لاحظنا توا احنا ال11 ما عادش تلقى خبز اذا كان قيتوا الصباح ولا يسرقوا المخابز في وقت باش يصنعوا فيه
0: يتحيل الضوء
1: يتحيل في الضوء في الماء باش يخدم يخرج لك الشكاره والشكارتين
0: في دولتنا
1: هذا عمره ما صار عمره ما صار هذا بصراحه وهذا اللي لازمنا اليوم باش نتكلموا كما قلت توسمنا الخير والتمسنا العذار لكن اليوم بالعمليه هذه بالتواصل هذا فما ان في الموضوع فما ناس عندها اغراض اخرى باش تهدك معناها الاقتصاد نتاع تونس اللي بناتو اجيال واجيال قاعد يتضرب بطريقه او باخرى ما هوش معقول
0: كلام خطير
1: لا ما خطر بصراحه نقولوا علاش نقولوا
0: نحكيوا على كلام خطير لانه
1: لا هذا
0: التونسي
1: واقع
0: التونسي
1: هذا واقع
0: مليت من الحديث في سياسه المؤامره اخرج احكي لي بوضوح قول لي شفما شنو صاير في البلاد هذه
1: علاش طلبنا
0: علاش قصان ماء علاش قصان بالطريقه هذيك
1: شو طلبنا احنا طلبنا قلنا
0: ولا مسؤول
1: نعم نقطه انا شوف اليوم ما عادش نجم ما قيتش حتى باش كنا نتصل انا حتى خليت الازمه
0: انت مسؤول جهوي بالشكل هذايا
1: حتى خليت الازمه اللي تكونت يا حياه حتى خليت الازمه اللي تكونت وانعقدت في الولايه وقعت غيبنا ما حضروناش احنا باش نتكلموا رانا عندنا الحلول ونتعاونوا مع بعضنا رانا ماناش طالبين احنا باش ما تقصش الضوء
0: ضرب واحد شكون فيها خليت الازمه
1: احنا فيها ادارات فيها ادارات وما فيهاش لا صناعيين ولا منظمات انا خليت الازمه هذه او غيرها احنا شنو قلنا خويا عندك الحق باش تقص الضوء
0: تحترمني راهو
1: بالتناوب ايجا نحكيو ونشوفو
0: وتعلمني
1: انا شوف قلت لي اذا كانوا اعلامنا احنا معناها وقعت استراتيجيه واضحه يقول لي يا سيد رئيس الاتحاد الصناعي والتجاره هاو المؤسسات نتاعك انهم اعطيني جرد مؤسسات اللي يخدموا واعطيني اللي نجموا يرتاحوا نتصلوا بهم ونخرجوا كومينيكي نقول يا سيد اللي عنده عطله صيفيه في اوتي خرجها في جويله في البريود هذه
0: نظموا امورنا
1: اللي عنده دي كوموند اخرين يخدم في الليل
0: خويا اعطيني وقتاش باش سامحني
1: انا عندي معمل اليوم في قصر الليل ومش يقص الضوء غادي كاين هزوا للبلاصه الفلانيه اللي ما يقصش فيها يخدم لي ستر التونس معناها نلقاو حلول باش ما نوخروش على الحرفه نتاعنا
0: جدول واضح
1: واحكي معايا احكي معايا
0: ايه.
1: اليوم ما قيناش مع شكون نحكيو ما قيناش مع شكون نتواصلوا سواء على المستوى الجهوي على المستوى الوطني كيف نفس الحكايه هذا شنو طالبين احنا طالبين يلزمنا اليوم نقعدوا مع بعضنا ونلقاو حلول كيما الحل نتاع البطاريه خرج توا ولو هو ناقص نلقاو حلول اخرى
0: قادرين نلقاو الحلول
1: قادرين باش نلقاو من الحلول
0: كل ازمه عندها
1: كل ازمه واني خايف اليوم غدو توا المعهد الوطني للرز الجوي قاعد ينبه فم امكانيه نتاع نزول امطار غزيره
0: هاي
1: كيف باش يصير لنا زادك فيضانات بين السخان والفيضانات خليت الازمه هذه ولا الكوارث لازم تكون منعقده معناها على طول
0: اي منعقده تكون زاد
1: فعله اي هذا شنو قصدي وتشارك الاطراف الكل
0: نستنفع منها
1: وتشارك الاطراف الكل المدخلين الكل باش لا قدر الله غدوه تجي كذا انا بصراحه نقولها مش رمي ورود ولايه مسير بارابور مقارنه مع غيرها وسيد الوالي منسير بصفه خاصه قاعد يقوم بمجهود كبير برشا والبلديات قاعدة تخدم في خدمة كبيرة، قاعدة تجر في الأودية، تجر في محضر الواحة، لكن هذا ما هوش كافي. نجم نعانيه والفيضانات والأمطار لا قدر الله، أما قصان الضوء هذية راهو، فما ناس ماتت، فما ناس مرضت، فما ناس اضطرت ماديا. هذا كل إجا نقعد مع بعضنا ونحكي ونلقاو الحلول.
0: نفسيا الشعب التونسي تو مريض بالحق، نفسيا الناس على أعصابها.
1: تعرفش علاش على أعصابها؟ على خاطر ما ثماش شكون حاسبيه ويخرج يكلمه بالحقيقة. اليوم البلاغات الكومونيكي نتاع حتى الساق يا ريتهم كانوا واضحين بصراحه، نقولها يندرى هو يحكي في واد وحنا في واد،
0: ونحن عايشين
1: عايشين في بلاصه اخرى. علاش انتم تخليه في يوم؟ والله مداخلتك من الاول بيع عجبتني. على علاش اليوم ولينا تحبوا نتكرهونا في بعضنا؟ نكرهوا عمال الستيك والموظفين نتاع الستيك، ما عندهم حتى دخل راهو.
0: اليوم راهو كي توصل
1: حتى سمعني مدير شيف سريك تجيه معينه ما عندهم حتى دخل راهو.
0: اليوم مجموعه توصل باش تتهجم على حارس ليلي في مؤسسه راه ما عنده حتى ذنب، هو راه ماهو صاحب قرار غادي. وصلنا بالحق تشوف جماعه الستيك ناس تقول في كلام لا يليق، ديما نقول راه ما ذوكم اولادنا ويقربونا ومن عائلتنا وتعبين من مولد إلى مولد، الناس قاعدة تصلح
1: صراحة يعطيهم الصحة،
0: نحبوا بعضنا رم حتى هما كيفنا يعني.
1: لكن ما هوش هما المسؤولين، ما هوش هما يتحملوا مسؤوليتهم راهو. حتى ديما قلت لك لشيف ستريكت اللي موجودين عنا في ولاية وسير ما يتحملوش هما المسؤولية. ونعرف شو نقول، هذه شيء من الفوق قاعدين يسيروا فيه. سمحني في كلمة، هذاك الموجود هذاك الموجود يقول له
0: اليوم اليوم يكون اكثر وعي
1: اليوم. سامحني
0: اليوم انا للفوضى. اليوم شفنا احتجاجات، شفنا ناس
1: تشعل. انا ما نحبوش هذه، ما نحبوش
0: ما نحبوش المظاهر
1: هذه، نحبوا الاستقرار وراو نحبوا دولتنا ونحبوها مستقره ونحبوا الناس تخدم وتصدر وتدخل الفلوس وتشغل.
0: حتى كان فما ازمات نحن نوقفوا للبلاد هذيا. انا عبروا الناس واحكيوا معاه.
1: شوف انا تقريب ولايه مسير ولايه جاذبه للاستثمار، وتقريب الاستثمارات اللي جات ولاية مسير ما جاش حتى الولاية، رغم اللي نقص في البنية التحتية في مناطق صناعية و و و. كي كلمني البارح مستثمر مازال كي جاء وقابل مسؤولين في الولاية، كلمني البارح قال لي يا سيد الرئيس نواصل الاستثمار ولا نقص؟ قلت عليه كمل الروح. قال لي هذا ضو مقصوص، معناه حتى هو في اطار الاشغال ضو مقصوص،
0: خاف على الاستمراريه.
1: هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى قلت لك احنا نحبوا الاستقرار في بلادنا. والله المؤسسات نتكلم عليهم يدفعوا في الأداءات وفي الضرائب. ونعطيك معلومة أخرى وانتي تعرفها والناس كل يعرفها، عديد من الشركات تصفي عمالها وحدها، وعديد من الشركات تعرضوا للمراجعة وخطايا مالية كبيرة برشا لخطر يهزوا في العمال ومع وحدهم. والقطب التكنولوجي أكبر شاهد على هذا، في مؤسسات ذات طاقة تشغيلية كبيرة، ورغم ذلك لا طالبين حتى شيء، دفعوا الخطايا ودفعوا الضرائب ودفعوا ودفعوا ودفعوا. نكملوا نقص عليها الضوء والماء،
0: نكملوا
1: نقص عليها الاكسجين ضربه واحده.
0: انت خالص عليها راي
1: معناها بصراحة احنا نحبوا بلادنا رايده. وانا نبدا فرحانه لنسبه البطاله في ولايه مسير 6% و8% ونجيبوا من مناطق اخرى في ولايه العامله. اليوم خوفي وخوفي الكبير
0: على مناخ الاستثمار، على
1: مناخ الاستثمار من ناحيه، ومناخ فتقريب جل المؤسسات. نقول لك خايف لا قدر الله تسكر وياخذ تصريح العمال تولينا مشكله اجتماعيه اخرى نحن في غنى عنها.
0: نحن نقول شنو اللي يمنع استيك انها تكون واضحه وصريحه؟ فما قصان، عندنا ظروف استثنائيه، عندنا صعوبات، ما نجموش نعطيو الطاقه للناس الكل بالشكل هذاك، انه تعمل جدول زمني. والعبء هذين نهزوه الناس الكل، نتقاسموه الناس الكل وما يتضر حتى حد فينا. كما نقولوا لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي.
1: وهذاك اللي شنو
0: طالبين؟ صعيبه المعادله هذه في بلادنا،
1: ما نعرفش
0: صعيبه لها الدرجه. معناه انه تقعدوا زوز تحكيوا مع بعضكم انه يكون فما جدول زمني. اذا كان فما قصان ضوء تعلمني يقول لي ما فيها حد شيء، مناش طالبين العجب
1: العجيب. راهو حتى احنا بشر صحيح، دورنا باش ندافعوا على المؤسسات ونلقوا لهم حلول، لكن صدقني الاسبوع هذا تعبت برشا. يعني خطر وليت نتبع في بالمؤسسه بالمنطقه كل واحد يكلمني، نحاول باش نتصل بسيد الوالي يستجيب ويقعد تدخل، لكن ساعات التدخلات تكون مخربه. اليوم نعطيك رقم، احنا في ولايه مستير كانوا عنا في تونس كل احنا عنا 24 مؤسسه لصناعه الاجر، مؤسسات ذات طاقه تشغيليه كبيره، واحنا قاعدين نتكلموا
0: طاقه انتاجيه كبيره
1: وطاقه تشغيليه و و و و و وقاعدين نحبوا نسرعوا في مثال تاهي العمرانيه باش تدخل ترجع الدوره الدمويه الاقتصاديه نتاع البنايات. اليوم ولو عنا 7 مؤسسات فقط، والسبع مؤسسات هذوما يعانيوا من عديد المشاكل، كمل عليهم مشكله الضوء. وتعرفوا الفور نتاع المعمل مليارات وبعشرات المليارات لا قدر الله يقع الاستمرار بتاع القصان باستمرار يتكسر الفور خاطر ما يلزمكش تقص عليه اكثر من 6 ساعات ولا 5 ساعات يعني هذوما باستمرار قاعدين يدخلوا
0: في امور تقنيه لازمهم توصلهم رام ما يملكوش الحكم.
1: علاش انا نعاود نقولوا في البلاغ نتاعنا قلنا لا اجا نعملوا نقطه حوار نقطه حوار ونقطه اتصال وننسقوا مع بعضنا ونعملوا استراتيجيه مع بعضنا
0: بالضبط الاجواء المشروعه لازمها تهدى
1: التونسي وقت اللي يتكلموا وقت اللي يتكلموا وتعبروا وتحترموا كيما صاحب موثق الموت يسمعك ويعذرك.
0: ويعذرك
1: اما اذا كان سمعني بين ظفرين
0: وينصاع للقرار يقبل به
1: لكن بين ظفرين اذا كان انت تطفيه بعباره العاميه راهو يزيد يحط في قلبه
0: باش نمشيو للاحتقان الاجتماعي
1: هذا ما نحبوش يعني قاعدين بقدره ربي علاش قلت لك
0: الحل كان واضح اذا كان فما امكانيه كلموهم اذا كان فما باش يتواصل الانقطاعات المتكرره نحن نعرفوا راهم المعامل يعطيو اجازات كانت تنجم اجازات وتجي توا في جويليا
1: هذا مقترح قلتو هذا
0: كان فما ذروه
1: نتاع نجم نجم ندخلوا
0: نتاع سخانه اخرى خلينا
1: نتفقوا عنا عنا عنا مؤسسات باش تقص في مكنين نحولوا الخدمه يخدمها في معمل اخر في في خميس
0: نقولوا اعلمني
1: نلقاو اعمل لي برنامج واضح
0: جدوله
1: وقل لي ما تلعبش بيا التوقيت هذا نتاع القصان الضوء اليوم شللت وراهو نتكلم مش كان ولايه مسيره بصراحه نقول لك لو موجود احنا ممكن بنسبه اقل لكن في ولايات اخرى لا اراك الله انا اعطيك مثال اليوم كلموني خيان عند محطات تزويد المحروقات الكيوسك عندهم نهارين ما جاهمش السلع علاش خاطر في حلق الواد مخصوص عنده 12 ساعه
0: 12 ساعه الضوء
1: هل معقول هذا؟
0: هل يعقل هذا معناها؟
1: تعرفش معناها المحروقات وغير اللي توصلش انت للمواني وللمستشفيات ما نحكيش على الكراهب الناس باش تخرج تحوس ما الناس تحب فدا تحب تخرج البحر زاد تحب تصب
0: وباش باش تدوش كي تروح وتروح
1: تلقى جو يعني سي تنتو تلاقى مع بعض وهذا كله عليه عليه هاد نلقاو الحلول مع بعضنا الحلول هذه باش نهديو الاجواء ونلقاو حلول مبدئيه في انتظار نلقاو حل على طول ويلزمنا هالموضوع نتاع الانتقال الطاقي يلزمنا نخدموا عليه ونحلوا علاش كل مره احنا تو وقت اللي نتكلموا على مش خصص شركه الشركه التونسيه للكهرباء ما نحكيش عليه الموضوع ما عكس اللي يفهموا فيه رانا نحبوا يكونوا شركات اخرى خاصه يوزعوا الكهرباء والغاز كي موجود في فرنسا في 5 شركات راه
0: والله يا سي عادل راهو كي
1: نحكي
0: ولا سامحني ماهوش المجال هذايا اكثر خصوصيه من التعليم العالي والا من التعليم الابتدائي
1: والا المونوبول نشدوا مونوبول استيك تقعد هي شاده ولا قدمت وخذت القروض وما عملت شيء يعني فرحنا مؤخرا نتعدى القانون الجديد وتعدى الموافقه على مجلس النواب قلنا ان شاء الله ان شاء الله هذي هنا تعدى في الضوء كما قلها مش في الظلام ان شاء الله ينزو ما الفلوس اللي اخذوهم لكن نعود نقول راه وقت اللي تتخلق شركات اخرى لتوزيع نقول لتوزيع مش ما راه فما فرق بين توزيع الكهرباء والغاز فين فرق من الانتاج الانتاج تشري الشركه التونسيه الكهرباء والغاز كل لكن التوزيع تم على شركه اخرى خلي فما المنافسه كما موجود في الدول احنا ديما كل شيء ناخذ فيه من فرنسا فرنسا عندها 5 شركات توزع في الكهرباء والغاز
0: وكي نحكيو زاد على فرنسا زاد برشا توانسه متغشين وموجه حر ولا ماء ولا ضوء في فرنسا الموتى بالالف ربي باقي الستر على بلادنا الحمد لله اللي التونسي لاباس الحمد لله ويتاقلم اما مش هذا راه
1: هي احنا التونسي مش متعود التونسي
0: مش متعود بالطريقه هذه
1: شوف فرنسا وقت اللي صار فيها لا صار كا اكسبسيونيل والدوله عملت المستحيل باش
0: عملت اجراءاتها
1: التونسي التوانسه تعرف قديش انا احنا كل عام نستناو في التوانسه شنو باش يجيبوا لنا ديفيز من برا ومش يتفردوا هون ويدوروا الدور الاقتصادي اخي التونسي اول ما يجي اول ما جا قال لا ما لا ضو
0: لا ما لا ضو
1: شنو كيفاش تحبوا مزال يجيك مره اخرى وما لقاش مع شكون يحكي ما لقاش ساعات يسالوني يقول شنو فما علاش
0: علاش
1: علاش
0: شفت الغياب نتاعهم هو اللي خلى التوانسه يطرحوا
1: ديما في اي موضوع في اي ازمه اذا كان ما فماش كومونيكاسيون اذا كان ما فماش تواصل ما فماش كومونيكاسيون وما فماش استراتيجيه واضحه راك زيدت عمق الازمه مش تحلها هذا هو اللي شنو طالبينه احنا في البلاغ نتاعنا
0: اليوم الازمه الحقيقيه موجوده ان شاء الله الجميع يجلسوا على نفس طاولة الحوار باش تحل المشاكل هذه ما حتى حد فينا ما يملك الحقيقة كاملة حتى حد ما فيده الحل الحل في إن كلها تكون موجودة على نفس الطاولة كل حد يعطي رايه باش تحل المشكلة هذه ونمر بسلام ولو إنه راهي ما مرتش بسلام راه برشا ناس تضرت في ارزاق
1: برشا
0: برشا ناس باش تحبوا نبداو
1: جميع القطاعات جميع القطاعات
0: بالمشاريع الصغيره نحكي الحماسه نحكي اللي يبيع في الحوت
1: فما شباب صغير مازال كيخذا قروض راهو كي يصنعوا المرتبات راهو صار فيهم راهو ترى ميزانيتهم قداش هذوك ولا مازال خذا قرض من بنك التضامن 3 ملايين ولا 4 ملايين
0: شنو ميزانيته هو
1: باش شويه مواد اوليه
0: الكوشه وتتضرب
1: وتتضرب شكون بيهم هذوما شكون بيهم مؤسسات صناعية فيهم إلى قادر باش يتأقلم ولو صعيب برشا الناس كل كيف كيف طول القروض ما عادش يعطيو البنوك وقفة القروض على الناس كل المعاملات بك شوف احنا جات ورا بعضها كورونا وقانون الشيكات وجاتنا هذه كل كي والتوى ما لقيناش استراتيجية وحلول لا متوسطة المدى ولا على طويلة المدى إن شاء الله ربي يقدر الخير
0: ربي يقدر الخير
1: وإن شاء الله يكونوا سمعونا أستاذ ويخرجوا يعملوا نقطة إعلامية ويعطيوا برنامج واضح مش كما خرجوا

0: نتاج واقفه. اليوم راهو السيد هذا التزاماته في السوق الاوروبيه، التزاماته مع حرفاو.
1: انا تعرف البنات، انا البنات ما خذوش البنات، تعرف توقف لك تقول لك ما يهمنيش فيك، لازمك تخلصني. أنا عندي عندي التزامات وعندي كرادار وعندي حنوتي ساني وعندي جمعية وعندي وعندي وعندي. معناها تلقى لهم العذار نتاعهم زاد.
0: أكيد. مادام توجدت غادي خالصة الأجر.
1: معناها شفت ولا وهذا كل كي بعد شكون يخلص الفاتورة؟ يخلص فيها صاحب المؤسسة أه؟ وإلا التاجر الصغير صاحب المطعم.
0: اقتصاد البلاد راه مستقبل البلاد. البلاد المسألة تتجاوز الأشخاص نحو مستقبل البلاد.
1: والله احنا أنا رغم اللي كما قلت في بداية الكلمة نتاعي، رغم الصعوبات والأزمات الموجودة في العالم كل من جراء الحروب هذه، إلا إحنا قعدنا متماسكين نوعا ما بشوية، وقاعدين نخدمه وقاعدين نصدره وقاعدين نجيبه في المستثمرين. وراه مش سهل بجيب المستثمر لتونس ويستثمر لك في الظروف هذه.
0: وراكم قاعدين نطلعه قدام المغريات في الدول الأخرى
1: بالضبط، وراكم تشوفوا في كل يوم السادة الوزراء كيفاش يستقبلوا في مستثمرين كبار ذات طاقة تشغيلية كبيرة
0: قدام دول عندها جنة ضريبية.
1: عندنا جنة ضريبية وقاعدين يجيو لتونس. علاش؟ وديما نقولوا حتى وقت اللي نلقى استقبالهم من طرف السيد الوالي نقعدوا معاهم، وقت اللي احنا ساعات شخصيا صدقني يا حياة نهز الملفين نمشي بهم من الإدارة للإدارة باش نوريه نعاونوهم ونحلوا لهم الإشكاليات. وهذا كلنا لازم نتجاوزوه مع الإدارات. بصراحة قاعدين نتعاون وقاعدين نجاوب مستثمرين كبار قاعدين يجوا لتونس. وهاكم شفتوا كل مرة يا قتاتشين وحدة تنتج من كذا ومن كذا ومن كذا
0: دتار تشغيلية كبيرة.
1: احنا اليوم اكثر كبار. اكثر ولاية فيها مؤسسات مصنعي الكوابل والنسيج تقريبا 9 مؤسسات يشغلوا في قرابة اكثر من 35,000. معناها هذه كل كية ما هوش شوية. واليوم يعانيوا ما الأزمة هذه إلا إحنا نحب نخرج منها ونحب نلقى فيها حلول، وما نلقاو الحلول وما نخرج منها إلا مع بعضنا ونصارح بعضنا.
0: اليوم قطع الكهرباء إذا كان هما يشوفوه ضرورة يجب تكون دراستها ضرورة. ربما أنتم ما كنتم في مستوى الاستهلاك الكبير متاع الكهرباء، هذا يظهر لي في ساعة اثنين بالعقول المفكرة تلقاو حلول. نبرمج وقتاش يتم
1: والله فما اماكن الكهرباء. فما اماكن الحياه
0: تعملوا جدوله
1: فما
0: كل نجم يتنظم.
1: فما ادارات وفما اماكن ما نحبش نسميها باش ما يقوموش يدور عليها. الا الضوء والكليماتيزيرات تخدم فيها 24/24 وما يقاش قصان عليه الضوء، ما هوش متاع انتاج ما نسميش
0: ما تسميش
1: والناس تعرف.
0: وهذا يخلي هذوما اللي يخليه الناس
1: تساؤلات
0: شبه هذه
1: بالضبط.
0: مش هذه علاش في الساحلين 8 سوايع في جهه اخرى لا، علاش الشارع ما فيش يقصن ضوء خاطر في مؤسسه يدي وشارع الاخر ما يقصوش
1: قلت لك ما نحبش نسمي انا
0: رانا كنا مواطنين توانسه
1: فما اماكن ما فيهاش انتاج مع كامل احترامي لا ادارات ادارات سلطه وادارات كذا هذاك ما نحكيوش عليه. هذاك من الحاصل الحاصل لازم يكون موجود فيها سواء ما يقصش عليه سواء جروب وكذا
0: سوى جروب.
1: اما نحكي لك فما بلايص اخرى ما عنده حتى انتاج، الناس ولدت تلتجي وتمشي تقيل فيها وتمشي ترقد فيها
0: للاسف.
1: كليماتيزور يخدم
0: ويمروا خارج الازمه دو. خارج الازمه
1: هذا شنو ساعات توجع برشا وقت اللي ما تشوف حاجات كما هذه
0: مش هكا تدار الازمه.
1: مش هكا
0: يا سيدي الازمه موجود
1: يا اما فما شوية. عدل فما عدل واخر صارح الناس قول يا خويا باش نقص عليكم 3 ايام من الصباح لليل نعولوا على الشمعة ونعولوا على الفتيلة ونعولوا على
0: كذا
1: ونتصرف اعلمني الاخر نسكر ماتريالي نسخر كذا ونعرف نرجع للعصور الوسطى ونعيش بهم. لكن انت وقت اللي تقص عليا وترجع لي هكا وتقص هكا ضريتني مرتين.
0: المشاكل بالجملة واللي في بالنا به واللي الناس تحكي عليه فما عديد القضايا المرفوعة عستي.
1: هو الحاجة الباهية بصراحة وفهم النيابة العمومية تحركت هذا نقطة إيجابية إن شاء الله تخرج بنتائج وإن شاء الله تتحل.
0: الناس تعرف كيفاش تاخذ حقها
1: لازم تعرف كيفاش تحققها وتاخذ حقها ويتحاسب كل ما هو تسبب في الأضرار هذه. احنا ديما نطالب
0: اليوم عندنا مواطن واعي عندنا مواطن يقدم ملف وعنده ثقة في القضاء.
1: احنا نطالبوا بالعدالة ونطالبوا بالمحاسبة لكل من أجرم في حق هذا الوطن.
0: اليوم نقولوا ناس تضرت في أرزاقها وذي هو اللي ما يجيش. اليوم صيف والجو محتقن جدا.
1: صدقني يا حياة صدقني مدام حياة صدقني مؤسسات هبطت كيران تسفي عمالها موفرت لهم الكونتينر في المعمل يعني صح. جميع ظروف ملائمة باش يعيشوا ويخدموا في محيط الانتاج وما مش طالبين حد شيء ورغم اللي في بعض الأحيان الهرسلة من السيناسيس ومن

0: اداءات متحملين يقول لك نخدم بلادي. الفلوس هذه ماشي ماشي البرة ماشي البلادي وماشي الميزانية الدولة والناس كل معمرنا مارينا تقريبا معمرنا احنا محتاجين على قانون مالية ولا قلناش بكذا وش بكذا نخدم هذه دولتنا.
1: اليوم نحبوا نخدموا
0: اليوم نحبوا نخدموا باش نفيدوا باش نخلصوا. اليوم وقت اللي رئيس الجمهورية يخرج يقول احنا يكفينا فخر اللي خلصنا اداءاتنا وقروضنا الخارج ونطالبوا في الديون باش نستثمروهم هذا يشرح يثلج الصدر. لكن فما اطراف اخرى لا تريد ذلك.
1: اعطيونا امكانيات للعمل، ما انا طالبين حتى اعطيني حقي في انه إن المؤسسات تقعد تشتغل وارزاق الناس ما تتمثل. شكرا لك على حضورك سي عبد القيا رئيس الجهه لاتحاد الصناعه والتجاره والصناعات التقليديه. اللي عنده حق ان شاء الله ياخذه في البلاد هذه ان شاء الله ازمه وتمر بسلام
2: ان شاء الله. القلعه الكبيره، القلعه الصغيره، حمام سوسه على الموجه 99
3: 99.
2: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

شكرا لكم على المتابعة، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم الكل مستمعين، إن شاء الله تكونوا بألف خير، هكا نبقيكم بخير، نلتقي إن شاء الله معكم في مواعيد قادمة بإذن الله. شكرا لك أيمن الشابي، ثم بعده في الهندسة الإذاعية نجلة عطية، تلتحق بينا هويدا بن سيسي في التنسيق. شكرا للشاب المتربص عمر سلامة على حضوره اليوم في الإخراج الرقمي. تحياتي لكم، حياة الكون، إن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله.

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، أعلنت المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي التابعة لجامعة منوبة عن تحيين وتطوير عروض التكوين الخاصة بإجازة بزنس كومبيوتينج وإحداث برامج تكوين جديدة، وذلك انطلاقا من السنة الجامعية المقبلة. حملت نقابة أطباء أسنان تونس في بيان لها اليوم السلطة العمومية مسؤوليتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة للمؤسسات الصحية والعيادات الطبية، مطالبة بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمج حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. دعا مركز النهوض بالصادرات المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الصناعات والتكنولوجيات الطبية إلى المشاركة في الجناح الوطني التونسي في معرض ميديكا 2026 الذي سيقام بمدينة دوسلدورف الألمانية من 16 إلى 19 من نوفمبر القادم، محددا يوم 31 من جويلية الجاري كآخر أجل لتقديم مطالب المشاركة. ختاما، صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها منذ يوم 21 من جويلية الجاري على 3 مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان وتمويل بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو عن الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر اللي تجي نوع متاعها حراق، ضغط نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين القريشي.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: كل الموجة بشهزنا الحكاية والمكان، موجة بشهزنا الباب تزيرة مع جلال بن سعد في حل البيبان، وموجة أخرى بشهزنا العالم المسرح مع براويل وحيشي في حدث ولا حرج، وموجة ثالثة باش توصلنا حتى الوهران باش حكينا أسامة بالحاج محمد على مهرجان وهران، ثم نعود في مواج الساعة الثانية ديما القدام باش تكون فيها معنا شروق جروز ومعها ضيفة ياسين الجندوز، ثم باش نكونوا مع مش صحيح للصدق عمار، ونختم لقاءاتنا بلقاء مع نوران فتاح الطالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس اللي تحصلت على عدد 20/20 في رسالة التخرج. هذه الموجات سيبحر بينها في هذا المساء، ويبحرنا بينها ربان السفينة نجلاء عطية بن محمد، وسينقل فقراتها صورة وصوت رؤوف غديرة، في حين هويدة بن ساسي تتولى تنسيق مختلف الفقرات.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية المحبة والمودة. باب الجيرة هو الباب اللي باش نحكيه عليه اليوم، هو من أقدم الأبواب من العهد الأغلبي، وتسمى بالاسم هذا لأنه المنفذ الرئيسي نحو شبه جزيرة شريك العبسي، أي اللي تعرف اليوم بالوطن القبلي نابل وأحوازها. وأطلق العرب جزيرة بوشريك على أقليم الوطن القبلي لأنه أحد أبرز الولاة شد ولاية الوطن القبلي في القرن السابع شريك العبسي، وهو باب جنوبي، وأعطت جزيرة بوشريك اسمها لهذا الباب وتسمى باسم باب الجزيرة. وأشار البكري في كتابه المسالك والممالك لهذا الباب، وقال إنه الناس يستخدموه والمسافرين في الاتجاه للوطن القبلي وللقيروان ولجنوب البلاد. اختفى باب الجزيرة في منتصف القرن الثامن عشر، ومن أبرز معالمه جامع باب الجزيرة، ويعرف أيضا بجامع الجنائز، وكذلك معروف بساحته هو بجانب باب عليوة، وثم روايات تقول باب عليوة أخذ مكانه، وكان يعرف باسم باب القوافل لاستقباله المسافرين. ونأخذ تو بعض الأبيات اللي قالها الشاعر محمد الورغي في باب الجزيرة: سقاك الله باب الجزيرة، وكم جازتك من حور النظيرة، تميل إذا مشت كالسروي، وهبت عليها الريح من أرض مطيرة. يمكن العودة للتعمق في باب الجزيرة إلى كتاب عادل التواتي تونس المحروسة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع

0: رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة إيداها وين ما نحكي لها وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر علي جميلها والليل غطى كتافها طايح وصلى طرافها لعبت معاه الريح يبعد مسافات ويوليلها ورحيلها ودموعها
1: بين المواويل موال جابك واهلك فراسي ما يرجعوش جيتي بعيدة مصعب شعابك مصعب الناس اللي ما يفهموش.

0: الناس اللي ما يفهموش تعبت جفوني سهرت عيوني تعبان جفوني سهران عيوني كان يفهموني بجر قلم قبل كرزم
1: لا مجروح لا نحس الوجيعة وفيا طبع الظالم نبيعة ونهوى الليل وما نسهر الليل سهر الليل ما فيه النفيعة وانتي جيتي بدموعك بكيتي وانتي جيتي في دم اختفيتي وانتي جيتي هدمتي وبنيتي وانتي جيتي بدلت الطبيعة لا مجروح لا نحس
0: هاي هاي هاي هاي هاي هلا لالي قداش المجروح يدس هاي هاي هاي

0: عاشت مس
1: قلبي كمخيوط الوتر ويديك ريشة قلبي كمخيوط الوتر ويديك ريشة وبين الدموع وطول السهر ما تجيش عيشة ونسامحك في اللي مضى نلقى يدي في الفضاء وما دام ترضين الشقا ما هيش عيشة وما تجيش عيشة وما هيش عيشة.

0: هاي هاي هاي هاي هلا لالي وعيونك قداش تمس
1: منك منك يجيني طيف هز النوم وعندك حواجب سيف في المظلوم وغرقت في بحرك وما هي غريبة تغرق قوارب في البحر تعوم تغرق قوارب في البحر
0: خمس الحواس سائلني الله عنا

0: عزيزة إليّ
1: تغزل بلا مغزل والصوف وزنها بالثقيل وانشد علي واسأل الأيام والدهر الطويل ما نرجى الوديدة وماك تعرف عنيدة وإن كان عشرة جديدة شوف لك عابر سبيل تعزف بلا ريشة تعب تروس أصباعك إن كان الهوى تعيشة ما تزيد بيك أوجاعك غير جود من ذاتك كثرت متاهاتك وإن كان هذه حياتك فوتني تعمل جميل فوتني تعمل جميل.

حلوة وتفاصيلها أجنبية، لكن تكلمت ردت علي، هزت شعرها وردت شعرها، تقول خارجة تو من الخليجية وحلوة، وتقول ما هيش منا، شعرها على الكتف طايح الدنة، تقول خارجة تو من قصر جنة والأملاك دارت عليها حمية، وردت نداوي في جنان حنة زعتر وياسمين والعطرشية والقدسر والراوي تهنى بمية غدير من الفستقية.

0: شيعت عيني الفوق ريت.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. الآن الفنان المسرحي براويل حيشي سيحدثكم وبدون حرج.
2: حدث ولا حرج.
3: الفنان جرأة ونظافة في اللسان. الفنان يفهم في كل شيء، يفهم ويناقش الاجتماع والسياسة والأديان. مرتع الفنان هو ثني الركبة على الكتب، مرتع الفنان العدسة والركح والمزدح. بالفنان يتكون الإنسان، بالفنان تبنى الأوطان، بالفنان نتعلم حب الحياة والأوطان ولا نتعلم نسج الأكفان. لكن خلي بالك، مش كل من اعتلى الركح فنان، ومش كل من وقف قدام الكاميرا أو جلس أمام المزدح فنان، ومش كل من خذال ريشة بها لعب بالألوان أو بها عزف فنان. لولا الفنان لما علمنا تاريخ الشعوب اللي سبقتنا فن البناء في النقش والرخام في الفسيفساء. الفنان مؤرخ، الفنان صانع حضارة في كل عصر وزمان. الفنان قيمة في الأخلاق والتربية والنظافة في العقلية والأرضية. الفنان لا خوف منه إذا تكلم، ولا خوف منه إذا غضب، ولا خوف منه إذا سكر، ولا خوف منه إذا من الله اقترب. وإذا الفنان سكت في سكاته غصة ووجيعة في القلب وأحزان. كلمة الحق ما يقولها كان الفنان، والعطف والحنان ما تلقاه كان عند الفنان. الفنان إذا تكلم صوته يكسر الجدران، وإذا بكى دمعته تعبي الغدران. الفنان معلم، أستاذ، رسول أو لا يكون، وكل مهنة فيها الفنان. والرهدان شيمته الغش، والفنان شيمته الصدق والإتقان. الطبيب فنان، الفلاح فنان، البناء فنان، وكل من أتقن مهنته فنان. الطبيب الفنان ما يشوفش الحريف فلوس، بل يشوفه إنسان. وإذا الإنسان تحلى بالإنسانية، الكل نعيش في أمن وأمان، ولا خوف ولا رعب ولا أحزان. فكونوا فنانين تمتلكون الدنيا والدين. في بلادي ولا واحد فهم معنى وظيفة فنان ومهمة فنان ومهنة فنان. وحسب الفهم المتعارف عليه، ما فنان كان الراقص والممثل والمغني والعازف، هو الفنان. يا سيدي، هذه مهن كيف كل المهن، أتقنها من أتقنها فنان، ومن لعب بها وفشل فهو رهدان. الفنان صاحب رسالة اجتماعية سياسية دينية، وحتى في إضحاكه للناس رسالة. ولكن في بلادي نزعوا صفة الفنان عن كل المهن، وزادوا جعلوا من الفنان عجلة خامسة، جوعوه واحتقروه، وإذا طلب منهم خدمة بأرخص الأسعار أو بالمجان قبلوه. فنان عريان جوعان وطالبين منه العينة والمال، يتصرف في سهر شقشق وعدي، جبة وسناجق وبندير وراب، ومن بعض الكبريات وأمام مسرح. أما المسرح 10 نكت تسخر من خلق الله، شيخ عليها الجمهور بالضحك. ولكن الجمهور التافح به المسرح تعبات، وجمهور الراقي منه المسارح خلات. نهار من نهارات طلبوا مني عرض، تحملت النقل والجوع والعطش، وبعد العرض التربوي موجه للكهول وحتى للأطفال. خذوا معايا صور للذكرى ليوريوا نشاطهم قدام سيادهم. وأجري كثر خيرك، أبدعت، يعطيك الصحة. لكن الفلوس رفض مراقب المصاريف العمومية، رفض المبلغ المشط. وصدقوني المبلغ المشط عشر عرض مسرحي يتهكم على الخلق ولعب بقداسة الركح. بعد الصورة خرج دمعي على خدي، سخانة الصيف وبرد الشتاء، اللوج على حانوت نشري ربيع خبزة، اللوج على حانوت نشري ربيع خبزة وكعيبة ياغورت باش نستقات وقارورة ماء. الدنيا فن، والفنان يحاول نحاول نسكت صوت العصفور ترى، والحيوان والريح وترشاق الرعد، نحاول نسكت كل الأذان ونقطع كل الموسيقى، وتبقى الدنيا صمت في صمت. فهل يستطيع أن يعيش الإنسان؟ موسيقى البحر، موج البحر موسيقى، اللي يمرض يمشي يحكي ويسمع موسيقى مرج البحر، يروح شافي بريان فرحان. وهذه مهمة السرار اللي ما فهمناش عديد الناس. نهار
4: السرار مرض، النملة مرضت بالكسلان، وحبة القمح صبح توزن عطنان. لكن اليوم سيبوا الدبور قتل السرار، ومات السرار صاحب الأوزان والألحان، وبقي الدبور اللي يقلد في السرار، لكن تقليد نشاز، وما ما ما كان ما جاء كان الجمهور التافه وغاب جمهور الإتقان. اليوم الدبور أصبح فنان، وعملوا له كراسي واستقبال، والفنان الحر كلاه الفقر والبطالة والحر. هكا كانت مهرجاناتنا موسيقى ومسرح وثقافة، إبداع وتعليم. اليوم مات الفنان الإنسان وحضر الفنان الشيطان، وهكا ضاع الفن تحت حوافر الحمير. في بلادي شيدنا مسارح ودور ثقافة، وعندنا حتى وزارة ثقافة، لكن مو مش فاهمين معنى كلمة ثقافة. كل هذه المؤسسات تبنات، لكن ليس من أجل ما شيدت له. قبل عرض مسرح، عروض مسرحية توصل وتسول وتجول كل ربوع البلاد، والمتفرج يسكت في بعضه سواء بالعربية أو بالدارجة، وكانت فرق موسيقية من أعلى طراز. اليوم اعتل الفن الركح إلا التافه الرهدان، ولا وعمم، فالممتاز قليل والجميل قليل، والحق ذلك للمصدح والعدسة، وجعلنا من الفاسدين التافهين نجوما ومشاهير، ومنها اللوم على الجيل فاسد والشباب أفسد. الآن الفنان سقط فيه هو أعمق من البير. بنيت المسارح في عهد قرطاج، من عهد قرطاج وحتى الرومان، لكن اعتلاها التافه وأقصي منها الفنان. حتى الأعمال الدرامية التلفزية والسينمائية قتلوا الفنان وجعلوا من المجرم قدوة. كان زمان الركح والشاشة والمصدح على الفاسدين محرمين ومحظورين. أعمال الفنية مسرحية وسينمائية غيرت مسار شعوب ودول، غيرت قوانين في مجالس الأمة والنواب. اليوم لا سياسي يصغي للفنان، والركح والشاشة أصبح مسخرة وسخرية ويخلو منها الإنسانية والإنسان. في بلادي ضاع الفنان اللي من المفروض يكون مستشار للحاكم والسلطان. بالفنان نسبق العقل على النقل، بالفنان نسبق العقل على المتراك، نسبق العقل عن الإعدام والسجون. أعطي قيمة الفنان تسلم الشعوب والأوطان، أعطي قيمة الفنان يقول رواد المحاكم، الفنان يعلمك بلسانك تأخذ حقك مش باللكمة واللطمة. هم الفنان ليس المال والقصور، هم الفنان انضافة في العقلية والأرضية. بلدان أقطار وأوطان قداسة الركع عند الفنان من قداسة المنبر الديني، فلماذا نبخس الفنان ونضع بدلا عنه التافه والساخر من الإنسانية والإنسان؟ كل مهرجاناتنا حفلات وعروض لكنها تخلو من بصمة الفنان، وهكذا ضاع الفنان بين صفحات التيك توك ونسبة المشاهدة، شاشات تملأها الرداءة، أعمال تلفزي أصبحت تفرض على الجمهور فرض الرزية. فلا ننوم الجمهور لأنه تربى على ذلك. الدول التي تعلم وتعرف قيمة الفن والفنان أصدرت قوانين منذ زمان. في بلادي كان اليوم جات فكرة قانون الفنان، صدر القانون، ولو واحد من الفنانين يعرف إيش فيه، ولو واحد من المشرعين اجتمع بالفنانين وقرأ لهم الحيثيات وفهمهم، حتى واحد يعرف ماليه وعليه. صدر القانون الفنان وترماه في الرفوف، وبقي الحال كما كان، أفسد مما كان عليه. حتى في صياغة القانون ما حضروش الفنانين حتى يستشيروهم. فهلوا مكة أدرى بشعابها، رسموا خططوا بمفردهم وقالوا أصدرنا قانون للفنان. حبري جف ورمشي رف، وسبعي رعش وخف، وراسي وجعني، والحقيقة نسأل الله اللطف والسلامة لهذا البلد الجميل المغدور والمنكوب والمستباح. سلام، خلي يقولوا أشيهم من اللي يشكر واللي يذم. مع تحيات براول وحيشي.

مثمانية للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسعد الله أوقاتكم. ناخذكم اليوم في ذاكرة المهرجان لبلد المليون ونصف شهيد، ونتحدث على المهرجان الجزائري وهران الدولي للفيلم العربي اللي تأسس نهار 28 جويلية 2007 بمبادرة من وزارة الثقافة والفنون الجزائرية بالتعاون مع ولاية وهران وعدد من خبراء السينما الجزائريين والعرب، وعلى رأسهم الكاتب والصحفي حمراوي حبيب شوقي اللي كان أول محافظ للمهرجان. الفكرة كانت باش وهران، أو كما يسميوها الجزائريين الباهية، تولي فضاء يجمع السينمائيين العرب ويتبادلوا فيه الخبرات والأفكار. المهرجان خرج للنور في عهد وزير الثقافة السابقة خليدة تومي، ومن وقتها ولا واحد من أهم المهرجانات السينمائية العربية في منطقة المغرب العربي. ولسائل أن يسأل، زعم شنو يميز مهرجان وهران؟ أكثر حاجة تميزه هي الجوائز الرسمية اللي تحمل اسم الواد الذهبي، وهو اسم مستوحى من رمز تاريخي معروف في وهران، وزاد عنده خصوصية أخرى مميزة برشا، العروض المتنقلة وعروض الشاطئ. يعني المهرجان ما يقتصرش على قاعات السينما الكبيرة، ويخرج للناس في الشواطئ والساحات العامة باش الجمهور البسيط ينجم يتفرج على الأفلام ويعيش أجواء السينما في الصيف الوهراني. برشا ضيوف طبعا في هذا المهرجان من الفنانين والمخرجين المشرقيين يلقاوا صعوبة في فهم اللهجة الوهرانية السريعة والمخلطة بكلمات فرنسية، ومرة من المرات في واحدة من المؤتمرات الصحفية تولى فيها ترجمة عفوية أحد المترجمين، فأصبح الضحك بين الصحفيين والضيوف هو اللي مسيطر على الوضع العام. ومن الحكايات اللي يتندروا بها زادة إنه في إحدى الدورات نجم عربي معروف اضطر يركب تاكسي كلونديستان، أو من عبروا عليه نحن بتاكسي غير مرخص، باش يهرب من تجمهر المعجبين قدام الفندق ويوصل لقاعة العرض ويقدم عرضه. وزاد ثم مفارقة ظريفة يعيشها كل واحد يحضر المهرجان، ريحة الكرانتيكا إن صح التعبير، وهي أكلة شعبية مشهورة في وهران تتخلط بريحة العطور متاع النجوم فوق السجاد الأحمر فين تكون ثم معرض لتقديم هذه الأكلة في بداية هذا البساط أمام قاعة السعادة وإلا مسرح عبد القادر علولة. واليوم وبعد فترة توقف يرجع المهرجان بقوة في الدورة 13 اللي باش تنتظم من 10 ل 15 سبتمبر 2026 تحت إشراف الفنان والمخرج الجزائري عبد القادر جريو. الدورة جديدة باش تشهد إضافات مهمة، منها مسابقة خاصة بأفلام الذكاء الاصطناعي والسينما الرقمية، وزاد مسابقات للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، كما باش تكون السينما الفلسطينية ضيف شرف دائم من خلال عروض خاصة وتكريمات، إلى جانب تنظيم ورشات تكوينية مجانية للشباب في الإخراج وكتابة السيناريو.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: تمام الرابعة مساء على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم المنصف الهرقلي وهو مدير سابق لإذاعة المنستير بين سنتي 84 و900 و1089 و900 من مواليد مدينة المنستير، وعرف بمسؤوليته الإعلامية والثقافية، حيث كان أيضا مندوبا جهويا للثقافة خلال فترة تأسيس الإذاعة رحمه الله. أعلن المجمع المهني المشترك للغلال لكافة منتجي كروم التحويل والمحولين والمهنيين في القطاع أنه تقرر تحديد السعر المرجعي للكيلوغرام الواحد لعنب التحويل العادي ذات 12 درجة تحويلية لهذه السنة بدينارين و400 مليم للكيلوغرام مقابل دينارين و300 مليم للكيلوغرام الموسم الفارط. أعلن المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية عن فتح باب ترشح لإبرام عقد بحث لمدة 10 أشهر لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الكيمياء أو الفيزياء أو علوم المواد، وذلك في إطار عقد برنامج البحث بمخبر المواد المركبة والمعادن الطينية. أعلن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير ESBM بالتعاون مع عدد من الجامعات الأورو متوسطية عن فتح باب الترشح للدفعة الأولى من ماجستير البحث في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية بعنوان السنة الجامعية القادمة. تعتزم مجموعة جرامر أي جي الألمانية الرائدة عالميا في تصنيع المكونات الداخلية للسيارات وأنظمة المقاعد للسيارات الصناعية إطلاق مشروع صناعي استراتيجي لها بتونس من شأنه إحداث حوالي 1200 فرصة عمل مباشرة. ختاما، حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 27 من جويلية الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
1: 25 جويلية ذكرى عيد الجمهورية.
3: تونس، بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

مرحبا بالجميع. ثالث موعد رياضي لموجهة إذاعة المنسير. نبدأ بأخبار الاتحاد الرياضي المنسيري. واصل في تحذيرات الانطلاق الموسم الرياضي الجديد. باش يدخل فريق الاتحاد المنسيري في تربص بعند راهم استعداد الموسم الرياضي الجديد ضمن برنامج الاعداد البدني والفني اللي وضعه الاطار الفني للفريق الاتحاد المنسيري. المدرب الفرنسي باش ينطلق التربص من 26 جويلية حتى 6 اوت القادم ضمن برنامج العمل الحصص التدريبية مكثفة تهدف لرفع الجاهزية البدنية وتحسين الجوانب الفنية الى جانب برمجة العديد من مباريات الودية. ذكر فريق الاتحاد الرياضي المنسيري أتمم صفقة اللاعب مالك المهري اللاعب السابق من الترجي التونسي لاعب متوسط ميدان والحارس إدريس العرفاوي في انتظار الصفقات القادمة. في فريق النجم الرياضي الساحلي يتم النجم الساحلي إجراء التعاقد مع الثنائي أشرف بن ضياف لاعب الترجي الجرجيسي وعبد الله العامري متوسط ميدان فريق اتحاد بن قردان. كل لاعب وقع عقد لمدة زوز مواسم. تركيبة الإطار الفني لفريق الشباب القيرواني. حامد العبيدي هو المدرب الأول. حامد العبيدي كان مدرب مساعد في الموسم الماضي يصبح مدرب أول في الفريق. وجدي الدرعي مدرب مساعد. سامي الهمامي مدرب حراس. مجدي البرقاي هو معد بدني لفريق الشباب القيرواني. فريق آخر في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تحت إشراف المدرب أمين كمون يواصل في انتدابات. نحكي على مستقبل سليمان. انتداب حمزة غلاب انتداب لمدة موسم واحد. نفس الشيء للعب البوسعيدي لعب الشلي جويدر وأيضا خليل ساسي انتداب لمدة زوز مواسم. خليل ساسي كانت عنده تجارب عديدة من بينها فريق النادي الرياضي البنزرتي وظهير رئيس لفريق النادي الرياضي البنزرتي. فريق مستقبل الرياضي بالمرسى يواصل في استعداداته تحت إشراف المدرب عماد بن يونس والفريق باش يدخل في تربص مغلق انطلاقا من يوم الجمعة 24 جويلية. تربص تحضيري بمدينة تبرقة يتواصل حتى اليوم 30 جويلية. يتخصص هذا التربص رفع النسق البدني وتعزيز الجاهزية البدنية والتكتيكية للمجموعة من خلال عمل مكثف ضمن حصص تدريبية يومية إلى جانب مباراة ودية أمام فريق نادي الحزم السعودي الموجود في تونس. باش تكون مباراة ودية يوم 25 جويلية انطلاقا من الساعة 5. أكيد مباراة بشكون في تبرقة. فريق اتحاد بن قردان اتفق رسميا مع المدرب سفيان الحدوسي لتدريب الفريق للموسم القادم. سفيان الحدوسي سبق له بشخار تجربة في الموسم الماضي مع فريق اتحاد بن قردان ثم رجع للنادي البنزرتي قبل ما يرجع بصفة رسمية لفريق اتحاد بن قردان. من بين الفرق اللي انطلقت في أول تحضيراتها لانطلاق الموسم الرياضي الجديد نحكيه على فريق الترجي. الترجي اللي كشف برنامج المباريات الودية اللي باش يخوضها الفريق خلال تربص التحضيري بمدينة عند راهم في إطار استعداد الموسم الرياضي الجديد. الترجي باش يواجه أول مباراة نادي النجم الخميري باش تكون يوم 24 جويلية. باش يلاقي فريق نادي ساقيت الدير يوم 26 جويلية. نادي ساقيت الدير الصاعد حديث للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قبل ما يختم سلسلة مبارياته الودية بمواجهة كما قلت الفريق الحزم السعودي الموجود كما قلت في تربص إعدادي في تونس. باش تكون المباراة هذه يوم 4 أوت القادم. من خلالها باش يسعى المدرب العائد ريجي كامب من خلال المباريات الوقوف على جاهزية اللاعبين ورفع النسق البدني والفني إلى جانب منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد والاستحقاقات القادمة بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. نخرج خارج تونس ونحكي على اجتماع بهام بين بشكتاس التركي واللاعب المصري محمد صلاح بعد ما دخلت مفاوضات فريق نادي بشكتاس التركي مع اللاعب محمد صلاح قائد المنتخب المصري مرحلة الحسم بعد ما كشفت تقارير صحفية تركية عن تحركات جديدة لإنهاء واحد من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية. ذكرت صحيفة تركية أن إدارة بشكتاش حدد صباح غد مش يكون موعد اجتماع مرتقب بن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح في محاولة للوصول لاتفاق ينهي جميع تفاصيل انتقال قائد المنتخب المصري لصفوف الفريق. وحسب صحيفة أنه بشكتاش أنهى بالفعل اتفاقه مع محمد صلاح على كافة البنود الشخصية من منتظر بشي وافق اللاعب لتوقيع عقد لمدة زوز مواسم راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو. المفاوضات توقفت بسبب الخلاف حول قيمة العمولة اللي يطالب بها وكيل اللاعب واللي تصل إلى 6 مليون يورو. أكيد 12 مليون يورو بالنسبة للاعب و6 مليون يورو بالنسبة لوكيل اللاعب.
أوضحت إدارة النادي التركي تتمسك بإتمام الصفقة وفق الاتفاق المالي اللي جرى التوصل إليه من البداية، وترفض إضافة أعباء مالية جديدة، مما يجعل الاجتماع المنتظر مع رامي عباس حاسم في تحديد مصير المفاوضات بين اللاعب كما قلت محمد صلاح وبشكتاش التركي. ذكر محمد صلاح أحد أبرز الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات الصيفية بعد ما أزل الستار على رحلته مع ليفربول. اختتم موسمه الأخير بخوض 41 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 12 هدف إلى جانب صناعة 9 أهداف. آخر أخبار نختم به بالكاف، ويطرح مناقصة لبيع حقوق رعاية وبث 3 نسخ من كأس أمم إفريقيا بعد ما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف فتح باب التقدم للمناقصة الخاصة بحقوق الرعاية وبث الإعلامي والإذاعي لبطولة كأس أمم إفريقيا بنسبة 28-32-36 تشمل حقوق البث التلفزيوني والإذاعي إلى جانب حقوق الرعاية والتسويق. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: حكمًا لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: 19 دقيقة بعد الساعة الرابعة على موجة عتاب ونستير. توافقرتنا عنوانها ديما القدام مع شروق جروز عن راديو وابل وردنين.
1: ديما القدام
2: ديما القدام
1: ديما القدام.
3: مساء النور وكل طاقات الجميلة على كل مستمعي ذات المنستير في فقرة ديما القدام. وكما عودناكم في كل مرة نسلط الضوء على جمعيات مبادرات أو شخصيات تصنع الإضافة في المجتمع وتلهم جميع المستمعين بخطواتهم الناجحة. واليوم سعيدة جدا بضيفي وشاب طموح أصل معتمدية حميم سوسة، ناشط بامتياز في المجتمع المدني، تقلد عديد المسؤوليات والمناصب في العمل الجمعياتي، وفي نفس الوقت كان متميز في الدراسة نتاعه. هو متحصل على أفضل معدل في شعبة الاقتصاد والتصرف بولاية سوسة في بكالوريا دورة 2023. اليوم سعيدة باستضافته عبر الهاتف اللي باش نتعرفوا عليه أكثر وعلى مسيرته وعلى أسرار نجاحه. ياسين قندوز، ألو.
4: عسلامة شروق.
3: أهلا وسهلا ياسين، مرحبا بك على أمواج إذاعة المنستير.
4: عايشك شروق، فرحان برشا لين اليوم موجود معكم على أمواج إذاعة المنستير.
3: مرحبا،
4: يعطيكم الصحة على الدعوة، وإن شاء الله المرة الجاية نكون بحذاكم في الاستديو.
3: أكيد، شكرا على قبولك الدعوة. وقبل كل شيء نحب نتعرفوا أكثر عليك ياسين.
4: ياسين قندوز، عمري 21 سنة، من حمام سوسة، اتوديان، نقرا ادمنستراسيون دافير في التي بي اس، نقرا فينانس و ايكونومي انترناسيونال، ناشط شبابي، قايد في الكشافة التونسيه. وهذا هو
3: ياسين. اليوم باش نحكيو على برشا حاجات قاعد تعمل فيهم، والبدايه باش تكون مع مسابقه جيسيل تويب، واللي تشارك بك جيسيل وردانين ضمن الاشخاص اكثر الناس المؤثرين. كنت موجود بارمي 65 شخص في دي دومين ديفيرون، وتفوز انت بالتوب 5. دونك تحكينا شويه على المسابقه هذه.
4: بالضبط، هي الفكرة جيت من جيسيل وردانين، بالتحديد من صديقتنا ياسمين عقيقة اللي نوجه لها التحية. تقرأ معايا في الجامعة، قالت لي سيرة، وإحنا في الجيسيي عندنا كومبيتيشن انترناسيونال اسمها تويب، اللي هي توب اوتستاندينغ يونغ بيبل، اللي المسابقة هذه تهدف أنه يحطوا الضوء ولا يشاركوا التجارب الناجحة متاع الشباب اللي قاعدين يقوموا بهم. فاقترحت عليها أنه نترشح باسم جيسي وردانين ونشارك تجربة متاعي. فهذا اللي صار، تعدينا بالبروسيس دو سيليكسيون الكل. بعدها في الرجل ده خرجنا لولانين في المرحلة متاع في التصنيف اللي احنا تصنفنا فيه، اللي هو العمل الجمعياتي والإنساني، والتوب 5 في تونس الكل، وبها ذكا ترشحنا للكمبيتيشن انترناسيونال، وإن شاء الله ربي معنا.
3: وهذا اللي باش نحكي عليه اليوم في الباركور متاعك ياسين. أنت بدايتك كنت مع الكشافة، كنت تحكينا شوية من وقتاش موجود في فرع الكشافة اللي هو فرع حميم سوسة، وعليش اخترت الكشافة بالذات باش تكون منخرط فيها.
4: بالضبط شروق، أول جمعية انضميت لها والحمد لله يا ربي كانت أم المنظمات في تونس، اللي هي الكشفة التونسية، ودخلت في فوش حمام سوسة. دخلت عمري 6 سنين 2011، جوست بعد ثورة بشوية. الحقيقة السبب اللي خلينا ندخل الكشفة هو أنه إحنا في حمام سوسة عنا عادة ولا تقليد ولا حاجة أنه لازم الصغيرات يتعدوا بالكشفة، معناها هذيك مرحلة أساسية في الدخول بتاعنا في حمام سوسة، أنه نتعدوا بفوش كشفة بحمام سوسة، معناها حاجة سكري في حمام سوسة هذية. لكن وبطبيعة زيادة خاطر كان الوالد متاعي قايد في الكشافة، فكانت عملية سهلة. أول ما عملت 6 سنين دخلت للكشافة. لكن الحاجة المهمة في الكشافة أنه أني عودت رجعت للكشافة باختياري يعني وباقتناع مني يعني. كيفاش؟ دخلت الكشافة كما قلت عملت 6 سنين، قعدت عامين، مي ان 2013 وقتها تغرمت بالتنس ونلعب تنس، دونك بطلت الكشافة. كي وصلت للكوليج رجعت للكشافة عن اقتناع. علاش؟ وقتها في الكوليج يعني كانت 70 والاحتفال متاع 70 سنة بالكشافة التونسية فوش حمام سوسة، وكانوا فما برشا تظاهرات في حمام سوسة، وكانت حتى فما زيارات من الكشافة العالمية وكل شيء. دونك كان فما ايفنمون مهم برشا في حمام سوسة، والعبيد كل وحتى أصحابي في الكوليج وكل شيء يحكيوا على الكشافة، وإن كنت منتمي للكشافة ونعرف شنو الكشافة. فوقتها كريت أصحابي وريت كيفاش أصحابي معناه يسوا انجاجي ومعناه أمورهم رجلة كسوا في القراية كسوا في الأخلاق نتاعهم كسوا في الروح المبادرة اللي عندهم. وقتها رجعت الكشافة عن اقتناع ومن وقتها رجعت اليوم 2017 رجعت ومن اليوم من وقتها في الكشافة والحمد لله يا ربي أنه كما قلت لك أول تجربة كانت لي في المجتمع المدني كانت مع الكشافة التونسية خاطر علمتني برشا ومازلت أعلم فيها كل يوم حاجة جديدة.
3: ياسين صحيح البداية كنت مع كشافة في حمام سوسة ولكن اليوم نلقاوك في الكشافة العالمية كيفاش التطور هذايا من جانب محلي إلى جانب عالمي؟
4: التطور هو أنه الكشافة موجودة في العالم كل دونك ماهيش موجودة ماهيش منظمة هي أكبر منظمة شبابية في العالم كل وفي تونس زادة بأكبر منظمة دونك كونكتي ببعضهم دونك بديت على شيء الريجيونال وبعدها وصلنا للناسيونال بعدها كيفاش وصلنا للكشافة العالمية وصلنا للكشافة العالمية. الكشافة العالمية عندها مبادرة تطلقها اسمها المؤثرين الكشفيين اللي هما سوسون دي جون من العالم الكل عددهم قرابة 35 شاب وشابة من مختلف الأقاليم متاع العالم الكل واختاروني أني باش نكون أني مؤثر كشفي للكشافة العالمية ستادير مؤثر كشفي نفسروها للمستمعين متاعنا. مؤثر كشفي هو أن جون يكون يمثل الكشافة العالمية في الريزو سوسيو معناها مثلا نحن في المناسبات متاعنا في العيد وإلا في مبادرات اللي تقوم بيهم الكشافة ولا حاجة يعني نكون ننشرهم في المنظمة العالمية خاصة في موقع متاحة متاع تيك توك انه نقوموا بفيديوهات توعوية وفيديوهات تفسر شنية الكشافة ومعناها تكون دي فيديو اللي تخلي العبيد يكونوا انجاجي مع الكشافة ويلسانسبير من الكشافة. كانت بالخطة هذه ولا المهمة هذه ولا التكليفة هذه كانت عندي تجربة في كوريا الجنوبية في أكبر تجمع شبابي في العالم فما 55,000 مشارك من العالم الكل كان ذي اسمه جامبوري اللي هو معناه تجمع كشفي يصير كل 4 سنين يلم شباب من العالم الكل متاع الكشافة. لو كان كنت موجود فيه هذي كنت موجود في الاكيب متاع الميديا متاع الكشافة العالمية وين كنا معناه نحضر الكونتوني ونعمل البريباراسيون متاع الكونتوني والزيدي اللي يابطوا في الريزو سوسيو تاع الكشافة العالمية بيان ايفيدامون برينسيبالمون انستغرام وتيك توك خاطر هذوك هما لي ريزو سوسيو اللي يمسونا احنا الشباب والجينيراسيون زيد نتاعنا.
3: كيف ياسين كنا ما لقيناكش كان في الكشافة رينيك موجود في برشا برامج شبابية اي سورتو صناع الرأي
4: بالضبط. جيت تجربة مع مبادرة مناظرة اللي هي منظمة موجودة في الشرق الأوسط في شمال افريقيا. مبادرة مناظرة عندها مشروع أو برنامج اسمه صناع الرأي. صناع الرأي هو برنامج من خلاله يختاروا مجموعة من شباب اللي وشابات اللي يتناظروا في مواضيع يهموا الشأن العام في تونس وفي العالم. ومن تون زيدا فما برنامج اللي هو اسمه جيل جي وجيل جي بلوس اللي هو برامج توعوية تثقيفية برامج متاع شباب يتعديوا على الديجيتال اللي كل مرة في كل حلقة يتحكي فيها موضوع كسوا يهم الشأن العام في تونس ولا يهم الشباب ولا أكتواليتي في العالم. دونك كانت عندي فرصة حلوة برشا مع مبادرة مناظرة وين كنت صانع رأي في الكوهورت متاع 2024-2025 وين قمنا شاركنا معنا في مناظرة تلفزية مباشرة على الاقتصاد على الحقوق ذوي الإعاقة كيف كانوا عنا معنا مشاركات في الحلقات بتاع الجيل الجاي ونحكينا على امبورتانس تاع العمل التطوعي على امبورتانس تاع الحياة الجامعية على الامبورتانس تاع السبور حكينا على برشا مواضيع على الانفيرونمون على الحق في البيئة على منظومة حقوق الإنسان بين اللي قاعدين نعيشوا فيه احنا توا والسيركونستانس اللي قاعدين يصيروا في العالم الكل وكل مرة نختاروا موضوع اللي قلت لك يهمنا احنا الشباب ونكون نحكيوا عليه وابتدى التجربة هذه لمدة عامين 2024-2025
3: وأكيد بالتأثير الإيجابي متاعك 2025 يجيك تكليف كبير ومسؤولية أكبر. 2025 شو بالنسبة لك ياسين؟
4: 2025 عام كان في برشا تحديات على المستوى الشخصي والحمد لله يا ربي تعلمنا منه برشا حاجات كانوا في برشا مراحل تعدينا برشا محطات مهمة ويمكن التكليف اللي تحكي عليه انت شروق ولا الهايلايت بتاع 2025 هو التكليف اللي جاي من سيد وزيرة الأسرة انه نكون ممثل الجمهورية التونسية في اللجنة الاستشارية الدائمة للشباب العربي في منظمة المرأة العربية اللي تتبع جميع الدول العربية. وين جاءت التكلفة ذي بعد ان انجاجمون صار مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في 2025. نعرف انه الدولة التونسية ككل وجميع الوزارات كانوا اطلقوا حملة ليلة المخدرات اللي هي حملة باش توعوية بالأساس باش نقصوا من استهلاك المخدرات خاصة في جهة الشباب. وين شاركوا فيها الحملة ذي برشا مؤثرين وبرشا فنانين ورياضيين اللي قاموا بفيديوهات توعوية وكل شيء. واني كنت من بين الاشخاص اللي عملنا لي فيديو هذوما دو سنسيبيليزاسيون. والحمد لله الفيديو خذيت رواج بالبي خاصة انه كنت لابس زي نتاع الكشفة التونسية وكنت مثل الكشفة التونسية واللي العباد يعرفوا شنو هي قيمة المنظمة وشنو هي الكشفة التونسية. فالفيديو خذيت رواج به لين اللي خلى انه معناها تعديت في المهرجانات مهرجان كارتاج في اللي فينال نتاع الكوب والشامبيون نتاع الفوت نتاع الهاند نتاع الباسكيت. دونك كان فما ان انجاجمون مع وزاره الاسره اللي خلينا حتى من بعد قمنا بزيارات في مؤسسات تربويه وعملنا فيهم دي وركشوب ودي سيسيون مع صغيرات واللي في الكوليج وكل شيء باش وعيناهم على مخاطر المخدرات. ففي مرحله اخرى جيت تكليف من وزاره الاسره بطبيعه زاده بدعم الكشفه التونسيه انه نكون في اللجنة الاستشارية الدائمة لمنظمة المرأة العربية اللي هي لجنة فيها شباب من دول العربية الكل. وشباب ذوما دورهم هو أنه يعطيوا رأيهم ويعطيوا أفكار واقتراحات على الأنشطة والبرامج اللي قاعدة تقوم بهم منظمة المرأة العربية في إطار العمل متاعها التوعوي.
3: مع الفولي هدايا ياسين كنا شاهدناك موجود برشا في الفولي سبورتيف نلقاوك تلعب تنس كيف كيف زيدا ديغنيغمون صارت أكاديمية انترناسيونال كنت موجود فيها. كان تحكينا شوية على التحضيرات في الفولي أولمبيك قبل ما نختم معك.
4: بالضبط هو كنت نلعب تنس كنت جوار كومبيتيتيف في التنس في تنس كلوب حمام سوسة النادي اللي بدأت منه أنجابر. فكنت نلعب تنس غادي مليني صغير لكن للقرايه وليزونجاجمون اللي عندي كل تاو ما عادش نلعب تنس كومبيتيتيف ما قعدت ديما نلعب على جو. مي ايماني انو سبور مش كان نافع للشخص كهو مي حتى للسوسيتي. دونك بقى لونجاجمون نتاعي مع السبور وشويت النوميناسيون من عند اللجنه الاولمبيه نتاعنا الكوميتي ناسيونال اولمبيك اللي يعطيهم صحة شافوا فيها أنه نجم نكون ممثل اللجنة الأولمبية في ندوة اسمها ندوة سفراء الشباب للأكاديمية العالمية الأولمبية اللي هي موجودة في اليونان. الأكاديمية انترناسيونال أولمبيك كل عام تعمل دورة اللي يشاركوا فيها سفراء شباب من العالم الكل من جميع الدول وين تتلموا في أولمبيا في المدينة اللي بدأوا منها للعب الأولمبية في مقر الأكاديمي لمدة أسبوعين وينحضروا على تدريبات اللي هما يخليونا يفسرونا شنو الألعاب الأولمبية شنو ما الأهداف متاع الحركة الأولمبية شنو ما القيم الأولمبية. نتناقشوا فيه بين بعضنا شباب المشاركين كيفاش أدرافير القيم الأولمبية نجموا نحسنوا من الواقع اللي احنا فيه كيفاش نجموا نحققوا ونوصلوا للسلام كيفاش نجموا نحققوا أهدافنا المستدامة. وكنا موجودين غادي في اليونان شهر اللي فات وكانت عنا مشاركات انه كتبنا معناها اكاديميك بيبرز اوراق اكاديميه نقترحوا فيها على اللجان الاولمبيه الوطنيه كيفاش انه اترافير لو سبور انه نجموا نعملوا توعيه وتحسيس وانه يكون عنا اثر ايجابي في المجتمعات نتاعنا. فكان العمل خاصه في اليونان متركز على الفتره معناها البريود الاولى كل كانت تدريبات والبارتي الثانيه كانت كلها دي ديسكوشن وكلها نقاشات بينا احنا المشاركين من العالم الكل باش نشاركوا لي زكسبيريونس نتاعنا دو نتعرفوا على بعضنا مي دو انه احنا نلموا لو باجاج هذاك اللي عندنا والثقافات المتعدده اللي عندنا باش نخرجوا باوراق اكاديميه فيها طرق وفيها برامج وفيها دي انيشاتيف اللي نجموا نقوموا بها اللجان الوطنيه الاولمبيه في طلع عمل نتاعهم للتوعية والتحسيس وهذا هو. دونك هذه بالنسبه للسيشن اولمبيك.
3: يعطيك صحة ياسين. اخر سؤال ياسين انت موجود في برشا النشاطات في المجتمع المدني وناجح في قرايتك جوست في اخر سؤال كنحبوا لا كريم دو لا كريم اعطينا لي استوز كيفاش اليوم
0: بالعربي
3: اليوم كيفاش شاب طموح ينجم يعمل برشا حاجات في نفس الوقت ومش على حساب لا قرايته ولا خدمته.
4: بيب الاكليبر هذايا ماهوش حاجه سهله بصراحه، هو معناها في برشا تضحيات، في برشا حاجات تعلمناهم كيفاش نجمو نجيريو الوقت مع القرايه ومع لزوم الحاجات النشاط المجتمعي وكل شيء. لكن الحاجه اللي تعلمتها ولا الحاجه اللي نجمو نفيدو بها اللي نجمو يسمعوا فينا، انه النشاط الجمعياتي ماهوش ضد القرايه، ماهوش اش تختاري اما تعمل نشاط جمعياتي اما باش تقرا ولا اما باش تخدم، اما هو بالعكس حاجه كومبليمونتير، على خاطر في الكشافة تعلمت كيفاش نكون منضبط، تعلمت كيفاش نخدم اون ايكيب، تعلمت كيفاش انه نقسم الوقت نتاعي، نقسم لي بريوريتي نتاعي، شنو هي الاولويات نتاعي. وبالطبيعه ديما القرايه من بين الاولويات هذيا، فانه العبد اذا هو يتمكن انه يعرف شنو هي الاولويات نتاعه ويعرف كيفاش يقسم وقته، شويه تضحيات وساعات شويه تعب وضغط وحتى على حساب العائله وكل شيء، ما نجم نخلق ونقاو فورمول اللي تخلينا نكونوا اكيليبري وننجحوا ننظموا وقتنا. هكا ساعات شويه لازم يضيع شويه الاكيليبر، ما ديما هكا
0: ديما تقوم بإنقاذ ما يمكن انقاذه. شكرا لك ياسين قدوز، بالتوفيق. شكرا لك شروق،
4: يعطيك الصحه.

0: المنسير
1: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على موجة 97.3
2: 97.3
3: انتو مزوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة
3: مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء
4: آدم وحواء

0: اجوا بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. هك العام صديق قال لي يا خويا شبينا سلوكنا في الطرقات تعب. فيه اللطف، احنا تعبين، احنا في طرقاتنا خايبين في سياقتنا، وعنا مشكل مع قانون المرور والعلامات متاعو، وياسر حس، ياسر تزمير، ياسر عرك، ياسر تشنج، ساعة بين اثنين وتشوفها لحمت. قلت له عجب، الحقيقة هذه ما شفتهاش، ما جبتش فيها راك. أولا نأكد لك اللي عندي عامين ما سمعتش زمارة منبه متاع السيارة تحسيبنا كيفاك الجماعة الأخرين في قارات أخرى بيب بيب بيب بيب نزمروا بسبب ومن غير سبب، حتى كيف يبدأ الضوء أحمر وسربك رهب واقف قدامنا ينجم يقعد سوايع واقف بالنا طويل، نجبدوا كتاب ونقعدوا نقراو وما نزمروش راو. وعلاش نزمروا يا أخي؟ اللي قدامنا قاعدين يلعبوا ولا يعملوا في قهوة ما هم مركين ستوب. التزمير لا، أي أكثر شيء من هاك البيب بيب متاع العروسات في أول الليل ووسط الليل وعقاب الليل، ياك اللي تفيق الكبير وتطير النوم من عينين الصغير. اتفاهمنا باش ننقصوا منها، ماخذة في خاطر الراحة العامة، وعملنا لها برنامج ما يزمر كان المزمر، اللي أموره هانية مش لازم يزمر. وهاك الأصوات المرعبة متاع الموتوات اللي تشخر، احنا مرتاحين منها راو. عملا ما هو بدلنا لهم المود، رديناهم سيلانسيو وخلينا لهم الفيبرور، اي باش الواحد ما تاخذوش عينه وهو يسوق، على الاقل الفيبرور يفيقه من كثرة الهدوء والسكينة اللي نحبوها. تقول لي على احترام الاخر، نعطيوك درس. هاك العام في بلاد شعلنا فيها، شفت سايق كهرباء يلعب في الكشكاش مع سيارة الاسعاف. تتصورش الاسعاف في حالة تدخل استعجالية وحاطة المنبهات الكل وتتغصور كيفاش تتعدى، هي تجي دوبل وسايق الكرهبة اللي

0: قدامها يشد وسط الكياس، وهاك لومبيلونس تزمر وهو شاد وسط الكياس ومش لنا. هدوء هدوء وسكينة، وانت حاول لومبيلونس الدوبل يجي قدامها. هذا شفته بعيني، اما مش عنا راو. احنا وقت نسمع صوت لومبيلونس نشدوا اليمين اقصى اليمين، تسعات نطلع على التروتوار من كثرة الاحترام لسيارة الاسعاف. تلوه هاي لمرة سيديا، شفت الارصفة متاعنا الكل معبية بالكراهب الواقفة؟ بالكش تقول هذوكم يضايقوا في المترجلين واكلي لهم طريقهم. لا يا راجل مش صحيح، هذوكم الكل سمعوا بسيارة الاسعاف متعدية، ولا هي سيارة الحماية المدنية، اتكاوا يستناوا فيها حتى ترجع. احساس مرهف لا يشق له غبار. وهك الوقوف في الوضعية الثانية والثالثة في طريق حيوي معبي في قلب القايلة في عز اوقات الذروة، وتبدأ الدنيا معطلة على طول كيلومتر. ذاك منظر منظر شفته أكل عام يا حسرة مرة. وقتها مزلنا ما احناش متقدمين برشا، تي نشفي عليه شفاية صغر، ولو كان الحقت على الحماية راني قلت لك وقت الحماية. ايا تحب نفهالك الشعب اللي طلع بفكرة المفترقات الدائرية، شفت بعيني يحرق في الأولوية، بينما أنا وبرشا جماعة كيفي وقت نجيو في المفترق الدائري ناقفوا نرتاحوا، وإذا لزم نفصوا الجلمانة حتى يتعدوا الناس الكل بما فيهم الهواء باش ما نقصوش عليه ونفكولوا أولويته. احترام للحق في الأولوية لم ترى عيني ولم تسمع أذني ولا خطر على قلب بشر. لما حالة من زاوية نظر أخرى لحقنا لها بالانضباط في احترام قانون الطرقات، أما يا أخي مخير حتى وقت يتكلم علينا في المحافل الدولية يقولوا لحولها باحترام القانون، ولا يقولوا هذو ناس عافسين في القانون. يتلوها نبعدوا لبعيد هاك السنين، الله لا يعودها. أني وقتها متنرفز حرقت، أي الحقيقة حرقت ستوب، وتلفت منا لنا ما شافني حد، قعد ضميري أنب فيها ما رقدتش حتى للصباح، ومشيت قدمت قضية بروحي وبكلنا هكا رهوة. ما تقولش جماعة هكا وجماعة هكا من غادي، لا لا لا، كيف الكاتسون كات كيف الفيراري، في الهواء سواء، نقصد في الانضباط. ايه شبيك تغزر لي مستغرب، ش عندك ما تقول؟ ترى ترى قول
1: موش صحيح مش صحيح مش صحيح مع الصادق عمار.

0: الخط.
1: في فقرتنا الختامية في على الخط باش نكونوا مع مسك الختام مع الامتياز الحقيقي من خلال الأعداد وكذلك المواضيع المميزة. ضيفنا على الخط نوران فتاح الطالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس. نوران مرحبا بك.
2: عسلامة.
1: منورتنا لله ومبروك عليك النجاح والتفوق.
2: يعيشك يبارك فيك.
1: نوران انت تحصلت على 20/20 في رسالة تخرجك بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس.
2: اي صحيح.
1: كنت متوقع 20/20؟
2: لا الحق كنت متوقع نوت عادية يعني.
1: وزميلاتك وزملائك قداش ياخذوا الاعداد التقليدية؟
2: جزنا في ديجري جزنا في دمي هذا ملينات.
1: الحقيقة أنت اخترت موضوع مهم جدا يا نوران، بل هو مشروع بتاع المستقبل وكانوا في البحث من فترة طويلة. كان تعطينا فكرة على موضوعك.
2: دونك الموضوع متاعي حكيت على كاتيجوري معينة من لي باسيون اللي هما لي باسيون نو كومينيكو، معناها كيما المرضى اللي موجودين في الإنعاش تحت التبنيج، حتى المرضى كيما لي بيبي خاطرهم ما تو سامبلومون ما ينجموش يعبروا على الوجيعة نتاعهم بالكلام. واخترت الموضوع هذا بعد ما عديت بريود ستاج نتاعي في السبيطار الجامعي لجابس، مستشفى الجامعي لجابس، ولاحظت معناها ان البريز اون شارج نتاعهم ما حسيتهاش كيما يجب. يعني ما نجموش مثلا نعرف الوجيعة نتاعهم، بيبي يبدا يبكي ما نجموش نعرف شنية الوجيعة نتاعه وشنو
1: هو نتاعها. موضوع الألم موضوع كبير، وانت أكيد بما أنك بحثت في الموضوع خذيت 20/20 موضوع نقاش دولي في الصغار والكبار، خاطر فما ناس كبار يقولوا موجوعين ولكن ساعات الإطار الطبي ما يعرفش قيمة الألم اللي يحس به المواطن ذاك. انت عملت لنا تطبيق اسمها سمارت بين، الألم الذكي.
2: أيه؟
1: كيفاش تخدم هالتطبيقة وشنية تفاصيلها؟
2: هذه الابليكاسيون هذه عملت معناها دخلت بين الشونتي والانفورماتيك واستعملت تروازي شيل ميديكال وفيريفي مع الشونتيفيك باش نجمو نحسبو بين بلوجيع اللي هما السي بي او تي البي بي اس وفلاك. وفلاك هذا بالطبيعة مخصص ومجعول للصغار اللي هم بالضبط باش نجمو نحسبو بيه اللي هم تاع الوجيعة نتاعهم. دونك اخترت الابليكاسيون هذه حطيت فيها ليزي شيل هذو، والتطبيق كيفاش يخدم جست معناها تدخل وحاسه تختار واحد من ليزي شيل اذا سي بي او تي بي بي اس والا فلاك حسب الباسيون نتاعك، وباش يعطيك كلك بارامتر مثلا باش تخزر الوجه للمريض شوف مثلا اذا المريض عمل غريماس، اذا المريض عمل حركه معينه، اذا الماشين المربوطه بالمريض عملت حاجه سونوري معينه ولا حاجة معينة تقيدها حسب ليزي شيل هذاك اللي جا موجودين. انت جيش تعمل معناها الكوشاج نتاعها والابليكاسيون هذه تكالكول تعمل الكالكول نتاع السكور وتعطيك السكور الفينال.
1: الثلاثة حوايج اللي ذكرتهم لنا باللغة العلمية هما انواع قياس هكا معناها كيما الفرنهايت والسلسيوس باش الناس تفهم اللي مقصود بحديثك.
2: اي هذاك لي بارامتر اي اللي استعملناه
1: والكالكول. الطبيب والا الولي اللي شي يكون عنده التطبيقه بتاعك يكون عنده تطبيقه، فما جهاز يركبه على الطفل؟
2: لا جست الابليكاسيون هذه تحطها في التليفون ماشي حاجه باش تربطها
1: بالمشاهده. اذا الطفل ولد وجهه ازرق شويه، اذا كان الحركه نتاعه هكا الى اخر ذلك.
2: اي ولي اذا عمل حركه معينه، اذا هيك حاجه معينه سبيسيفيك، راه كل شيء موجود في ليزي شيل، كل شيء معناه مدروس في دقه وباش تعطي حسب ليزي شيل موجودين في الميكا وانت تعمل اوبزرفاسيون للمريض اللي قدامك.
1: ممتاز جدا. عندك افكار لتطوير تطبيقه؟
2: شمعنى؟
1: معناه نجم نجي نهار نصور ولدنا بفيديو 20-30 ثانية والذكاء الاصطناعي يقرأ هو حركاته، يقرأ هو وجهه، يقرأ لأنه ماك تعرف الطبيب ينجم ينفذ تطبيقتك بشكل ممتاز، لكن العائلة الأم خاصة في الابن الأول معقدة شوية. نوران المسألة
2: هذه الابليكاسيون هذه انا عملتها كان للبيرسونيل الاسبانيون فقط، عملتها للانفيرمي والمدفع على خاطر هما يلي باش يقوموا بالبريزون شارج، وفي الاخر هما يلي باش ياخذوا ديسيجن، هما باش يعطوا تريتمون، هما باش يختاروا الدوزاج المعين، هما باش يعرفوا شنو هو الحل لي انترفونسيون يلي نيسيسير للمريض هذاك مش لي بارون.
1: اي نعم. هنا. اليوم في العالم الإشكالية في التوقف على العمل بسبب الآلام المبرحة في الظهر وغيرها عند المتقدمين في السن هي موضوع جدل عالمي ما بين المنظمات أو الجهات اللي تدفع مقابل بقاء الناس هذه في منازلها معنا ليزاسيرانس وما بين المرضى في حد ذاتهم. تتوقع نوران تشوفوا من عندك أنت تطبيق زاد يقيس حقيقة الألم عند الكبار ويولي يحل مشكلة للعالم؟
2: الابليكاسيون هذه اللي جارت نجمة تخدم نخدموا بها على الكبار خاطر اللي شاري اللي استعملتهم اللي جاء يستعملوهم عالميا على الكاتيجوري المعينة هذا من اللي باسيون معنا خذيت حالنا انجينيرال حطيت ترواز يشال باش يتماشوا مع كل كاتيجوري متاع باسيون.
1: برافو عليك. وقتاش تبدلي هالابليكاسيون متاحة خنجربها على روحي؟
2: والله ان شاء الله انا ديجا توا نسعى معناها باش نسجلها في الانر بي. هي البروسيس طويل برشا التسجيل والكل معناها لازم اول حاجه نعمل ورقه الاختراع وتبدا بالاسم نتاعنا والكل وشخص معنا بالعكس باش تعاوننا على الاخر في خدمتنا في السبيطار باش تخف عن المريض باش تكون بريزون شارج مخير. يعني ما ملت انا الابليكاسيون هذه كان باب رسمي نحب نحسن من الوضع ويكون سهل علينا خدمتنا نعاون في خدمتنا ونحسن من كونديسيون المرضى شخص كان تدخل السبيطار باش نسعى انها باش تدخل السبيطار
1: ان شاء الله قريبا. برافو عليك وتحياتي لوالديك ولكل من ساهم في تكوينك نوران فتاح. سعدت جدا بالحوار معك. مرحبا.
2: يعطيك الصحة.

هويدا بن ساسي نسقت مختلف فقرات هذه المنوعة روف قديرة، نقلها صورة وصوت ونجل عطية، أخرجتها وتواصل إخراج فقرات برامج إذاعة المنستير. ابقوا في المتابعة.

0: الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تعتزم غرفة التجارة والصناعة بتونس إحداث مركز للتوفيق والوساطة والتحكيم، وذلك في إطار تطوير الخدمات المسداة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز آليات تسوية النزاعات التجارية بالطرق البديلة. أعلنت الإدارة العامة للأداءات عن تأجيل آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون حرفا تقليدية بمن فيهم الخاضعون للنظام التقديري إلى 27 من جويليا الجاري. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريقاً من ضمن 939 تدخلاً، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. من جانب آخر، دعت وحدات الحماية المدنية اليوم المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند استعمال المكيفات الكهربائية، وذلك للحد من مخاطر احتراقها خلال فصل الصيف. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية عتبة 9 مليار دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 من جويليا الجاري، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي. ختاماً، تكون السماء بقية هذا اليوم مغشاة بسحب قليلة فمغيمة جزئياً على أغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للوسط بعد الظهر لتشمل بعض الجهات الشرقية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون،
4: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: نقول مساء الخير، نقول مساء النور، مساء الإبداع، مساء الثقافة. مرحبا بك، أهلا وسهلا. محطات في مسيرتي رجل ثقافة بامتياز، نقش اسمه بماء من الذهب في سجلات الثقافة الوطنية والدولية أيضا. نقول أهلا وسهلا بابن جهة الساحل، أستاذنا، معلمنا، مؤطرنا، إبداعات كبيرة برشا في مختلف مجالات الثقافة والفنون، سي عبد العزيز بلعيد. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك.
0: صحة لباس، طمنا عليك ساعة.
1: والحمد لله، ونعتبر الزيارة هذه من جمل التكريمات. أنا مش تأخذ من عندي، يمكن من لم أخذ الغير، خاصة هذا مش تنطلق من انطلاقتي كعون بسيط في أي من مديت.
0: نعم.

0: احنا باش نبداو من الانطلاقه باش نبداو من المحطه الاولى في حياتك وانطلاقتك وغرامك بالثقافه وغرامك بالفنون، لانك ما بديتش بالثقافه الساعه انت دولي. انت ساعه خلينا نبداو الساعه المنشا، انت ابن القلعه الكبرى.
1: طبعا المنشا القلعه الكبرى وتاني في بدائي ديته هنا في القلعه. ثم بعد اول عمل بديته في انا بديت كعون الاطار الداخليه في وقت بديت
2: السوس الشماليه
1: اللي كانت هي القلعه الكبرى. بعد ولدت نقلت المواطن الملك غادي ولا في القلعه، وقت ولدت مواطن بديت القلعه الكبرى. واشتغلت في الخطه هذه مده سنتين تقريبا. ثم اعلنت وزاره الثقافه كانت هي معتنية بتعليم الكهول، فشاركت في مناظرة ورحت كمعلم وبديت تعليم الكهول في منطقة اسمها بير جديد من معتمدية الفيضة. وفي الأثناء أنا كنت مغرم الثقافة، بديت الشغل شباب مع المسرح مع كذا، فشغل بي سي عبد الحفيظ بوراوي حاول باش أعمل لي إلحاق من تعليم الكهول إلى الثقافة معاه في مندوبية الثقافة.
0: هذا بعد ما تخرجت من جامعة زيتون؟
1: بعد طبعا خذيت الأهلية في جامعة زيتون. ثم بديت لما رحنا كنت لحكي لها توا، وقعدت مع سي عبد الحفيظ بوراوي في مندوبية الثقافة. وكنت وقتها اشتغلت بمجلة مرأة الساحل اللي كان باس ذاهب في محمد بن لكحي. كنت قالت تهيئة الترويج بتاعها وبيجمع النصوص وكل شيء.
0: دوما السنوات قدام
1: هذه سنوات 65-66، لأني أنا في 67 نقلت المستير بطلب أني أنا طلبت حبيت الاستقلالية، فتم تعيني مدير دار الثقافة بالمستير. بديت في دار الثقافة تاع المستير وشغلت بها، وكانت من أهم الذكريات بتاعها هو عيد ميلاد الرئيس. أنا في كل قلت الا قد نحضر في برنامج عيد الرئيس.
0: نعم.
1: في الاثناء في عام 74 من سيروات ولايه، فتم تعييني وقتها كمندوب جهوي.
0: نعم.
1: من مدير دار الثقافه تم ولايه المستير ككل.
0: يعني من مدير دار الثقافه بالمنستير اصبحت مندوب جهوي للشؤون الثقافيه
1: في ولايه المستير. والحمد لله.
0: نعم.
1: كنت نجحت فيها نجاح لا باس.
0: نعم.
1: وطبعا كان مندوب جهوي وقتها الشغل الشاغل بتاع الاستراد هو عيد ميلاد الرئيس. نعم. سواء بالنسبه للولايات اللي جايه ولا للبرنامج اللي باش نحضروا للمناسبه.
0: قداش قعدت الفتره اللي قعدت فيها في المنستير معناها؟
1: انا خرجت 81
0: 81 يعني من 74 او قبل 74
1: انا مدير دار ثقافه.
0: مدير دار ثقافه حتى ال 81
1: حتى ال 81 مشيت بطلب مني زاد. انا رغبت باش ننقل فين تمت مع سي محمود المسعدي وقتها ما باش، وفي الاخر اقتنعت مشيت لولايه مجدوبه.
0: فترة المستير كانت فترة مميزة، وكنت في كل مكان تكون فيه سي عبد العزيز إلا وأنك تخلي بصمة، إلا وأنك تأسس
1: خليت ثلاثة مهرجان، منهم مهرجان قصر هلال للنسيج
0: أي
1: اللي معها المكني
0: أي،
1: ثم عندي أيام ثقافية بتاع خنيس
0: أي،
1: وفي تبولبة ما عادش نذكر العنوان تاع الأماء، كان فيها هذا مهرجان خاص بمنطقة بلده ومع البقالطة بما يسمى رأس ديمات، مهرجان يسمى رأس ديمات. وكان فعلا من المهرجانات اللامعة في
0: فلسطين.
1: وإذ ذاك كان سي محمد العلاوي هو كوزير ثقافة كان مغرم وكان يتبع في الأنشطة بتاعي متواصلة. في البرمجة حبينا نعمل ملتقى الإمام المازي. ونجينا سي محمد الغزالي هو الأشرف على الفتان تاعه، وعملنا كتاب على الإمام المازري.
0: هذا هو الإمام المازري، أي المازري الفقيه والمتكلم،
1: واللي أدار العدا هو محمد الشادي النيفر.
0: يعني تم تأسيس ملتقى الإمام المازري وشجعك عليه طبعا سي محمد الغزالي، وكان الكتاب عنوانه المازري الفقيه والمتكلم، كتابة والمعلم.

0: وليس أقول لك بالنسبة لخاصين في المسير كانت الأمور الحمد لله وخاصة مع القصر في القصر وكانت العلاقة أكثر مع سي محمد المزاري.
1: نعم
0: كنت أشير حتى للدار ونقعد معه ونتحدث معه وكان فهمت وكان سي محمد المزاري كان معجب بي ونشاطي في في المسير
1: كمندوب يعني
0: ولا وكان يجيب حدايا ويقعد حدايا باش نستنبطوا اش لازم نعملوا في من حكايه الكتاب تاع المال جات من عنده بلات من عنده خلينا قلت له صعيد على بقى شكون جبت شاتين جبت شيخ شاتين نايف
1: بيه
0: هذا هو عموما
2: من محطة المنستير إلى جندوبة
0: جندوبة كان سي محمد العلاوي هو الوزير كان معي بالكذا فأول ملت أول نشاط ويحب سي محمد العلاوي عملنا مهرجان بالليريجيا عملنا ندوة ثقافية على بالليريجيا تاريخها وشيء ثم عملنا المهرجان اللي أصبح مهرجان دولي على امتداد لمدة لنا فيها طبعا شيء فيه وثم كنت معنا بالأثار كانت منطقة اسمها منطقة شمتو شمتو في غار ديماو عملنا لها دراسة مع المؤرخين ثم عملنا مهرجان شمتو قلنا بشبخة دائما شمتو شمتو في غار ديماو
2: سي عبد العزيز بتبيع المرحلة زادة متاع جندوبة ماهيش شوية لأنه كانت فم برشة فضاءات كانت مهملة والفضاءات هذية أنت كنت معناها رسكلتها ومعناها وحولتها إلى مؤسسات ثقافية هذية مهم جدا زادة خطر أنت كنت مؤثر الحقيقة على الصعيد الثقافي والفني معناها في ذلك الوقت يعني وقتها بعد في الثمانينات هذية في أول الثمانينات
0: أنا عندك مسالم
1: بوسالم
0: هي ركزت عليها أكثر من أولا باعتبار أنها امتداد الباجة وكل شيء وثم فيها الإطارات اللي ممكن وكان عندها مهرجان ليلة رسول الله اسمه بوسالم
1: لفت السكري
2: مهرجان لفت السكر ببوسالم
0: لفت السكر ببوسالم
1: اي
2: يعطي الصحه حسن بن علي ذاكرة حسن بن علي
0: لفت السكر ببوسالم وكان
2: زميلنا سي محمد علي بن عامر بتبيع لي هو اللي
0: هذاك حافظ الدرس بيها
2: حافظ الدرس بالكدا وهو زاد كيف شاهد على العصر جانب الملتقيات والمهرجانات زاد اكتشفت العديد من الوجوه الابداعيه والتلفزيه اللي قاعدين نشوفوا فيهم معناها من كبار الممثلين في ذلك الوقت معناها من جندوبة لو كانت تتفكر بعض الأسماء
0: أول اكتشفت قلت كان هي الخميري الخميري كان هو مرشد المسرح وكان أستاذ مسرح علي الخميري المفتاحي
2: جندوبة ما قعدش فيها برشا
0: قعدت جندوبة حتى الـ 84 تقريبا 84
2: يعني من 81 إلى 84 معنى ما قعدتش فيها برشا لكن خليت بصمتك فيها أحييت العديد من المؤسسات الثقافية وأيضا زاد المهرجانات
0: كان عندي مهرجان تبرخة مهرجان تبرخة كان عند سي المنصف بن سالم وقتها هو حد بسيط قال خذ بتاعك كانت عندي مهرجان تبرخة وهو الواقع اللي كانت تعتمد عليه في جندوبة الكل وكان فما انسجام كبير بين البلدية تبرخة مع سي عبد القادر السالمي وعبد القادر موجود في كتاب هذا
2: هذه مرحلة جندوبة دار ثقافة طيب المهيري بتونس زادة من بعد جندوبة مشيت لتونس العاصمة هكا ولا في المحطة الأخرى
0: مشيت دار ثقافة حي الزهور
1: ليه
0: وقت فما شنو جاي من غديك سي توفيق بن عامر تم تعيينه ومدير إدارة تنشيط ثقافي قومي وجاب لتونس قطع معها في الإدارة غادي كم نصف عام تقريبا ما تفقداش في التوجه فتم تعيينه مدير إدارة ثقافة في حي الزهور بعد جيت القلعة الكبرى
2: روحت لبلادك
0: لبلادي
2: الله والبلاد بلادي بلادي
0: روحت لقلعة الكبرى نشط فيها شوية أو بعد بدأت تحلت العينين وتخلق مهرجان الزيتونة في مستوى محلي وتطور حتى أصبح مهرجان دولي
2: معنى من محلي إلى متوسطي ثم إلى
0: دولي وأذكر وقت سي مسيب الإسلامة
2: أي
0: وزير الثقافة وقتها مشرف على الـ على الـ المهرجان
2: نعم.
0: في الاستعراض بعد في السهرة تاع في المسرحية تاع سي محمد علي بن عامر ذكر نعم. سي مسرحية محمد علي
3: المهر
0: حاضر فيها قال هو قال هذا المهرجان حقه مهرجان دولي هو مش أنا قلت
2: نعم.
0: في مشاهده في المهرجان إيه مشاهده في المهرجان كذا عجبته فأصبح من وقتها مهرجان دولي
2: نعم مهرجان الزيتونة أصبح مهرجان دولي في القلعة الكبرى وكان من المهرجانات الكبرى المشعة معناها اللي يقول مهرجان الزيتونة كان أسماء كبيرة كانت تجي إلى هذا المهرجان
0: والله يقول لك زبنا برشا من خاصة أول تظاهرة خرجت على خرجت من مهرجان الزيتونة هو توأمت هذا المهرجان مع مهرجان أم البواقي بالجزائر وخرجنا في تظاهرة مشتركة وأذكر أن وقتها عندنا فرقة وثيقية في القلعة هزيناها معنا أم البواقي وكانت التظاهرات مشتركة بين الجزائر والقلعة
2: من مهرجان الزيتونة اللي كان محلي ثم متوسطي إلى دولي وعملت توأمة زيدة من بعد ديما الحلمة تكبر مع سي عبد العزيز
0: جات ملتقاط بمبدعات عربيات لأنه هو أنا عملت ظاهرة
2: للشعيرات
0: العربيات
2: استنى الساعة استنى
0: عندك حاجة
2: أكثر بعد مهرجان الزيتونة بالتوازي كما قلنا بعد أنت وليت كاتب عام مساعد في لجنة تنسيق سوسة الموقع الحزبي هذا اللي خول لك معناها باش تعمل العديد من الأنشطة الثقافية في صلب التجمع وقتها في مطلع التسعينات وليت إدارة مهرجان سوسة الدولي اللي كان بالتوازي معناها أسست ملتقى المبدعات العربيات مطلع التسعينات مطلع التسعينات احنا ديما نقولوا التسعينات راهو التسعينات كانت فما ثوره ثقافيه ماهيش عاديه راهو على مستوى وطني ان كان معناها في ادب التسعينات ان كان في المهرجان معناها سوسة الدولي ان كان ملتقى المبدعات العربيات مهرجان سوسة الدولي في اول التسعينات هكا وليسي عبد العزيز من بعد تكونت تظاهرات اخرى معناها انطلاقا من المهرجانات
1: اللي هما
0: لولا أول تظاهرة عملناها شعيرات عربيات
1: شعيرات العربيات
0: بيه؟ عملناها شعيرات عربيات عيط لي سعد بقدر سعد بقدر الماسي يقول لي عملت شعيرات
1: أي
0: لا مش واصل مش واصل قلت له مش نواصل قال لي مش تعمل بعد قعد ساكت قال لي بلا هون ننصحك من تو أعمل المبدعات العربيات وبذلك تقول لي كل عام تخو نوع من الإبداع النسائي
1: نعم
0: وانطلقنا من غادي
1: وانطلقنا نعم
0: كانت الحق
2: كانت البداية موفقة للملتقى هذا إلى أصبح مهرجان المبدعات العربيات إلى حد أنهم هذه السنة تبارك الله كنت موجود معناها أنت مؤسس هذا الملتقى هيك ولا سي عبد العزيز فرحان به ولا ليه الساعة
0: فرحان به لأن خلفت حاجة أن كل الادوات الفكريه اللي اتعملت في الملتقى كلها مدونه في كتب وهي موجوده لحد الان كل
2: ندوه
0: كل على امتداد الوقت
2: انا ما فيش قعدت من دوره 10 دورات
0: 10 دورات
2: معناها 10 كتب 10 ندوات
0: 10 ندوات موجوده حتى الكتب وكلها محفوظه في كتب
2: وثقتهم
0: الكل موثقين
2: الكل
0: هي بدأت بالشعيرات العربيات
2: أي.
0: أنا بديت الانطلاقة بالشعيرات العربيات وما كانش عندي نية الامتداد على الباقي الهرماسي وهو وزير قال لي بعد شو تعمل قال سكت قال لي أعمل مبدعات العربيات وانطلقنا
2: واسم وفاة فرحات
0: وفاة فرحات هي كانت عندها تظاهر, لكن أشكو اللي بعثها عبد الحفيظ البرامي, بعثها محمد العابق قال برمش عبد الله جبريل جات لي يعني, قالت لي قلت له نخدم الله يبارك.

0: استضفت أسماء شعرية كبيرة برشا بارزة وقتها في الوطن العربي، كيما فدوى تقان من فلسطين، سعاد الصباح من الكويت، ميسون صقر من الإمارات،
1: كل بقى
0: أي هذا كل مدون في الكتيب هذا هكا ولا سي عبد العزيز؟ أه؟ كتيب بنصف قرن، معناها من الإبداع نصف قرن من العناوين. خلنا نقرا لك الساعة شوية متسيلش، نقرا ملتقى الشاعرات العربيات، شعر المرأة العربية المعاصر، قصائد وقراءات نقدية، فما فدوى تقان من فلسطين، فما مصطفى الكيلاني من تونس، فضيلة الشابي من تونس، فما وفاء الجولاني من العراق، فما وفاء العمراني من المغرب، فما يعني زليخة أبو ريشة من الأردن، فما أيضا لينا الطبيبي من سوريا، فما من السعودية ثورية القريض، عناية جابر من لبنان، فما زاد منى عبد العظيم من مصر، يعني العديد من الشاعرات، وحتى بالصور معناها وثقت بالصور في الكتيب، في الكتيب هذايا ملتقى الكاميرا والمرأة العربية. نعم بناتك هذوما الملتقيات.
2: الباهي بصراحة هو أنه كلهم موثقين، كلهم قداش الاسم هنا تلقاهم موثقون في الكتاب.
0: سي عبد العزيز، ما بين الأمس واليوم ماذا تغير؟ احنا تو نحكيوا على التوثيق، وتوثيق الذاكرة مهمة جدا. الذاكرة
2: اليوم التوثيق اللي وقف مع لا فيه كلفة وفيه كل شيء.
0: عام 91 معناها فما سهرة من السهرات يظهر لي كانت سهرة رمز، لأنهم كانت أسماء كبيرة برشا جيل تونس، وكانت في الوقت هذاك كما قلت أنت موثقة. السهرة هذية كانت فيها محمود درويش، شعر كبير فلسطيني موجود.
2: موجود
0: أي لو كنت تحكينا على السهرة هذيك.
2: والله هذيك هي عملناها في ملتقى الشعيرات،
0: نعم،
2: واستدعيناه وعملناها في قصر رباط في سوسة، وحضروا ما شاء الله من البشر، وجاء سيف محمود درويش وتتقاعد هنا في الكتير هنا، وكانت سهرة وكانت أصل الأمن والولي خايف.
0: نعم في الوقت هيك
2: هذا هو عمل أربع قصائد وخلي كافي
0: وخرج
2: سيطول الوتيل.
0: نعم
2: كان صهرة ذيك تتخيم موجود هنا.
0: كانت علاقتك طيبة برشا معناها مع الفنانين ومع المبدعين ومع الشعراء على مستوى دولي، على مستوى عربي. سي عبد العزيز
2: عندي هيئة نستنبط منها الأسماء وبكلهم أساتذة.
0: نعم
2: كلهم أساتذة. فمشيت مشيت لهم حتى الغادي الأماكن بتاعهم باش سرعتهم، وكانوا الحق أولا الاستضافة تكون في مستوى
0: تعطيهم أقدارهم وتعطيهم مكانتهم
2: ثم اثنين هم المعجبين به هو التوثيق.
0: هو التوثيق
2: خلبت لهم أنا الطباعة موجودة.
0: موجودة
2: بالنسبة للصور تاع الفيديو وكل شيء موجود، مش مش مش مش مكثرة ومش مش توثيق.
0: لكن يبقى الورق، يبقى الورق معناها شاهد على العصر وشاهد على هذاك التاريخ وذاك الحقبة، معناها الحقيقة اللي نعتبرها كانت معهد ذهبي وعصر ذهبي.
2: تو هذا مثلا
0: نعم
2: هذا فيه كل ما يتعلق باب الأسبوعين لمدة 50 سنة.
0: 50 سنة
2: من التعليم للوظيف للناس اللي تعاملت معهم الكل كل أقول له.
0: سميته إشعاع ثقافة تونسية عبد العزيز بالعيد مسيرة نصف قرن.
2: يعني سميت محمد علي.
0: سي محمد علي ربي شدوا في صحة البدين زميلنا بتسبيعة واللي عنده بصمة، وشاركك في الرحلة هذه رحلة الإبداع، شاركك فيها العديد من الأسماء اللي فما شكون عنده على عبد العزيز بالعيد فضل، وانت زادك كيف كيف ربيت من تحت يدك برشا اجيال كبيره برشا، منهم عبد الحكيم بالعيد، منهم العديد من الاسماء هيك ولا
2: ايه،
0: حسن بن علي
2: حسن بن علي
0: رفيق الدرب
2: معناها استاذي
0: استاذ ده الناس الكل حسن بن علي
2: والله ايش اقول لك الذاكرة صراحة بدأت
0: إيه، لكن الحاجات المزيانة اللي قعدت في حياتك وفي مسيرتك سي عبد العزيز ما تتنسيش راهو هكا ولا
2: يا والله
0: أي صباح فخري ما ننسيش وقت اللي قال لنا راح زبط شعراتي
2: صباح فخري
0: أي
2: بالإضافة إلى وجوده في القلعة فكان استضاف لي في سوريا وكانت استضافة حق لازلت أذكرها لتو في دارو
0: كيفاش كانت الاستضافة وقتها
2: والله هذه وقتها في الوتيل في ماليش بيها

0: لا العديد من المهرجانات متاعنا وخاصة مهرجان سوسة الدولي اللي كانت عنده إشعاع كبير برشا.
1: نعم مهرجان الدولي
0: صباح فخري. شكون آخر
1: الفنانة اللي لمعت واللي ما عملناهاش في سيد الظهر وعملناها في الملعب الرياضي هي نجف الصغيرة وقتها في الدورة الأمريكية نسيت الدورة ما قداش في الدورة الأمريكية أول في تعب أنها نجف الصغيرة جمهور شغلك
0: شيء كبير.

0: وجي صباح فخري بتبيع.
1: نعم. مش مرة برك صباح فخري، جاي عديد المرات.
0: أي. إذا جاء صباح فخري تونس أروى جاي للسوسة.
1: نعم.
0: ومنهم مرة باش يقول باش يقول كشي.
1: يعني تبنيت علاقات مزينة برشا.
0: بالحق.
1: وشنو سرها هذه يا سي عبد العزيز؟ قدر في تونس، قدر في التعاون،
0: قدر في وفيه جبته لهنا في الدار هذه في الساحة الذكية. وفي القاعة. وتعشى كرسي باللحم.
1: كانت البساطة.
0: والله العظيم.
1: ما غير التكلف.
0: قلت له قال لي لا لا. قلعية بحتة.
1: وأكلت شكشوكة القلعية ولا
0: لا؟ لا كذا كرسي باللحم.
1: كسكسي الحم والعصبيه.
0: والله في التركينه هذه.
1: نعم. باش ما بين العلاقات الاخرى اللي تفتخر بها انت سي
0: عبد الحليم حافظ؟ مش عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ جبته للمستير في سهره قاعدين الرئيس قبل
1: هي.
0: ثم الرئيس عيط لي قال لي قولوا يا عم صار للجمهور في
1: للجمهور. وكان بورقيبة ديما يخمم في الجمهور.
0: ها
1: بورقيبة ديما يخمم في الجمهور.
0: لا لا في السهرة الذكية. لا لا هو عمل له الحصة بتاعه في القصر.
1: اي
0: كي جينا خارجين قال لي يعمل سهرة للجمهور.
1: للجمهور. اي بورقيبة يخمم في جمهوره زي ده. الجمهور ما
0: يبغيش. قداش صور قداش الكاشي بتاعه وقتها؟
1: اي
0: قداش صور؟
1: قداش؟
0: 8 ملايين.
1: 8 ملايين تونسية.
0: 8 ملايين. في فوق هذا كيف العماش نسيت.
1: وقت ايش حسن بن علي؟
0: لا لا
1: سبعينات، آخر السبعينات. آخر السبعينات. أنت قلت 74 خرجت من المونستير وقتها.
0: لا لا ولات ولاية 74.
1: 74 ولات ولاية، 81 خرجت من المستير. هكا ولا؟ زيارة عبد الحليم حافظ معناها آخر الستينات.
0: هذيك كانت التاريخ.
1: تاريخ.
0: هذيك بعد ما خسرنا من القصر.
1: إي.
0: قلت السيد الرئيس اطلب منك تعمل سهرة للجمهور. قال لي حافظ. كي جينا داخلين القصر ديبات. شو قال لي وكام؟ قلت له انت قول لي كام؟ قال لي 8000 دينار. قلت له حاضرين. تصور وقتها 8000 دينار شنو تو تو كم غير وخذي اكثر.
1: نعم
0: صحيح. وما عاد اسمها
1: امينه رزق زاده.
0: اوه هذاك عاد امينه رزق زاده كضيفه في المهرجان في مبدعه في الابداعات العربيه.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل
3: وتبع الموجة.
4: تمام 6 مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. إلى عناوين النشرة: بسبب موجة الحر والانقطاع المتكرر للكهرباء، عدد من مربي الدواجن بسوسة يسجلون نسبة نفوق تناهز 50%. فما ضوء، منصة ترصد انقطاعات الكهرباء وأكثر من 300,000 إشعار في يومها الثاني. والمختصون يؤكدون أن كلفة حل تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات المقترح من ستاغ تناهز 20,000 دينار. من العناوين إلى تفاصيل النشرة: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. قال اليوم رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسن الطيف إن موجة الحر التي تشهدها بلادنا والانقطاعات المتكررة للكهرباء أثرت سلبا على القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الدواجن. وكشف الطيف في تصريح للأخبار أن عددا من مربي الدواجن بالجهة سجلوا نسبة نفوق ناهزت 50%، فيما تراوحت نسبة النفوق على المستوى الجهوي 6%، مما أثر بشكل كبير على مردودية الإنتاج. ودعا الطيف كافة الأطراف المعنية إلى حلحلة هذا الإشكال وعدم قطع التيار الكهربائي خاصة في أوقات الذروة.
5: جراء القطاع الكهربائي تجمع أضرار كثيرة جنية تقريبا في حدود 6% على مستوى الجهة، والأسف أن زم برشا فلاحة على الجهة ما تسجلوا حتى مع خسارة فوق حتى 50%. وهذا بطبيعة الحال نتج مع تغيرات تعاون أول ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع قطاع الكهرباء بالجهة، وصل القطاع في بعض الأماكن لحدود مع 10 ساعة متواصلة. ونعلم إحنا قطاع دواجن قطاع حساس للغاية، إذا بفل جازم ما تلقاش الظروف الملائمة مع أكثر من 6 ساعة من زمان نمشي لفوق، وبالتالي الفلاح نتاعنا الكسكسة كبت خسارة كبيرة برشا. جاءت مع ذلك يقول بان السماء سخانة وما يلقاش ظروف الملائمة، الدجاجة مؤشر تاع الفلاح تاع الألاف نتاعها ينقص، وهذا يأثر بالسلب حتى على الإنتاجية. وبالتالي الفلاح وقت يكون يخزن الدجاجة نتاعو في شهرين من زمان يولي يخزن في 3 شهور 4 شهور، يعني ثم عدة عوامل تخلي الفلاح أنه مش يخسر معناتها خسارة معناتها فاتحة. وبالتالي هنايا دعوة ملحة لكل الأطراف
6: اللي نجم يدخل باش على الأقل إجا تحل، لأن قال الفلاح نتاعنا في كسرة فيتفضل. الفلاح نتاعنا اليوم يقاسي في مقاسات كبيرة ويعاني في معاناة كبيرة، وبالتالي رجاء إجا تحل وإجا معظم القطع الكهربائي ما تشيل جهة بتاعنا.
4: أطلق مهندس البرمجيات ورائد الأعمال غازي قطاطة منصة رقمية تشاركية تحمل اسم فما ضوء، بهدف رصد وتتبع حالات انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية بصفة حينية عبر تبليغات المواطنين. وأوضحت مسؤولة الاتصال بالمنصة أمان المنصوري في تصريح لنا اليوم أن المبادرة المجانية جاءت استجابة لحاجة التونسيين إلى معلومات معلومات دقيقة ومحينة حول توفر الكهرباء بمناطقهم خلال فترات الانقطاع، مبينة أن المنصة تعتمد على العمل التشاركي. وأكدت المتحدثة أن المنصة سجلت أكثر من 300 ألف إشعار في يومها الثاني.
3: هو مش موقع رسمي، ما هوش باش يعوض الجهات الرسميه، لكنه انتي كولابوراتيف، دونك سي موقع يتسمى كوميونيتير، يعني الناس هي اللي تعمل لي ميزاجو حسب الوضعيه اللي في المنطقه نتاعها. يعني احنا اليوم نستدعوا الناس انهم باش يدخلوا للموقع هذايا يختاروا البلاصه نتاعهم، يحطوا الضوء موجود والا مقصوص، هذاك اون فيت اون طون ريال بيخرج للعباد على خاطر الموقع يوري ال 45 دقيقه الاخرين شنو العباد دخلت وحطت كم معلومه. فالناس نجم تدخل تشوف آخر أبديت، تشوف آخر معلومة وضعية متاع البلاصة اللي هو موجودين فيها، وهذه حاجة تنجم تعاون إنه الناس تنظم نهارها بطريقة مخير. دونك الهدف راهو إنه نسهلوا تبادل المعلومة ما بين المواطنين في وقت حقيقي اون طون غير. أكثر ناس اليوم تنجم تدخل الموقع هذايا اللي هو famavao.com وتحط معلومة صحيحة، راهو هذاك يعاون باش الدقة متاع المعلومة تتحسن وننفع بها الناس كل، باش إن شاء الله يا ربي نتعديوها الأزمة هذايا. دونك هذه الفكرة متاع غازك هو اللي عملها، وهو اللي طوعنا أكثر من 24 ساعة بشوية، فتنا تبارك الله 300,000 تحليل وسينيالما. هذا يدل أنه فما حاجة اليوم للتونسي أنه يعرف شقاعد صاير في البلاصة اللي يحب يمشي لها باش يخدم فيها، وإلا باش يسأل فيها العبيد اللي دايرين بيه، وإلا إنسان مريض. ندعو العبيد الكل أنهم يستعملوا البلاتفورم هذي ويحينوها. كل سجوندة عنا زوز من الناس يعملوا أن سينيالما. دونك اليوم موقع ينجم يعاون باش تجاوزوا هالأزمة هذي.
4: أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بيكونكت معز عزيزة في تصريح للإذاعة التونسية اليوم أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات تناهز 20,000 دينار، مشيرا إلى أن البطاريات تمثل الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية، ودعا إلى التخفيض في الأداءات لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة.
7: الحل في أن نخزن الكهرباء المنتجة في أوقات كثرة الإنتاج لاستعمالها في أوقات الحاجة هو البطاريات. في السنوات الأخيرة البطاريات من ناحية النوع ومن ناحية المردودية ومن الجانب المادي أيضا انخفض درجة كبيرة، ولنا نستعمل في تقنية الليثيوم. استيق البارح تيكاية شارج تكنيك لأكثر منه مهوش بلاغ يخول باش أن النجم نستعمله البطاريات في المحطات المنزلية المرتبطة بشبكة الكهرباء والغاز. لاحظنا الحاجة في الثلاثة جمعات هذه الأخرين، ثم طلب غير مسبوق، طلب غير عادي لبطاريات التخزين، خاطر هو الحل السريع. الحقيقة كلفة التخزين حتى ولو احنا قلنا اللي هي نقصت شوية مقارنة بالسنوات الفارطة، ولكن ما زال مكلفة على المواطن التونسي خاصة المستهلك العادي في منزله. توقعوا وإلا نأملوا باش انه الاجتماع متاعنا الأسبوع القادم على الوزارة باش يكون فيه بسط النقاط هذوما، فماشي تشجيعات، فماشي تسهيلات، فماشي امتيازات ينجم يتحصل عليها المواطن.
4: موجة استياء واسعة إذن بين المواطنين وأصحاب المحلات التجارية لخسارتهم كميات كبيرة من الأغذية المخزنة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وحول كيفية تأثير انقطاع الكهرباء على الأطعمة المخزنة يتحدث الخبير في التغذية طاهر الغربي في ميكروفون الزميلة كوثر العرقوبي.
8: إذا تغيرت درجة الحرارة ووقع انقطاع الأول والثاني لا في خطورة، فلا بد من إذا فما رائحة في الكبيرة أو يتغير اللون متاعه، فهذا ننصح بعدم استهلاك هذا الغذاء، إن في مضرة للجميع وخاصة الأطفال دون سن 5 سنوات، النساء الحوامل وكبار السن.
4: وحفاظا على سلامة الأطعمة وتجنب التسممات الغذائية، قدمت الدكتورة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر ويام جيسوما جملة من النصائح.
9: نتجنبوا فتح الثلاجة قدر المستطاع حتى نحافظوا على البرودة لأطول فترة ممكنة. من المفيد أيضا زيادة يكون عندنا قوارير ماء مجمدة وإلا أكياس ثلج نستعملوها إذا كان انقطاع الكهرباء طويل شوية، اللي رينا في شكل في الرائحة نتخلصوا منه على طول، خاصة بالنسبة للأغذية سريعة التلف كما اللحوم والأسماك والحليب ومشتقاته والبيض. بالنسبة للأغذية اللي فلفل التبريد نتاعها ذاب نعودوش نجمدوها مرة أخرى، نستهلكوها وكان كميات كبيرة نشوفوا طريقة لتخزينها، نقليوها ننظفوا لها الملح وإلا نتخلصوا منها إذا فيها أي شيء. أيضا في بعض الحالات ثم انقطاعات في المياه، ماذا بينا تكون عندنا كمية ماء مخزنة نظيفة نستعملوها في غسل اليدين، في الطبخ، أيضا في غسل الأواني.
4: في أخبار العالم، هذا المساء اقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى اليوم وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، في حين استشهد شابان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس في الضفة الغربية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفى، وقضى شهيد ثالث بزعم طعنه جنديا داخل موقع عسكري شمالي الضفة وفق بيان لجيش الاحتلال. ختاما، في اليوم 36 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 145 يوما من اندلاع الحرب، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة أرادت معاقبة إيران ولكن انتهى بهم الأمر إلى معاقبة أنفسهم بارتفاع أسعار النفط. من جانبه أعلن الموساد الإسرائيلي إحباط ما وصفها بأنها محاولة إيرانية لإدخال خلية إلى إسرائيل كانت مكلفة بتنفيذ هجمات ضد مسؤولين كبار. في الأثناء قال الحرس الثوري الإيراني إن الجيش الأمريكي استخدم في اعتداءاته أمس قاذفات انطلقت من قاعدة فيرفورد ببريطانيا. 10 دقائق بعد 6 مساء على موجاتنا، وهنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز ما كان فيها. بسبب موجة الحر والانقطاع المتكرر للكهرباء، عدد من مربي الدواجن بسوسة يسجلون نسبة نفوق تناهز 50%. فما ضوء، منصة ترصد انقطاعات الكهرباء وأكثر من 300,000 إشعار في يومها الثاني. والمختصون يؤكدون أن كلفة حل تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات المقترح من ستاغ تناهز 20,000 دينار. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
11: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة. رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشة مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
13: عيد الجمهورية.
14: عيد الجمهورية.
12: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
13: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
15: أنا مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
13: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية. متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.
16: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
17: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
16: يغازلنا اللون،
17: يشاكسنا المسرح،
16: وتحملنا السينما نحو العالم.
18: السينما نحو العالم.
17: في مرافق الفنون.
19: في مرافق الفنون
16: ترقص الألوان،
17: تبتهج الصورة،
16: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
17: مع نجوى المهري.

0: سي عبد العزيز بلعيد، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك.
0: وقت نقولوا احنا الثقافه كانت قبل، معناها فما ثوره ثقافيه كبيره برشا اللي تربطت باسماء كبيره برشا كما البشير بن سلامه، كما سي عبد الحفيظ بوراوي، كما محمد اليعلاوي، كما محمود المسعدي. يعني وانت في الفتره هذيك كنت معناها محظوظ على الاخر تاع
1: الحمد لله
0: هكا، ولا تعتبر روحك
1: لا لا لا تعدت الفتره تاعي باهي.
0: نعم،
1: في كل الوزر خديت معهم كل في كل خديت بقدر التقدير والتبجيل بصراحه، وكانوا هما بقولوا من التوثيق، التوثيق هو العجيب في كل في النشاط الكل.
0: اذا كان فما غرام بيك بالحق معناها هو التوثيق.
1: التوثيق خاطر بعد تكمل تظاهره نزلهم
0: الكتيب
1: اي تقولوا بهتي،
0: يعني يحضر الكتاب وقت اللي توفى.
1: ذكر محمود المسعدي قال لي من اي لك هذا؟
0: ايش قال لك محمود المسعدي؟
1: من اين لك هذا؟ على الـ الـ الـ الـ الـ الـ
0: الفلوس معناها منين كيفاش؟
1: من عندك يا سيد؟ قال لي قلت والله من عندك، وفعلا من عنده.
0: انت كنت توفر معناها للتوثيق، تعمل له دراسه كامله، كيفاش؟ احكي لي بربي.
1: مثلا نجي اول نبدا البارجه، مثلا عندي 50 مليون
0: اي
1: من الاول 10 ملايين تاني
0: قبل كل شيء
1: من الزمر للتوثيق، وتوها وتلقى خزانه تاعي كلها من الكتب تاع البر، وخلاف هذا الوزاره تشريهم
0: الكتب هذوما
1: تشريهم ايه. انا نذكر اخر اخر كتاب اخر دوره تاع
0: ملتقى المبدعات
1: وقتها، والله شكون سي نزار بن سعد كان هو في الوزاره هو المسؤول، خذا من عندي 1000 نسخه وقتها، يعني عملت 2000
0: 1000 نسخه كامله موجودة في الوزارة.
1: في الوزارة.
0: في الوزارة. في
1: الوزارة. نعم. يوزعوا على المكتبات، يوزعوا على.
0: لا.
1: لا والحمد لله المهم إن اللي عملته كل يشدوا عليه، يشدوا على التاريخ بتاع.
0: تاريخك هذاك زيادة هو تاريخ الثقافة في تونس، لكن تاريخك أنت زيادة عندك فيه باع وذراع وعندك بصمة كبيرة برشا في الوقت هذاك.
1: والحمد لله والحمد لله. عملت ما يلزم يعمل الانسان في في في, في مسؤول ثقافي.
0: لا
1: نذكر مع سي عبد الحفيظ نقش وياه حتى نوصلوا نقولوا بليش عملت على الثقافه على درابك، انا ما نؤمنش بالدرابك.
0: باش تؤمن مال؟
1: قال لي كيفاش؟ قلت انت عندكش حاجه توا في سوسه تبقى باسمك انت ك قال لي عندي وزاره بن سعد. قلت له بتاعك تبقى الحمد لله حل صحيح انت فكره، لكن اللي عمل المجله قلت له الحمد لله حل ويني تو مشيت خلفش حاجه عبد الحفيظ ما خلف شيء رغم الاشعاع ورغم كذا، لكن كحاجه تتسب ليه الا بالكلام. فهمت
0: معناها سي عبد العزيز؟ كل ملتقى اسسته، كل مهرجان اسسته، كل معناها ما نعرفش اني مؤسسه ثقافيه اسستها الا وانك وثقت لها
1: والحمد لله
0: في كل بلاصه، جندوبه، المستير، تونس، وين مشيت؟ سوسه،
1: جندوبه، صدق اقول لك جندوبه يا ربي، جندوبه عملنا كتاب على مهرجان شمته بتاع الاثار هذا، ورزقنا هو وبرلا ليجيا، عملنا كتاب تاريخي ومهرجان
0: نتاعو. نعم، المهرجان نتاعو.

0: في الفنون
1: نمشيو محطة أخرى يظهر لي نوصلوا حتى كما قلت جميع المدخلات والندوات اللي كانت في ملتقى المبدعات العربيات وثقتها في كتاب في كتب معناها كل ندوة عندها كتابها وكما قلت موجودة في وزارة الثقافة وموجودة معناها في المكتبات. نجيو 2009 قبل ما نوصلوا الساعة لتأسيسك لجمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى اللي هي في 2013. خلينا نرجع شوية لأبرز محطات كيكا في ذاكرة أي ميادة الحنيوي في مهرجان تبرقة الدولي هكا ولا أي عبد الحليم وغيرهم من عمالقة الفن سي عبد العزيز
2: نعم
1: دريد لحاب
2: كلهم هنا
1: موجودين
2: كلهم هنا في الكتاب هذا
1: وكل فنان كل فنان عندك معه حكاية
2: والحمد لله هذا أنا علاقاتي شو أنا ما نقعدش معها أنا وزارة التليفونات كل شيء كجيش صارة نعطيه القاعة بتاعه ياخذ هذا راحت ياخذ فلوس ويروح هذا راحت
1: سي عبد العزيز كنت من السهل الممتنع أنت كنت صعيب شوية يقولوا أن سي عبد العزيز كان صعيب شوية معناها صعيب برشا مش شوية أو قالوا برشا مش متسهل برشا يعني أنا ريتك في موقف مع أصالة نصري وقتها
2: أنت حاضر عليها؟
1: أنا حاضر عليها ولا لا حبيت أعطيها الكاشي قلت له إلا بعد السهرية نعطيك الكاشي برشا مواقف كانت عندك مواقف
2: نعم. أنا عمري ما نعطي فلوس قبل الإنجاز إنجاز الخوض بتاعك
1: سي عبد العزيز ما عطيش فلوس معناها كي تتعاقد مع أي فنان حتى عربي
2: فما كونترا بيناتنا ممضي بريكل حاضر أنت ملزمة بيه وأنا ملزمة بيه
1: يعني ما تعطيش فلوس مسبق
2: اخر العرض
1: اخر العرض تاخذ فلوس وتروح فرحا مسرورا
2: والحمد لله رب العالمين لا لا لا
1: ما من الطرائف اللي صارت لك سي عبد العزيز
2: والله ما عنديش مشاكل مع النوع هذا بصراحه
0: مرافق الفنون

0: مرافق الفنون.
1: سعب العزيز وقتك كيفاش تنجم كيفاش تغزر له كيفاش تقراه توا الوقت اللي كنت فيه انت من الثقافة التونسية ما بين الأمس واليوم شو كيفاش تقراه
2: أمس واليوم اليوم
1: واليوم شو اللي تبدل
2: طيب.
1: شيء تبدل
2: قبل فما حركية فما اتصال فما كل يوم تعرف عباد كل يوم تعرف الجديد اليوم انتهى كل شيء خلاص
1: علاش انتهى
2: علاش
1: انتهى كل شيء
2: علاش
1: تقتلت الثقافة
2: رغم
1: كل المحاولات
2: أولا أنا ما عادش نمارس الثقافة
1: لكن متابع
2: نتفرج
1: علاش شنو صار شو اللي تغير شو اللي تغير أكهو
2: انتهى انتبه كم محمد علي بن عامر
1: سي محمد علي بن عامر رضي علي رضي علي انت شوية شوية علي
2: خاطر هو مش يسلح معي
1: رفيق الدرب بعد هو
2: فاش
1: رفيق الدرب معنا في الرحلة الثقافية والفنية والصداقة
2: والحمد لله
1: يظهر لي معناها هو اللي كان مساهم زاد في كتابك إشعاع أنت كلمة إشعاع فقط الثقافة التونسية في حد ذاتها كلمة إشعاع في الوقت هذاك هي عندها 1000 قراءة على الكلمة هذه
2: هو اختارها
1: لكن أنت راضي عليها
2: أولا نقول ما نرضاش أنا تعاوننا عليه كتاب هذا صراحة كتاب هذا فيه مسيرة حياتي كاملة
1: نعم

0: على صواب ولا على خطأ؟
1: والله صحيح. نعم صحيح.
2: لا نعم. اي شبح لي شبح لي. ايوه سي محمد
3: تفضل. يعيشك بارك الله فيك. انا بحكم اني واكبت فترات طويله من حياه السي عبد العزيز ونشاطه وكل اعداد معناه يكونوا فما ناس واكبوا النشاط مع عبد العزيز بالعيد.
1: طبعا.
3: وكانت عندهم بصمات مش ككبار هكا حاضرين ولا يعطيوا راي عرضي لا كان عندهم
2: مثلاً.
3: كان عندهم بصمات
2: مثلا
3: كي تسأل تقول شكون سي صالح منصور؟ شكون صالح منصور؟
2: شكون صالح منصور؟
0: صالح منصور موظف المحكمة المحكمة الاستئناف من البثير وصديق قريب صديق انا من المقربين ليا في البصير
1: اي
0: عبد الله بشير مرحلتين مرحله انه كان معتمد في القلعه كبيره
1: اي
0: ثم كي مشيت لقيته هو غاديك معتمد البصير معتمد اول
1: نعم
0: قبل ما تولي ولايه
1: نعم
0: قبل ما تولي ولايه كان هو معتمد اول في المنسير وتوسع على خبره

0: سي عبد الحكيم بالعيد، مرحبا بك، اهلا وسهلا. ولد القلعه، اي ولد القلعه ايضا ولد الشان الثقافي، وكي نقولوا سي عبد العزيز بالعيد نقولوا خالو، يعني انت ولد اخته وعائله كامله، عائله ثقافيه فنيه ما شاء الله بامتياز. سي عبد الحكيم، اكيد سي عبد العزيز خذيت منه برشا حاجات.
1: اكيد ثم

0: الحاجات اللي قالها سي عبد العزيز مهمة، لكن فما حلقات ضايعة باعتبار السن، باعتبار العمر بتاعه. اللي نذكره أني في وني كنت ملازم برشا كونه كيمشى مدير دار الشعب اللي هي مدير دار ثقافة في المونستير، وقتها كان الصادق عون الله الله يرحمه رئيس اللجنة الثقافية المحلية، المحلية وقتها المحلية محمد مزاري الله يرحمه، غيره غيره غيره عناصر كانت بارزة من المونستير في في العمل الثقافي وقتها. المستير معناها معتمدية، عمل فيها 3 سنوات. ثم بعد 3 سنوات لما أصبحت المستير ولاية تسمى كاتب عام لتنسيق المرحوم عبد الله بشير والمرحوم الهادي عطية والي في المونستير. الهادي عطية الله يرحمه اقترحوا على وزارة الثقافة باش سي عبد العزيز يكون مندوب في الثقافة، ويعني الاثنين حشتهم به
1: قبل 74
0: تقريب 74 تقريب فهمني. سي عبد الله بشير اقترح عليه انه يمشي معاه لجنة تنسيق وقال له في ظرف 3-4 شهور نسميك معتمد. ربما وقتها فك الفترة هذاك وهو مغروم بالبرشة بالثقافة ويميل ياسر للعمل الثقافي خذا بخاطره ومشى فعلا لجنة تنسيق تجمع دستوري ديمقراطي في المونستير. ونذكر حتى أني زرته حتى في قداش من مرة في مكتبه في لجنة التنسيق، وكان قلق لينه فاوز 3-4 شهور ما كانش منها الميدان منها حاب وياسر في الميدان السياسي فهمني. فاوز 3 شهور لأنه سي الهادي عطية الله يرحمه قال له 3 شهور فيدك ما كانش مش نسمي غيرك مطالب باش يسمي مندوب. ففني قالوا لا نرجع للثقافة،
1: نرجع
0: للثقافة، قالوا نرجع، قالوا نرجع للثقافة ولا حاجتي لا معتمد ولا حاجتي كذا. حتى سي عبد الله حتى منصب سياسي حتى سي عبد الله الله يرحمه كان معاه في اختياراته ومشى عمل 7 سنين تقريبا مندوب جهوي للشؤون الثقافية وعمل الفرقة الجهوية منها للموسيقى حمدي المكي الله يرحمه أحمد بوخيت ويعني ومجموعة من الأساتذة من خير أساتذة الموسيقى وسافر بهم سافر بيهم لعدة دول الفرقة هذيك. وكان كما يحكي هو زاد في عمل يعني عمل خدمة كبيرة برشا في إطار ملتقى الإمام المازري فهمني. بعدك 7 سنوات هذيك يجيه الوزير سي محمد العلاوي يجيه في افتتاح ملتقى الإمام المازري معش الدورة الثانية أو الثالثة مانيش عارف بالضبط. الحاجة اللي يأسس ويعمل فيها مدة ومعاش قادر أنه باش يعطي الإضافة ماذا به نقل، ماذا به نقل. دونك منها جاء محمد العلاوي رحمه الله وقال له سيد الوزير وقت أني صغير يعني ونسمع في الحديث هذا منها منه حتى من غيره قال له سيد الوزير أني قلقت من مسيرته وعندي 10 سنين ماذا به النقل. قال له وين تحب، يعني يعرف نشاطه ويعرف مكانته في العمل الثقافي يعني ويعرف مجهوداته عند بيانسيور. قالوا وين تحب، قالوا أعطيني أصعب جهة عندك. قالوا جندوبة، قالوا جندوبة، جندوبة عمل فيها البطيط، عمل فيها الفرقة الجهوية للفنون الشعبية مع سي صالح المهدي، كانت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، كانت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية صالح المهدي رحمه الله بالتنسيق مع سي صالح المهدي كون الفرقة الجهوية للفنون الشعبية في جندوب. وسافر بها الإزمير اللي هو ربما نساه تركيا، سافر بها الإزمير وعمل نادي المسرح، نادي المسرح كانت جندوبة يعني تسحر ثقافي بامتياز. جندوبة خلق فيها حركية ثقافية كبيرة برشا، الفرقة الجهوية الفنون الشعبية والمسرح، وعلى يدين نادي المسرح في دار ثقافة في جندوبة طلع علي الخميري ودليل مفتاحي وغيرهم من المسرحيين واسمه لا نسيته ولا عشرة كل حال برشا أسماء بارزة خرجت من جندوبة. يحكي لي مرة يرجع سي عبد العزيز طبعا حكى لي مرة وقت لمشي الجندوبة وتعين وما يلقى شيء، لا نشاط ولا قاعة متاع عروض ولا فهمي. عمل برنامجه السنوي، ما مشى للوالي قابل الوالي وقتها في جندوبة إلا ما هزلوا البرنامج السنوي متاعه ومنها كيفاش إمكانية بعث مؤسسات ثقافية وكيفاش النجم الرمو مؤسسات ثقافية. فهمني الوالي يحكي لي سعب العزيز قال لي ترعب بالبرنامج، قالوا أني ما عنديش الإمكانيات هذه. كلم الوزير قالوا أني إذا كان جاي راني جاي الجندوبة باش نخدم باش نعمل، إذا كان ما تتوفرش الاعتمادات هذية وراي جندوبة راي نمشي نروح على روحي خير. فهمني أني نهيك مرة مشيت الجندوبة أعتقد ظهر لي في واد مليز في جبل هكا. فهمني حكى لي نلقى مدير دار ثقافة بالاسم بالعيد. فهمني سي عبد العزيز شكرا، قلت سي عبد العزيز غادي. قال لي دار ثقافة هذه ريتها، قال لي فكها للبلدية، فكها للبلدية وعملها دار ثقافة وهي في الجبل تعمل 66 كيف والتوى مزول مازالت بنيمتير.
2: مش ولد مليز كما قلت بنيمتير. أنا نتمنى لدار الثقافة هذه اللي فكها كانت تحمل اسم سي عبد العزيز بالعيد الحقيقة وعلى حياته محلية، راي هذا أقل ما يكون معناه تكريم ليه سي محمد علي بن عامر هكا ولا. أنا نتصور ما خذاش حق، هو خذا حقه، خلف بصمة وذاكرة كبيرة معناها وإشعاع كبير للثقافة التونسية في الوقت هذاك. لكن أنا بصراحة سي عبد العزيز نحسهم ما خذاش حقه معناها،
3: هو الوجوه الكبيرة في القلعة الكبيرة ما خذت حتى حق، ما خذت شيء. وسي عبد العزيز وجه من الوجوه الكبيرة في مجاله، وفما وجوه كبيرة في النضال، وفما وجوه كبيرة في العلم، وفما وجوه كبيرة من متنوع، لكنها ما خذت حتى حق. ما تلقاش تو في الوقت الحاضر في القلعة شارع أو نهج باسم مناضل مثلا، ولا باسم وجه ثقافي كبير، ولا باسم ما هذا ما فماش. هذا يعود أسباب يطول شرحها مش وقتها.
2: سي عبد العزيز رفيق الدرب، أنا أقول رفيق الدرب هكا ولا ليه، معناها في كلمتين كصديق كرجل ثقافة بامتياز، كيفاش تراه أنت سي محمد علي؟ وأنت سي محمد علي بتبيع زميننا وإذاعي وأكيد كيفاش كنت تقدم وقبل زيدة؟
3: كنت سي عبد العزيز بالعيدة قبل كانت عنا علاقة عائلية، أصدقاء، أولادنا مع بعضهم، نسانا مع بعضهم إلى غير ذلك. لكن كانت الفترة متاع المونستير هذيك كانت فترة حقيقة جوهرة متميزة. ثم وقتها هو جبدته مسؤوليات أخرى وكذا، نقص العلاقة، نقصت شوية، لكن قعدنا نحب بعضنا وقعدنا ننصح بعضنا ونود بعضنا. عبد العزيز بالعيد قام من القامات الثقافة، شو ينقصوا؟ ينقصوا التركيز. شو التركيز؟ التركيز متاع مخه، يعني هو ساعات انفعالي ساعات يعني يسبب لنفسه عداوات من لا شيء، يعني نسعد
2: هم السلبيات اللي حكي عليهم يدور.
3: هو السلبيات اللي ما يحبش يقول عليهم وثم أنه
2: أنت وشيت به توا فما وشاية
3: أي لا ما هو أي ينجم جو كونفير كان معناها نقول له أنا كصديق وكذا، قل له أرزن شوية عبد العزيز، نقص شوية، راهو حتى لصحتك حتى لو لعائلتك راك مش تلقى حاجات ما يشبهها بكل. وفعلا كان النشاط متاعه المفرط انعكاس سلبي على عائلته من أجل الثقافة،
2: معناها ضحى من أجل
3: ضحى بعائلته بكله، ضحى بحياته من أجل الثقافة. وربما هو ما يحبش يقر بهذا، يحبش يقر، لكن نجم نقول لك عيب عليه لأنه دمر صحته. هاك تشوف فيه مقعد دمر صحته وقت تراه يجري في دروج سيدي الظهر، تراه طالع حابط في دروج سيدي الظهر باش يحضر الحفلة متاع فلانة وفلان، تقول هالعبد هذايا
2: عشق لا يرى الشمس.
0: والحمد لله عشق في الثقافة خير من أي آخر. والحمد لله
2: رغم ذلك أنت فرحان.
4: لا فرحان.
2: وراضي.
4: لا الحمد لله. الحمد لله.
2: راضي بمسيرتك.

0: زميلنا الصحفي حسن بن علي ولد القلعة الكبيرة، طبعا وحنا كنقولوا حسن بن علي نقولوا يعني جمعية علوم وتراث، سي محمد علي بطبيعة هو رئيس الجمعية والمؤسس سي عبد العزيز، ومرحبا بك، أهلا وسهلا سي عبد العزيز. في كلمة
1: سي عبد العزيز، كما قالوا له خيال، معناها سي عبد العزيز بالعيد رجل ثقافة بامتياز، وهو قام من قامات الثقافة الوطنية والدولية، والقلعة الكبرى سي عبد العزيز عنده برشا أفضل عليها، في مهرجان زيتونة، في دار الثقافة، في مجلة القلعة، في عديد المناسبات سي عبد العزيز بالعيد رغم خلافي معه في بعض الأحيان، لكن الخلاف لا يفسد الودي قضية. أنا بالعكس نحبه ونحترمه ونقدره ونقدر تضحياته ونضالاته في الحقل الثقافي. وعملت كلمة في الكتاب هذا كان عندك سيدة نجوى، وقد ما نحكي على سي عبد العزيز ما نعطيهوش حقه، صحيح هو أفنى عمره في الثقافة وكذا محبة وعلى قناعة تامة، وكل إنسان يضحي واللي يعمل أي عمل بمحبة للأسف الشديد معناها لا يلقى الجزاء المناسب. ونحن كأبناء القطاع الثقافي والقطاع الإعلامي دائما نعمل من أجل إسعاد الآخرين، ونحن كما يقول المثل نحن شمعة تضيء الدروب، تحترق لتضيء الدروب أمام الآخرين، وهذه ضريبة العمل الثقافي والعمل الإعلامي. وإن شاء الله سي عبد العزيز نشوفه في ساعة سعيدة، وإن شاء الله معناها يشد ربي بصحة البدن وربي يمتعه بالصحة طول العمر، وإن شاء الله الثقافة وزارة الثقافة خاصة ما تنساش أبنائها وتكرمهم وهم على قيد الحياة. معناها مش كما قال المرحوم علي الدعاجي، مات عاش يتمنى في عنبه ما جابوا له عنقود. ان شاء الله وزاره الثقافه تكرم عديد الوجوه الثقافيه الفاعله في مدينه القلعه الكبرى على غرار السيد عبد العزيز بالعيد، وكذلك فرشوشان، وكذلك مناظر الناس بن عامر اول رئيس لجنه ثقافيه محليه بالقلعه الكبرى، عديد الاسماء الثقافيه في مدينه القلعه الكبرى لابد من تكريمها وتسميه بعض المنشآت والفرضات الثقافيه باسمها.
0: في الختام سي عبد العزيز نتمنى لك الصحة والعافية، في الختام شو تحب تقول للأجيال الجاية للساحة الثقافية، للساهرين على الثقافة في تونس اليوم، شو تحب تقول لهم؟
2: قلوا الطريق قدامكم وعمل للغد، عمل للغد
0: هذا هو، ما تنسوش التوثيق،
2: ما
0: تنسوش التوثيق.
2: توثيق هذيك
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيد جيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المناسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم، الأفام عدلها موجة، إذاعة المناسير الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك
4: السابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. واختتمت بالعاصمة أعمال ورشة العمل المخصصة لتجارة الخدمات الرقمية بتنظيم مشترك بين مركز التجارة الدولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بتونس وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وسط تأكيد على أهمية استثمار مخرجات هذا اللقاء لتجاوز العوائق الهيكلية أمام الفاعلين الاقتصاديين. أعطيت اليوم إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي، وذلك إثر تسلم إدارة مركز الحاسوب المركزي المجمع ذي الدقة والسرعة العالية من سفير الجمهورية الصينية بتونس بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور والي منوبة ورئيس جامعة منوبة. أكد رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فيصل دربال أن نجاح مخططات التنمية لا يرتبط بحجم الاستثمارات المبرمجة أو بجودة التخطيط لها فحسب، وإنما يعتمد أساساً على ترسيخ حوكمة ناجعة تضمن حسن إعداد المشاريع وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها. صادق اجتماع المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال السواس على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية، وذلك بطلب من تونس وفق ما أعلنه رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس محمد مقديش. ختاماً، ينظم ديوان التونسيين بالخارج بداية من اليوم وإلى غاية 6 أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

مرحبا بالجميع، خير موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. شملت قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي الصادر اليوم بمناسبة الذكرى 69 الأعلان للجمهورية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري. نحكي على الكرة ونحكي على النادي الرياضي صفاقس، يغلق الملف الديون ويضمن مشاركته في البطولة وكأس الكاف بعد النادي صفاقس استكمال جميع الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتأهيل الفريق للمشاركة في الموسم الرياضي الجديد بعد تسوية ملفات المستحقات المالية للاعبين وإبرام اتفاقية تسوية مع الأطراف المعنية. وأكد النادي استيفاء جميع شروط المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى وكأس الكاف الإفريقية، موجه شكر لكل من ساهم في إنجاز هذه التسويات. في فريق الترجي التونسي برمج 3 مباريات ودية خلال ترابس التحضير في مدينة عين دراهم، باش يواجه فريق النجم الخميري يوم 24 جويلية الجاري، باش يلاقي فريق ساقيت الدير يوم 26 جويلية، يختم سلسلة مباريات الودية بمواجهة الحزم السعودي يوم 4 القادم. الترجي أعلن رسميا تعاقده رسميا مع المهاجم عادل بالطيب لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أرجيس الروماني، وذلك في إطار تدعيم رصيد بشري للفريق استعدادا للاستحقاقات القادمة. خاض عادل بالطيب 28 عام خلال مسيرته الاحترافية 273 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 83 هدف إلى جانب تقديم 20 تمريرة حاسمة. في فريق النجم الرياضي الساحلي تم نجم الساحلي إجراءات التعاقد مع الثنائي أشرف بن ضياف لاعب الترجي الرجيس عبدالله العامري متوسط ميدان اتحاد بن قردان، وعقد لمدة 2 مواسم بالنسبة للزوز لاعبين. فريق الاتحاد الرياضي المنستيري تم صفقة زوز لإدريس العرفاوي الحارس السابق للنادي الإفريقي 21 سنة مدة عقد 4 سنوات إلى جانب لاعب وسط الميدان الدفاعي مالك المهري 22 سنة القادم من فريق الترجي، عنده العديد من التجارب من بينها مستقبل السليمان والنادي الرياضي البنزرتي. في فريق الشبيبة القيروانية أعلن على تركيبة الإطار الفني الجديد لفريق الشبيبة القيروانية، حامد العبيدي هو مدرب، وجدي الدرعي هو مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب حراس، مجدي البرقاوي هو معد بدني. ومستقبل سليماني أعلن جملة من الانتدابات أهمها حمزة غلاب البوسعيدي، أيضا الشلي قويدر خالد ساسي، هذا أبرز انتدابات فريق مستقبل سليماني انطلاق الموسم الرياضي الجديد في الرابطة المحترفة الثانية تحت الإشراف المدرب نبيل كمون. فريق المستقبل الرياضي بالمرسى مع المدرب عماد بن يوسف يدخل في تربص تحضيري بمدينة تبرقة انطلاقا من يوم الجمعة 24 جويلية، في تربص تحضيري يتواصل حتى لغاية 30 جويلية الجاري، باش تخلوا مباراة ودية ضد الحزم السعودي يوم السبت 25 جويلية انطلاقا من الساعة 5. ونختم بفريق اتحاد بن قردان اتفق رسميا مع المدرب سفيان الحدوسي لتدريب الفريق خلال الموسم القادم. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

البحر فضة ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. البحر فضة ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. روحوا من هنا.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنان نغمة
0: موسيقى

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية عفوا خاصا شمل 2439 سجين، كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. هذا وقد أكدت مصادر مطلعة بوكالة تونس إفريقية للأنباء أن العفو قد شمل كل من وديع الجريء رئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم والعياش الزمال المترشح للانتخابات الرئيسية الماضية. أعطيت اليوم إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي، وذلك إثر تسلم إدارة مركز الحاسوب المركزي المجمع ذي الدقة والسرعة العالية من جمهورية الصين الشعبية من سفارتها بتونس بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رئيس جامعة منوبة. قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 جويلية الحالية للتداول في الشأن العام، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية. صادق اجتماع المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال الأيتام SOS على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية، وذلك بطلب من تونس وفق ما أعلنه رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد بقديش. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بداية من اليوم ولغاية يوم 6 أوت القادم 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. في أخبار العالم وفي أخبار الحرب الأمريكية الإيرانية في منطقة الخليج العربية، حيث يمر الصراع الإيراني الأمريكي بمنعطف هو الأخطر منذ سنوات، فقد انتقل المشهد من مجرد مناوشات محدودة إلى حشود استراتيجية. فالإيرانيين حسب بعض المصادر يترقبون إنزالا أمريكيا بريا محتملا في مناطق الخليج العربية في 4 جزر في مضيق هرمز، وهي أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وهي جزر إماراتية تحتلها إيران بالإضافة إلى جزيرة خرج الإيرانية. السيناريو الأكثر ترجيحا هو خيار بري محدود ومرافق، أي أنه هناك سيتم دعم أيضا حركات انفصالية في جنوب إيران. الإسرائيل تنتظر بفارغ الصبر، وقد أتمت كافة استعداداتها حسب مصادر صهيونية، وأنها ستدخل في المواجهة لقصف إيران بكل قوة ولا تنتظر إلا الضوء الأخضر السياسي من واشنطن. في أخبار تونس وفي حالة الطقس، يتواصل ظهور بعض الخلايا رعدية محلية بقية هذا اليوم بالمناطق الغربية للوسط، بينما الطقس مغيم جزئيا وصافي لقليل السحب بأغلب المناطق، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذا اليوم عرفت تراجعا كبيرا مقارنة بالأيام الماضية، هذه الليلة درجة الحرارة بين 26 و 31 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 32 درجة في المناطق الداخلية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: زين المضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي أنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في سهرتنا الليلة المحفل. الليلة في سهرتنا المحفل نقدم لكم تحياتي وتحيات المخرج فوزي شعبان والأخ رابح الفجاري اللي يتعذر عليه الحضور معنا في حصتنا الليلة لظروف صحية، ونتمنى له الشفاء والعودة العاجلة لنشاطه. كذلك في حصتنا نترحموا على الفنان الشعبي الكبير صالح الفرزيط اللي فقدته الساحة التونسية الفنية ببلادنا، رحمه الله رحمة واسعة ورزق أهله جميل الصبر والسلوان. نحب في البداية حضرات الإخوة باش نحكيه في المحفل الليلة كعادتنا، ومحفلنا مش يكون متنوع، فيه الشعر الملحون، فيه الغناية الأدبة، وفيه الغناء الشعبي. البداية مش تكون مع المرحوم إسماعيل الحطاب. مرحوم يا إسماعيل مولى الوهرة، كيف كنت حي وبيك تزهى السهرة. مرحوم يا إسماعيل يا حطاب، يا قطب من الكتاب، فنك بقيل اليوم ليس غاب، والعراف تعمل ليك ألف حساب، الزكار والقصاب والصوت كان يرن نبرة بنبرة. مرحوم يا إسماعيل معاك الغوالي ساهرين الليل، نبرات صوتك فن ومواويل، وغنيت علي تايها في الجيل والمندرة والخيل، وعال زينة المرصوع زادت بهرة. مرحوم يا إسماعيل يا فنان، صوتك بقي رنان، الله يرحمك يا نجمة العربان، وقداش كنت تجول في البلدان، معاك يرقصوا النسوان وبالصالحي بيك يقهروا بالقهرة. مرحوم يا إسماعيل تبقى ديما، في الفن عندك قيمة في البادية والريف وسط الخيمة، وحافظت على تراثنا وتكريمة بالزهو والتبسيمة، ومثلتنا ونورت وجه الخضرة، ومثلتنا ونورت وجه الخضره.

0: العربة.
1: المحفل.
2: بعد ما استمعنا حضرات الإخوة للمطرب إسماعيل الحطاب رحمه الله، نعود معكم للشعر والغناية. ملا سهرة وملا هي، إدبا ومعاها بردية، النجمة تضوي على السهرية، إن شاء الله مباركة مسعودة، وتوى يلي تزغو فيا أصغاو لديب بجودة. نستمعوا للأديب الهادي الحمدي من مدينة السواسي وفرج

0: تقلة اسحى الكبر تيتا يسعى سيناب الهلة
1: يا ولي قدرنا نوهب عاير
0: أولي قدرة فرقي لحم الهم الطاير يا ولد عمي الحين اديت لك بالسير أوقف لنا بليمة مفتنح واك وش يحلاني داي ليتا هكدر جمالي

0: برجلة اسحل كبتيتا اسعى يا سيدنا بالهلة
1: يا يا يا يا
2: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
3: سهرتنا الليلة يا سادة فيها المحفل كيف العادة، إدبة وغناية وردادة وملعب فرسان وبارود، وعنا الفن الشعبي زادة في السهرة معاكم موجود. هاني نجيب القول ونطبع، خلي الحفالة تتمتع، لغني جد وبرق ونجع، نجبد الأخضر من عنقودة. أسمع يلي تسمع، أسمع سهرتنا معاكم مشهودة. اركب حصانك يا ولد ودولش، واسمع لطرز الفن في ملولش. حضرات الإخوة، نستمعوا للأديب أحمد الخالدي رحمه الله من مدينة ملولش في ملزومة ليلة حفلة مشكاية بين البكار. خدود النجمة السراية عقب النهار، لبست كسوة من الغاية بذهب الجيتار، علي منه شقوية هاك العجار.

يا محفل خليني نغني على العيشة قزنوها عني، يا محفل خليني بربي على العيشة داية في قلبي، قلبي فاض عليها معبي هي تبعد واني ندني. يا محفل خليني نثبت على العيشة قزنوها ودبت، لا سخفت عني لا ندمت بالغير رضات تبدلني. يا محفل خليني نغيث على عيشة يكثر الحديث، نبكي لين الريق يليث خلي اللي حاضر يسمعني. يا محفل خليني ننوح على عيشة نبكي ونتذوح، المتسنط ما باش يروح بالعين فهمت وفهمني. يا محفل خليني نرجع على عيشة ما عندي حجة، المبسوط يشيد في برجة والفقر يحاسب بالجرني. يا محفل خليني دايخ على عيشة قداش توارخ، حكيت عليها البرشة مشايخ واللي راني يجي يعذرني. يا محفل خليني نعدد على عيشة نبكي ونغرد، جرالي مثل الطير مفرد مشيت أمه وبقي مستني. يا محفل خليني نحاذي على عيشة حالي مستاذي، حرمت شرابي والذاذي نحلت مرض السلم كني. يا محفل خليني وبرا على عيشة ننقل بالجرة، شقيت الجوبة والصحراء تلفت واد زرود احملني. يا محفل خليني منرفز على عيشة حالي متكريز، على وصولي ديما تتعزز هي تبعد نايا ندني. يا محفل خليني نعيط على عيشة نبكي ونخبط، لشكون تعيط يا شريط للقيت شكون اللي يسمعني. يا محفل يا محفل خليني الليلة على عيشة نيران شعيلة، سلسة عمهوجة وطويلة عمرها يتماشى مع سني. يا محفل خليني نقول ألف صلاة على الرسول، ندعي ودعايا مقبول إن شاء الله في الجنة يقبلني. يا محفل خليني نغني على عيشة قزنوها عني، يا محفل خليني نعاني على عيشة موضام وفاني، هوا عيشة في زوز ثواني أحسدني ودرسني وعجني، أحسدني ودرسني وعجني. يا محفل خليني نغني على عيشة قزنوها عني.

0: المحفل
1: ذبح كح باروت صادي نزر نهار الخطر وراجح في تمني سود نذر ذبح كح باروت صادي الحس تقوى حرس وراجح في تميلين العكس نهار اللي الذل كل غالي يرخص وشاد الخبر فرسان متحزمة على الظهر ذبح كح باروت بصوت يرعب رصاصة يشقلب وراجح في تم الغثيث المصلب ضرب طبل أم الفراسين ترعب.

0: ذوالي يحمر كل شابة في الجريد يتكر، ذبح كحبة روس صادي صدوع، رصاصة يشوع ورا جحفة الباهية في النجوع، محاذين جحفة الزين الرسوع، شواش يحمر قادو الجمل بالمليحة أصفر.
1: الله الله الله.

زوي خدها في ضيف السيام يا مزوي خدها في ضيف السيام استغفرت نحساي بالقمر بضيام ولحشع شحل سهم في جوازية ارمي رمي ومصدار شعاع حسيت كبدي على الجمر مشوية كان ويه حبيبي يا لي كندر القلب بكي بكثر وجاعة يما القلب بات محير بكثر الغيار تمرج عاد مغير هويه الغيار تمرج هو صغير الدر والدليل العقل ذاق وساعة ولعاد لعاد يحكم بالثمار يشير مكان ويه حليلي

Here, get my thing.

0: المحفل مع رمح الفجاري والبشير بكر.
1: نزل مني كوت صبار ينصاب في يوم غارة بحوافره يقدح النار متحوف بارة بارة عمره لا شاف شفار شارب حليب المهارة مولاك ما صيد قحطار يماثل علي بن عمار.

0: ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتة ولادي بتخلب سعفاتة قبلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار على غناية قاموا الزغراتة وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: يستير.
1: أكودا هرقلة سوسة عن موجة 99
2: 99
3: التاسعة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. البداية في موجز التاسعة من الأخبار العالمية ومنطقة الخليج العربي، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لافتا تدعو فيه الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية هذا التحذير العاجل للأمريكيين المتواجدين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى الاستعداد الفوري لاحتمالات وقوف الطيران في منطقة الشرق الأوسط وإلغاء كل الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي في منطقة الخليج العربي. هذا الإصدار اللافت لوزارة الشؤون الخارجية يدل على أن الصراع الأمريكي الإيراني يمر بمنعطف خطير، يبدو أن حدثا عسكريا كبيرا سيحدث في الساعات القليلة القادمة، فالموضوع أصبح أكثر من مناوشات وقصف جوي، فهناك ترقب لإنزال أمريكي بري قد يكون في الجزر المهمة في منطقة خليج هرمز، مضيق هرمز، وهي جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وهي جزر إماراتية تحتلها إيران منذ سنة 1971، بالإضافة إلى جزيرة خرج الإيرانية القريبة من منطقة الكويت. هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا، وهو سيكون خيارا بريا محدودا. أيضا المصادر الصهيونية تتحدث على أن الطيران الإسرائيلي مستعد الآن على كافة الاستعداد للدخول في مواجهة جديدة وينتظر الضوء الأخضر من الأمريكيين لضرب إيران. في أخبار تونس، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية، أصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجين، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بالسراح الشرطي. وحسب مصادر مطلعة في وكالة تونس في قل أنباء، فأن هذا العفو الخاص قد شمل كل من وديع الجارية رئيس السابق جامعة تونسية لكرة القدم والعياش الزمال المترشح للانتخابات الرئاسية الماضية. أتت الحرائق التي اندلعت بين بداية شهر مايو و23 جويليا أي اليوم على نحو أكثر من 4400 هكتار من المساحات الغابية، وقد تم تسجيل 75 حريقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية، شملت عديد الولايات أبرزها ولاية زغوان التي تضرها بها حوالي 900 هكتار، إلى جانب ولاية شمال الغرب باجة وجندوبة والكاف وسليانة، بالإضافة إلى ولاية بنزرت. أفاد مصدر قضائي اليوم لوكالة تونس في قل أنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بشر المركز الأمن الوطني بسيد البشير بحثا عدليا بخصوص عملية تحطيم بعض شواهد القبور عدد من الزعماء الوطنيين من بينهم الشهيد محمد البراهمي في مقبرة الجلاز، وقد تم التعرف على الفعل وتم إلقاء القبض عليها، والأبحاث ما زالت متواصلة بإدارة الشرطة العدلية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: الليلة حضرت الإخوة في حصتنا المحفل باش نحكيو على زوز أغراض، وهما في الحقيقة جاو جد الأغراض هذوما، الغرض الرباط نتاع المحرمة وغرض الحنة. في المحفل يقوم الأديب يغني، يقوموا له مرأة من وسط المحفل، والمرأة ذيك تجيب محرمة خضرة ولا حمراء وتربطها له في ذراعه اليسار أو في ذراعه اليمين، والأغلبية في الذراع اليسار. وهذا المقصود به أن الأديب ذاك حبوا المحفل وحبوا يزيدوا يسمعوها أكثر، ومي يقف على الغناء إلا مينادي المرأة اللي ربطته بالفولارة وتنحي الفولارة نتاعها، وباش الأديب يرجع ويقعد في المكان نتاعه ويخلي الطريق للأديب الآخر. وهو في الحقيقة غرض المحرمة ما قالوش فيه الشعراء قبل، وما غنوش فيه الأدبة لا بن موسى ولا بلاك ولا عبادة ولا محمد ولا ود الجمل، هو دخيل على الفن الشعبي انتعنا، ولكن ولا عادة من عادات انتعنا ومن تقاليدنا في الغناية، ونعتبروه أنه هو ولا غرض من أغراض الشعر الشعبي. علاش؟ لأن شعراء اليوم الكل قاعدين يكتبوا فيه. كذلك باش نحكيه على حنة. الحنة ما كانتش قبل، كان قبل الدوام هو سيد المحفل. في الختام نتاع السهرة مع الفجرية يقوم أديب من الأدبة ويجيب الدوام نتاعه، وعادة اللي يجيب الدوام هو الأديب الأقام الثاني، لأن الأديب اللي افتح العرس ماهوش مخول ليه باش يجيب الدوام، لازم يخلي الفرصة للأديب الثاني لأنه الطريق نتاعه. وإذا كان أمكن كل أديب يجيب الدوام نتاعه، وكان العرس بالدوام. اليوم تخل الدوام نتاعنا في تقاليد جديدة اللي هي الحنة. الحنة في عراسنا وفريافنا تجي من ماضي ساعتين التالي، لدبا يغنيه والحنة تدخل للفرح. وإذا كان دخلت الحنة للفرح، سوى الأديب كان يغني أو ميغنيش، كان يغني يزم طول يدخل في الحنة، وإذا كان جالس يقوم ويغني على الحنة، الأديب الأول أو الثاني. والحنة ذي ولات غرض زاد كذلك من الأغراض، كتبوا فيها الشعراء وقالوا فيها برش أشعار، ونعطيكم أمثلة بعض الأبيات من ربطان المحرمة وبعض الأبيات من الحنة. النسوة ربطوني بمحرمة فولار، ويلزمهم باش يحلوني قدام الحضار. يسعى في النسوة في النوب، ربطوني وحب المكتوب، كحصلنا مبقى شهروب وقعنا في حصار، المحفل مصدر منصوب في ربيع ونوار. يسعى في نسوة شكات، وللتهم في العرس زهات، حجابين وسبع حوتات على مولات الدار، نجمتها في العرس ضوات مصلي على المختار. يسعى في النسوة تتلجى، ربطوني ما عندي حجة، قالوا لي جينا للفرجة ما عناش خيار، الليلة ميزانك في السنجة قدام الحضار. يسعى في النسوة تتذوح، ربطوني ومانيش مروح، نادوا على مولات الفرح وتقدت الشوار، وقالوا نحب كلامه يجرح يصهد كيف النار. يسعى في النسوة تتعزز، ربطوني ومانيش محرز، إن شاء الله بركة سيدي محرز، تحضر يا ستار يتحل رباطي وما نعجز ونهدم الأسوار. يسعى في النسوة في عراضي، ربطوني وشكول القاضي، كيف جاوني العام الماضي يلقوني سهار، والليلة كيلقوني فاضوي حبوا يفدوا الثار.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عافي النسوة تتشكى، ربطوني وجيت على السكة، يا حبيبة يا زهرة جاهز العركة، قم نحي الفولار، لاح الفجر وفيه البركة وتو الليل قصار. هكا في بيت من أبيات الملزومة، الأديب ينادي على المرأة اللي ربطته، والاسم نتاع المرأة اللي ربطته ديما في الأغلب ياخذها من مولى العرس اللي هو جاب المرأة وكلفها باش تربط لديه.

0: المحفل
1: ورباط ضاي بعد ما تحل المرأة قدام الحفالة والحفالات تحل الرباط نتاع الأديب. الأديب يزيد ملزومة أخرى في نوع الحفالي. ونعطيكم مثل من الأمثال يقول: يا بنات العرس السهارة بلا بيكم العراس خسارة، يا بنات العرس المنصوبة السهرة بلا بيكم مشغوبة، وإذا حضرتوا وسط النوبة تزهوا الخاطر في مشوارة، يا بنات العرس الثباتة بلا بيكم العراس شماتة، يتم الخير على مولاته ومولى الفرح يعمر دارة، يا بنات العرس البحاثة بلا بيكم لنجو حداثة، ولا ديبوا صناع ثلاثة نحبوا صغاريتكم من بمارة، يا بنات العرس النفاحة إذا غبتوا تغيب المداحة، وإذا حضرتوا يجي منجاحة وينقل عند الناس خبارة، يا بنات العرس المبتهجة بلا بيكم نبقوا في هرجة، الميزان اللي بلاش يسنجة وش يسوى عند العطارة، يا بنات العرس الموجودة سهرة بلا بيكم محدودة، إذا المحفل كثح بارودة زدت الهب في جاشي نارة، يا بنات العرس المعتبرة بلا بيكم ما تزهى السهرة، الحوت عليكم زين ووهرة الحاسد في عينيه شرارة، يا بنات العرس المفروزة سهرة بلا بيكم منبوزة، خلاخل على البارة مركوزة ترجح الكعبة نقمارة، يا بنات العرس وتنشيطة يا مالي الفزعة والعيطة، الريحانة تواتي التقريطة مع التكليلة بارة بارة، يا بنات العرس وتحضيضة بلا بيكم العراس مريضة، إذا جات الصمرة والبيضة تقول متحف يعمل إشهارة، يا بنات العرس المحترمة بلا بيكم نبقوا في غمة، وإذا حضرتوا وسط النجمة يزيد وقوة شبح الحضارة، يا بنات العرس المتعني بلا بيكم لنجيل نغني، ومحفلكم توا مقابلني زاهي علي يمين ويسارة، يا بنات العرس المترصي بلا بيكم لا يزهى نصي، كل طفلة في طفلة توصي باش تعطي للمحفل كارة، يا بنات العرس الفزاعة زدتوا في كيوف السماعة، انتوما ولا ديبوا صناعة زي بيكم فرح المصرارة، يا بنات العرس المعروفة بلا بيكم المحافل توفى، كلاتة يعدي في كيوفة كل فلزاهي في نوارة، يا بنات العرس العشاقة بلا بيكم نبسوا قلاقة، سارة مع مكحول رماقة ما تخلي في القلب عزارة، يا بنات العرس المحسوسة ضوي المحفل وضوي ملبوسة، عروس وعراسة وعروسة لحنا في دوهم بهارة، يا بنات العرس الوقتاشي بلا بيكم ناري في جاشي، وباقي معاكم ليلة وماشي هيا مدولي البشارة، يا بنات العرس اللي زاهي بلا بيكم ما تزهم لاهي، يا مولات الفرح الباهي إن شاء الله في حجة وزيارة، إن شاء الله في حجة وزيارة، يا بنات العرس السهارة بلا بيكم

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: وهكا لديب يفك روحه في المحفل ويعودوا النساء صغاريتهم يولول ويشكروا الأديب اللي سمحهم الغناء اللي حبوا عليهما. ولكن ما ننساوش ان الأديب اللي بعده مش يقوم زاد كذلك هو مش تربطنا محرمة كما الأديب الثاني هذا إذا كان عجب الحفالة. أما إذا كان ما عجبش الحفالة ما يربطوشي. وهي ربطان المحرمة حضرات الإخوة هو علامة من حب للأديب إن حبوه وعجبهم صوته وحبوا يسمعوه أكثر في المحفل. كما قلنا لكم إذا كان ربطوه مش كذلك مش يجيب الحلة أنت على المحرمة طريقته هو الخاصة. وكذلك في الحنة إذا كان حنة الأديب لول بالحنة الأديب الثاني مفروض عليه يغني بالحنة. وذاك علاش في أكثر عراسنا مع لدبة ما عاش نسمعوا الدوام وماذا بينا الدوام يرجع حتى ولو أن جبنا الحنة خاطرية في الواقع الحنة تبقى ديما مثل الدوام هي مش دوام ولكن ولاو الأدبة يعتبرها أدوام في العرس بما أنه المحفل يوخر والحنة تجي مؤخرة وقت اللي تجي الحنة مؤخرة يولي ما عادش وقت على الأديب يولي يجيب الحنة يولي يدخل في غني حفالي حتى توفى السهرة. حضرة الإخوة نستمع مع بعضنا للأديب بريك السعفي من السعفات في ملزومة في نوع الحفالي.
2: جينا من الأبعاد قالوا بنات العرس سمعنا

على الحضر الرد نبايا النسوة والميعاد، وقالوا بنات العرس اسمع.

0: المحفل.
1: المحفل كما قلنا في الحصص السابقة هو يتميز من بلاد لبلاد، كل بلاد ورطالها كما قلوا. احنا في المحفل في الريف المحفل يكون واسع ويكون في بطحة واسعة وبجنب الحوش، وإذا كان ما فماش في جنب الحوش بطحة يبعدوا شوية على الحوش ويختاروا بطحة كما قلوا احنا مندرة، وكل مندرة ذيك يدوروا عليها الفراجة عالداير عبارة على حلقة، والأديب ياخو جهة من الجهات هو وزميله ويجلسوا فيها، وقت اللي يقوموا باش يغنيوا يلزم يمشيوا في وسط الحلقة ذيك، الحلقة تاع الفراجة يمشيوا فيها ويجيوا. أما بالنسبة للحفلات النسوان يبقاو بجنب الحوش، قولوا الحوش احنا خاطر أكثر الأرياف نتاعنا يقولوا عالدار يقولوا حوش، يجيوا في جنب الحوش وتبقى الحفلات الكل موجودة مقابلة الأديب. نستمعوا الأغنية الشعبية حضرة الإخوة من اختيار مخرجنا الفوزي شعبان ثم نعود.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: بعد ما استمعنا الأغنية الشعبية اللي بالحق متعنا بها مخرجنا فوزي شعبان في ختيمة الحصة، تحياتنا من أخ فوزي شعبان والبشير بكار ورابح الفجاري، ونقول لكم إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.

0: 10 مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في بانوراما الأنباء. بسبب موجة الحر والانقطاع المتكرر للكهرباء، عدد من مربي الدواجن بمدينة سوسة يسجلون نسبة نفوق، أي موت أكثر من 50% من الدواجن. المجمع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. والمختصون يؤكدون أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلووات المقترح من ستاج تناهز 20,000 دينار. مرحبا بكم. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية التونسية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم رئاسي خاص شامل 2439 سجين، كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بالسراح الشرطي. جاء هذا وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. مصدر مطلع بوكالة تونس أفريق الأنباء أكد أن العفو الرئاسي الخاص قد شمل السجينين العياش الزمال المترشح للانتخابات الرئاسية الماضية ووديع الجرية رئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم. قال اليوم رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسن الطيف إن موجة الحر التي تشهدها البلاد التونسية والانقطاعات المتكررة للكهرباء أثرت سلبا على القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الدواجن. وكشف حسن الطيف في تصريح لإذاعة المنستير أن عددا من مربي الدواجن بجهة سوسة سجلوا نسبة نفوق، أي موت ناهزت 50%، فيما تراوحت نسبة النفوق على المستوى الجهوي 6%، مما أثر بشكل كبير على مردودية إنتاج الدواجن. ودعا حسن الطيف كافة الأطراف المعنية إلى حل حالة هذا الإشكال وعدم قطع التيار الكهربائي خاصة في أوقات الذروة.
1: حالة صعبة جراء القطاع الكهربائي، تجمعت أضرار كثرة جنية تقريبا في حدود 6% على المستوى الجهة، والأسف أن نظام برشا فلاحة على الجهة ما تسجلوا حتى مع خسارة فوق حتى 50%، وهذا بطبيعة الحال نتج مع تبعات تعلم أولا ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع قطاع الكهرباء بالجهة، وصل القطاع في بعض الأماكن لحدود مع 10 ساعة متواصلة، ونعلم إحنا قطاع دواجن قطاع حساس للغاية، إذا بشكل جازم ما تلقاش الظروف الملائمة مع أكثر من نص ساعة من زمان نمشي لفوق، وبالتالي الفلاح نتاعنا كفتسة تبت خسائر كبيرة برشا. جات مع ذلك يقول بان السما سخانه ما يلقاش ظروف ملائمه، دجاجه المؤشر تاع الفلاح تاع الالاف نتاعها ينقص، وهذا اثر بالسلب حتى على الانتاجيه، وبالتالي الفلاح وقت يكون يخذ الدجاجه نتاعو في شهرين من زمان تولي يخذها في 3 شهور 4 شهور، يعني ثم عده عوامل تخلي الفلاح انه مش يخسر معناتها في خساره معناتها فاتحه. وبالتالي هنا دعوه ملحه لكل الاطراف
2: اللي نجم يدخل باش على الاقل يجد حل
1: لينقاذ الفلاح نتاعنا في سوسه. فيتفضل
2: الفلاح نتاعنا اليوم يقاسي في مقاسات كبيره ويعاني في معاناه كبيره، وبالتالي رجاء إيجاد حل وإيجاد معزة القطع الكهربائي ما تنفي الجهة بتاعنا.
0: في الأثناء رحب المجمع المهني للطاقات المتجددة بإعلان الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه بات بإمكان الحرفاء من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، وخطوة اعتبرتها الجامعة مفصلية في مسار تحقيق الانتقال الطاقي وتجنيب المواطن التونسي ما يعيشه اليوم من تداعيات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. رئيس المجمع الصادق بسباس دعا إلى إقرار إجراءات ميسرة لتوريد بطاريات التخزين والتخفيف من الأداءات الديوانية على اللاقطات الشمسية الموردة.
3: نعم فرحانين برشا بالقرار اللي هبط اللي هو ريفيرونسيال جديد اليوم. تقنيا الحكايه هذه ممكنه طبعا، وحده ماهيش باش تكفي على خاطر اليوم لازم فما تسهيلات لتركيب البطاريات في تونس، لازم يكون فما خطوط تمويل ديدي للعمليه هذه كما نجحنا في برنامج بروسور ليك اللي عملته الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز بالتعاون مع وكاله التحكم في الطاقه اللي هو اليوم اهم رافعه في الطاقات المتجدده في مساكن في الريزيدونسيال. اليوم لازم نخمو في حلول اخرى باش نجمو نسهلوا عمليه التخزين للمساكن في تونس. من أهم الحلول اللي تجم تعاوننا في ضد الانقطاعات، بالتالي اليوم احنا حاليا يدينا الحوار مع سلطة الإشراف مع شركة وطنية كهرباء وغاز وكالة التحكم في الطاقة وزارة الصناعة باش نجموا نشوفوا الحلول الملائمة، باش نجموا نشجعوا المواطنين التونس انهم يركبوا البطاريات هذه. يعني بخلاف زوج إجراءات مهمة احنا لازمتنا ديما حريصين عليهم ديما نذكروا بهم، اللي هما الإجراء الأول اللي هو التخفيف في العباد الديوانية على البطاريات، والثاني اللي هو التخفيف في 30% ديوانة اللي قاعدين نخلصوا فيها على اللقطات الشمسية.
0: ونبقى في نفس الموضوع، حيث أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كوناكت معز عزيزة في تصريح للإذاعة التونسية أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات قد تصل إلى 20,000 دينار، مشيرا إلى أن البطاريات تمثل الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية، ودعا إلى التخفيض في الأداءات لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة.
4: إن نخزنوا الكهرباء المنجة في أوقات كثرة الإنتاج لاستعمالها في أوقات الحاجة والبطاريات. في السنوات الأخيرة البطاريات من ناحية النوع ومن ناحية المردودية ومن الجانب المادي أيضا انخفض درجة كبيرة، ولنا نستعمل في تقنية الليثيوم. استيج البارح هي كيد شارج تكنيك لأكثر منه ماهوش بلاغ، يخول باش إن نجمو نستعملوا البطاريات في المحطات المنزلية المرتبطة بشبكة الكهرباء والغاز. لاحظنا الحاجة في الثلاثة جمعات هذه الأخرين، ثم طلب غير مسبوق، طلب غير عادي لبطاريات التخزين، خاطر هو الحل السريع. الحقيقة كلفة التخزين حتى ولو احنا قلنا اللي هي نقصت شوية مقارنة بالسنوات الفارطة، ولكن ما زال مكلفة على المواطن التونسي خاصة المستهلك العادي في منزله. توقعوا وإلا نأملوا باش انه الاجتماع متاعنا الأسبوع القادم على الوزارة باش يكون فيه بسط النقاط هذوما، فماشي تشجيعات، فماشي تسهيلات، فماشي امتيازات ينجم يتحصل عليها المواطن.
0: هذا وقد سجلت موجة استياء واسعة بين المواطنين وأصحاب المحلات التجارية لخسارتهم كميات كبيرة من الأغذية المخزنة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وحول كيفية تأثير انقطاع الكهرباء على الأطعمة المخزنة يتحدث الخبير في التغذية طاهر الغربية مع الزميلة في كوثر العقوبي.
5: إذا تغيرت درجة الحرارة ووقع انقطاع الأول والثاني لا في خطورة، فلا بد من إذا فما رائحة في الكبيرة أو يتغير اللون متاعه، فهذا ننصح بعدم استهلاك هذا الغذاء، إن في مضرة للجميع وخاصة الأطفال دون سن 5 سنوات، النساء الحوامل وكبار السن.
0: هذا وحفاظا على سلامة الأطعمة وتجنب التسممات الغذائية، قدمت الدكتورة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر وئام جيسوما جملة من النصائح.
6: نتجنبوا فتح الثلاجة قدر المستطاع حتى نحافظوا على البرودة لأطول فترة ممكنة. من المفيد أيضا زيدا نكون عندنا قوارير ماء مجمدة وإلا أكياس ثلج نستعملوها إذا كان انقطاع الكهرباء طويل شوية، اللي رينا فيه شك في الرائحة نتخلصوا منه على طول، خاصة بالنسبة للأغذية سريعة التلف كما اللحوم والأسماك والحليب ومشتقاته والبيض. بالنسبة للأغذية اللي فلفل التبريد متاحة ذابت نعودوا نجمدوها مرة أخرى، نستهلكوها وكان كميات كبيرة نشوفوا طريقة لتخزينها، نقليوها، ننضيفوا لها الملح وإلا نتخلصوا منها إذا فيها أي شيء. أيضا في بعض الحالات فما انقطاعات في المياه، مبادينا تكون عندنا كمية ماء مخزنة نظيفة نستعملوها في غسل اليدين، في الطبخ، أيضا في غسل الأواني.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. بسبب موجة الحر والانقطاع المتكرر للكهرباء، عدد من مربي الدواجن بولاية سوسة يسجلون نسبة نفوق كبيرة للدواجن. المجمع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين كهرباء. والمختصون يؤكدون أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات تناهز 20,000 دينار. شكرا لكم على حسن المتابعة، موعدكم الآن مع الزملاء شكري وألفة في برنامج مع الأيام.
7: الصيف موسم السمر والسهر.
8: الصيف
7: الصيف
8: موسم السمر
7: والسهر. وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر.
8: معنا
7: ومعنا في سهرات إذاعة المنصير وتبع الموجة.
9: انتوما زوزم عارسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
10: مؤثرة وملهمة.
9: مال البرنامج هذا لكم انتوما،
10: آدم وحواء

0: اجوا بحذان الإذاعة ونستيروا عيشوا أجواء سبيسيال معنا، مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 مساء.

0: مرحبا عسلامتكم الناس الكل، تحية لكم من إذاعة المنستير ولقاء جديد يجمعنا معكم في جولة مع الأيام، كل مرة مع موضوع جديد ناخذوه من زاوية الماضي والحاضر لملي المستقبل. شكري سكلي، أهلا وسهلا، شنحويلك؟
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين. فعلا موضوع جديد إن شاء الله في برنامج مع الأيام، وأكيد السادة المستمعين تعودوا على هذا الموعد الإذاعي من العاشرة إلى منتصف الليل كل سهرة خميس. قلت مع الماضي والحاضر وأكثر ممكن قاعدين نركزوا عفوا على الماضي لأنه الحاضر قاعدين نعيشوا فيه، يعني حتى كي يعني من ترقوله بشكل يعني خفيف وهكا يعني بشكل سريع، لأنه احنا عايشين توا في الحاضر. ممكن اللي ملحقش على الماضي اللي باش نحكي عليه في كل حصة في مختلف المواضيع هذاك أكثر ركزوا عليه في الحصة،
0: لكن لا يمنع أنه نترقوا لحاضرنا حتى من باب مش مقارنة باش نقولوا شنو الأحسن وشنو اللي
1: مش بيجوز حتى المقارنة.
0: جوز المقارنة معاش في موضوعنا، جوز المقارنة وإلا ليه
1: جوز، لكن يعني مش كيما متوفر الآن من تجهيزات وتقنيات و و و كيما كان قبل. وكعلى الساعات تقولوا كيما قلت أنت جوز وما تجوزش كل وقت ووقته، لكن اللي عاش فترات تقديمة ديما يحس بحنين هكاك خاص وإحساس، خاصة يعني كما قلت اللي عاشوا الفترات اللي باش نتحدثوا عليها لربما باش يعيشوا معنا كالنوستالجي وكالأجواء الماضية، وديما تلقاهم عندهم نظرة مغايرة شوية للجيل الحالي.
0: ما يعجبهمش يا حسرة،
1: ما يعجبهمش يقولك يا حسرة، يا حسرة مش يا حسرة.
0: والله الكل جيل ماضيه الساعة، أو الماضي اللي انت تراه معناها مش بضرورة اللي نراه أنا كما يراه غيري، معناها بتبيع احنا شعوب عاطفية راه في نهاية الأمر ديما عنا حنين للماضي في علاقة بمواضيع عدة كما موضوع اليوم مثلا. اليوم باش نحكيه على الدراما بين الماضي العربية والحاضر، الدراما العربية وموضوع شاسع وواسع. أنا نراه من رؤية، أنت تراه من رؤية، أنت عندك حنين الأعمال معينة، أنا عندي حنين الأعمال أخرى. قبل خير اليوم خير، ما نجموش نقارنوا خاطر التقنيات تغيرت.
1: ما تصورش الجيل الحالي، ما نعرفش السؤال نجم نوجهه ليك يا ألفة ولكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا. تتصور أنه الجيل الشباب الحالي اللي عايشين سنة 2026 مزلت في مخ في 1900 خاطرش نحكيه على 1900 2026 يقول يا حسرة نهار اخر يوصلوا 2050 و 2060 يقول يا حسرة كيفاش كنا 2026 زعما.
0: نتصور يتحسروا على مكتوب، يتحسروا
1: على شنو؟ علاش
0: على مسلسل
1: تخرينا؟
0: انا اقول لك انا قلت لك كل واحد الماضي نتاعو
1: مش ماضي نتاعو، خاطر نتصور التكنولوجيا ما عادش باش تزيد تتطور اكثر من تو عملت كيما نقولوا البيك
0: مش حدود
1: مش مازلنا نشوفوا.
0: يا اخي انت كنت تتصور نهار من نهارات ثم ذكاء اصطناعي معناها يشكك اللي قاعد تشوف فيه هذيا حقيقي ولا لا؟
1: زعما باش نزيدوا نشوفوا اكثر هكا؟ علاش قلت لك عملنا الذروه التصور التقنيات والاختراعات عايشينها توا هكا؟ علاش احنا كي نقولوا جماعه اللي يقولوا حسرة السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، بالحق يا حسرة لأنه ما كانش موجود الشيء ذي اللي نشوفه فيه، يعني من 2000-2026 ولا حتى من 2010-2026 ما تقدمتش ياسر، كونش الذكاء الاصطناعي شوية شفنا حاجات جديدة
0: برشة حاجات
1: كان نجيبوا جودنا توا مثلا
0: نقضوا بيتين في اللي صاير صدقني يقولك رجعونا وين كنا.
1: يعني ايش حبيت نقول يعني هكا علي يعني التسارع التقدم العلمي والتكنولوجي جعل انه ما عادش فرق بين 2026 و2050 ياسر مش كيما في عام في فتره السبعينات و2026 فرق كبير ياسر وشاسع.
0: لكم حريه التعليق مستمعينا. على كل في كل الأحوال ديما تبقى الدراما في الماضي جزء من ذاكرتنا، تشكل ذاكرة بصرية وعاطفية، وواحد كيف يتفكر أعمال معينة مش بالضرورة باش يتفكر كان العمل في حد ذاته، باش يتفكر وقت معين أطر معينة ناس طقوس متاع فرجة.
1: لأنه كي نقولوا دراما احنا اش معناتها دراما؟ يعني المسلسلات الدراما هم المسلسلات التلفزية، لأنه دراما ظهرت مع انطلاق البث التلفزيوني مختلف البلدان العربية. يعني كي يقولوا الدراما التلفزيونية مربوطة خاطر فما المسرح كان والسينما سابقين هذوكم لا شك فيه، لكن المسرح والسينما يزم مشيولهم مسرح يلزمك تمشي، وساعات تعرض بعض المسرحيات في بعض التلفزيات ما تسمىش دراما، لكن وكيف كيف زاد السينما تمشي لقاعة السينما، ولا ساعات فما كانوا بعض التلفزيات مع انطلاق بتاعهم يبثوا بعض الأفلام السينمائية، لكن انطلاق المسلسلات كان مع انطلاق البث التلفزيوني العربي بشكل عام.
0: هكا ولا باش نحيروا على أنا دراما باش نحكي، والدراما اللي تدخل لديارنا دراما العربية، دراما التونسية، لكن اليوم شركزوا حديثنا على الدراما العربية.
1: دراما التونسية معناش تاريخ كبير يا سلاحة،
0: نحكيوا عليها لما ليه حتى في فرص قادمة. شنوش نبدأ؟ دراما اللبنانية، السورية، المصرية، الخليجية، ليه مش تسميش معنا
1: الخليجية؟ بدأت في الكويت في الثمانينات، لكن احنا حبينا نركزوا أكثر على الدراما يعني في الشرق، يمقولوا الشرق
0: أكثر تأثير،
1: مصر أكثر وسوريا إشعار. ولبنان هذوما هما اللي أثروا شوية يعني، حتى في التوانسة ولينا نتقنوا اللهجات هذية يعني، والمصريين يفهموها، على عكسهم في فترة فترات ما يفهموناش. تو نحكي عليه الموضوع ذي
0: أكيد.
1: لأنه باش ننطلقوا ممكن بالدراما اللبنانية، لأني أول هي أول تلفزات اللي تأسست
0: التلفزيون
1: العراقي وبعد اللبناني.
0: أيوة.
1: اللبناني بما أنه قبل التلفزيون المصري يعني دراما في اللبنانية ظهرت قبل الدراما المصرية،
0: وعندها شاغم خاص وذي إن شاء الله نحكيوا عليها تباعا. لكن قبل ما ننطلقوا خلينا ساعة نسلموا على فريق العمل، هيثم والناس، معاذ الحديد، ألفة وشكري السكلي في إعداد وتقديم مع الأيام. لكن قبل ما ندخلوا في تفاصيل الموضوع، حابين نترحموا على قامة من القامات الإعلامية لفرقنا اليوم، وهو المدير الأسبق لإذاعة المنستير سي المنصف الهرقلي.
1: تاريخ.
0: نعم. تاريخ الله يرحمه.
1: هو لم حالة تقلد العديد من المسؤوليات ومسؤول بأتم معنى الكلمة الله يرحمه نعمه،
0: كان مدرس كان
1: في البداية كان مدرس، وبعد تالي بطبيعة تقلد مسؤوليات حزبية وسياسية، وكان مدير إذاعة المنستير في فترة من الفترات الله يرحمه، رجل خلى الأثر متاعه. أنا نعرف عن قرب في فترة فترات لأنه كانت عمتي في المجال يعني، كانت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة في الفرع الجهوي بالمنستير، وكانت على علاقة كبيرة ياسر بسي المنصف والعائلة الكل، تعزينا لكل أفراد عائلته والله يرحمه ونعمه وإن شاء الله من أهل الجنة.
0: أنا والله ما عرفتوش عن قرب، لكن سمعت عليه كل خير على المستوى المهني، خاطر اللي سمعته أنه ساهم في تجديد الإذاعة، كان من المجددين الحقيقة على مستوى الخطاب الإذاعي في إذاعة المنستير. سمعت عليه برشة تجارب كان رائد فيها وكان سباق فيها، معناها ساعتين في برمجة الصيف وما يسمى بالإذاعة السياحية اللي معناها تعتمد على برامج باللغة الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية وزاد الإيطالية.
1: كانت الله يرحمها المرحومة عوض في حميدة، كانت يعني نشرت البرامج هذه،
0: وكان ثم برامج وفيها ربط زادة مع النزل، كيف البرامج المباشرة، كان يعني من الناس اللي كان دعمها رغم أنه كنت مجازفة في الفترة هذه.
1: وكنت اليوم على اتصال هاتفي بسي الشيخ منور مداني، سي الشيخ منور مداني، ولأنه بالحقيقة تحدث على مناقب الفقير، وقال لي هو من الأوائل اللي شجعوني على تقديم البرامج، كنت نقدم قبل باللغة العربية الفصحى البرامج الدينية. جميل. قال هو اللي شجعني وقال لي لا يلزمك تقتحم أكثر وتحاول يعني حنقول خطابك يوصل لكل الفئات ولكل الأجيال، فقال لي ماذا بيك بدل خطاب ويعني يردوا بالدارجة. وقال من وقتها بديت نتعود بشوي بشوي إلى أن وصلنا يعني نقدم معنا في برنامج بلغة سلسة و
0: قريبة من الناس، خاطر ثقافة القرب كان يحرص عليها. وعلى ذكر الجانب الديني، حب زيدا يبعث إذاعة للقرآن، لكن السلطة في وقت ما ما وفقتوش، ووقتها كان التمهيد بطبيعة لإطلاق إذاعة الزيتونة الله يرحمه وينعمه، خلى الأثر اللي بشبقى في الذاكرة. بعد شوية نبدأ مع موضوعنا، الدراما العربية بين الماضي والحاضر
2: مع الأيام.

0: نحيروا على شنو باش نحكيوا على شنو ما نحكيوش.
1: كينك حطيتنا في جوك حبيت مع الاغنيه الاولى هذيا
0: يعني اغنيه كل الاجيال ماضيك وماضيه وماضي اجيال اخرى زي
1: تقريبا ماضي مشترك لكل الاجيال لانه اللي هي الحلميه ترجع بينا خلنا نرجعوا عاد نقولوا ترجع بينا تقريبا
0: الاواخر
1: هيك في التسعينات
0: الجزء الاول خاطر هما خمسه اجزاء
1: اي في التسعينات بالطبيعه الجزء الاول وبدا الجزء الاولي عام تقريبا 87 وتواصل حتى الجزء الاخير الخامس عام 95 تقريبا لكن احنا مش نبداو بالدراما كما قلنا موضوعين الدراما المصريه مش نبداو بالدراما السوريه
0: لو انه كنا معناها حابين نحكيوا على الدراما اللبنانيه قبل خاطر اذا كان نشدوا التسلسل الزمني يكون الاي اللبنانيه قبل لكن
1: اللبنانيه قبل شويه
0: السوريه علاش اخترتها انت تو
1: ولا سوريا خاطر وصلتنا ممكن احنا وصلتنا في تونس قبل شوي اللبنانيه خاصة الجيل متاعي وقبل وكل شيء تفكروا يعني المسلسلات الأولى متاع غوار التوشي دريد لحام حسني أبو رزان اللي هو نهاد قلعي وناجي جبر أبو عنتر وياسين بقوش اللي هو ياسين
0: نجاح حفيظ
1: وذيك وفطوم حيصبيس يقول له هو
0: فطومي
1: خبيني بتلموني وكل أغاني يدوكم لظهر والحقيقة وكل قبقاب وكل جو ذاك متاع غوار
0: البيئة الشامية نقولوا نحن
1: ومن رحم الواقع الشامي والواقع الشعبي نقولوا السورية الحارات وكل جو ذاك لأنه فما زوز مسلسلات خلنا نبدأ بهم في البداية عرفناها في بداية السبعينات المسلسل الأول صح النوم عام 72 صح النوم تو نفكرك الجينيريك وإحنا صغار بكل خاطر تعرف ما كانتش يعني الأمور كانت تسمح باش التلفزات تخو على بعضها في إطار التعاون بطبيعة فما يعني هنقول كيفاش يقولوا تبادل ثقافي
0: وإعلامي
1: مش مشكل أنك تعدي حتى ولات حقوق بث علاش قلنا تغيرت وتطورت الأمور
0: ولات إعلانات
1: وإعلانات ودخلت استشار وكل شيء قبل ينجم يعني التلفزة السورية تعطينا المسلسل نعديه فرد وقت ويتعدي فيه يعني مازال في نعداته وتاخذوا التلفزة التونسية وكلاش وصلونا في الفترة هذيك والحمد لله كنا محظوظين نتفرجوا على غوار التوشي بالأبيض والأسود صح النوم الكل في نزل صح النوم المسلسل نزل اسمه صح النوم شكون تملكه هذيك فطوم حيصبيس
0: نجاح حفيظ
1: شكون يتسابقوا اللي كسب ودها غوار اللي هو
0: دريد لحام
1: ونهاد قلعي اللي هو حسني أبو رزان هو أبو رزان يقولوا أما أبو رزان احنا سنة بيقولوا أبو رزان بلهجتهم شو قلتهم نقولوا حسني أبو رزان
0: أيوة
1: ويس الناس يحسبوا أبو رزان بالزين وهي بالضاد
0: معناها يوريك
1: أبو رزان كيفاش أثروا علينا
0: وحبينا اللهجة
1: حبيناها
0: السورية
1: لك شو ولا حبيبي ولك تأمرني شو كيفاش يعني
0: خيو
1: وغوار عادي يتقنها غوار المثقف بالحق دريد لحام الله يطول في عمره مازال على قيد الحياة
0: أستاذ كيمياء
1: في الأخير يعني عمل خلينا نقول اتجاه آخر في حياته وأغلب المسلسلات يا ألف كانوا واليو يعني يحولوهم الأفلام
0: ولا مسرح زيدا
1: ولا مسرح يعطيك صحة يعني ومجموعة من الممثلين في الفترة ذيك وعاد قلت لك يتسابقوا على شكون يكسب ودها فطوم حيصبيس وغنى لها فطوم إيه قلتها خبيني في بيت الموني بكرة لما بيجي البرد مالي غير الكانوني
0: صحيح وباش غنيت غنيهم أحليهم زيدا
1: والله ما ننساهمش
0: تعجبني غنية يامو يا ست الحبيب يامو
1: هذيك تعرف وين بعد في المسلسل الثاني خلينا تحب نسمع أنت نبدأ بالحاجة
0: نسمع علش ليه نسمع
1: هنذكروا سادة المستمعين
2: مع الأيام

0: قديش رجعت من سنة التالي شكري؟
1: عشت رجعت تقريبا عمري 6-7 سنين 8 سنين ايه؟ يعني رجعت حكيت
0: وقت تفرج على صحنهم
1: يعني. نصف قرن التالي رجعت ايه؟ تفكر تفكر خاطر اخواتي أكبر مني في العائلة وولاد عمي وولاد خالات ما ليش ولاد عمي يعني ولاد عماتي وخالي وكل نتفرجوا مع بعضنا الكل
0: ايه وكل شيء تفرج عليه الكبير تفرج عليه انت
1: تفرج عليه انت تربيت معهم يعني تربيت في جو ناس أكبر مني وأقاربي كل أكبر مني والجو ذاك والله التون تفكر الأبيض والأسود والناس كل تمشي تجري باش تفرج على صح النوم غوار هول ممكن اللي عاشوا فترة هذيك التوارة ورجعوا معنا شوية
0: برشا حني الفترة هذيك والحقيقة لازم تجبت والممثلين اللي برشا مثلا كي جاي كاسك يا وطن لهنا العرض التونس مشيوا على خاطر شافوا صح النوم معناه في مخيالهم دريد لحام والشلة هذيك الكل التلفزة خدمة المسرح
1: صحيح وهكا علاش كيما قلنا نحكيو منذ حين التلفزة والسينما عمل لك الفيلم الحدود ومع تالي فترة فات معاه رغدة لمحالة في بعد شوية في الثمانينات وعمل ياسر افلام ناجحة غوار كان هو اللي يعني تقريبا يكتب السيناريو وكله معها ديما بالشراكة مع نهاد قلعي اللي هو حسني
0: خلدون المالح زاد حتى على مستوى
1: خلدون المالح في الإخراج يعطيك صحة ومع رفيق السبيعي ذاك أبو كلبشة قبل علاش في الحبس يقولوا أبو كلبشة الكلبشات هذوكم مسمينه أبو كلبشة في المسلسل اللي باش نحكي عليه توا ظهر
0: اللي هو مسلسل ملح وسكر وسجن حارة كل مين إيدو إلو هكا ولا ليه
1: بالضبط
0: بالضبط

0: ملح وسكر.
1: ملح وسكر هذا يعني اللحن البداية وجينيريك ملح وسكر هم في يقولوا في الشرق يقولوا تيتر تيتر تيتر يعني بتاع
0: المسلسل.
1: أما جاء بعد عام 73 ملح وسكر بعد عام تقريبا بعد نجاح.
0: أما نفس التشكيلة تقريبا.
1: نفس التشكيلة غوار ديما مع الجروب هذيك هي كما يقولوا. والقصة أنه قصة ذي لا مش في نزل الأخرى صح النوم
0: سجن.
1: نزل صح النوم في السجن يعطيك صحة.
0: كل مين إيدو إلو سجن
1: كل مين إيدو إلو يعني ومجموعة من السجناء تلموا كل واحد واحد سجير رأي واحد يعني من عرش شني جراء
0: هي ضحك لكن فيها بعد نقدي
1: بعد نقدي كبير ياسر وكيفاش تلموا لكن ديما العقل المدبر هو غوار توريد لحام بطل بتبيع وحسن برزان هو مدير السجن يتفكر في أمه يتفكر في الحبايب وجاد صباح الجزائري مرجع اجتماعية للسجن بشوف حالة المساجين كيفاش وطلباتهم وما إلى ذلك في ذلك الوقت تعرف عادي فتاة وقتها في
0: جميلة
1: جميلة وكملت معهم في المسرحيات الأخرى في الفريق نفس الفريق وأبو عنتر
0: سلمى المصري زادة
1: سلمى المصري ذيك بعد الفريق
0: هلا
1: شوكت وكي دخلت معهم للسجن بشوفهم قالوا كيفاش يعني مدير السجن تدخل الناس كيما كاكا جرم كيما نقولوا احنا بلاجتنا كل واحد كيفاش يحب يجلب الاهتمام تاعها ابو اندريا شحال معهم مطرب شعبي سوري اسمه ذياب مشهور من أغنية على المايا على المايا على العين يا ملايا من أغنية يا بردين يا بو معروفين الأغاني شعبية وهيك علاش اللحن الجينيريك جابك الموسيقى التقليدية الموسيقى الشعبية السورية
0: وحتى موفق بهجة تغنى
1: موفق بهجة تغنى زاد معهم في السجن
0: يا صبحة هكا
1: يا صبحة الصينية
0: طروب زادة
1: صب الشاي لكي ولاية ذكريات يعني والله قد تحفظهم تعرف علاش ما عودش سمعتهم من وقتها باش تعرف الذاكرة بتاع الصغر يعني الإنسان كي يسمع حاجة مش الحمد لله
0: ليه بالحق
1: لا هو كي تسمع حاجة بالحق في الصغر وكان تو تحفظني 200 مرة تقول لي الغاني للسيدة تو ولا ما نحفظ تسكرت
0: وما يعجبوكش
1: قعدت غادي
0: وما يعجبوكش معني مش الذاكرة مش حكاية الذاكرة ما يعجبوكش
1: هذو ما ذكريات جميلة مع غوار الحقيقة وكل الجو ذاك والحقيقة حقنا حضرنا حتى وبعد شوية لو في بداية الساعة الثانية لربما تنحيروا أن نلقاو ذياب مشهور غناية واحدة منهم على المايا ولا يا بردين تنعديوها خاطر من التراث السوري وكل والتصفيق متاعهم واحد يصفق بالقبقاب واحد يصفق في السجن
0: ولهنا تغنيت يا مو
1: يا مو هنا قاعد يتفكر الوالدة متاعه مؤثرة جدا يا مو
0: على الأخر من أجمل الأغاني
1: على الأم غناها غوار
0: ده أنت رجعت بينا للسبعينات محسوب هكا
1: هذو ما السبعينات
0: أي. أما راهو الدراما السورية زادت تطورت معناها بالوقت خرجت زادة من إطار البيئة الشامية ولو أنه في سنوات معينة مش بعيدة رجعتك المسلسلات متاع البيئة حارة. الشامية والحارة كما حمام القيشين كيف ما باب الحارة والحقيقة ملول مشيت الحكاية وعجبت الناس بعد على قد ما تعاودت كل عام من الجزء الثاني الثالث لعبت قلقت قلت له مش هذه سوريا معناها سوريا ماش فقط المسلسلات في علاقة بالبيئة الشامية والحارة وكل شيء معناها
1: لكن
0: سئمت
1: سئمت النوايا ممكن هذيك فترة فترات لكن الموجودين يعني يعني الحياة
0: أخي سوريا كان ابن عمي وتقبرني
1: مو باش يوصلونا يعني ممكن تاريخ متاعهم
0: دي باسي قالوا
1: أما بعتالي ولاو جاو مسلسلات بدوية وتاريخية كما غضب الصحراء البركان الكواسر مع
0: اسماعيل نجد أنزور
1: اي اسماعيل نجد أنزور و
0: شقيف
1: شقيف صحيح وكل الرائع عبد الرحمن الرشي
0: اي هذا صوت الرخم
1: صوت الرخم اي هذاك من اروع الممثلين بالصوت وقعد مواصل يعني حتى في مسلسلات الحاره اللي تذكر فيهم الله يرحمه ينعمه
0: رفيق سبيعي زاد
1: ورشيد عساف كان تفكروا عبد الهادي الصباغ كما معروف جدا الوجوه هذه صباح عيد مرح جبر هذيك اللي كان ديما الممثله معهم جميله مرح جبر
0: جواهر
1: اي جواهر
0: فك المسلسل
1: عباس النوري زاده وبالتالي ولاو فما جماعه اخرين يعني
0: سليم كوسا بسام كوسا
1: واسعد فضه وجيانا عيد وخاصة شقيفة اللي قلت عليه سلوم حداد يعني
0: سلوم من
1: فك الروائع في الآخر الثمانينات في 88 87 حتى بداية التسعينات وبعد شوية كانتك المسلسلات البدوية مع الخيام وكل الجو هذاك يا حسرة عدينا أو شي عدينا ذيب مشهور يعطيك صحة.
0: تحية الهيثم والهيثم ليه هو يشو قولك ديما مركز معانا هيثم
1: راه هذي على المايا ولا خاطر مقدمة كيف كيف ولا يا بردين ثاني يا بردين يا بو
0: نسمع منها شوية ونجم نحكيه على عز الدراما السورية زيدا خاطر مزيل عليها ما يتحكي برشا

0: هو يتغزل يعني بالفتاة الجميلة والبردين يلي ظهر لي شقلت لي ألفة
1: الكم الواسع
0: الكم الواسع يعني باللباس معناها يلي لابسة اللباس هذايا الكم الواسع يوصف فيها يعني
1: هذا ذياب مشهورة
0: ذياب مشهورة ذي مطرب توفى مش بعيد ياسر يعني
1: شعبي
0: كما عنا يعني ذي المزود متاعهم النغمة السورية ذي بك المزمار متاعهم
1: ميجينة والعتيبة
0: والجو ذاك متاعهم
1: فهد بلين غنى فيه راه المسلسل هذي
0: طاروب
1: غنيت وموفق بهجت وبهجت وبقى ريفيرونس بتبيع هالعمل هذي وبوابة من
0: موفق بهجت اللي في فترة فترة تزوج تعرف تزوج اسمها الممثلة المصرية فيما بعد يقال مرفد أمين في فترة وقعدوا مع بعض وبعدين انفصلوا
1: قبل حسين فهمي
0: قبل حسين فهمي على ما أظن صحيح هو شافته في حفل وقصة هي ما تحبش تفكره وهو قاعد يذكرها يعني ايوه
1: نواصل مسلش حبه معناها تقول انت اذا هي وقفتنا مع الدراما السوريه اللي خلينا نقولوا راهو شكري في فتره ما مش بعيده زاده دخلت في منافسه راهو مع الدراما المصريه معناها رائده صناعه الدراما والسينما والفرجه عموما خاصه وقت بديت موجتك الفانتازيا التاريخيه مع اسماعيل نجده انزور مع المسلسلات التاريخيه وانت قبيله شويه جبت الفنان القدير سلوم حديد اللي الحقيقه مؤخرا في مهرجان في دبي حكي على حكايه اسالت برشا حبر قال انه
0: اللهجه المصريه
1: احنا عندنا نحن اللغه العربيه الفصحى ماك تعرف معناها المسلسلات التاريخية اللي خدمت عليهم مصر برشا وكانوا بدعم حتى من الدولة الكل في جلهم كانوا بالعربية الفصحى وتعرف النطق بتاع العربية بالنسبة للمصريين كيفاش فكي جيت الدراما
0: الحروف
1: جي جي وفهمت
0: والقاء
1: هذا هو فكي جيت المسلسلات هذية مثل الفانتازيا التاريخية وخاصة الأعمال التاريخية وليتك المقارنات معناها
0: تقلقوا المسارة يعني
1: بطبيعة تقلقوا بطبيعة
0: ولو انه احنا مغير يعني غرور ديما اقول اقرب لهجة للغة العربية اقرب في النطق خاصة اللهجة التونسية علاش
1: زعما
0: اي هذي بشهات الجميع علاش احنا ننطق جميع الحروف العربية
1: اي ننطقوا لكن اهل المشرق زاد عندهم
0: لا في
1: خاص ومخارج
0: لا لا لا هذاك كلام اخر هذاك تحكي على ايقاع اما في النطق كل الحروف وجل الحروف ننطقوها
1: ننطقوها اما
0: لا احنا سلمنا

0: وش كان عندنا وعندنا مذيعين كبار كان وعندنا
1: مادام فتحت القوس هذه تو في قنوات عربيه تسمع نطق العربيه من المشارقة تعرفوا التونسي كي يبدا ينطق العربيه.
0: احنا مشكلتنا انه تعرف التونسي لانه لنا نرغبوا شويه احنا هما يعطيو حقها علاش تو المشارقه حتى في مصر عبد الله غيث وحمدي غيث اساتذه راهو في المسرح واساتذه في الالقاء فما فن الالقاء
1: حتى محمود ياسين
0: محمود ياسين وما الى ذلك لكن احنا في الحروف نحكي في مخارج الحروف يعني الحروف صحيحة الكل نطقوها التوانسة لكن توا تغيرت الأمور للأسف وحاجة لأنه حتى العديد ندخلوا حديث في حديث من المدرسين اللي عملوا كوبيراسي وعملوا التعاون الفني في بلدان الخليج يقول لك ديما فما إقبال من الأولياء التوانسة المعلمين التوانسة يقول لك يقولوا يرحم بورقيبة يقولوا لهم بنحسبكم فرنجيين عندي ياسر الزخاي يحكيوا لي قبل ونحسبكم فرنجيين تتقنوا كاللغة الفرنجية تبارك الله في العربية انتم الأوائل وبالحق في اللغة كنا ما نعرفش حتى تحدث كما تحب
1: اي والله تعرف بيه. تعرف عاوتنا بصراحتك راه
0: هاي شنو باش نتحدثوا تو علاش باش نتحدثوا
1: ومازلنا نجمو نحكيوا حتى على الدراما السورية راهو خاطر دراما سورية راهو أعمال تاريخية فانتازيا الأعمال الشامية لكن زادة تجارب ملتصقة زادة بالكوميديا عندها روادها الكوميديا في سوريا ياسر العظمة زادة
0: ياسر العظمة فكرتي فيها تي صحك
1: مرايا وبقعد وكان معناها الكوميديا المغلفة بالنقد معناها محليها
0: يعني أي مفرق فرق ياسر العظمة ما تقبلش مع غوار شو سبحان الله رغم الزوز عندهم الجانب الكوميدي يعني كانوا مجموعات ياسر العظمة عنده مجموعة أخرى ممكن
1: فما شيلالية معناها شوية
0: في تلقى يعني مجموعات يعني تمثل مع بعضها يعني كل مخرج مثلا ولا كاتب سيناريو يستعين بمجموعة من الممثلين وعلاش قلت لك وياسر العظمة ذاك يعني خسم في الثمانينات والتسعينات وحتى الألفين في الألفين خسم سلسلة مرايا هي سلسلات هذيك يعني مش مسلسلات
1: كل سلسلات نقدية والحاجة الباهية في الدراما السورية هو أنه جمعة النجوم معناها ما تلقاش العمل اللي فيه النجم الواحد
0: صحيح.
1: في أي عمل تلقى نجوم يمثلوا مع بعضهم هذيك الحاجة الباهية معناها
0: يعني نجوم مع بعضهم وكل مجموعة مع بعضها كما أسعد فضة زاد عنده صحيح. يعني في هذيك دراما أخرى سورية أسعد فضة تعرفوا أسعد فضة
1: بتبيع
0: ومجموعة أخرين
1: من ممثلين جحت
0: التونس مجموعة أخرى من الممثلين هو
1: مرح جبر أنت جبت
0: مرح جبر مثلاً. واللي عمل هنا وجميل الثنائي
1: أيمن
0: زيدان وهذيك اللي مثلت زاد
1: نرمان أسعد
0: يعطيك صحة زاد ذوكم مثلوا دراما أخرى صحيح فكاهية متاع
1: جميل
0: وهنا لكن فما دراما أخرى يعني لا هي بدوية تاريخية ولا هي فكاهية الدراما العادية السورية مش كما قلت انت مش زاد نتاع الحاره ونتاع الاجواء ذيك دراما عاديه كما مسلسلات عندنا نتاع نحن عاديه
1: اجتماعية بالواقع اللي زاد خدم عليها برشا من بعد حاتم علي قبل ما يدخل فك المسلسلات اللي عندها جانب تاريخي وجانب عربي مع التغريبه الفلسطينيه وغيره احنا شو سمعنا قبيله شويه يا بردينا قلت لي غنيتها سميرة توفيق احنا شن سمعوكم زيدا موسيقى مسلسل كانت حاضرة فيها سميرة توفيق عرفت المسلسل وإلا ليه
0: بطبيعة
1: اللي هو
0: فارس ونجود
1: نحكيو عليه تول تخليهم بعد
0: ولأنه طوش ندخلوا للدراما اللبنانية
1: ليه احنا ذيك التسلسل
0: عملت يعني كنا مدخل
1: مرة وقتش معناها ولا
0: لا صحيح مدخل
1: بيه برش فايدة في النظام

0: يعني تمهيد هذه الحقيقة هذا اللحن المميز لمسلسل فارس ونجود. فارس ونجود ظهر عام 1974، عمل ضجة كبيرة ياسر لأنه أول مسلسل بدوي ألفة
1: لبناني
0: دخلنا في اللبناني تو.
1: حتى البدوي زاد اقترن في وقت ما بالأردن
0: بالأردنية أما توش نحكيه على الدراما اللبنانية.
1: واضح.
0: شكون البطل متاع المسلسل هذا يا ألفة؟ البطل الأول فما سميرة بسعيد هي البطلة.
1: سميرة مش بن سعيد عاد.
0: سميرة قلت بسعيد. سميرة توفيق.
1: سميرة توفيق.
0: مخي في سميرة بسعيد. سميرة توفيق هي البطلة آنذاك، يعني بك الملامح العربية
1: بدوية.
0: وكل سواد العينين وما إلى ذلك، ومعها الممثل الكبير الرائع الحقيقة صاحب الصوت الرخيم اللي عنده صولات وجولات، أكيد بيش تفكروه السادة المستمعين، محمود سعيد.
1: محمود سعيد صوت جميل جدا،
0: فلسطيني أصلا، فلسطيني المولد، بعتالي فكل في 48 الحرب بداية، يعني خلينا نقول التهجير، مشى مع أهله عمره 7-8 سنين، سكن في عاشوا في لبنان في جنوب لبنان مع أهله، ومن غديك كانت عنده الحقيقة ميولات فنية وشق طريقه الفني، وأصبح من أكبر الممثلين خاصة باللغة العربية الفصيحة. ممتاز جدا محمود سعيد، والكل يعرفوه في دور خالد بن الوليد في فيلم الرسالة، ملامح زادة متاعه،
1: فخامة الصوت، القاء زادة،
0: والأسمر وكل يعني الشارب يعني
1: رجولة، ملامح الرجولة،
0: الرجولة العربية. ومحمود سعيد كما قلت واللي انشأ في لبنان وصاحب أول مسلسل عربي الله يرحمه سنة 70، يعني بعد هذايا، يعني بعد فارس ونجود عام 74، قلت أول مسلسل عربي بدو مع سميرة توفيق. ممكن اختاروها سميرة توفيق لأن بالأساس مطربة هي، لكن اختاروا على ملامح متاعها أكثر منه تمثيل.
1: سمراء البادية.
0: سمراء البادية، لكن محمود سعيد الحقيقة كان مبدع. شو عمل سي محمود سعيد؟ العديد من الأدوار والأفلام باللغة العربية اللي كانت تبث، الأفلام اللبنانية والمسلسلات قلت اللبنانية باللغة العربية. ونقدموا شويش نمشيوا بعد فارس ونجود، لأنه في الوقت ذاك فارس ونجود شكون ما يتفكروش المسلسل، ممكن السادة المسامين اللي عاشوا فترة ذيك حتى الاسم ولا متداول نجود، فما شكون سمى في تونس نجود.
1: صحيح صحيح، لكن كي نسميه راهو الأسماء والممثلين اللبنانيين مش فقط محمود سعيد اللي هو قامة، سميه أسماء أخرى، خاطر بالحق فما جمالية خاصة في الدراما اللبنانية اللي بديت مع التلفزيون اللبناني ومن بعد تطورت بشوية بشوية، واليوم دي مش نحكيه على اليوم، خذيت منحة آخر من خلال الأعمال المشتركة اللبنانية السورية، وإلا الأعمال
0: دورت نجوم أخرى،
1: أي ما قلش معربة، معناها يخذ لك مسلسل تركي يدبل جوش، معناها يصيغوا معناها بنسخة سواديزون عربية لحكم ما عنده حتى علاقة بالأجواء العربية،
0: حتى الديكور
1: الثانية دي مشيت الدراما اللبنانية
0: يعني تغير شوية، ولا صناعة أكثر من حاجة أخرى نحكي عليها في الأخر من جانب نقدي مش نحطه. أما فما مسلسل بعد احنا سمعنا تولى جينيريك متاع فارس ونجود في الفترة ذيك، شكون ما يعرفش المسلسل هذاك، مسلسل بدوي. بعدها أو قبلها في الحقيقة أول يعني مسلسل عربي باللغة العربية الفصحى في لبنان أنتج سنة 1970 واسمه غريب أو التائه،
1: مع وفاة ربيع.
0: مع وفاة ربيع الممثل هذيك اللي
1: محمود سعيد.
0: محمود سعيد هكذاش احنا قعدنا نربطه مع محمود سعيد وفاة ربيع، هذيك ممثلة ما غبتش تقريبا، توفيت اخيرا زاد عاشت يعني عمرت
1: حتى مؤخرا بعض الاعمال، حتى هي كبيره
0: حتى
1: في
0: هي كبيرة
1: في العمر. الحقيقه قائمه طويله من الاسماء، فيها محمود سعيد، فيها وفاة ربيع، فيها حسين صادق،
0: حسين صادق وسميره بارودي،
1: سميرة البارودي زاده، فيها نهيل خطيب، فيها انطوان كرباج،
0: رشيد علامه. تعرف شكون رشيد علامه؟
1: ايوه
0: جد راغب علامه.
1: راغب علامه
0: كان ممثل كبير معروف مسلسلات العربية وباللغة العربية بالفتح الإسكندرية، هذيك مقامات بديع زمان الهمذاني، كانوا عندهم ياسر مسلسلات تاريخية، كان رشيد علامة كان اسم معروف يعني نجم في التمثيل، وأنا ورث عليه شوية فن على الأقل راغب علامة يعني جده رشيد علامة
1: شوية وبرا. وتعرف أنه برشا من الأسماء هذوما في وقت لاحق شكري مع دخول موجة المسلسلات المكسيكية واللي هما الأصوات اللي معناها دبلج هالأعمال هذي.
0: صحيح. صحيح. وصور متحركة.
1: أي.
0: اللي تربينا عليه نحن
1: صغار. المكسيكية نتفكرها.
0: ذاك المكسيكي في بعد يعني لأنه هم بدأوا في الدبلجة يعني بدأوا لبنانيين في الدبلجة.
1: صحيح. صحيح.
0: سوريين بدأوا يعني.
1: لبنانيين.
0: لبنانيين عفوا يقوموا بالدبلجة الصور المتحركة يعني الكلهم محمود سعيد صوته أنطوان كرباج أنطوان كرباج أكاديمي يمثل يعني مفتش معروف
1: ولا شرير
0: ولا شرير يعني
1: ديما في المسرح الرحباني موجود
0: عبد المجيد المجذوب نجبته نحكيه عليه ذاك وحده هو هو وسسمها هند أبي اللمع هند أبي اللمع الأميرة يقولوا لي أن مع عائلة أمراء الحقيقة ذوكم ثنائي عملوا العديد من المسلسلات يعني الكثيرة والكثيرة جدا. احنا قبل ذلك باش نسمعوا عنا الغريب خذينا واحدة
1: شوية مادامك تحكي على شخصية محمود سعيد باش نسمعوا فخامة الصوت والإلقاء خلينا نسمعوا شوية من العمل هذا.

0: هل نشأت مع عماد في بيت واحد؟
1: نشأت.
0: هل قضيتما طفولة سعيدة؟
1: نعم، لما السؤال؟
0: هل شاركك كل لحظة من لحظات السعادة أيام الطفولة؟
1: طبعا طبعا يا نجمة.
0: قل لي يا عماد، أيحط وجود هند من منزلتك؟ إن وجود غريب لا يحط من قدري، إن له علي حق العائلة، لقد شاركني طفولتي وصباي. أجبني يا عماد، أجبني.
2: خذ الجواب من غريب، إن جوابه يقرر بقائك هنا أو عودتك إلى أخيك وحيد.
3: لا تضيع الوقت يا عماد، إما أن أتحدث إليك وإما أن أعود من حيث أتيت.
2: إذا تفضل إلى القاعة الثانية في القصر.

0: هذا مقتطف من مسلسل التائة أو غريب، عرف بغريب أكثر عام 70، أول يعني مسلسل عربي باللغة العربية كما قلنا نحكي على محمود سعيد ووفاء طرابية. يعني الحقيقة من المسلسلات مع يعني الرائعة، وحتى تحس ما شمحاني هذا يعطيك صح، الموسيقى مصاحبة وكل شيء
1: وفيها بساطة وعمق الأعمال اللبنانية صح. عموما
0: فما نسينا يعني ممثل آخر سمير شمس، لكن زاد يعني اسم كبير شمس، أي شمس قدم العديد من المسلسلات وكذلك ساهم في الدبلجة. فما مسلسل يعني تاريخي لمن تغني طيور، هذا زاد مسلسل يعني
1: حيرت الذكريات عليك يا شكري،
0: حيرت من الذكريات
1: انت مش
0: لمن تغني طيور وعازف الليل، لمن تغني طيور
1: تنسوا بعد شوية الموسيقى بتاع المسلسل ذي عازف الليل
0: نسمعوا يعني
1: تبتوى
0: توا نسمع عازف الليل يعني
1: نجم نحكيه عليه بعد شويه، نختموا مع حديثنا على الدراما اللبنانيه، لكن مش نخصوا حيز زاده مهم جدا لصناعه كامله عنوانها الدراما المصريه. خليكم معنا في الاستماع، راجعين في الجزء الثاني من لقانا من اذاعه المنستير في مع الايام.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. من المتوقع أن تكون ولايات الجنوب التونسية يوم غد الجمعة وخاصة ولايات تطاوين وطوزر وقبلي وقفصة في مستوى درجة انذار كبيرة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة. وقد صنفت خارطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي كل هذه الولايات الجنوبية أنها ستكون درجة انذار عالية، بالمقابل مناطق الشمال باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وحتى صفاقس ستكون في مستوى درجة انذار عادية. أيضا ولايات العاصمة وبنزرت والوطن القبلي وسوسة والمنستيرة ستكون الحالة الجوية عادية، ومن المنتظر أن يكون الطقس غدا عموما حارا مع هبوب الشهيلية وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، كما سيتميز الوضع الجوي بهبوب رياح قوية قد تتجاوز أحيانا 60 كيلومتر في الساعة. أكد البريد التونسي اليوم لحرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطيات شخصية قصد القيام بعملية قرصنة. وأكد في تحذير له على صفحته الرسمية أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور ورقم السرية الخاص بحرفائه، وقال أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. وكان البريد التونسي قد أصدر في فيفري الماضي تحذيرا مماثلا لحرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من القرصنة. أكد مصدر قضائي اليوم أنه قد تم إلقاء القبض على الذي قام بتكسير والإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلازة، منهم شهيد محمد البراهمي. وقد تم إلقاء القبض على الفاعل الذي قام بتكسير شواهد القبور. وقالت أضافة مصدر ذاتها أي نيابة العموم مصدر القضائي من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن مركز وابن الوطني بسيدي البشير قد بدأ أبحاثا معمقة للبحث عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم 27 جويلية للتداول في الشأن العام، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن هذا الوقت. رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية عفوا خاصا عن 2439 سجين، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بالسراح الشرطي. العفو الخاص حسب مصادر في وكالة تونس فريق الأنباء يشمل السجينين العياشي الزمال المترشح للانتخابات الرئاسية الماضية ووديع الجرية رئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في منتصف الليل، ويعود إليكم الزملاء شكري وألفا في برنامج مع الأيام.
1: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: لأمانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة المطلع
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
3: إذاعة المنستير.
4: السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3.
3: إذاعة المنستير.
0: 97.3.
5: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
0: 25 جويلية
1: ذكرى عيد الجمهورية.
0: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

0: كنا في الاستماع للحن المميز لمسلسل إني مش إني راحل إني راحل جينو بعد مزلنا مع المسلسلات اللبنانية ولمن تغني الطيور. هذا زاد مسلسل يعني عمل صدى كبير ياسر وضجة كبيرة في تونس لمن تغني الطيور للثنائي عبد المجيد المجدوب. كان عنده إلقاء في الشعر ممتاز جدا من أقوى الممثلين. وهند أبي اللمع ذي زاد رغم قصر يعني عاش عمرها مع شاشة وفاتك في عمرها في الأربعينات, أما قدمت العديد من الأعمال والمسلسلات اللبنانية الرائعة. هند أبي اللمع أميرة من عائلة أمراء والله يرحمها ونعمها توفيت لمحالة, هي مسيحية ديانة متاحة, أما قدمت العديد قلت من المسلسلات. هي ثنائي عملوا مع بعضهم هي وكما قلت عبد المجيد المجدود, وكنا نسمعوا في لمن تغني الطيور. لمن تغني الطيور هذا تعمل تقريبا عام 81 كاكا, وفما العديد من الأعمال جمعتهم ألو حياتي الانتظار وكانت حتى قضايا يعني جرائم يعني الملول الصور عادة يعني المخرج يعمل طريقتك يبدأ بالحدث ثم بعد يرجع بالكيل بلاي باك يرجع يعني يرجع للتمثيل مثلا تصير يوري كيفاش أحداث متاع جريمة معينة مثلا ومن بعد يرجع هذاك مدخل يعني
1: فلاش باك يبدأ بالفلاش باك
0: صحيح يبدأ بالعكس. والحقيقة العديد من المسلسلات اللي تبعناهم في الفترات هذيك. فما مسلسل آخر تعديناها احنا ونسيناه
1: اللي هو
0: فارس بني عيادي اللي قلت لك جماعة الثنائي اللي ذكرتهم
1: احنا باش نعديوه توا نعديو حويجة منه
0: فارس بني عيادي للزوجين للثنائي
1: سميرة بارودي وحسن صادق
0: من أول المسلسلات البدوية. فارس بني عيادي ياسر ناس
1: ولي عام 68 كيك في الستينات
0: عام لا في بداية السبعين
1: يعني
0: ممكن يعني خلينا نقول الجزء الاول من بعد حتى في السبعينات تبعوه العديد يعني من المشاهدين التونسيين اللي تفكروا الفترات هذيك تاع فارس بني عياد. وحتى الجينيريك يعني بال او اللحن المميز يعني بالصوت بالغناء
1: نسمع منه شوي.
2: فارس بني عياد ايامه اعياد فتى من العرب معزز النسب يشتد في الحرب يرق في الحب ويحسن الإنشاد. فارس بني عياد من طبعه الكرم والنبل والشمم يحنو على الضيف يعتز بالسيف وفي الوغى صياد. فارس بني عياد

0: فارس بنيعيات وذكريات سنوات
1: سنوات بداية سبعينات أو آخر ستينات
0: أواخر الستينات
1: ومازال على قيد الحياة على ما أظن يعني
0: أحسن صادق
1: يوصل تقريبا 100 عام يعني
0: 90 سنة
1: لا خير وصل للمئة سميرة بارودي كانوا يعني يمثل وموسيقي
0: ومنتج وإذاعي
1: ويقدم نوعات تلفزية كانوا شاملين الحقيقة
0: حكينا عليه في وقت سابق فكل حلقة الشهيرة اللي جمعته مع صوفيا صادق
1: أعطيك صح يا صوفيا يا خي خلت
0: وغنى حتى في رصيده برشا أغاني شنية ذيك الأغنية بتاع الحروف وقتها
1: أبجد بس نعرف بتاع الحروف أبجد أنا ياسر أغاني
0: تاريخ مرحب. احنا كملناها الدراما اللبنانية دراما
1: ما تكملش ما نجموش نعديو
0: كل شيء بما في ذلك حتى الدراما المصرية ما نجموش نعديو فيها كل شيء لكن خلي نختمو هكا ونحوصلو خصوصية هالدراما اللبنانية في كلمة انت شنو تقول الحاجة المميزة لها السورية شنو تقول المميز فيها ساعة شكرا
1: السورية الجدية كما كنت نحكي مع زميلي هادي يعني الحقيقة الجدية والأعمال يعني هنقول ميوصلوش لل الابتذال بين قوسين ولونه فما يعني تحس بهم يعني فما محافظين السوريين يعني وقراب لنا يعني قراب للأجواء متاعنا يعني وقراب في نفس العادات والتقاليد تقريبا نشبه ياسر أو للشعب السوري
0: محبين للحياة احنا
1: اللبنانيين يعني أكثر تفتح وأكثر يعني غزارة في الإنتاج يعني من حيث خاصة الأفلام اللي يعني المسلسلات القديمة اللي ترجع اللي تتناول يعني خلينا نقول القضايا يعني ما نعرفشك القضايا يعني اللي فيها يعني أجرام فيها يعني مشاكل اجتماعية
0: طبعا القصصية
1: يعطيك صحة
0: معناها الدراما اللبنانية وتركزت خاصة على الواقع اللبناني والقصص حتى عندهم حاجة مميزة كالقصص الأسرية
1: أسرية
0: ديما هكا فمك الحكايات متاع العائلة هذه حاجة مميزة برشا في الدراما اللبنانية كيف على مستوى استعمال اللهجة البدوية اللهجة اللبنانية الفصحى زادة هذوما خطوط عريضة للدراما اللبنانية اللي تطورت عبر السنوات
1: هنحيي بعض المستمعين عاد القاعدين تابعوا فينا مونيا برحال دليلة من جمال كذلك تحياتنا لصديقنا جمال ديماسي مقصر هلال شكرا لك على التفاعل وعاش الفترة هذيك
0: تفاعل مع اللغة العربية
1: قلنا نوافقك للتوانسة بالحق احنا نتقن اللغة العربية أكثر من البلدان الشرقية ويعطي الصحة لأنه قاعد يتابع فينا ويتبع
0: تحية لي سي
1: في
0: جميل.
1: كل الفقرات الحصة وتحية لكل الأحبة والأصدقاء
0: نفتح قوس كبير برشا متأكدة أنه الوقت ما هوش باش يزيد بالكل تويكا ل 11-16 دقيقة وقت لا نحكيه على الدراما المصرية اللي حبيت ندخلوا لها شكري من بوابة إني راحلة
1: نسمعوا
0: العنصر هذا ونرجعوا

0: إني راحلة بداية تحديثنا على الدراما المصرية، دراما الحقيقة عندها تاريخ صناعة كاملة كما قلنا ملول بالكل. شكري.
1: ولو أنه يقال أنه يا ألفة أول مسلسل بث بشكل يعني خلينا نقول مسجل، يعني هي صار في التلفزة المصرية، لكن يقال أنه هو مسلسل اسمه هارب من الأيام عام 62 بطريقة الفيديو تايب، يعني طريقة أخرى، يعني ما كانتش دارجة، يعني وكان قصير شوية الحلقات، تقريبا 7 حلقات، وكان من بطولة عبد الله غيث وتوفيق الدقن ومسيحة مديحة سالم، مش مديحة كان، مديحة كان جت بعد، وصلاح قبيل وإخراج نور الدمرداش. هذا الأول في بداية الستينات، بالتالي بشوي بشوي تطورت. أما أول مسلسل نتفكره في تونس صح؟ بثة، نتصور من أوائل المسلسلات اللي بثت في التلفزة التونسية، إني راحل هذايا.
0: الموسيقى متاعه واللي تعمل لي ذلي عام 76
1: عام 76
0: وجمع الممثل الراحل محمود مرسي، زهرة العلي، محمد العربي وزوجته ليلى حلمي.
1: هنا ثروت
0: أي.
1: لا هذاك بعد، هنا بعد محمد العربي جاء في المسلسل معاش
0: ليلى حمادة.
1: ليلى حمادة ما زوجته وقتها، لكن وقتها ليلى حمادة وقتها بإطلالتها ما نعرفش توانسة، يعني ولات اسم ليلى حمادة، شكون ما اللي يحب يتغزل واللي يحب يقول كلام ليلى حمادة، ولات هي مثال
0: باللغة الإنجليزية الكراش متاع
1: الشباب، وخاصة جمعتها قصة يقال مع حارس النجم السابق النجم الساحلي، نوجه له تحية بالمناسبة، وحارس المنتخب الثاني بعد عتوق لامين بن عزيزة، كانت يقال أنه قصة يعرفوها الكل في الفترة ذيك في السبعينات،
0: ما غير واجب تحفظ معناه.
1: لا معروفة يقول لك ليلى حمادة ولامين بن عزيزة إذا تلقاوا فممكن في زيني فيلم، وقت استوديو زيني فيلم يقال أنه ولدت معناها قصة، وكانت ممكن تتوج بالزواج بليلى حمادة ولامي بن عزيزة حارس النجم السابق، مازال على قيد الحياة وربي طول في عمره على الخير. وليلى حمادة في الفترة هذيك برزت الحقيقة، شكون ما يعرفش ليلى حمادة، شكون ما واكل بوسترات وموعد
0: نعبودة الجماهير والشباب،
1: برغم أنه مش جمال صارخ، أما ما نعرفش ممكن هكا ليش قلت الدراما والمسلسلات يأثروا راهو في
0: أكيد أكيد
1: حاجة جديدة وممثلة تظهر في التلفزة كالانبهار، ها هذا كان ممكن يزيد من نقول الإعجاب نتاع المشاهدين.
0: المسلسل هذا قبيلة شوية نحكيوا عليه في الكواليس ما يتعديش كل نهار، معناها
1: مرة في الجمعة
0: معناها تقعدوا تتفرجوا على الحلقة اليوم، تستنوا الجمعة كاملة، سبت في الليل تستنيو السبت الجاي باش تتفرجوا على الحلقه الثانيه.
1: السبت الجاي وكل عقده عاد يقول لك ايش مو زعما شنو يصير، راهو كيوف
0: شفتك التشويق
1: كيوف المسلسل، وتجيك الموسيقى النهائيه، موسيقى النهايه اسمع كل يبدو متقلقين خاطر تجي كينا يعملوا ديما الاغراء نتاع للمشاهد، يعني يعملوا له
0: تشويق
1: اغراء حرشه شويه الكلمه عقده، يعني
0: تغري باش الناس تتفرج معنا في الحلقه اللي من بعد.
1: كل عقده نقولوا لها ديما العقده، السسبانس يخليك تستنى الاسبوع كامل زعما شو يصير. والله العظيم والله هذا صاير قبل يوم فقداش كان صبر
0: صبر ايوب
1: يقولوا زعما شنو يصير الجمعه الجايه، زعما يبداو في وسط يعني حتى الجمعه يبداو عمال يقرب نهار، عمال يبداو متشوقين باش يتفرجوا على المسلسل،
0: يحضروا هكا جلسه خاصه لما عائليه باش يتفرجوا على المسلسل او جاي المسلسل.
1: الحاجه الباقيه انه يتفرج فيه الكبير والصغير، البو والولد والام،
0: مسلسلات عائليه نقولوا نحن، ما تقلقش
1: ما فماش حتى
0: لا إحراج لا إقلب عليها لا هيروين التليكوموند لا حد شيء،
1: لا لقطات ماشية لا حد شيء، يعني بالحق مسلسلات عائلية. يصح القول أن مسلسلات عائلية ذي اللي كنا نتفرجوا فيها في السابق، وكانت وجوه جديدة ظهرت كما قلت أنت منذ حين، ليلى حمادة وحمدي حافظ
0: اعتزل
1: حمدي حافظ، محمد العربي اعتزل زاد أبوه عبد البديع العربي زاد كان ممثل كبير، وأخوه وجدي العربي اعتزل،
0: زوجته
1: محمد العربي زوجته هنا ثروت اعتزلت، مثلوا في افلام اخرى تنحكي عليها خاصه
0: المسلسلات. انا الحكايه دي نحبهم يسمعوا علاش اعتزلوا، شكون تاثير شكون عليها؟
1: والله ما نعرفش شو تاثير المباشر شكون، اما خاطر اعتزلوا كل عائله، هو تو البوت وفى
0: دعاء، خاطر نعرف دخلوا فيها دعاء
1: الشيخ متولي الشعراوي، عبد الحميد كشك كانوا زاد امام، يعني مش على بالنسبه لحمدي حافظ يقال انه الشيخ عبد الحميد كشك اثر فيه بزاد، يعني خلينا نقول تشجيع من شكري سرحان، لانه شكري سرحان ممثل كبير اعتزل التمثيل في الاخير واتجه الاعمال الخيريه، وبصراحه شكري سرحان تعرف انه في الاخير يعني بعد تماما على التمثيل وممكن أثر على حمدي حافظ يعني كان وجه جديد في تلك الفترة. لكن فما مسلسل نرجع له قبل يا ألفة
0: اللي هو
1: هذا تعدى قبلهم الكل، ثوب الزفاف الأسود هذا بالأبيض والأسود عام 72-73 تعدى، والمسلسل هذا الحقيقة كانت البطلة متاعه إحسان القلعاوي، تعرفهم مثل ذلك حتى أخوها ممثل محمود القلعاوي ممثل معروف زده. الحقيقة المسلسل ذاك عام 72 ثوب السافل، وقامت إحسان القلعاوي بدور مركب مجنونة يقال، لكن نقول لها وحنا صغار نقول لها نقول لها نعرفوش الاسم مسلسل مهبولة سامحونا للسادة المسلمين على العبارة، هيك نقوله صغار
0: كي تخرج دور الدور متاحة والتفاعل معناها تقول مجنونة معناها
1: فعلا مجنونة، وكي تخرج تسبقها موسيقى كل موسيقى رعب شوية كموسيقى
0: خافوا منها من الشخص
1: خافوا في الليل، وتخرج بثوب أسود وتبدأ في شرفة المنزل تصيح صياح مزعج، وبالتالي تولي تضحك. كنا صغار نخافوا بالحق نخافوا في الاخر يخوفوا بعضنا بالنقولوا المهبول
0: هو جاتك الممثله
1: هو جات الممثله، بالتالي قعدنا نتفكروها بك الدور هذاك واحنا الصغار، وصارت قصه نعم حاله في العائله انه جرح يد واحد اقربائي خوه في الليل حبي يخوفه، قالوا المهبوله جاتك بعد ما تفرج على المسلسل الدنيا.
0: هذا مش مسلسلات عائلية هذه.
1: لا لأنه مسلسل لا المحالة فيه ممكن ذاك الجانب المخيف فقط وإحنا صغار، ضرب يده في البلار ورصات له يعني حومي للمستشفى في تلك مثل أن تفكرها الحالة هذيك يعني.
0: هذه حلقة خاصة بذكريات شكري السكلي راه هو مسلسلات المحبة القلب راه وخليني يكون واضحة هكا ولا لا
1: مو صغر كل حاجة تربط بالصغر نحبوها
0: عندك برشا حنين يا شكري اللي نستو فيك.
1: بعدها نمشيو لأفواه وأرانب مسلسل هذا عام 78 تعرف ياسر صلاح ذو الفقار
0: عفيف شعيب
1: عفيف شعيب في بدايات حنقول الحقيقة المسلسل هذاك كان يعني مسلسل ممتاز، لكن سبقوا فيلم يا ألفة سبقوا فيلم مع محمود ياسين هو اللي مثل دور البطولة، وفاتن حمامة عفاف شعيب ولد في المسلسل هي، لكن فاتنا حمامة أفواه وأرانب فيلم زاد تعرف في ياسر أم المسلسل زاد يعني خذا يعني عمل ضجة كبيرة في تلك
0: أي هما الحقيقة برشا من الأعمال المصرية تبعوا هالتسلسل هذية تلقاه معناها من الأول بدأ في إطار هكا رواية وحكاية وبعد يتحول لعمل إذاعي بعد العمل الإذاعي يولي عمل تلفزي بعد العمل التلفزي تحول الأعمال السينمائية، والأمثلة عدة مثلا أنت توا جبت أفواه وأرانب زادا كيف كيف ليلة القبض على فاطمة بدأ بالرواية بعد ولا في الإذاعة بعد تزبط في السينما معناها
1: هذه
0: حاجة مميزة معناها في الدراما المصرية واعتمادها خاصة على الأدب الأعمال الأدبية بتاع برشا أدباء كما طه حسين ولا
1: نجيب
0: محفوظ ولا إحسان عبد القدوس، هذه ميزة من ميزات الدراما المصرية باش نرجعوا نحكيوا عليها بعد شوية. قبل ما نسمع شارة المسلسل مسلسل أفواه وأرانب ساعة الموسيقى بإمضاء بلي حمدي
1: مري حمدي
0: وردة الجزائرية
1: وردة في
0: نسمعوا التيتر كما يقولوا المشارقة ونرجعوا

0: السيدة فاتن حمامة.
1: أفواه وأرانب.
0: محمود ياسين.
1: أفواه وأرانب.
0: زبيدة ثروة. محمود المليجي. أبو بكر عزت. سعيد صالح. حسن مصطفى. إحسان الألعاوي. بالاشتراك مع فريد شوقي. قصة سمير عبد العظيم. وردة.

0: مسلسل أفواه وأرانب.
1: أفواه وأرانب. هو اللي بحالة كما قلت أنت فما فيلم وفما مسلسل زوز تفرجنا فيهم، لكن المسلسل من بطولة عفاف شعيب وقتها مازلت يعني في بداياتها تعتبر، وسلاح ذو الفقار يعني اللي بحالة كأنها يعني خادمة تخدم في بيت يعني صاحبه، وصارت علاقة بيناتهم في الأخير تزوجها بالرغم من يعني مش نفس الطبقة واختلاف يعني الطبقات الاجتماعية، وفي الأخر تزوجها هو يعني كان مقتنع بالرغم من أنه المحيطين به استاءوا واستغربوا، إلا أنه أصر على الزواج منها. وكيفاش علمها أن خاطر ديما في مصر عندهم كلمة يا سيدي ويا سيدي يا سيدي، قال لا نحب عادش نحب نسمعها كلمة سيدي ولا تزوجت و و و
0: بربي سامحني تو في جيلكم. المسلسلات هذي علاش كنت تشدكم؟ شنو اللي كان يشدكم فيها؟
1: والله الأحداث وطريقة وال خلينا نقول التمثيل زاد، حتى يعني توصيل الفكرة ولا توصيل يعني إيصال النص بطبيعة اللي كتبوا الكاتب في البداية طريقة فيها مشوقة، خاطر مش كان هذيك يعني حكيت لك طريقة مختزلة أما تصير أحداث في الوسط.
0: في الوقت ذاك المسلسلات تحسهم يشبهوا لكم معناها الأحداث قصص المواضيع
1: مدام تغرموا بيه مدام يشبهونا صحيح. أنا صغير وقتها شوية يعني باش تقولي حكاية تزوج وما تزوجش، أما كبرنا قبل عمرنا كما
0: مسلسلات في الوقت ذيك تراوهم فقط للترفيه ولا كنت عندهم غايات أخرين؟
1: هما أكيد يعني عندهم غايات، لكن نحنا يعني في السن متاعنا ما نجموش نقدر باش ندركوا الأمر هذا يعني. أكيد فما بطبيعة كل غايات، فما غايات اجتماعية غايات سياسية و و و و لكن نحنا
0: من الدرجة الأولى تسلية معني في العمر هذاك.
1: احنا في العمر هذاك نشوفوا كانت تسلية بطبيعة، ما نشوفوش حاجة أخرى، ما نجموش يعني نقرأوا ما وراء السطور كما نقولوا، ما نجموش ندركوا.
0: ولكن عموما اليوم شكري لكن نسألك، الدراما تراها تنجم تبدل ولا تغير
1: فيش في
0: كل شيء معني
1: تغير؟ أكيد
0: تغير ولا مازالت دراما بتاع تسلية
1: في حد ذاتها كدراما يعني
0: كدراما تعمل درامية عربية خلنا نحكي وحتى تونسية
1: عندها تأثير كبير ياسر على المواطن على المجتمع عموما بصراحة يعني في كل المجالات الدراما
0: مؤثرة
1: إلى أبعد الحدود إلى أبعد الحدود باش يعني هنقول أي يعني ما نعرفش يعني هنقول سلوك تحب تهذبه يعني حاجة تحب تزرع قيمة معينة من خلال دراما توصل بسهولة جدا بسهولة تامة، خاصة إذا كان فما يعني ممثلين وفما إخراج يعني في حبكة وبصراحة توصل وتنجم تغير
0: مما لا شك فيه. ولا للسلبي
1: أنت كيفاش تحب البيت تغير البيت؟
0: والله فهمت سؤالي معنى سؤالي، مثلا اليوم احنا ما جبدناش على الدراما التونسية مؤثرة حسب ما ترى اليوم في السلب ولا في الإيجاب؟
1: مانيش قاعد نتبع في السلب أكثر تو، خاطروني نتلاولوا قضايا أخرى تو بديت تدخل بينا تو نخدموا بيا الكلام هذا يعني عن مقارنة بين الماضي والحاضر هذاك في الأخير يعني خاطر تو
0: ولوني وصلني الإجابة بتاعك ما غير ما ندخل
1: في التفاصيل.
0: نعرف برشا على كل الموسيقى والغنية شو اسموها بعد شوية. أنا شخصيا
1: تفكرها تو
0: إذا تمسني برشا الحقيقة هو على شنو نحكي
2: مع الأيام

0: 82 بتغني لمين يا حمام؟ احنا فضناء اللي بتغني لمين يا حمام وليلة القبض على فاطمة. زاد كان فيلم
1: كان فيلم. هو المسلسل قبل الفيلم. الفيلم كنت فيه فردوس عبد الحميد. المسلسل فردوس عبد الحميد والفيلم فاتن حمام.
0: فاتن حمام. أما يقال أنه الفيلم قبل بعتالي احنا تفرجنا فيه. على كل حال احنا ما
1: يقال حتى أنه إذاعية نبدأ. وأساسا القصة هي مجموعة قصصية.
0: صحيح.
1: بالأساس سكينة فؤاد. أنا اللي عندي كونه المجموعة القصصية بعد الإذاعة بعد التلفزة وبعد السينما. ممكن.
0: فردوس عبد الحميد البطلة الأولى اللي هي فاطمة. فاروق الفيشاوي نبيل حلفاوي الله يرحمه وجود الله يرحمهم حتى فاروق الفيشاوي ممدوح عبد العليم وكان يقول له كلام اخوك الكبير لازم يصير يا حسنين يزوزوا نبيل امهم معلق قانون معلق قانون كلام اخوك الكبير لازم يصير يا حسنين هذه معلق قانون اسمه نبيل حلفاوي كان لاعب في كره القدم بعتالي ممثل معروف كالمثل زاد في
1: توفى مؤخرا
0: توفى مثل في في اسمه في المسلسل تعرفت لجان عنده ملامح حكا ومش يعني خلينا نقول وديع جدا
1: هو ممثل قدير
0: ممثل قدير عدو يمثل فكده أول عرفناه وغديك في الممثل هذاك يقول أخوه صغير وبتلنا عودوه حتى في المعاهد وفي المدارس تعودوا علشان إيه علشان يقولوا له ليه علشان أخوك الكبير تقول خاطر أخوك الكبير لازم تسمع كلامه أمهم زوزي نبيل وهذه الأغنية بتغني لمين حمام ولات دارجة عاد في ملاعب الكرة القدم الجماهير الكرة قاعدة تقريبا كيقول لك 5 سنين والأغنية ذي
1: نفس الكلمات
0: لا ميغنيوش نفس يغنيوا بالصوت فقط يغنيوا بال يتبعوا موسيقى غير كلمات هيك ويتبعوها نفس قاعدة يعني كيقول 5 سنين في كل الملاعب كرة القدم بشوريك تأثير على قلته منذ حين
1: وعمرو دياب خرج نسخة زادة من الأغنية هذه برشا غنيوها من بعد
0: هي غنوا العديد أما شهرت ياسر أغنية ليلة القبض على فاطمة
1: محليهم الموسيقى تروكي نحكيه على الدراما المصرية لازم نتوقفوا مع حاجة مهمة برشا اللي هي الموسيقى التصويرية وصناع هاللي تيتر هذو ما خطر كانوا راهم عميل قراهو نسميه عمر الشريعي نسميه حسن أبو سعود نسميه عمر خيرت ياسر عبد الرحمن ميشيل المصري متاع
0: ولا يغنيه يعني بتبيع علي الحجار محمد الحلو
1: مدحت
0: صالح وغيرهم وغيرهم
1: من منير.
0: محمد منير فما مسلسل لمحالة مر الكرام شعداء ولي أيوب البحر عام 82 مع مديحة كامل وأحمد مرعي وأنور إسماعيل وصبري عبد المنعم يقولوا حناطة والمعلم قدورة أكيد رام يتفكروه في الفترة ذي كتعدى فرد وقت مع ليلة القبض على فاطمة وبعد الأرض الطيبة بتعزت العليل وسميرة سميحة أيوب عفوا عام 84 ومعهم هنا ثروة ومحمد العربي قبل الاعتزال
1: لكن انت توش بت على يا أيوب البحر خليني أقول لك لهنا نقطة فما زوز نسخ من المسلسل هذي ثم نسخة مصرية أخرجها إسماعيل عبد الحافظ وثم نسخة أردنية أخرجها مخرج كبير أردني واللي هو محمد عزيزية
0: صحيح زوز نسخ أما النسخة المصرية اللي تبعناها
1: هي عن حياتك الصيادين
0: صيادين وكل جو ذاك حناطة ذي صبري عبد المنعم معروف المثل توفى ذا اللي توا احفظ ما اسميهم ولا حتى يقول له احنا كوريس ولا
1: حافظ الحوار انت اصلا يا شكرا
0: مو غرامنا احنا صار الصغاء لا نبداو في حتى التسميات هذه نتاع الشخصيات يقولوا هذاك سماه واحد يقولوا له حناطه واحد يقولوا له قدوره معناها
1: طليعات ولا
0: طليعات ولا لقب ولا حناطه وروما روما ذاك اسمه أحمد دراتب في دور روما وبخاتي اسمه أحمد بدير في دور مدار هذاك في دور غويش على ما أظن بخاتي
1: باش نحكيو عليه احنا مسلسل غويش حتى هو زد القاصة دي كبير معناه في مرحلة مين 86 بعد
0: 86 تقريبا
1: القبض يعني على فاطمة تقريبا
0: بعد 3 سنين تقريبا كل فترة الثمانينات لقات الحقيقة تعتبر فترة الثمانينات يعني الفترة ذي شهدت غزارة كبيرة الحقيقة في الانتاج الدرامي المصري ثمانينات وذيك الفترة يعني الذروة
1: أوج الإنتاج نقولوا إحنا وذيك الفترة اللي كانت الدولة هي اللي تمول إنتاج المسلسلات المصرية قبل ما تدخل على الخط من بعد شركات الإنتاج وتولي ثم حسابات أخرى
0: منصات
1: اليوم خاصة زادة بطبيعة وتولي تدخل في المسألة مسألة الاستشهار والإعلانات وتكون تتفرج على مسلسل مسلسل الدرامي تلقى روحك تتفرج على مسلسل موازي اللي هو مسلسل الإعلانات في مصر خاصة في رمضان الشيء
0: ولات غاية ربحية توت على الحقيقة وتغيرت الأمور. ما نعرفش علاش احنا باش نعمل مقارنة الحقيقة تغير كل شيء.
1: يعني هل باش نعطيك مقارنة مثلا حسب مريت راه وفي برشا أعمال تو مثلا شفتهم في الإعادات ما خلطتش عليهم معناها في وقتهم. اني لاحظت أنه قبل المسلسلات كانت مسلسلات تجمع النجوم. تلقى مسلسل تو انت جبت على غاويش تلقى فيه صفاء بالسعود تلقى فيه فاروق الفيشاوي
0: نبيل
1: مسلسل مسلسلات تلقى فيهم زوزو نبيل امينه رزق كبار معناها عزة العلالي مع
0: فرد مسلسل.
1: نور الشريف تو في المسلسلات المصريه وليت مسلسلات نتاع النجم الواحد
0: النجم الواحد
1: محمد رمضان العوضي ما عادش فما كان وخاصه تو وليت فما مسلسلات مرتبطه بالنجوم الرجال
0: أي. وعليش أي. الأمر ذي لأنه حتى الأجور ارتفعت
1: الأجور هذك هو على شيء
0: مجمش توي زوز نجوم كبار في نفس الوقت يعني حتى المنتج ما يعني من الجمش يخلصهم الاثنين بنفس الأجر وفي نفس العمل يعني الأجور ولا تخيلية بالحق
1: نتصور حتى كان فما عقلية معناها نتصور فما عقلية معناها لو دخلت عقلية شكون اسمه اللول في الأفيش
0: بالضبط
1: شكون اللي يجيب أكثر بالتالي ما عادش يقبلوا أنه اسمي مثلا يجي قبلك مش تاخذ أنت دور البطولة وأنا لا فما عقلية كاملة معناها عقلية عمل جماعي
0: وبالرغم من أنه الموهبة نقصت الحقيقة يعني الممثلين تول الجد أنا باش ما نقولش فما ما أغلبهم متوسطي الموهبة باش ما نقولوش حاجة أخرى متوسطين حاسم يظهر لي لأنه ممكن الصورة وال خلينا نقول الجانب التقني تحسن لكن الأداء مش بصراحة الأداء كان فما اجتهاد كبير قبل ديما اش نرجع نكوا عندي حني
1: الماضي انا ما نوافقكش الراي فما في كل جيل فما الحقيقة الاسماء المتميزة معاش قبل شكون الفنان هكا اللي يقنعك اكثر اختار انت في الدراما
0: مش نختار لانهم كلهم نجوم قبل
1: كي نعرف اما
0: اش تقول محمود حسن في الرومانسية اش تقول محمود ياسين نور الشريف شكون اخر قبلهم شكري سرحان وفريد شوقي ورشدي اباظة وما نعرفش واحمد مظهر وكل نجوم كل نجوم كل نجوم
1: مثلا عندنا كريم عبد العزيز مش خايب هند صبري
0: هند صبري موهوبه خاطر تونسي حتى بحكم العاطفه نقولوا
1: هاك قلت موهوبه ثم الموهوبين
0: ما قلتش ما فماش قبل
1: ياسمين عبد العزيز شكون احمد سقا ما يقنعنيش برشا الحقيقه
0: هذا رمضان والعوضي
1: لا محمد رمضان ما يقنع ليش ما الحقيقة متاع ربي
0: تو تقارن محمد رمضان بأحمد زكي وما
1: لا لا لا سبيل المقارنة
0: سعاد حسني
1: أحمد زكي ما يتسميش من جيل الأقديمية سر
0: لا جيل لا مخضرم عليك
1: تقارنه بعبد الله غيث ولا حمدي غيث ولا زوزو نبيل ولا
0: أحمد زكي أحمد زكي
1: أسطورة هذيك
0: ثمانينات تسعينات وبداية الألفين أحمد زكي
1: أي وسينما أكثر أحمد زكي
0: سينما وحتى مسلسلات هو وهي مع سعاد سعاد حسني
1: مع سعاد حسني ما أكثر ذيك. نجومية في السينما
0: سعاد حسني ما تقارن هازد بالممثلين هذي الجد الحقيقة ممثلة من أروع ما أنتجت الدراما المصرية
1: أنا شخصيا
0: المصرية.
1: مثلا ما عاش توافقني ولا لا تعجبني بنت كرم مطاوع
0: حنان مطاوع
1: ريهام عبد الغفور
0: يعني حتى والدها كان أشرف عبد الغفور ممثل
1: ما تقوليش هذو ناس موهوبين جدا جدا جدا معناه ما تظلمش الحاضر يا شكري
0: لا هذوكم توا خذوا على يعني الوالدين
1: ديما الدور ترجع فما الحلقة هي لقلق دم
0: ولد الوز يطلع وين
1: مش بالضرورة لا ما نوفقك سامحني أحمد زكي جيب ولده هاي فم زكي أخي ولده كان ياسر موهوب
0: لا لا نعرف أحمد زكي فلته فلته لأنه النجم الأول أن نراه في الدراما والسينما المصرية بصراحة والبقي أحمد زكي والبقي حتى عادل إمام وغيره وغيره وغيره بالنسبة لي يعني عادل إمام صحيح
1: محمود عبد العزيز
0: محمود عبد العزيز كذلك نجم صنف ونور الشريف هذوما صنفهم أحمد زكي ثم نور الشريف ومحمود عبد العزيز
1: محمود عبد العزيز في السياق الدرامي شكون ما يتفكرش رأفت الهجان
0: رأفت الهجان وعنده
1: برشا أعمال لما رأفت الهجان عالمة فارقة
0: أبدع في العمل اللي يعني مكفوف العمل وذلك كيت كيت كيت ولا حاجة
1: كيت كات
0: كيت كات

0: رجعتنا الأجواء الثمانينات يعني لأول مرة ظهر عام 88 أول مرة المسلسل هذا، لكن قعد يبث لإعادات طولت. أنا أتفكر يعني تفرجت فيه أول مرة عام هكاك 88-89
1: الجزء الأول، معناها
0: الجزء الأول
1: ثلاثة أجزاء
0: 89-89
1: في رأفة الهجين ملحمة هي
0: والله. نتفكر في الكلية
1: ملحمة ونتفكر كخيال، معناه في جزء من الأجزاء ما نعرفش شنو هو، معناه كان ثم طقوس خاصة باش نتبعوا المسلسل، معناه الوالد والوالدة خاصة.
0: أي بالطبيعة شد الجميع لأنه مسلسل يعني خنقول
1: ملحمي.
0: واقعي ملحمي يعني بالطبيعة جاسوس مصري اندس في إسرائيل وما إلى ذلك، لأنه الاسم الأصلي رفعت الجمال اسم الأصلي الشخصية الأصلية
1: جاسوس، معناه
0: جاسوس اللي مصري اللي مشات
1: 17 عام
0: في تفرج فيه التون، تفكر في كلية العلوم في المدرج وقعد نفرجوا أول مرة ومنبهرين كنا يعني بالمسلسل وتفاعلوا مع التون. تفكروا نار ذاك 89 هكا حشكيك فترة الثمانينات، قلت فترة يعني الحقيقة
1: فترة ذهبية
0: في الانتاج. ولو انه المسلسل باش نعرفكم مرة نتفكر حاجة ألفة، لأنه
1: كان عمل جزء ثاني خاطر بالله حضرنا راه وباقي حاجة ما حكيناش عليهم، راه
0: كان باش يقوم بالبطولة راهو
1: عادل إمام.
0: وصار من وقتها صار خلاف بين محمود عبد العزيز وعادل إمام الآخر يعني يعني فترات، والآخر يعني حياة محمود عبد العزيز كانوا يتلقاو ما يتفهموش عادل إمام على الأمر ذا. لربما لو احنا من حظنا أنه يعني مثلوا محمود عبد العزيز عادل إمام لربما كان يمشي في منحة أخرى وفي طريق آخر،
1: تقول أنت دخل جانب الفكاهي
0: لا ربما، وحتى احنا تعودنا به في الفكاهي أنه اليوم ممكن نتفاعلوا معه أكثر على أساس أنه يركزوا أكثر على يعني خنقول تقسيم وجهه على الحاجات الجانبية
1: بزفية. خلنا نسمعوا احنا محمود عبد العزيز يتحدث عن شخصية رأفة الهجين.
2: ولا رأيت سدادة شوفك بخير يا حسن بي. رافض خلي بالك من نفسك،
3: العجلني في الهجان شخصية مصرية سليمة زي أي مصري، حب بلده جدا، مخلص لوطنه جدا. طبعا انا حبيته بعدة جوانب كتيرة جدا، يعني قلقه وتضحياته وعدم انتمائه لأي شيء لغاية لما قابل محسن ممتاز الذي استطاع ان يعمل له انتماء لمصر، يعني حسن في الاخر انه منتمي يعني. وبما فيه بقى من كميات غريبة يعني المجال هنا مش هيبقى كافي ان انا اذكرها يعني، لكن أنا حبيت الشخصية كأي مصري حب هذه الشخصية.
1: كبير محمود عبد العزيز في سياق حديثه على دوره في مسلسل رأفة الهجين. وخلي نقول أنت تقبل شوية جبت على عادل إمام، عادل إمام هو اللي اعتذر،
0: هي اعتذر عنه
1: على
0: يعني
1: المسلسل هذي لأ، وعلى حكاية أخرى ما عجبتوش، معناها البداية متاع المسلسل كيفاش طريقة الفلاش باك، رأى أنه كيف يبدأ المسلسل طريقة الفلاش باك قوش عليه بشحرق الأحداث، هذه حاجة تفصيلة
0: خلت يندم أنه ما
1: هو كيشوف نجاح هذيك يندم
0: شوي. هكذا قلت علاقته قعدت مش كبيرة ياسر مع محمود عبد العزيز. فترة الثمانينات نبقى وباقي مش نرجع شوية التالي، نرجع مسجد غواش اللي تحدثنا عليه مع فاروق الفيشاوي نبيل حلفاوي وصفاء أبو سعود. يعني خلنا نرجعوا السادة المستمعين لربما مع اللحن المميز للمسلسل.

0: علي الحجار.
1: علي الحجاري.
0: غويش.
1: غويش وكيد والغويش هما كل
0: شناشن
1: يعطيك الصحة. وهي فعلا غويش تبيع في الغويش مع والدها وهم بتالي تعرفت على هذايا يعني من عائلة يقولوا ورافضين خاطر تقاليد غوايش وقتها كنا نوعا ما يكونوا كل غازية يقولوا فتاة غازية يعني متفتحة شوية وهم عندهم
0: غازية مش راقصة
1: لا غازية معنا أجنبية على كل العادات والتقاليد متاع القرية متاعهم وتعرف عليه فاروق الفيشاوي وحب يتزوجه وخوه محبش نبيل حلفاوي وكلش قولوا كلام أخوك الكبير لازم يصير يا حسنين زوزو نبيل أمهم وصارت صراعات كما كيكا
0: أنا متفاجئة الحقيقة متفاجئة لأي حد ما شاء الله الذاكرة ماني حتى نصحظ وشكري
1: نرجع لأيوب البحر
0: نرجع نخدم معاها
1: مديحة كامل أحمد مرعي أنور إسماعيل وصبري عبد المنعم لأنه حتى جنريك فيه غناء يعني فيه يا أيوب البحر صبرك يا أيوب تغرموا به ولو ياسر شباب ويعني خنقولوا وأطفال يغنيوا حتى أطفال المدارس يا أيوب مع بعضهم يغنيوا كيك الأغنية دي
0: نختموا بيها إن شاء الله بعد شوية
1: نختموا باش نختموا بعد
0: أي ليه ما بالحق شوية وقت باش نحكيه على دراما ثرية ثراء الدراما اللبنانية السورية وبتبيعة والمصرية
1: نعملوا حوصلة يعني
0: حوصلة و لا تجوز المقارنة أنا من وجهة نظر متاعي بين الأمس والحاضر الحق متاع ربي
1: هش خلينا رايك نسمع أيوب البحر باش من
0: بيسمعوا باللي أيوب البحر
1: ما تسبقناش يا ألفة نسمعوا رايك ومتأكدك وعارفك شو مش تقول
0: بي حتى أنا عارفتك شو تقول

0: يا أيوب البحر بصوت مدحت صالح من الأصوات اللي تميزت في تترات المسلسلات المصرية كيف ما علي الحجار ومحمد الحلو كيما حكينا قبيلة شوية. بالله نحب نقرأ الكومنتير ذي من عند المستمعة العزيزة خديجة بن نصر اللي تقول شكرا لكم اللي رجعتوني الأيام زمان وتقول شكري نسمع فيك ونضحك رجعتني البرشة ذكريات وتفكرت كيفاش كانوا كل سبت يستنوا المسلسل صحيح. وعلى ذكر مسلسل ليلة القبض على فاطمة ذكرتوني بخوي الله يرحمه كانوا ولد الحومة ينديولو أمين المنزلاوي خاطر كان يشبه له برشا في وجهه خاصة المرايات اللي لبسها برشا ذكريات تحكيهم
1: نفس الشيء. راضي الهداجي تقول فعلا كل الحوار اللي دار بينك وبين ألفة رجعني الأيام زمان من مسلسلات
0: أما أيام زمان خلندة صريحة مع المستمعين زمان شكري السكليرة
1: لا يأتي يوم في الأسبوع نبقى ونترك نفس الأراء لمدة سبع أيام وذكرتنا كذلك في فوه وأرانب بتغني المين يا حمام والتحية لكم على الذكريات الجميلة تعود بنا إلى الصيب. هنكملوا مع مساء زغيدة كذلك تقول يعطيكم الصحة نسمع فيكم وربي يوفقكم. رفيقة أبو سعادة نفس تحياتي يعني وشكرا لكم. به حبيت نختم ألفة مقارنة يعني بين الماضي والحاضر في أقل من ثلاثة دقائق.
0: به ساعة عندي التماسة
1: تفضل.
0: ريت أنت حكيت على ذكرياتك مع المسلسلات عملي حصة خاصة بذكرياتي مع المسلسلات اللي تعبر على جيلي
1: مي مش بعيدة يستوريش ما ذكرية
0: لا لا لا شوية ديمقراطية عايشك لا لا فضلك
1: لا معك لا ذكر من ذكري خاطر طب معناها حتى المسلسلات يعني خلينا نقول في متاع الألفين
0: متاع آخر التسعينات بالضرورة رام كل كنت عندي معهم ذكريات حتى الذكريات اللي مع برشا من المسلسلات اللي حكينا عليهم كانت بسبب الإعادات راه باش نكونوا واضحين وربما الأكثر هما ليالي الحلمية ورأفة الهجان المال والبنون أرابيسك زيزينيا وغيرهم من الأعمال ونرجع نفكر راهو كنا نجموا نفتحوا قوس في علاقة برشا أعمال مستمدة من الأدب المصري وأعمال مهمة برشا بين القصرين نجيب محفوظ حسين عبد القدوس بالحق هذوما حاجات مميزة في الدراما المصرية. المقارنة ما نعرفش التقنية تبدلت طرق الإنتاج تبدلت الإمكانيات تبدلت بالتالي
1: فما تغيير للإعلانات الحقيقة زادة ولا شعر
0: أي هذية ممكن أي صحيح,
1: يعني وفما
0: ولا مسلسل على حدة هذيك أو حتى في تونس
1: أي وفما ابتعاد شوي على الواقع يعني المحلي ولينا ممكن يعني ولينا ميلوا أكثر القصص خيالية مقتبسة وبعيدا عن هموم المجتمعات ولينا القصور وكل الشكل والديكور
0: ولا بالعكس مش بالضرورة القصور حتى الأعمال اللي قلوا احنا البيئة الشعبية وصورة الفتوة والقدوة هو الإنسان اللي يضرب ويفك
1: بقليل الأعمال هذيك ما عادش
0: موجود مع محمد رمضان يا اخي شنو يخدم محمد سامي المخرج فاش قاعد يخدم
1: أنا الأعمال اللي شفتهم يا ألفة شفتهم كل القصور والهيلمانات والأموال والصفقة طايحة لي في الماء
0: شباب ما كنت أفلام المقاولات نسميهم هذوما دراما المقاولات أما لا
1: وكل من هب ودب ولا يمثل الحقيقة بعيدة على الواقع تماما وقصور وسيارات فاخرة
0: مش بالضرورة أنا والله في رمضان اللي فات الحقيقة فما مسلسلات فيها فكر تطرح مواضيع مهمة برشا كيما اغتصاب الأطفال كيما ما نعرفش أنا برشا مواضيع الحقيقة كانت فيها جرأة وكانت معناها مطروحة مش في 30 و 15 حلقة وليت توافك الأعمال القصيرة اللي تطرح على المنصات وفيها وجهة نظر الحقيقة تحترم خنقول راهو الدراما متاع اليوم وليت تعتمد مش على الكاتب الواحد تعتمد على ورشة كتابة وذي حاجة مميزة في الدراما متاع اليوم وتنجم تكون إيجابية حتى
1: عطيك صح ذكرت الإيجابيات أنا ذكرت السلبيات وما نعرفش كل واحد كيفاش يرى وكل واحد كيفاش يشوف نخليه الرأي للسادة المستمعين والحقيقة الأذواق تختلف
0: ولا تناقش
1: والاختلاف في الرأي لا يفسد للودي قضية
0: أكيد
1: ويزم الناس كل فما تعايش بين الأجيال ولازم الناس كل تبع بعضها وتفهم بعضها وربي قد الخير وذي كانت حلقتنا الرابعة من مع الأيام
0: مع الأيام إن شاء الله نتلقاو مع مواضيع جديدة ديما بنظرة خاصة من شكري السكلي
1: العفو العفو لا لا
0: ونظرة أخرى من عند ألفة جمالي وتحيات هيثم ونيس اليوم ومعاذ الحديد في التنسيق نتلقاو إن شاء الله كان مازال في العمر بقية الخميس الجاي إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. هذا حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. مصدر مطلع في وكالة تنسفيق الأنباء قال أن العفو الخاص قد شمل السجينين العايش الزمال المترشح للانتخابات الرئاسية الفارطة ووديع الجارية رئيس السابق الجامعة التونسية لكرة القدم. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم 27 جويلية للتداول في الشأن العام مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب. أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و23 جويلية 2026 على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية، وتم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية شملت عددا من الولايات خاصة ولاية زغوان إلى جانب ولايات شمال الغرب باجة وجندوبة والكاف وسليانة وأيضا ولاية بنزرت. أكد البريد التونسي أكد على حرفائه أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على بطاقاتهم على معطياتهم الشخصية حول بطاقات الدفع الإلكترونية. هذا اليوم إذن اليوم الجمعة بولايات العاصمة والساحل والوطن القبلي وبنزرت حالة جوية عادية، انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة. الولايات الأخرى فيها يقظة درجة انذار عالية، لكن مناطق الجنوب هي وضعها المعهد الوطني للرصد الجوي في مستوى درجة الانذار الكبيرة. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا تدعو فيه رعاياها في منطقة الشرق الأوسط لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذرة والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي في منطقة الشرق الأوسط، ما يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لعمل عسكري كبير ضد إيران. هذا وقد أفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية بأن استعدادات أمريكية لإنزال أمريكي لاحتلال منطقة مضيق هرمز، خاصة الجزر الموجودة هناك وجزيرة خرج القريبة من الكويت. الجانب الإسرائيلي يقول مصادر هناك أنه تم استعداداته في انتظار ضوء أخضر أمريكي. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: تنطفئ شمعتها وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي هي
0: هي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل.